0: 18 سنة.
1: صحيح. شو في عندك
0: حقيقة
1: أخبار تانية؟
0: هذا الملف الأكثر كان حزنا. خلينا نطلع منه ونفوت بمواضيع شوي هيك أخذت ضجة. قصة المونديال، يعني العالم كله كانت عم تحضر المونديال،
1: حديث الساعة.
0: وخاصة 100% وخاصة إنه المنتخبات اللي أكثر شيء اللبنانية بيشجعوها أرجنتين اللي أنا منهم،
1: ألمانيا
0: وجيرماني
1: اللي صار
0: وبرازيل.
1: ألمانيا
0: هل أنت حرمي
1: مش
0: حبيبي
1: كل العالم بتشجع أرجنتين بليز يعني
0: والبرازيل وفرنسا وكل هالمنتخبات اللي كل اللبنانيه بيحضروها وبيتابعوا لها الماتشات تبعها. فكانت اكثر الماتشات يلي هالمنتخبات هيدا الاسبوع، فهيدا الشيء خلى كثير من البلديات وعن جد مشكورين، مثل جديده، مثل البوشريه، مثل جبال، مثل جونيه، مثل البترون، يحطوا هيك بيج سكرين اوكي بهالساحات البلديه ويجمعوا اهالي الضيعه ويحضروا او اهالي المنطقه ويحضروا الجيم على صوت عالي مع تعليق ومع اكتيفيتيز. وحتى كانوا بين الشوطين عم بيعملوا انيماسيون للاولاد وكانوا عم بيعملوا فرقاع وكانوا عم بيعملوا كتير اكتيفيتيز اوكي. والفود كورنر اكيد يلي موجود بحد
1: بكل مناطق لبنان، يعني الاجواء بتلاقيها اكستريم، يعني شو هالشعب يلي من ميله حرب ودمار وقتل ومن ميله عم بيحتفل ببلد مش
0: صحيح.
1: بلده، بس انه بتحس هيك فشة خلق. حتى لفتني فيديو على السوشيال ميديا مفرجين الشعوب كيف، يعني مثلا الالمان كيف عم بيشجعوا على الفريق الألماني ببلدهم، هيك بتلاقيهم انه هيصوا شوي، بالمقابل بلبنان ملا مهرجان عم بيصير.
0: مزبوط. ما مش هيك اذا بتتابع على الجروبات تبع الجاليه اللبنانيه على فيسبوك، في كتير جروبات على فيسبوك كانت عم بتقول انه في كتير لبنانيه كانوا محمسين يروحوا يحضروا المتوشه قبل بكندا والمكسيك وبيو اس اي، قالوا لا ما اكيد لا ما راح نروح نحضرهم بالبلد المضيف، جايين على لبنان.
1: الجو
0: يعني
1: احلى هون
0: لانه الجو احلى ولانه انه هون عم بيعملوا هالقد اكتيفيتيز اوبرال مع الشغل مع المتوشه. ريم حتى وصلت انه يعملوا جروبات على واتساب اوكي للفانز كلوب اوكي، حتى يكونوا عم يبعثوا الجوال وعم يبعثوا الفيديوز، يكونوا عم يبعثوا وين رايحين يحضروا المتوشه، يعملوا اكتيفيتيز مع بعضهم، يروحوا هايكينج، يروحوا يحضروا
1: الجو الحلو بالرغم يعني من كل شيء لهالحب للحياه يعني.
0: صحيح. وهذا الشيء كتير كتير إيجابي خاصة بهالظروف، يعني
1: 100% 100%. هيدا اللي بيدل إنه إيه شعبنا شعب ثقافة الحياة والفرح، يعني منه ثقافة موت ودمار. شو بعد عندك؟
0: صحيح.
1: أخبار
0: بعد في موضوع عن جد كان هيك مؤثر أوكي، اللي هو التخرج اللي صار بكتير من الجامعات، الجامعات الخاصة خاصة من إيزاك لأنديو ليو أس جي للجامعة الأنطونية. حقيقة كل سنة يعني بحكم الإعلام بيكون مدعو على يتابع مجريات هيدي المناسبات بالتخرج، كلنا يعني بنكون هيك أنه ناطرين نشوف شو لح يفاجئونا هالسنة الجامعات أو الطلاب بالسبيتش اللي بدون يقولون. عن جد كل سنة عن جد متفاجئ أكتر من سنة، وعن جد بدي أحكي عن شغلة، يعني كل الطلاب كانوا عم يحكوا عن المأساة اللي عانوا، انه هيدا هالسنه الدراسيه كانت كل الدنيا حرب، بس هن كانوا مستمرين ومكفيين بعامهم الدراسه. وبدي احكي عن شغله عن جد، يعني بدي وجه له تحيه لاحد الطلاب بجامعه الانطونيه اسمه انطوني الزغبي، كاتب بيت شعر ببكي. يعني نحن كنا بالتخرج كنا عم نسمع، كنا عم نشوف الاخوارنا الاكليروس الاهالي الاساتذه كل العالم عم تبكي. يعني بدي اقتطف هيك شغلة من اللي قاله. بيقول بالشعر اللي قاله: في صف ماشي والقصف تدمير، في صف ماشي والقصف تدمير وصوت المدافع تحت يتكلم. نعرف قديش موقع الجامعة الأنطونية حدود تماس. في صف ماشي والقصف تدمير وصوت المدافع تحت يتكلم، العسكر بيسلم موقعه وبيطير، الاستاذ باب الصف ما سلم، وحتى شهادتنا بالأياد تصير، بتفتح إيديها سيدة الزروع كرمال تحت النار نتعلم.
1: اف شو حلو فعلا. هيدا يعني بيختصر حالة كل تلاميذ وطلاب لبنان يلي بالرغم من كل شيء، وهيدا يمكن من أول ما بلشت حديثك لهلأ عم نقول بالرغم من كل شيء شعب بحب الحياة بحب العلم، عنده
0: مزبوط.
1: طموح بيزرع حتى بالصحراء، وللمفارقة أو للعجيبة يلي بتصير كل مرة مع كل
0: مزبوط.
1: مع كل شعب، يعني مع كل شخص من هالشعب اللبناني، إنه بالصحراء بيزرع وبيطلع له زرع.

0: عن جد ريم في امل على طول بالشعب اللبناني انه عن جد يكون متمسك بكل الثوابت يلي كان عنده اياها، لانه عن جد عن جد دائما في امل عند هالشعب.
1: 100%. ثانك يو كثير ريشار حرفوش للاخبار اللي اعطيتنا اياها للامل، وحتى لو كان في عنا خبر شوي بشع بس منه بنطلع بتوعي ان شاء الله، ويكون هيك الاخير يعني بهالملف، وان شاء الله هيك دائما اخبارنا ايجابيه وحلوه بلبنان، وعلى امل صيفيه كلها هيك فرح وسواح وعجقه وبسط
0: ان شاء الله بقوه الله.
1: ثانك يو ريشار.
0: ثانك يو ريم.

0: ومن أخبار البلد مننتقل لعالم السوشيال ميديا، المكان يلي كل دقيقة فيه قصة جديدة، فيديو جديد أو ترند جديد عم يجتاح الشاشات.
1: ريميكس Let's Mix
0: with Reem. شو أكتر فيديو انحضر؟ مين تصدر محركات البحث؟ وأي خبر أو أغنية أو لقطة كانت حديث الناس هالأسبوع؟ يلا نشوف سوا بترند أونلاين. بيتصدر المونديال هالأسبوع محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، حيث عم تتركز اهتمامات الجمهور على نتائج المباريات، المواجهات المنتظرة والجداول والمواعيد، بالإضافة إلى آلاف الفيديوهات والتعليقات يلي عم تغزى منصات الرقمية. من بين أكثر المقاطع تداولاً، عاد مشجعو المنتخب الياباني ليخطفوا الأنظار مجدداً بعد ما انتشر لقلن فيديو ببينوا فيه هن وعم بينطفوا المدرجات بعد انتهاء مباراة اليابان وهولندا يلي انتهت بالتعادل 2-2 بولاية تكساس الأمريكية. مشهد حضاري بيعكس ثقافة احترام الأماكن العامة والانضباط يلي بيشتهر فيها الشعب الياباني. كما انتشر فيديو تاني كمان بجو المونديال، هو فيديو هيك مهضوم بس حصد ملايين المشاهدات، لوزة عم تتجول بين الجماهير ولابسة قميص المنتخب المكسيكي بلقطة عفوية أطفت جو من المرح على أجواء البطولة وأشعلت التعليقات الساخرة على مواقع التواصل. بالبرازيل هزت الرأي العام حادثة مأساوية بعد ما توفت شابة بتبلغ من العمر 21 سنة خلال نشاط قفز بالحبال من جسر مرتفع أو ما يعرف بالبانجي جومبينج إثر خطأ بشري أدى إلى عدم تثبيتها بحبل الأمان قبل القفز. يعني البنت بدت نط ولكن نسيوا يربطوها مزبوط بالحبل، وبمشهد جدا يعني مأساوي ومؤثر هذا الفيديو انتشر وحصد ملايين من المشاهدات والتعليقات. بتبين الفتاة بآخر لحظاتها حاملين الشباب يلي بيشتغلوا على هذا الجسر بالبانجي جومبينج وكبوها، يعني موتي ما بعرف واحد شو بيقدر يقول عنه. طبعا الله يرحم الفتاة، وسلطات أوقفت ثلاث عاملين يعني بالموقع، فتح التحقيق واسع لمعرفة ملابسات الحادث. هالفيديو يعني كان منتشر بشكل كتير كبير والكل رجع سأل عن خطورة هالألعاب، وين في رقابة وقدي الناس قادرة تكون حامل مسؤولية هالأرواح بين إيديهم بكل شيء، بانجي جامبينج، باراشوت، كل هول الأنواع. تنكفي بريمكس وبأخبار تانية. من أخرب الأخبار المتداولة هالأسبوع هو طبق صيني يعرف باسم الحجارة المقلية، حجار مقلية مثل ما عم تسمعوا، ولكن المفاجأة أنه الناس ما بيأكلوا الحجارة بل بيستطعموا بالنكهة والتوابل الملتصقة فيها بعد ما يتم قليها مع الثوم والزنجبيل والفلفل الحار بتجربة غذائية تعتبر جزء من التراث الشعبي ببعض المناطق الصينية. تنكفي كمان مع الفيديوهات المهضومة يلي كتير أخذت ضجة، هو فيديو جديد للممثلة باميلا الكيك تصدر السوشيال ميديا، وهالمرة بعبارة أنا دودة. الكل صار بينطر باميلا وأفكارها الفلسفية، البعض بيعتبرها عميقة البعض الآخر بيعتبرها غريبة، بس الأكيد أنه كل ما بتحكي باميلا الكيك بتصير حديث البلد.
2: أنا مين تنحكوا مع حدا؟ أنا دودة وعرفت شو اللي الدودة؟ كريمزن. عملوا سيرتش عليا بليز. كريمزن وورم، يعني عارفة أنا شو؟ أنا لست بإنسان، أنا دودة.

على صعيد الأغاني والترندات الفنية، فما زالت أغنية وائل كفوري الجديدة عم تشعل مواقع التواصل الاجتماعي وبتتصدر النقاشات بين الجمهور. الآراء انقسمت بين مين اعتبرها من أجمل الأغاني يلي قدمها وائل، وبين مين شاف إنه الأغنية السابقة يلي هي شفته عم افرق بيته هي تعتبر الأجمل وبتحمل طابع أقوى وأكثر تميز. إذا فينا فريدي نسمع لقطتين من الغنيتين.

قبل بعد غنية يا صباح الورد عم بتحافظ على حضورها القوي عبر مختلف المنصات، حيث تعد من أكثر الأغاني استخداما بالفيديوهات والريلز والقصص اليومية، وبتبقى يا صباح الورد غنية من أبرز الأغاني المتداولة أونلاين خلال هالفترة.

0: مع خبر إيجابي لبناني من الأخبار الحلوة يلي لقى التفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي هالأسبوع، هو استقبال الناشط ويليام نون وزوجته ماريا فارس لطفلتهم الثانية. كان عندهم جو وهلأ صار عندهم سحر، اسم بيحمل كتير من الرمزية والذكريات المرتبطة بأحداث الرابع من آب، وبيجسد قصة حب ولدت من رحم الألم وتحولت إلى رسالة أمل وحياة جديدة. منقول ألف مبروك للعيلة والحمد لله على سلامة ماريا، خليلكن سحر وجو ويربوا بعسكن.
1: ريميكس Let's Mix
0: with Dream. بعد ما شفنا شو عم يتداولوا الناس، صار الوقت نكتشف مين فعلا كسر الأرقام وخطف الأنظار على المنصات الرقمية. فيديوهات حققت ملايين المشاهدات، قصص انتشرت بشكل غير متوقع، ومحتوى صار حديث الناس. هيدي فقرة مين في أونلاين، واليوم معنا تيريز الحلو وتريسي ماضي. هاي
2: هاي،
0: يعطيكم ألف عافية يعني على هالفيديوز الحلوين يلي هيك بفشوا القلب وبيضحكونا كل ما تطلعوا قدامنا أونلاين.
2: مرسي.
0: صبايا خلينا نبلش بالدور، الأم وبنتها، تعرفونا شوي عن حالكم. بلش فيك مدام تيريز.
2: أنا تيريز حلو، أما لتريسي وعندي صبيتين، هو اللي بيعملنا المونتاج وبيصورنا، وأنا بشتغل، وهيدي أنا هيك حياتي، بقى هيك بمزح.
0: يعني أونلاين مثل ما أوفلاين، مثل الحقيقة.
2: الحقيقة بعد أضرب
0: بتمجى شوي أونلاين. تريسي خبرينا شوي، أنت مين قبل الأونلاين وقبل الفيديوز؟
3: هلا أنا شوي بعيدة على هيدا الدومين. أنا شخص يشتغل سيرك وحياته معلقة بالهواء، يعني يعني I'm an artist.
0: أوكي، سو انت حدا بطبعك رايق هادي.
3: الكاركتر اللي خلتنا نفوت على العيبة شوي.
0: اوكي، خبرينا كيف طلعت هيك الفكرة، يعني كيف بلشتوا انه هيدا نعمل فيديو ونطلع اونلاين؟
2: هلا اللي صار انه مثل ما كنت عم قلك، مام كتير كاركتر شخص بيمزح ومع رفقاتها، ايفن يعني هي يعني اللي بتعملهم جو بس يكونوا ظاهرين. فدايما هاي القصص بتصير بيناتنا بالبيت، وما حدا ما منشوف حدا on social media بيطلع بيعمل هالقصص يعني that we can relate to. فقلنا انه why not being the first people نجرب نعمل هيدا الشيء على الطريقة اللبنانية يعني.
0: اوكي،
2: فهيك بلشت. كنا بكورونا يعني كل شيء مسكر وقليل نحن نشوف بعض، بس يكون في كتير شغل وهيك. سو بس وقف شوي الشغل وهدينا شوي بالبيت، لقينا انه يلا ليه ما منجرب ومنعمل شي جديد. يعني
0: صار يبين معكم نهفات زيادة كمان على القعدة بالبيت
2: وهيك. ايه
0: تلاز انتم من الاول هيك اخدتوا تفاعل او في فيديو معين ضرب؟
2: لا، هو صراحة بلشنا فيديوز ولقينا كتير تفاعل وكانوا عم يضربوا حتى الفيديوز من الاول. يعني نحنا بلشنا زمان تيك توك، رجعنا وقفنا، رجعنا هلأ بلشنا انستا وتيك توك وهيك، بس من الأول كانوا عم ياخدوا تفاعل. يعني
0: في شي فيديو معين أو هيك فكرة يمكن أكتر تفاعل معه اللبنانيين لأنه حسوا أنه إيه أوكي وي كان ريليت أنه هاي بتصير معنا؟
2: إيه الأشياء اللي بتشبههم، وفي فيديوز مثلا كتير بيبقوا يعني يعني بكل بيت بيصيروا بيتفاعلوا كتير معهم. يعني نحب يعني اللي بتصير معنا، الاشياء اللي بتصير معنا منحطها بطريقة انه دغري ببلشوا وما بيعودوا. يعني كيف ما بنقول هالقد الفيديوز رح يجيب، يعني في فيديوز عم تجيب 4 مليون وفي 3 مليون في عرفتي، ونحنا على الانستا بعدنا جديد يعني على التيك توك اوكي بيجيبوا، بس الانستا يعني مش متوقعين يجيبوا هالقد، ونحنا ما عنا كتير يعني ما قلنا شي 6 شهور مبلشين انستا.
0: بس بتحسوا ان كأنه الأمهات اللبنانيات كلهم بيشبهوا بعضهم، يعني عندهم نفس الستيل، نفس الحكي، نفس طريقة التربية.
2: مظبوط.
0: بتحس انه انا تحت فيديو لأم انه انا شبهي كمان هيك.
2: بس انا بقلدهم هلأ، يعني عم بشوف الكاركتر اللي بتبقى منعملها، يعني هيك بيخلقوا الفيديو يعني تقريبا.
0: اوكي، انتو بتحضروا المحتوى تريسي قبل، بتقولوا التوقيت هيك، يعني بتعملوا مثل سوشيال ميديا استراتيجي وهيك تنزل بهالوقت وهيك الستيل، او بيطلعوا عفوية وكيف ما تجي تجي؟
4: هلا الوقت صراحة لا ما كتير منركز على الوقت عاد ما منركز انه نضل عم ننزل كل الوقت يعني اشياء تطلع منا وتكون مهضومة يعني مجرب ما ننزل شيء لننزل كمان
0: اوكي
4: فهيدا الشيء ايه بخلينا اكيد نصور مثل كذا فيديو مع بعض ونحن وعم نصور بيصير يطلع معنا ايدياز وايدياز ومنزيد ويعني هيك ومنكفي قصص عفوية يعني احنا بس منكون مقررين الايديا وكل شيء بيطلع عفوي
0: منلاحظ اصلا اوقات بيكون في فيديو عم نحضره بصيروا انتم تضحكوا فيه يعني مبين انه انتم خلص هون صرتوا اوف كاميرا صرتوا عم تضحكوا وبتنزلوه مثل ما هو يعني
4: اكزاكتلي يعني ما بنحب نكون كمان مثل غيرنا انه كل شيء اون بوينت وهيك انه لا ما هي ذا فيديو الايم تبعه انه نضحك العالم
0: عفويه
4: يعني.
0: وكيف بتقرروا المحتوى يعني هو عن جد ريليتد لانتم بشو بتقطعوا سو بتصوروا او بتشوفوا قصص كمان بالحياه بتعملوا منها سان
4: ليدو يعني نحن مثلا منشوف شيء منقول انه نعملها على طريقتنا وثلاث ربع الاوقات بيكون يعني نحن مستوحين من نحن من حياتنا اليوميه يعني شو بيصير معنا يعني دغري بنقول انه يلا هلا رح نعملها لهالايدي يعني بس يصير شيء بيناتنا.
0: اوكي تراز انتم بحياتكم العاديه يعني اوف كاميرا خلينا نقول كيف علاقتكم يعني مثل ما بنشوفكم بالفيديوز هيك عم تناكفوا ببعض وتعملوا قصص ودروب ببعض وتتسائلوا على بعض او انتم علاقتكم كتير وطيده كتير وصفي لنا شوي هالعلاقه بين الام وبنتها.
2: هلا انا كتير يعني ضل بدي أركز فيهم أعمل الحركات هيك يعني أنا بالحياة هيك بالبيت وبرات البيت يعني مشكلة أنا عندي عرفتي كان بالبيت بدي أركز فيهم كان برات البيت إذا كانوا نايم بيكون شي نايمين بروح من الصبح يا ماما شو بك شو لا هيك عرفتي سألة وجلقة وهيك بس أنه عن مزح وعلاقتنا كتير منيحة يعني عادي وعلى مزح وهيك
0: ومزبوط وقتها تريسي بدها تخبرك شيء عن رفيقتها انت مالك جد تسمعي
2: لا اكيد لا لا اكيد لا
0: تسمعي
2: لا لا انا بعمل
0: حسب اذا بدك سكينه من المطبخ او لا تريسي خبرينا هيك خبرينا هيك عن لحظات مهضومه بينك وبينها برات الفيديوز يعني هيك خبرينا عن شيء مهضوم بيصير بيناتكم
4: هلا مرة مثلا كنا ما نصور فيديو وبدنا نحن أصلا بدنا نصور يعني بس تبين إنه في حدا ما عم يعرف يصور
0: أوكي
4: اللي هي إنه الماما المفروض ما بتكون تعرف تصورنا فصرنا نحن هيك إنه خي عم بجرب ياخد صورة إنه كتير فلو هيك فما كان حدا يعرف ياخدها غير هي فصارت هي تزح بهالكاميرا قالت له تعطى على علمك كيف بيصوروا فلو
0: برو بالفلو
4: وهيك يعني
0: شو أكتر شي بيضحككم كنت
4: حدا غيره ياخدها هيك
0: إيه شو أكتر شي بيضحككم أنتو عم بتصوروا
4: ماما ونكتا
0: هي ماما ونكتا مش بس أنتو عم بتصوروا شكلها بكل الحياة هيك
4: إيه ماما بعد الساعة 9 بالليل جملة بتبطل تعرف تحكي خلص يعني بيصير وقت تنام بيصير خلص
0: شو يا تراز
2: هلا بنام لانه انا بنعس هيدي الفتره وبصيروا هن بده يجوا يصوروا هالفتره يا ماما قومي البسي ويلا ما نصور انا بهيدي الفتره خلص يعني لو بدي نام خمس دقائق وانا ما بنام كتير بنام هول خمس دقائق وبوع وهن هلا بدهم يصوروا بتعرف شو يعني بصير الجمله بتاخذ معي شي اربع خمس مرات وانا ما بحضر
0: خلص
2: يعني بصير بطل اقدر اقول الكلام بصير بتضحك وبنفرط وبطل نخلص يعني عشي ماشي بطل نخلص الكلمة بتبطل تطلع
0: يعني حلو اليوم انه السوشيال ميديا مش بس عم بتسلي الناس عم تسليكم لقلكم بالبيت كمان يعني بتوتد العلاقات حتى بيناتكم
2: نحن عطول هيك اصلا بتضلنا
0: كيف بتلاقوا هيك تفاعل الناس معكم على السوشيال ميديا يعني كيف بتتأثروا بالتعليقات السلبية والإيجابية
2: الصراحة نحن التعليقات ما يعني كتير قليل يعني نحن 99% من التعليقات يعني كله بيتضحك كله مبسوط كله هيدا بس انه يمكن يكون في تعليق في شوية التهذيب او شيء ما منعلق بس الحلو انه اللي بيشوف مثلا بيصير يبعث لنا مساجات عملوا هيدا عمل شو رأيكم تعملوا هاي الفكرة يعني هن مبسوطين فينا يعني هن بيتفاعلوا معنا كتير وبيجوا ليحكونوا عملوا هاي الفكرة وعملوا هاي الفكرة يعني هن حتى عم يعطونا افكار
0: صار يعني عندكم تيم كبير يعني
2: ايه صح
0: تريسي بتتلاقي بالمجتمع بناس بتعرفكم من وراء السوشيال ميديا يعني بيجوا بيسلموا عليكم لانه بيعرفوكم از الام وبنتها اونلاين
4: كتير هلأ especially بعد ما كتير جابوا يعني في مثلا فيديو ضرب 4 مليون من بعد هلأ قبل كان في عالم يتلاقوا فيه يقولوا لي انه مش انت اللي بتصوري على انستا وهيك بتعملي قصص انت وامك بعد هيدا الفيديو وين ما نروح انا وياها ان كنت لحالي او ان كانت هي معي بينكتو انه هلأ هي بتطلع بلا ما تزبط حالها وهيك يعني هيك بتبلش
0: هيدا الحديث. الفيديو اللي اخذ اكتر تفاعل
4: ايه انه في قصص كتير يعني وطبعا طبعا اللي تساب بغيره لونهم
0: ايه وقت يعني حطيت لك قميص بيضة صارت روز
4: ايه اكزاكلي
0: ما طبيعي كل واحدة هيك توصف التانية بجملة
2: انا لالي تريسي انا مش عم بحكي لانه بنتي بس كتير بنت مثالية وانا بفتخر فيها يعني كان بشغلة او بالحياة او كان بهذا دايما الأولى وبشهادتها وقتها كانت عم تعمل دايتيشن يعني أخذت بورس لحتى وعملت دايتيشن بالسبور بالجيمناستيك بالأريال حتى هي منا يعني ما كانت تعرف ما بتعرف تمثل وعم عم عم تقدر يعني أنا بحب وأنا هيك أوكي هي عم تعمل إيفور لتكون لتمثل معي بس هي عم تطلع صارت طبيعية يمكن كانت أول شيء تطلع شوي هيك بس أنا كتير فخورة فيها
0: خلي لك إياها وهيدا التربية كمان على دور وأثر
4: مرسي
2: Thank you
0: يا تريسي يلا صف المامي بكلمة
4: بكلمة أنا I would say إنه هي she's my super model يعني وبتضل معجوقة وبتلحق على كل شيء يعني كيف ما بعرف
0: شو هالمعجزة
4: يعني الحلوة يعني صح مفتوعة قبل الضو وبتنام بكير بس بتعمل اللي بيعمله 100 شخص مع بعضهم
0: شو حلو أنا بدي أفهم بس كيف هالكاركتر تريز مربى كاركتر تريسي
2: مصروفة صح إحنا كل واحدة كاركتر
0: لازم تعملوا فيديو على الموضوع
2: إيه والله لا أي فكرة
0: خبرونا هيك ما بعرف بركة شو هيك حابين تعملوا for later on هيك plans للمستقبل إذا حابين توسعوا مش بس تبقوا أونلاين
3: هلأ نحن ما كتير منحب نفكر ببعدين عقد ما منحب نفكر بالستيب باي ستيب ونكون عم ننبسط بكل شيء عم نقطع فيه لأنه نحن نعمل هيدا الشيء من قلبنا يعني وشو الله تريك لنا يعني we'll see for after
0: حلو يعطيكم ألف عافية ونحن looking forward دايما هيك تضحكونا وتغيرون لنا جو وبنفس الوقت هيك يكون في شيء مساج مهضوم عم بتوصلوه يعني مش دايما بس for fun يعني منلاحظ أوقات إنه في فيديو زني بيضحكوا بس عندهم مساجات هيك مبطنة
3: أكيد
0: بدكن تعملوا لنا هيك شيء سكتش مهضوم بين بعض سو بدنا منكم كلمة نهائية لبروغرام ريمكس من الثنائي المرح تريسي وتراز الأم وبنت على السوشيال ميديا كلمة لبروغرام ريمكس
2: مرسي كتير لريمكس ومرسي الكريم ولاستضافتنا وكمان بشكر المستمعين والمتابعين على كل التواصل الاجتماعي وإن شاء الله نقدر نضل يعني نرسم البسمة على وجوهكم مرسي بوكو
4: مرسي بوكو thank you so much
0: يعطيكم ألف عافية ويلا نحن دائما ناطرينكم
2: وإلك كمان thank you مرسي
0: كاملين بريمكس وفقرة الدراسات والأخبار الغريبة حول العالم العالم كل يوم بيفاجئنا بشي جديد دراسات علمية بتغير مفاهيمنا اكتشافات غريبة أخبار أوقات بتخلينا نسأل معقول هالشي صار عن جد؟ خلونا نعمل جولة سريعة حول العالم ونكتشف أبرز الدراسات والأخبار لهالأسبوع أظهرت دراسات حديثة إنه الإفراط بمشاهدة الفيديوهات القصيرة أو الريلز على منصات التواصل قد يؤثر سلباً على التركيز والانتباه والقدرات الإدراكية وسط تحذيرات من تأثيرها المتزايد على الدماغ خاصة لدى المراهقين والأطفال طبيعي يعني الجيل بكامله قاعد كل نهار عم يحضر ريل أطول ريل دقيقة نسبة الاتنشن عنده تخف يعني اليوم عم نلاحظ كتير تلاميذ بالصفوف بالمدرسة ما بقى عم يقدروا يركزوا لوقت طويل لأنه تعودوا على المواضيع السريعة خبر تاني بيسعد الكتار خصوصا لمحبي الشوكولا أشارت بعض الدراسات إلى أنه الاستهلاك المعتدل للشوكولات داكن وبعض أنواع الأجبان قد يرتبط بفوائد صحية تساعد على التمتع بحياة أطول شرط أن يكون ذلك ضمن نظام غذائي متوازن ونمط حياة صحي يعني كله بس شوية يعني إنه بدنا نعيش بلا سكر أما إذا كنتم تتبعون حمية غذائية وتستخربون عدم خسارة الوزن، لأنه كتير أشخاص بيقولوا قاعد بلا أكل وعم بعمل دايت وما عم بضعف، فقد وجدت أبحاث جديدة أنه قلة النوم قد تدفع الجسم إلى تخزين المزيد من الدهون، حتى لدى الأشخاص يلي بيعتمدوا نظام غذائي صحي ومنضبط وملتزم. إذا ما عم بتناموا منيح ما رح تخسروا وزن. دراسة تانية لفتت إلى أنه النوم بغرفة دافئة جداً قد يبطئ عملية الميتابوليزم ويزيد من احتمالات مقاومة الأنسولين وارتفاع الوزن، ما يعيد التأكيد على أهمية جودة البيئة، يعني بيئة النوم، لصحة الجسم. مش كتير مسقع ولا كتير شوب. بنكمل بخبر بالمجال التربوي. عادت التجربة الفنلندية إلى الواجهة بعد تداول تقارير تتحدث عن نجاح نموذج التعليم يلي اعتمدته فنلندا، يلي بيركز على تنمية مهارات التفكير والإبداع وتقليل الضغوط الدراسية، وهو ما يجعل النظام التعليمي الفنلندي من بين الأكثر إشادة حول العالم. يا رب ينعدوا منه بلبنان ويخففوا لنا هومركس وحشي حشي بعد الظهر للولاد. مثل العادة قبل ما نختم حلقتنا منكون مع نصيحة، وهالمرة النصيحة من طبيبة أسنان متخصصة بطب أسنان الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة دكتور كلوي حداد.
5: هلو ريم، أنا كطبيبة أسنان اليوم بحب أنصح المستمعين كمنا فاتين على أيام صيفية وظهرات وسهرات وأكل، وأكيد طبعا بالصيف بتكون حياتنا منا منظمة مثل بالشتاء ولا أكلنا منظم، دونك اللي فيه أنصحهم إياه أنه يكونوا عم يفرشوا أسنانهم مرتين بالنهار لمدة دقيقتين صبح ومساء، أما شيء أنه حتى قد ما كنا راجعين مؤخر أو تعبانين نكون عم نفرش أسناننا ونقطع خيط الحرير بين الأسنان أو ما يعرف بالفلوسينج. بهيدا الطريقة منكون عم نتفادى ظهور التسوس بين الأسنان، وما ننسى نهتم بأسنان ولادنا الصبح ومساء نفرشيلهم أسنانهم، ونهتم أكيد كمان بنوعية الأكل نتفادى السكريات كل شيء معقول يسبب تسوس للأسنان. بهيدا الشكل منكون عم نحميلهم أسنانهم ونحمي أسناننا ونحافظ على صحة فم وأسنان سليمة. أهم شغلة ما لازم ننسيها هي زيارة طبيب الأسنان كل 6 شهور ليعملنا تنظيف لأسناننا وكشف عليهم، وبهذه الطريقة بالتشيكوب بنكون عم نكتشف المشكلة من هي وصغيرة وعلاجها بيكون أهين وأبسط على المريض.
0: لهون منوصل لختام حلقتنا من ريمكس. دايما نتذكروا أنه يمكن الحياة ما بتكون سهلة وما في وصفة سحرية بتخلي كل شيء مثالي، لكن الأكيد بتصير أجمل لما نخلطها بشوية حب، شوية ضحك، وشوية أمل، وشوية مرونة لنقدر نكمل مهما كانت التحديات. مثل كل أسبوع تذكروا أنه الحياة بدها شوية ريمكس، لأنه أوقات تغيير صغير بطريقة تفكيرنا أو نظرتنا للأمور بخلي أيامنا أخف وأجمل. كانت معكم ريم حرب شويح، بشكركم على المتابعة. نلتقي بحلقة جديدة وقصص جديدة وأفكار جديدة أحد اللي جاي. ريمكس Let's Mix with Ream.
1: ريمكس
0: Let's Mix with Ream.

103.3 102.5 102.5 102.7 102.7 لبنان الحر.

رفيقة وفية لنهاركن. لبنان الحر 102.3 5 و7. لبنان الحر معكن وإلكن.

المجد للآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. البداية الصباحية مع القديس الإلهي.

أخوتي المؤمنين، نشترك سوا بالقداس الإلهي يلي منقدمه على نيتنا جميعا، على نية موتانا وشهدائنا الأبرار، وخصوصا يلي توفوا مثل هاليوم.

فصل من أعمال الرسل وبارك يا سيد. يا إخوتي، بقي شاول بضعة أيام مع التلاميذ في دمشق، وفي الحال أخذ يكرز في المجامع بأن يسوع هو ابن الله، وكان كل الذين يسمعونه يدهشون ويقولون: أليس هذا هو الذي كان في أورشليم يفتك بالذين يدعون بهذا الاسم وقد جاء إلى هنا ليسوقهم إلى الأحبار مكبلين؟ أما شاول فكان يزداد قوة ويفحم اليهود المقيمين في دمشق مبرهنا أن يسوع هو المسيح. ومرت أيام كثيرة فتشاور اليهود ليقتلوه، وعلم شاول بمكيدتهم، وكانوا يراقبون أبواب المدينة نهارا وليلا ليقتلوه. فأخذه تلاميذه ليلا ووضعوه في سل ودلوه من السور، ولما وصل إلى أورشليم حاول أن ينضم إلى التلاميذ، ولكنهم كانوا كلهم يخافون منه ولا يصدقون أنه تلميذ. فأخذه برنابا وجاء به إلى الرسل وأخبرهم كيف رأى شاول الرب في الطريق، وأن الرب كلمه، وكيف تكلم بجرأة في دمشق باسم يسوع. وأخذ شاول يروح ويجيء مع التلاميذ في أورشليم ويتكلم بجرأة باسم الرب، وكان يخاطب اليهود الهلينيين ويجادلهم، أما هم فكانوا يبغون قتله. وعلم الإخوة بذلك فانحدروا به إلى قيصرية وأرسلوه من هناك إلى طرسوس. والتسبيح لله دائماً.

من إنجيل ربنا يسوع المسيح القديس متى الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. قال متى الرسول: جاء يسوع إلى نواحي قيصرية فيليبوس فسأل تلاميذه قائلا: من يقول الناس إنني أنا ابن الإنسان؟ فقالوا: بعضهم يقولون يوحنا المعمدان، آخرون إيليا، وغيرهم إرميا أو أحد الأنبياء. قال لهم: وأنتم من تقولون إني أنا؟ أجاب سمعان بطرس وقال: أنت هو المسيح ابن الله الحي. أجاب يسوع وقال له: طوبى لك يا سمعان ابن يونة، لأنه لا لحم ولا دم أظهر لك ذلك، بل أبي الذي في السماوات. أنا أيضا أقول لك: أنت هو بطرس، أي الصخرة، وعلى هذه الصخرة سأبني بيعتي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. سأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، فكل ما تربط على الأرض يكون مربوطا في السماوات، وما تحله على الأرض يكون محلولا في السماوات. حينئذ أوصى تلاميذه ألا يقول لأحد إنه هو المسيح.

0: وسائر الأساقف المستقيمين الرأي. امنحهم يا رب أياما مجيدة ليرعوا شعبك بالبر والقداسة، نسألك يا رب.
1: يا رب ارحم
2: من أجل من طلبوا أن نذكرهم ومن راموا أن يقربوا فما استطاعوا، ومن أجل من يعضدون بيعتك المقدسة، كن لهم سترا وملجأ لأنك مخلص الجميع، نسألك يا رب.
1: يا رب ارحم
2: من أجل رؤسائنا المؤمنين، ألق في ضمائرهم ما يعود على شعبك بالأمان والسلام، فننجو من عيون

0: بين القديسين ومن أجل من اجتهدوا فحملوا بشارتك إلى العالم كله وثبتوا بيعتك المقدسة في الإيمان المستقيم، ومن أجل آبائنا وإخوتنا وعظمائنا وموتانا وجميع الموتى هنا وفي كل مكان،
1: يا رب ارحم.
2: ليتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك.

نضرع إليك اللهم لا معزينا في ضعفنا ومشجعنا، نقنا من كل خطيئة واقبل منا هذا القربان، فنهتف إليك بنسمة واحدة متفقة.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية.

لبنان الحر، أطيب التحيات الصباحية بوجهها أنا والمخرج بيتر حشاش إلكن مستمعينا، ووين ما كنتوا عم تسمعونا دعوة إلكن لصبحية جديدة ضمن وقلنا بونجور. صديقي، كل مرة تفتح قلبك للرب يقترب الله منك. القرب من الله لا يحتاج مجهودا خارقا، بل قلبا صادقا يقول تعالى يا روح الله واملأني. ثق أن كل لمسة منك نحو السماء يسكب الرب عليك أنهارا من النعم. صديقي، بفضل مسيرتك الروحية كل ما فيك سيشفى تدريجيا. إن صلاة الإيمان تجعل يد الله تعمل في حياتك بطرق تفرح القلب.

برفقتكم دايما لبنان الحر. أصدقائي المخلصون نادرون كالأحجار الكريمة، إن وجدناهم فهم في حياتنا ثراء لا يقدر بثمن، معادنهم تلمع بالمحبة، وإن قصرنا في حقهم لا يتغيرون بل يزدادون لمعانا. صديقي افعل ما تشاء، ولكن لا تنكر معروف شخص كان بجانبك في يوم من الأيام.

لبنان الحر دايما معكن. أصدقائي، المواقف كالعواصف، تهب فتتساقط بعدها الأقنعة والضمائر. فشكراً لمواقف أيقظتني وصنعتني من جديد، وشكراً لعلاقات توقعت منها الكثير ووجدت القليل، وشكراً لدروس علمتني إياها الحياة ولم تكن بالحسبان.

صديقي، من يخونك مرة سيخونك ألف مرة. لا داعي لأن نشرب ماء البحر كله حتى نكتشف أنه مالح. عندما يرتفع صوت المظلوم تهتز له ضمائر الأحياء.

صديقي، لا تتمنى أشياء عظيمة في الحياة، بل تمنى أشياء تجعل الحياة عظيمة.

لبنان الحر وأحلى. بونجور. صديقي، إن كنت ترغب في الحصول على احترام الآخرين فالأمر العظيم الذي عليك القيام به هو أن تحترم نفسك. بذلك فقط، باحترام ذاتك، ستجبر الآخرين على احترامك. الأسد والنمر غير مؤذيين، أما الدجاج والبط فهما حيوانان خطيران للغاية. هذا ما قالته دودة الأرض لأطفالها.

وفي الختام أصدقائي، يذهب الجميل ليأتي الأجمل، تلك هي ثقتنا بالله. لهم يكون وصلنا سوا لنهاية الصبحية. طبعا شكر كبير لكل المستمعين وأيضا للمخرج بيتر حشاش. بيتر وأنا بنتمنى للجميع يوم مبارك.

0: بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية. سلامتك بتهمنا.
1: بنشوف كتير حوادث وخاصة على الأوتوستراد لصدم الخلف. بتخفف سير السيارة الإدمانية، تصدم السيارة من خلفها لعدة أسباب، والأهم ويلي بدنا نحكي عنه هو مسافة الأمان بين السيارات وتكون كافية لتجنب التصادم. ممنوع التلاصق مع السيارة يلي قدامك إن كنت على الأوتوستراد أو على طريق داخلي. عطول عمول حساب لأي توقف مفاجئ، وهيدا بنص عليه القانون بالمادة 22 من قانون السير الجديد. وبتزيد بعد مسافة الأمان بين السيارات كل ما كانت السرعة أكبر. هون منكون حاضرين تنوقف سيارتنا قبل وبدون تصادم، ومنكون جنبنا كلفة وتضيع وقت. فشوية انتباه والتزام بجدية السواقة والاطلاع على القوانين يلي كتار بيفتقدولا بتحمينا وبتحمي ولادنا، ونخفف قدر الإمكان من أخطار الطريق.
0: هدفنا سلامتكم.

0: مشوي مش مقلي، لذي صحة ولذي.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، طحين 900 جرام بنص دولار، دورالا البوب كورن 900 جرام ب 75 سنت.

السابع إلى ربعا في لبنان الحر. صباح الخير، الجولة الصباحية الأولى. في الجولة ثلاثة عناوين: لبنان يحضر بندا ثانويا في محادثات سويسرا، واتفاق على إنشاء خط اتصال لعبور آمن عبر هرمز. إيران لضرورة إنهاء الحرب على كل الجبهات بما فيها لبنان، نتنياهو سنبقى في المناطق الأمنية وقاسم لن تبقى. واضعا شروطا للقاء حزب الله الشرع، فهم ترامب خطأ ورؤيتنا تقوم على إعادة دعم الدولة اللبنانية وتقوية مؤسساتها. وفي النشرة أخبار أخرى.

0: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن لبنان الحر.
1: التفاصيل من لبنان الحر مع كارل الصيفي وطوني نصر. على عكس التصريحات الإيرانية المتتالية للإيحاء وكأن طهران عادت لتمسك بالملف اللبناني وتقرر نيابة عن سلطته وشعبه، تبين أن لبنان، وكما ورد في بيان قطري باكستاني مشترك عقب انتهاء محادثات سويسرا، كان بندا هامشيا، إذ تقرر حصرا الاتفاق على إنشاء خلية لتفادي الصدام تضم الأطراف المعنية ولبنان لضمان وقف العمليات العسكرية، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل عن كيفية إنشاء هذه الخلية أو دور لبنان فيها.
2: ففي ختام المحادثات السياسية في سويسرا بين الولايات المتحدة وإيران، نشرت الخارجية القطرية بياناً قطرياً باكستانياً مشتركاً عن اختتام أعمال القمة وجولة المحادثات الأولى، أشارت فيه إلى أجواء إيجابية سادتها وإحراز تقدم شمل إنشاء آلية لمزيد من المحادثات الفنية.
1: أضافت أن الأطراف اتفقوا على تشكيل لجنة رفيعة المستوى تتولى الإشراف السياسي على عملية الوساطة، وأن كبار المفاوضين سيقدمون تقارير دورية إلى اللجنة وقيادة مجموعات عمل تركز على الملف النووي، كما أن مجموعات العمل ستركز أيضا على العقوبات وآلية المراقبة لضمان تنفيذ مذكرة التفاهم.
2: وأوضح البيان القطري أن اللجنة الرفيعة المستوى اتفقت على خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 60 يوما، وأنه تم إنشاء خط اتصال بين الأطراف لتجنب سوء الفهم وضمان العبور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز.
1: وشرح أنه تم الاتفاق على إنشاء خلية لتفادي الصدام تضم الأطراف المعنية ولبنان لضمان وقف العمليات العسكرية، وأن المحادثات الفنية ستستمر في شأن كل القضايا طوال الفترة المتبقية من الأسبوع، وأن الوسطين سيواصلان بذل الجهود لضمان استمرار المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي.
2: رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني أكد تواصل الجهود والعمل المشترك مع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس والمبعوث جاريد كوشنر.
1: وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أشار إلى أن الجهود الوساطة الباكستانية والقطرية المتواصلة أثمرت تقدما كبيرا نحو إنهاء حرب لبنان، وأن الاختبار الحقيقي الأول هو خلية منع الاحتكاك فيه. أضاف أنه تم إعفاء صادرات النفط ورفع الحصار والإفراج عن بعض الأصول المجمدة وإطلاق خطة لإعادة الإعمار في إيران.
2: المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال إن عمل وفد التفاوض انتهى، لكن الفرق التقنية ستواصل عملها، وأعربنا في الاجتماعات عن قلقنا إزاء إخلال الطرف الآخر بالتزاماته، ولا سيما استمرار انتهاك وقف إطلاق النار في لبنان، مؤكدا ضرورة إنهاء الحرب والعمليات العسكرية على كل الجبهات بما فيها لبنان.
1: وتابع ناقشنا إصدار التراخيص اللازمة لبيع النفط والإفراج عن الأصول الإيرانية، وأحرز تقدم جيد في هذا الشأن، وتقرر وضع آلية للعبور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز، وهو أمر بالغ الأهمية، كما تمت مناقشة البنود المتبقية اللازمة لبدء المفاوضات النهائية.
2: بقائي شرح أن الوسيطين سيصدران نصا يتضمن النقاط العامة، ويقدم هذا النص على أنه وثيقة الاتفاقات التي تم التوصل إليها في خلال 18 ساعة، وأن الاجتماعات بدأت صباح أمس، وفي خلال الاجتماع الرباعي نشر بيان التهديد الأمريكي، ما دفع إيران إلى إعلان عدم رغبتها في مواصلتها.
1: وكان مسؤول أمريكي كبير مشارك في المفاوضات في بيركنشتوك أكد أنه تمت مناقشة بعض الرسائل الإيرانية الملتبسة في شأن مضيق هرمز، وتم العمل على آليات لمنع التصعيد وضمان بقاء المضيق مفتوحا بالكامل.
2: وقال بحثنا في آليات منع التصعيد وسبل تنفيذ وقف النار في جنوب لبنان، إضافة إلى نقاشات معمقة تتعلق بكل عناصر الاتفاق النووي، وسنواصل العمل على هذه الملفات واستخدام ما تحقق لبدء محادثات فنية.
1: أكسيوس نسب إلى دبلوماسي أمريكي أن الوسيطين الباكستاني والقطري يساعدان الجانبين على تجاوز الخلافات والصعوبات، وأن كل الأطراف الأربعة راضية عن الطريقة التي سارت بها المحادثات.
2: وأوضح أن أحد محاور المحادثات الرئيسة آليات منع الاحتكاك وتنفيذ وقف إطلاق النار في لبنان، فضلا عن المناقشة مع إيران والوسطاء ملف مضيق هرمز وتصريحات طهران الأخيرة في شأن إغلاقه المحتمل، وموضحا أننا نريد ضمان بقائه مفتوحا بالكامل، وقد أحرزنا تقدما جيدا في ملف المضيق.
1: وتابع الدبلوماسي أنه تمت المناقشة في محادثة أمس عناصر الاتفاق النووي، وأجرينا مناقشات مفيدة تتعلق بآليات تنفيذ بنود مذكرة التفاهم مع إيران، وبحثنا في خطة لمواصلة المحادثات سواء على مستوى القيادات العليا أو الفرق الفنية.
2: أضاف نشعر أن الجولة الأولى من المحادثات تضع الأسس اللازمة لبناء الثقة في المرحلة المقبلة.
1: تعقد غدا والأربعاء والخميس من الأسبوع الحالي في مبنى الخارجية الأمريكية في واشنطن الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية، وتضم الوفدين الدبلوماسي والعسكري للبلدان الثلاثة، في وقت يحمل الوفد اللبناني توجهات ثابتة تقدم أولوية وقف إطلاق النار وبرمجة الانسحاب الإسرائيلي والانفتاح على طرح المناطق التجريبية عقب تصويب الآلية المحتملة للطرح المذكور.
2: في الأثناء وبالتوازي مع قول مسؤول أمريكي أن التركيز في سويسرا على ضمان الالتزام بوقف النار في لبنان، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن تبقى قواته في جنوب البلاد طالما اقتضت الضرورة، مجددا التأكيد أن قوته في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة، وأن إيران لن تملك سلاحا نوويا طالما بقي رئيسا للوزراء سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا. أضاف سنبرم اتفاقا مع لبنان عندما نتخلص من تهديد حزب الله، وأتطلع إلى هذا.
1: مسؤول في مكتبه أشار إلى أن نتنياهو أصدر تعليماته للجيش بالرد بقوة على أي هجوم من حزب الله والعمل على إزالة أي تهديد يستهدف القوات الإسرائيلية.
2: وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قال لن ننسحب من الشقيف وهي جزء من المنطقة الأمنية جنوبي لبنان، وقال إن جيشه غير مقيد في عملياته داخل لبنان، مشددا على أن القوات الإسرائيلية ستواصل العمل لإزالة التهديدات أينما وجدت.
1: وراء أن وقف النار الذي أعلن السبت الماضي لا يفرض أي قيود على تحركات الجيش الإسرائيلي، وأن قواته ستبقى في كل المواقع التي تحتلها ضمن المنطقة الأمنية الهادفة إلى حماية مستوطنات الشمال.
2: في سياق آخر، أشارت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية إلى أن إسرائيل أكدت لأمريكا تمسكها بالخط الأصفر في جنوب لبنان، وأن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بإمكان تنفيذ انسحابات محدودة من لبنان كبادرة حسن نية، كاشفة عن أن تل أبيب أبلغت واشنطن بإمكان الانسحاب من مرتفعات الشقيف.
1: وفي الإطار نفسه، كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش بدأ بتقليص قواته في جنوب لبنان، مشيرة إلى أن إدارة ترامب طالبت إسرائيل بانسحاب جزئي من جنوب لبنان، وأن الإدارة تسعى لتقليص عمق الخط الأصفر داخله.
2: من جهتها، لفتت قناة كان إلى أنه بعدما وجهت القيادة السياسية بوقف إطلاق النار في لبنان، جمد الجيش الإسرائيلي عملياته في مرتفعات علي الطاهر.
1: ومع رفع لافتات على الطريق من مطار بيروت باتجاه الجنوب، حملت صور المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي ونجله مجتبى إلى عبارة شكرا إيران، رفض الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم وجود أي منطقة أمنية إسرائيلية في لبنان.
3: وخلي يعرفوا الإسرائيليين وغير الإسرائيليين، البقاء على الأرض اللبنانية مستحيل، ما في مناطق أمنية لإسرائيل ولا في قطعة تشرف من داخل لبنان على لبنان بوجود الجيش الإسرائيلي. نحن عندنا جيش وطني هو اللي بينتشر وهو اللي مسؤول أنه يحفظ السيادة وهو اللي بنتعاون معه وهو اللي بنقدر ببلدنا نبني سيادتنا معا ونستعيد هيدي الأرض والاحتلال. إسرائيل لن تبقى في لبنان حتى لو زادت إجراما، ونحن سندافع. أي وقف لإطلاق النار تحت عنوان وقف العدوان الشامل نحن أصلا ملتزمين فيه إذا حصل، لكن لن نقبل أي خرق، أي خرق سنواجهه، أي خرق سنقاتله، أي خرق سنتعامل معه بما نراه مناسبا. انتهينا من ما قبل 2 آذار.
2: وتوجه قاسم للدولة:
3: روحوا ضبطوا وضعكم مع إيران، أيتها السلطة السياسية ضبطوا وضعكم مع إيران. هي أمريكا عم تضبط وضع مع إيران، لكن الدول العربية كلها عم تضبط وضع مع إيران. شو أنتوا شو جنسكم واقفين عن الركب؟ ليه؟ ضبطوها، الحقوا حالكم بالوقت المناسب، لأنه هذا قوة لإلكم، ما حدا هياخذ من طريقكم شيء. وعلى كل حال، اللي أمركم بأنه اقطعوا العلاقة مع إيران، ما هو عم بيرجع العلاقة مع العلم 47 سنة من التاريخ المرير مع أمريكا. وأنا بقلكم من هلأ وسجلوه علي، لن يكون هناك غلبة لأحد على أحد في لبنان. لا نحن بدنا نغلب حدا ولا حنسمح لحدا يغلبنا. لبنان لا يقوم إلا بالتعايش، وأدعو السلطة المتحمسة لإنهاء حالة العداء مع إسرائيل أن لا تزيد العداء مع أكثر من نص هذا الشعب، بأنه تعمل إجراءات لحتى تعيد الثقة وتعيد اللحمة الوطنية، ونصير نحن ماشيين مع بعض لنواجه العدو ونعيد سيادتنا ونبني بلدنا.
1: المحلل الاستراتيجي في الحزب الديمقراطي الأمريكي أدولفو فرانكو قال عن الاتفاق الأمريكي الإيراني ولبنان:
4: الولايات المتحدة لم تقل بأنها ستجبر إسرائيل على الانسحاب. ثانيا، الرئيس ترامب قال بأن إسرائيل بإمكانها أن تدافع عن نفسها ضد المنظمة الإرهابية حزب الله. ثالثا، فيما يتعلق بالحكومة اللبنانية، هي من تتحدث عن نفسها، وإسرائيل ليست جزءا من هذا الاتفاق، ولا يمكن أن تفرض على دولتين ذات سيادة ما لم توقع عليه. الحكومة اللبنانية وإسرائيل تعملان على نزع السلاح من حزب الله، ولا يمكن استخدام هذه المذكرة من أجل تخريب المسار الثاني اللبناني. لذلك هنالك مباعث قلق في ما يتعلق بنزع سلاح حزب الله، وذلك ما أكدت عليه واشنطن في الجولة السابقة للمحادثات بين إسرائيل والحكومة اللبنانية. إذن لا يمكن أن تجبر واشنطن إسرائيل على الانسحاب، ولن تطلب منهم عدم الرد على الهجمات لحزب الله. علينا أن ندرك بأن ما حصل في نهاية الأسبوع كان بسبب قتل الجنود الإسرائيليين من قبل حزب الله.
2: وتوجه قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني إلى الإسرائيليين وقال إنه إذا لم تغادروا جنوب لبنان بأرجلكم ستتكرر ما وصفها بملحمة عام 2000 مجددا الذي فررتم فيه بذل وهوان وفق تعبيره. أضاف اليوم أيضا: إذا أصررتم على العدوان والاحتلال فستطردون بالذل والهزيمة، الخيار لكم.
1: وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح لقناة فوكس نيوز بأنه يشعر بخيبة أمل لعدم قدرة إسرائيل على إزاحة حزب الله، وأن الجيش الإسرائيلي عاجز عن فعل أي شيء من دون هدم مباني، وقال أنه على وشك تفويض الرئيس السوري أحمد الشرع لدخول جنوب لبنان ومحاربة الحزب.
2: أما الشرع فأكد أن الحل في لبنان لا يمكن أن يكون عسكريا بل عبر حزمة متكاملة. وعن طلب الرئيس ترامب منه الدخول إلى لبنان قال:
5: الرئيس ترامب هو أبدى انزعاجه مما يجري حاليا في لبنان، كان يبحث في مضمون حديثه عن إيقاف الحرب في لبنان، ثم قال يكون هناك دور لسوريا في لبنان للبحث عن حل آمن وهادئ. فالتصريح أخذ على محمل على أنه وكأنه غدا صباحا ستدخل قوات سوريا إلى لبنان، وهذا
6: هذا ما فسر وهذا ما نشر.
5: فمن تصريح الرئيس ترامب تستطيع أن تأخذ الإجابة على أنه ذكر امتعاضه مما يجري حاليا في لبنان ويبحث عن حلول أخرى، وقد يكون هناك دور لسوريا إيجابي من خلال المؤسسات اللبنانية والدولة اللبنانية.
2: وردا على سؤال عما يحتاجه اللبنانيون أجاب الرئيس الشرع:
5: اليوم الوضع في لبنان يحتاج إلى حلول مشتركة، وممكن جدا الاعتماد على سوريا في البحث عن مسار آمن للحل، ولكن لا يعني هذا الحرب، ولا يعني هذا الصورة السابقة لما كان عليه من الوصاية السورية أثناء النظام السابق على لبنان، وإنما هو إعادة دعم الدولة اللبنانية وإعادة تقوية مؤسساتها والبحث عن صلات وصل ما بين الأطراف السياسية والقوى الفاعلة في لبنان بما في حزب الله، للبحث عن حل آمن يؤمن به الجميع. لبنان يحتاج إلى نوع من الطمأنينة بين كل مكوناته. يعني على سبيل المثال، المكون الشيعي يشعر أنه خلال الفترة الماضية حصل على مكتسبات كثيرة وأعطاه نفوذ ما داخل لبنان، فيشعر بأي تغيير بالمعادلة اللبنانية قد يخسر كل هذه المكتسبات، وهذا مؤشر خطير سيدفعه إلى أن يدخل في مواجهات بغنى عنها لبنان في هذا الوقت. فبالتالي يجب أن يطمئن المكون الشيعي من هذه الناحية، وأيضا حزب الله يجب أن يجد له موضع داخل لبنان لأن يكون دائما الحلول صفرية يعني مع الحل التي نواجهه.
6: هل تقبلوا بجلوس مع حزب الله على طاولة واحدة؟
5: يعني إن كان هذا الأمر يصب في مصالح لبنان ويؤمن المصالح السورية لما لا؟ أي انغلاق في أي مجالات للحوار والنقاش البديل هو الحرب، فينبغي دائما أن تكون البوصلة هي بوصلة الحوار أولا وثانيا وثالثا ورابعا وعاشرا، فلا ينبغي التفكير في غير حوار في مثل الوضع اللبناني. أنا أريد أن أختصر شيء لكي لا يشغل باله كثيرا يعني الشارع اللبناني، لدينا من الشجاعة ما يكفي إذا أردنا أن ندخل في ميدان صراع أو حرب أن نقول ذلك علنا، فنحن لا ننوي إلا كل خير لأهلنا في لبنان، ولا نتمنى لهم إلا كل حياة سعيدة، والدور السوري دور إيجابي بحت يتحدد مع المصالح اللبنانية والسورية على حد سواء.
1: للعالم. تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بعد إعلان قطر وباكستان أن اللجنة رفيعة المستوى وافقت على خارطة طريق نحو اتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران في غضون 60 يوما.
2: في إثيوبيا حقق حزب الازدهار الحاكم بزعامة رئيس الوزراء أبي أحمد فوزا كاسحا في الانتخابات البرلمانية حاصدا 90% من المقاعد في استحقاق صوت فيه نحو 40 مليون ناخب وسط محاذير أمنية في أجزاء من البلاد، ويتولى أبي أحمد السلطة في البلاد منذ عام 2018.
1: إلى ليبيا، حيث أعلن النائب العام الليبي صدور حكم قضائي بالسجن 7 سنوات و4 أشهر بحق القيادي الأمني أسامة نجيم المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب إفقاده أهليته القانونية وحرمانه من حقوقه المدنية طوال فترة تنفيذ العقوبة ولمدة عام بعد انقضائها، وذلك بعد إدانته بارتكاب انتهاكات بحق سجناء داخل مؤسسة إصلاحية في طرابلس.
2: بعد مرور نحو عقد على الاستفتاء الذي أفضى إلى الانسحاب عام 2016 وسط اعتقاد واسع أن هذه الخطوة أسهمت في ارتفاع تكاليف المعيشة وأثرت سلبا في الاقتصاد، أظهر استطلاع للرأي أجراه المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أن أغلبية البريطانيين باتت تنظر بسلبية إلى قرار خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي.
1: وكشف الاستطلاع الذي أجري بين 7 و14 أيار الماضي وشمل أكثر من 2000 مشارك أن نحو ثلثي المستطلع آرائهم يرون أن الخروج من الاتحاد الأوروبي كانت له آثار سلبية على البلاد، فيما اعتبر 57% أن قرار الانسحاب كان خطأ،
2: كما رأى 56% أن الخروج أضر بجهود معالجة قضايا الهجرة غير الشرعية والتجارة والبيروقراطية، بينما قال 57% أنه زاد الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها الشباب.
1: وأشار الاستطلاع إلى أن 3/4 المشاركين يؤيدون إقامة علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي، في حين اعتبر البريطانيون أن أوروبا شريك أمني أفضل من الولايات المتحدة، إذ لم تتجاوز من وصفوا واشنطن بالحليف 18%.
7: بعيدا من السياسة،
1: بكأس العالم 2026 تعادل الأوروغواي مع الرأس الأخضر 2-2 بالجولة الثانية ضمن المجموعة الثانية.
2: وبالجولة الثانية ضمن المجموعة السابعة تعادلت إيران مع بلجيكا 0-0، وفاز المنتخب المصري على نيوزيلندا بنتيجة 3-1. وصار محمد صلاح الهداف التاريخي لمنتخب مصر بكأس العالم برصيد 3 أهداف.

0: للذكرى. ريفرش على الماضي، منرجع بالتاريخ لورا ومنتذكر شو صار بمثل هاليوم. للذكرى كل يوم من لبنان الحر.
1: في 22 حزيران العام 1941 شنت ألمانيا النازية أكبر غزو عسكري في تاريخ البشرية. أرسلت عملية بربروسا أكثر من 3.8 مليون جندي من قوات المحور عبر جبهة طولها 1800 ميل إلى الاتحاد السوفيتي، مما شكل نقطة تحول حاسمة ستحدد في نهاية المطاف نتيجة الحرب العالمية الثانية. فاجأ الغزو القوات السوفيتية، وكان ستالين قد تجاهل التحذيرات بشأن حشد القوات الألمانية على طول الحدود. للذاكرة، أدى الهجوم إلى تحطيم السلام الهش بين هتلر وستالين الذي كان قائما منذ العام 1939. شعر هتلر بالثقة بأن قواته ستسحق الجيش الأحمر في غضون 6 أسابيع. من هذا الغزو إلى أحداث حول العالم، ولكي يبقى 22 حزيران من كل سنة للذاكرة، أحرز لاعب كرة القدم الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا في العام 1986 هدفاً باليد في مرمى إنجلترا أثناء المباراة الربع النهائية في كأس العالم في المكسيك. في العام 2019 وقعت محاولة انقلاب فاشلة في إثيوبيا في ولاية أمهرة في شمال البلاد، أسفرت عن مقتل رئيس الأركان الإثيوبي. في العام 2020 تخطى عدد الإصابات المؤكدة بجائحة كورونا حاجز 9 ملايين شخص حول العالم، بينهم أكثر من 469 ألف حالة وفاة ونحو 4,466,000 حالة تماثلت للشفاء. في العام 2025 أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قصف 3 منشآت نووية إيرانية في فوردو وأصفهان ونطنز باستعمال قنابل من طراز جي بي يو 57 وصواريخ توماهوك. في 22 حزيران العام 2025 استهدف تفجير انتحاري كنيسة مارلياس في دمشق موقعاً 22 قتيلاً وعشرة الجرحى. في 22 حزيران العام 1963 توفي عالم الفيزياء الروسي إيلاي فرانك الحاصل على جائزة نوبل في الفيزياء في العام 1958. وفي 22 حزيران تحتفل سلفادور بيوم المعلم.
0: ريفرش على الماضي للذكرى كل يوم من لبنان الحر.
2: RLL Weather Report طقس لبنان الحر.
3: يوم الطقس قليل الغيوم إجمالاً يسخر بالحرارة، بكرة قليل الغيوم مع انخفاض بالحرارة بالداخل وعلى الجبال بتنشط الرياح، ومنحذر من ارتفاع موج البحر وتشكل التيارات المائية. أما الأربعاء فطقس صافي لقليل الغيوم من دون تعديل بالحرارة وبتبقى الرياح ناشطة مع تحذير من ارتفاع موج البحر. والخميس الطقس صافي لقليل الغيوم.
2: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
3: على المدخل الشمالي لبيروت حركة مرور كثيفة من جونية باتجاه زو مكايل وناشطة باتجاه دبي نهر الموت وصولا حتى الكارانتينا. على المدخل الشرقي حركة مرور طبيعية من علي نزولا باتجاه الحزمية. أما المدخل الجنوبي فحركة المرور ناشطة من خلدة باتجاه أنفاق المطار، وضمن العاصمة بيروت إجمالا حركة سير

لدعم الدولة اللبنانية وتقوية مؤسساتها. النشرة انتهت، أخرجها جوزيف كريم. نلتقي مجددا في السابعة والربع مع كل جديد.

يسعد صباحكم. آرل المورنينغ من 7:15 to 8:30. خبر 7:15. صباح الخير. في ختام المحادثات السياسية في سويسرا بين الولايات المتحدة وإيران، نشرت الخارجية القطرية بيانا قطريا باكستانيا مشتركا عن اختتام أعمال القمة وجولة المحادثات الأولى بمشاركة الولايات المتحدة وإيران. أشارت فيه إلى أجواء إيجابية سادتها وإحراز تقدم شمل إنشاء آلية لمزيد من المحادثات الفنية. أضافت أن الأطراف اتفقوا على تشكيل لجنة رفيعة المستوى تتولى الإشراف السياسي على عملية الوساطة، وأن كبار المفاوضين سيقدمون تقارير دورية إلى اللجنة، وقيادة مجموعات عمل تركز على الملف النووي وعلى العقوبات وآليات المراقبة لضمان تنفيذ مذكرة التفاهم. وأوضح البيان القطري أن اللجنة الرفيعة المستوى اتفقت على خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 60 يوما، وأنه تم إنشاء خط اتصال بين الأطراف لتجنب سوء الفهم وضمان العبور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز. وشرح البيان أنه تم الاتفاق على إنشاء خلية لتفادي الصدام تضم الأطراف المعنية ولبنان لضمان وقف العمليات العسكرية، وأن المحادثات الفنية ستستمر في شأن كل القضايا طوال الفترة المتبقية من الأسبوع، وأن الواسطين سيواصلان بذل الجهود لضمان استمرار المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي.

0: أخبار لبنان والعالم من لبنان الحر.
1: تحية صباحية جديدة من لبنان الحر، برنامج لبنان اليوم مع كارلا عيد الصيفي.

0: البداية مع عناوين صحيفة النهار. انحسار تجريبي للعاصفة يواكب الجولة الخامسة. جبهة لبنان تختبر مسار سويسرا. صحيفة نداء الوطن عنونت سويسرا الشرق تعرقل مفاوضات سويسرا. الديار لبنان يدخل أخطر جولة تفاوض منذ الحرب. الوفد اللبناني يطالب بوقف النار أولا وجدول زمني للانسحاب. إلى صحيفة الأخبار التي عنونت الشرع يعرض مقاربته للوضع في لبنان. الشرق عنونت حزب الله يلبي رغبات نتنياهو عن قصد أو غير قصد. خرق إسرائيلي لوقف النار وانطلاق المفاوضات الأمريكية الإيرانية في سويسرا. إلى صحيفة اللواء وقف النار يصمد جنوبا. وقف العمليات في علي الطاهر وانسحاب جزئي قبل جولة واشنطن. إبحار الصادرات إلى جدة من مرفأ بيروت. الشرع تصريحات ترامب فهمت خطأ وعلى حزب الله تغليب المصلحة اللبنانية. إلى صحيفة الجمهورية التي عنونت واشنطن تضغط وتل أبيب تناور. هيكل من الجنوب الجيش باق لحماية اللبنانيين. الجولة الخامسة صعوبات وأمل. المسيحيون ولبنان معركة الدولة لا معركة الطوائف. الأنباء الكويتية عنونت هدوء نسبي يسبق انطلاق الجولة الخامسة من مفاوضات واشنطن اليوم. الرأي الكويتية ترامب يهدد بتدمير إيران إذا لم تكبح حزب الله. أمريكا أعادت التوازن لملف لبنان وحزب الله قصف مسار واشنطن. معركة الوجود في لبنان تحديدا في الجنوب قراءة في الاستنزاف الإسرائيلي وأزمة الحسم. الجريدة الكويتية عنونت ترامب يهدد بقصف إيران إذا لم تضبط حلفائها في لبنان. أما صحيفة الشرق الأوسط فعنونت بري التواصل دائم بعون وسلام ونتمسك بالأولويات رغم خلافنا في الأفكار. حزب الله يهاجم المفاوضات اللبنانية مع إسرائيل ويشكر إيران.
1: أسرار الصحف من لبنان الحر.
0: البداية مع أسرار النهار. يعلن رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير أسماء الأعضاء اللبنانيين في مجلس الأعمال السوري اللبناني في مؤتمر صحفي يعقده غدا، وتم الاتفاق على أن يكون خليل العرب رئيسا للجنة والأعضاء ناصر الميس، جاك غازي صراف، ميشال أبشي، سعيد ظاهر وماجد شاهين. يقول وزير متابع أن تقريرا أمنيا يتحدث عن المرشح الشعبي المطروح لموقع محافظ النبطي أنه يعمل مع والده في الإتجار بالسلاح، وتتم محاولة لتهريب اسمه من دون المرور بآلية التعيينات، الأمر الذي أثار حفيظة ممثلي العشائر في البقاع الذين يخاطبون الرئيس نواف سلام وثنائي حركة أمل حزب الله. نناشدكم بتعيين المرشح الأكفأ وصاحب الشهادات العليا وإخضاعه لآلية التعيين. ودائما في أسرار النهار، يرفض سياسي كبير الحملة من إعلاميين ضد سفير غربي يستعد لإنهاء مهمته في بيروت، ويرد بأنه لم يقصر في دعم لبنان وقضاياه. تطالب فعاليات بيروتية قيادة الجيش بترقية العميد الشهيد وسام صبرا إلى رتبة لواء تقديرا لتضحياته في الجنوب. يستعد أصحاب الخيم السياحية لإقامتها من جديد على شاطئ مدينة صور في رسالة للعالم بالحفاظ على صورة المدينة وبحرها السياحي بعد كل العدوان الإسرائيلي الذي طالها. إلى نداء الوطن، استدعى حزب الله أخيرا مجموعات من سرايا المقاومة بينها عناصر بخلفيات سنية لتعزيز انتشاره في محيط النبطي تحديدا في المنطقة الواقعة بما يعرف بمنشأة عماد 4 في علي الطاهر. بعد الكشف عن أنفاق علي الطاهر وقلعة شقيف، نصحت جهات دبلوماسية السلطة اللبنانية بالتواصل مع حزب الله ليسلم الأنفاق للجيش اللبناني لئلا تعمل إسرائيل على تدميرها كما فعلت في أكثر من منطقة. تتحدث أوساط دبلوماسية عن توجه إيراني لإعادة تنشيط ساحات إقليمية ثانوية من بينها الساحة السورية بالتوازي مع تحريك أذرع حليفة في اليمن والعراق بهدف الحفاظ على أوراق الضغط الإقليمية بعد تضييق هامش الحركة في ساحات أخرى. إلى أسرار اللواء، يبلغ عدد من كبار موظفي الفئة الأولى سن التقاعد الشهر المقبل، وتجري مشاورات بين المسؤولين لتفادي حصول فراغ مديد في المؤسسات الرئيسة من رقابية وإدارية وجامعية. عاد النقاش حول قانون الودائع والإصلاح المصرفي إلى واجهة الاهتمامات الحكومية والمصرفية، مع مقدمات مشجعة عن استعدادات من كل الأطراف لتدوير الزوايا الخلافية وتسريع إقرار القانون في مجلس النواب. أجرى رئيس الحكومة محادثات رئاسية في باريس على جانب من الأهمية في إطار تسريع المساعدات العربية والأوروبية لإعادة إعمار القرى الجنوبية المنكوبة وتوفير الدعم للجيش اللبناني. إلى أسرار الجمهورية، همس دبلوماسي عربي أن لبنان لم يعد بناً ثانوياً على طاولة المباحثات الدولية، بل أصبح جزءاً من ترتيبات أوسع تتعلق بمستقبل المشرق. ينقل عن زوار واشنطن أن التركيز الأمريكي بات منصباً على التنفيذ لا على إصدار المواقف والبيانات. يتردد أن إحدى العواصم الأوروبية تستعد لاستضافة لقاءات لبنانية غير معلنة تتصل بملفات سياسية واقتصادية حساسة. إلى هنا نأتي إلى ختام برنامج لبنان اليوم. نشكر الزميل جازاف كريم على إخراجه، ونشكر لكم حسن المتابعة. إلى اللقاء.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة. حوار حر. حوار حر يستضيف الكاتب والباحث السياسي مكرم رباح. حوار حر مع سابين يوسف الاثنين الساعة الواحدة.
2: برجك اليوم
3: على لبنان الحر.
4: بداية أسبوع موفقة بنتمنى لكم إياها، وإن شاء الله الأبراج تحملكم كل الأشياء الحلوة. برج الحمل رح تبلش أسبوعك بطاقة عالية ورغبة بإنجاز كل شيء تأخر عليك. أنت اليوم بتتلقى خبر بيفتح قدامك باب جديد وبيساعدك على ترتيب أولوياتك. برج الثور بتشعر أنك بحاجة للتمهل قبل ما تاخذ أي قرار مهم. بتنجح على كل حال بمعالجة تفاصيل كانت عم بتسبب لك بعض الانزعاج. برج الجوزة يوم مليان بالحركة والاتصالات واللقاءات المفيدة، رح تبرز قدرتك على الإقناع والتفاوض، ورح اليوم تستمتع بكلام حلو ناطر إنك تسمعه من الشريك. برج السرطان بتميل للتركيز على الأمور العملية أكثر من أي شيء تاني، كرمال هيك بتنجح إنك تنظم ملفاتك بطريقة مريحة. أنت بحاجة لمساحة من الهدوء لحتى تقدر تفهم مشاعرك بوضوح. برج الأسد بيحمل لك اليوم جرعة إضافية من الثقة بالنفس، رح تبرز أفكارك قدام الآخرين ورح تلاقي استحسان كتير كبير، بتميل للمبادرة ولكسر الجمود مع الآخر. برج العذراء بتنشغل بترتيب بعض التفاصيل يلي أنت أهملتها، وبتكتشف طريقة أسهل لحتى تنجز مهمة معقدة. الحوار الهادي بحقق نتائج أفضل من العنت. برج الميزان اليوم بيمنحك فرصة لتصحح سوء تفاهم وترجع تعيد ترتيب علاقة مهمة، بتنجح بخلق توازن بين أكثر من مسؤولية ورح تتقرب أكثر من الشخص يلي شغلك بالك. برج العقرب بتتعامل مع بعض المستجدات بمرونة منك معود عليها، وبتظهر براعتك بحل المشاكل اليوم، بتفضل الأفعال على الحكي وبتثبت صدق مشاعرك. برج القوس مليان حماس اليوم، هالحماس برافقك من الصبح الصباح لبالليل. بتبلش اليوم الصبح بخطوة جديدة أو مشروع كنت مفكر فيه من فترة، والأجواء مناسبة للتقارب والمصارحة. برج الجدي بتصير الأمور بوتيرة مستقرة وبتمنحك شعور بالارتياح، بتحصد نتيجة جهد سابق وبتظهر قدامك تفاصيل أكبر من التفاصيل يلي أنت كنت متوقعة، وهيدا شي بريحك. برج الدلو يوم مناسب للأفكار المبتكرة والتغييرات البسيطة، بتطرح اقتراح بلاقي قبول واسع وبتطلع من دائرة التردد وبتوضح موقفك تجاه الآخر. أخيراً مع برج الحوت بتشعر إنك براحة داخلية بتساعدك على التعامل مع الضغوط بهدوء، وبتنجز أكتر مما كنت أنت بتتوقعه اليوم، وبتزيد عندك الأجواء الدافية وبتصير إنسان متفهم أكتر. برجك اليوم
3: على لبنان الحر.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حاكمي.
1: أهم فحوصات دم لازم تعمليها إذا وزنك ما عم ينزل أو عم بيزيد بطريقة مش مفهومة، إذا عم تنتبه على أكلك، عم تتحركي، ويمكن حتى عم تعملي دايت بانتظام ومع هيك الوزن ثابت أو عم بيزيد بدون سبب واضح. أوقات الجسم بيكون عم يبعث إشارات لازم نفهمها بالفحوصات. أول شيء فحوصات الغدة الدركية مثل التاتوا، تكاس، تأساش، وأوقات الانتيبوديز، لأنه خمول الغدة ممكن يبطئ الحرق، يزيد التعب والإمساك واحتباس السوائل. تاني نقطة مهمة كتير اللي هي الأنسولين والسكر، يعني الأنسولين عريق، السكر عريق، والمخزون السكر، لأنه مقاومة الأنسولين بتخلي الجسم يخزن الدهون بسهولة أكتر خاصة بمنطقة البطن، وبيزيد الجوع والرغبة القوية على السكر. وثالث فحص مهم الكورتيزول، وهو هرمون التوتر. إذا كان مرتفع لفترة طويلة ممكن يأثر على الشهية، النوم، تخزين الدهون وحتى احتباس السوائل. رابع نقطة الحديد والفيتامين دي، لأن النقص فيهم ممكن يعمل تعب، قلة طاقة، ضعف بالحركة وبطء بنزول الوزن. خامس شغلة مؤشرات الالتهاب مثل CRP، لأن وجود الالتهاب المزمن بالجسم ممكن يأثر على الحرق وحساسية الأنسولين. سادس نقطة مهمة خاصة عند النساء فحوصات الهرمونات مثل البرولاكتين، الاستروجين، البروجستيرون والتستوستيرون، لأنه أي خلل بالهرمونات ممكن يعمل زيادة وزن، احتباس سوائل أو صعوبة بحرق الدهون. وكمان إذا في أعراض مثل دورة شهرية غير منتظمة، حب الشباب أو زيادة الشعر بالجسم، لازم ننتبه لموضوع تكيس المبايض لأنه له تأثير كتير كبير لخسارة الوزن. وبالآخر إذا الجسم عم يقاوم بطريقة غير طبيعية لازم نفهم السبب.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: مشوي مش مقلي، الأزي صحة ولزي.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، طحين 900 جرام بنص دولار، دورالا البوب كورن 900 جرام ب 75 سنت.

الثامنة إلى ربعا في لبنان الحر. صباح الخير، عناوين جولة الصباح. لبنان بند ثانوي في محادثات سويسرا، واتفاق على إنشاء خلية لتفادي الصدام تضمه والأطراف المعنية. جولة رباعية أو جولة رباعية التفاوض تنتهي بتوافق على إنشاء خط اتصال لعبور آمن عبر هرمز. إيران لضرورة إنهاء الحرب على كل الجبهات بما فيها لبنان. نتنياهو سنبقى في المناطق الأمنية وقاسم لن تبقى. الشرع يضع شروطا للقاء حزب الله، ويقول ترامب فهم خطأ ويمكن الاعتماد على سوريا بإعادة دعم الدولة اللبنانية.

0: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن لبنان الحر.
1: التفاصيل من لبنان الحر مع كارلا الصيفي وطوني نصر. بعد انتهاء جولتها التفاوضية السياسية الأولى واستمرار الفنية منها أسبوعا كاملا في سويسرا، وبتوازي معها كل الاهتمام منصب على الجولة التفاوضية اللبنانية الإسرائيلية الخامسة غدا، وعلى مدى 3 أيام متواصلة في مبنى الخارجية الأمريكية، وسط انحسار بل توقف لافت للعمليات العسكرية الجنوبية والتزام إسرائيل وحزب الله بوقف النار. والواضح أن إيران وفي كل مواقفها الإعلامية تسعى جاهدة للقول إنها تمسك بالملف اللبناني، والإيحاء أن تفاوضها مع واشنطن مرتبط بنجاح خلية منع التصعيد في لبنان كاختبار حقيقي أول وفق تعبيرها لنسف مجريات التفاوض اللبناني الإسرائيلي برعاية أمريكية، المنفصل كليا عن نووي إيران ومتفرعاته وسائر قضاياها الدولية والإقليمية العالقة. وقد جاء البيان القطري الباكستاني ليكشف زيف الادعاءات الإيرانية، ومفاده بأن لبنان كان بندا ثانويا في تفاوض سويسرا، إذ تقرر حصرا الاتفاق على إنشاء خلية لتفادي الصدام تضم الأطراف المعنية ولبنان لضمان وقف العمليات العسكرية.
2: ففي ختام المحادثات السياسية في سويسرا بين الولايات المتحدة وإيران، نشرت الخارجية القطرية بيانا قطريا باكستانيا مشتركا عن اختتام أعمال القمة، وجولة المحادثات الأولى أشارت فيه إلى أجواء إيجابية سادتها وإحراز تقدم شمل إنشاء آلية لمزيد من المحادثات الفنية.
1: أضافت أن الأطراف اتفقوا على تشكيل لجنة رفيعة المستوى تتولى الإشراف السياسي على عملية الوساطة، وأن كبار المفاوضين سيقدمون تقارير دورية إلى اللجنة، وقيادة المجموعات مجموعات عمل تركز على الملف النووي وعلى العقوبات وآلية المراقبة لضمان تنفيذ مذكرة التفاهم.
2: وأوضح البيان القطري أن اللجنة رفيعة المستوى اتفقت على خريطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 60 يوما، وأنه تم إنشاء خط اتصال بين الأطراف لتجنب سوء الفهم وضمان العبور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز.
1: وشرح أنه تم الاتفاق على خلية لتفادي الصدام تضم الأطراف المعنية ولبنان لضمان وقف العمليات العسكرية، وأن المحادثات الفنية ستستمر في شأن كل القضايا طوال الفترة المتبقية من الأسبوع، وأن الوسيطين سيواصلان بذل الجهود لضمان استمرار المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي.
2: رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أكد تواصل الجهود والعمل المشترك مع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس والمبعوث جاريد كوشنر.
1: وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أشار إلى أن جهود الوساطة الباكستانية والقطرية المتواصلة أثمرت تقدما كبيرا نحو إنهاء حرب لبنان، وأن الاختبار الحقيقي الأول هو خلية منع الاحتكاك فيه. أضاف أنه تم إعفاء صادرات النفط ورفع الحصار والإفراج عن بعض الأصول المجمدة وإطلاق خطة لإعادة الإعمار في إيران.
2: المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال إن عمل وفد التفاوض انتهى، لكن الفرق الفنية ستواصل عملها، وأعربنا في الاجتماعات عن قلقنا إزاء إخلال الطرف الآخر بالتزاماته، ولسيما استمرار انتهاك وقف إطلاق النار في لبنان، مؤكدا ضرورة إنهاء الحرب والعمليات العسكرية على كل الجبهات بما فيها لبنان.
1: وتابع ناقشنا إصدار التراخيص اللازمة لبيع النفط والإفراج عن الأصول الإيرانية إلى إحراز تقدم جيد في هذا الشأن، وتقرر وضع آلية للمرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز، وهو أمر بالغ الأهمية. كما تمت مناقشة البنود المتبقية للأزمة اللازمة لبدء المفاوضات النهائية.
2: بقائي شرح أن الوسيطين سيصدران نصا يتضمن النقاط العامة، ويقدم هذا النص أو يقدم على أنه وثيقة الاتفاق التي تم التوصل إليها في خلال 18 ساعة، وأن الاجتماعات بدأت صباح أمس. وفي الاجتماع الرباعي نشر بيان التهديد الأمريكي، ما دفع إيران إلى إعلان عدم رغبتها في مواصلتها.
1: وكان مسؤول أمريكي كبير مشارك في المفاوضات في بيرغنشتوك أكد أنه تمت مناقشة بعض الرسائل الإيرانية الملتبسة في شأن مضيق هرمز، وتم العمل على آليات لمنع التصعيد وضمان بقاء المضيق مفتوحا بالكامل.
2: وقال: بحثنا في آليات منع التصعيد وسبل تنفيذ وقف النار في جنوب لبنان، إضافة إلى نقاشات معمقة تتعلق بكل عناصر الاتفاق النووي، وسنواصل العمل على هذه الملفات واستخدام ما تحقق لبدء محادثات فنية.
1: أكسيوس نسب إلى دبلوماسي أمريكي أن الوسيطين الباكستاني والقطري يساعدان الجانبين على تجاوز الخلافات والصعوبات، وأن كل الأطراف الأربعة راضية عن الطريقة التي سارت بها المحادثات.
2: وأوضح أن أحد محاور المحادثات الرئيسة آليات منع الاحتكاك وتنفيذ وقف إطلاق النار في لبنان، فضلا عن المناقشة مع إيران والوسطاء ملف مضيق هرمز وتصريحات طهران الأخيرة في شأن إغلاقه المحتمل، وموضحا أننا نريد ضمان بقائه مفتوحا بالكامل، وقد أحرزنا تقدما جيدا في ملف المضيق.
1: وتابع الدبلوماسي أنه تمت مناقشة في محادثات أمس لعناصر الاتفاق النووي، وأجرينا مناقشات مفيدة تتعلق بآليات تنفيذ بنود مذكرة التفاهم مع إيران، وبحثنا في خطة لمواصلة المحادثات سواء على مستوى القيادات العليا أو الفرق الفنية.
2: أضاف: نشعر أن الجولة الأولى من المحادثات تضع الأسس اللازمة لبناء الثقة في المرحلة المقبلة.
1: في هذا الوقت، ورغم تصريح الرئيس دونالد ترامب بأنه لولا بلاده لما كانت إسرائيل موجودة، كرر سفير واشنطن لدى تل أبيب مايك هاكابي الدفاع عن رأيه القائل إن الولايات المتحدة ما كانت لتوجد لولا إسرائيل.
2: وفي كلمة ألقاها في خلال مؤتمر نظمته وكالة الأخبار اليهودية في مدينة القدس الغربية، قال هاكابي إنه دخل في جدل حين صرح بأنه لولا إسرائيل لما كانت الولايات المتحدة موجودة، مضيفا أن الحضارة الغربية قامت على أسس يهودية ويهودية مسيحية.
1: أضاف أنه لولا ذلك لما كانت هناك الولايات المتحدة، الأمر بسيط بهذا النقطة، لافتا إلى أن الأسبوع الماضي شهد توترا في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، ومستدركا أنه توجد رابطة لا يمكن كسرها بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
2: تعقد غدا والأربعاء والخميس من الأسبوع الحالي في مبنى الخارجية الأمريكية في واشنطن الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية، وتضم الوفدين الدبلوماسي والعسكري للبلدان الثلاثة، في وقت يحمل الوفد اللبناني توجهات ثابتة تقدم أولوية وقف إطلاق النار وبرمجة الانسحاب الإسرائيلي والانفتاح على طرح المناطق التجريبية عقب تصويب الآلية المحتملة للطرح المذكور.
1: في الأثناء، وبالتوازي مع قول مسؤول أمريكي إن التركيز في سويسرا على ضمان الالتزام بوقف النار في لبنان، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تبقى قواته في جنوب البلاد طالما اقتضت الضرورة، مجددا تأكيد أن قواته في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة، وأن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا طالما بقي رئيسا للوزراء سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا. أضاف: سنبرم اتفاقا مع لبنان عندما نتخلص من تهديد حزب الله، وأتطلع إلى هذا.
2: مسؤول في مكتبه أشار إلى أن نتنياهو أصدر تعليماته للجيش بالرد بقوة على أي هجوم من حزب الله والعمل على إزالة أي تهديد يستهدف القوات الإسرائيلية. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قال: لن ننسحب من الشقيف وهي جزء من المنطقة الأمنية جنوبي لبنان، وإن جيشه غير مقيد في عملياته داخله، مشددا على أن القوات الإسرائيلية ستواصل العمل لإزالة التهديدات أينما وجدت.
1: وراء أن وقف النار الذي أعلن السبت الماضي لا يفرض أي قيود على تحركات الجيش الإسرائيلي وأن قواته ستبقى في كل المواقع التي تحتلها ضمن المنطقة الأمنية الهادفة إلى حماية مستوطنات الشمال.
2: صحيفة هارتس نقلت اليوم عن مصدر أن الجيش الإسرائيلي سيضطر إلى الانسحاب جزئيا من الخط الأصفر في لبنان، بعدما أشارت القناة 12 إلى أن تل أبيب أكدت للولايات المتحدة تمسكها بالخط الأصفر في جنوب لبنان، وأن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بإمكان تنفيذ انسحابات محدودة من لبنان كبادرة حسن نية، كاشفة عن أن تل أبيب أبلغت واشنطن بإمكان الانسحاب من مرتفعات شقيف.
1: في الإطار نفسه، كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن أن الجيش بدأ بتقليص قواته في جنوب لبنان، مشيرة إلى أن إدارة ترامب طالبت إسرائيل بانسحاب جزئي منها وأنها تسعى لتقليص عمق الخط الأصفر داخل لبنان. كما أفادت الهيئة بأن الإدارة الأمريكية تدفع نحو إعادة تموضع الجيش خلف الخط الأصفر في جنوب لبنان.
2: من جهتها، لفتت قناة كان إلى أنه بعدما وجهت القيادة السياسية بوقف إطلاق النار في لبنان، جمد الجيش الإسرائيلي عملياته في مرتفعات علي الطاهر.
1: ومع رفع لافتات على الطريق من مطار بيروت باتجاه الجنوب، حملت صور المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي ونجله مجتبى إلى جانب عبارة شكرا إيران، رفض الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم وجود أي منطقة أمنية إسرائيلية في لبنان.
3: وخلي يعرفوا الإسرائيليين وغير الإسرائيليين، البقاء على الأرض اللبنانية مستحيل. ما في مناطق أمنية لإسرائيل، ولا في قطعة تشرف من داخل لبنان على لبنان بوجود الجيش الإسرائيلي. نحن عندنا جيش وطني هو اللي بينتشر، وهو اللي مسؤول أنه يحفظ السيادة، وهو اللي بنتعاون معه، وهو اللي بنقدر ببلدنا نبني سيادتنا معا ونستعيد هذه الأرض والاحتلال. إسرائيل لن تبقى في لبنان حتى لو زادت إجرامها، ونحن سندافع. أي وقف لإطلاق النار تحت عنوان وقف العدوان الشامل نحن أصلا ملتزمين فيه إذا حصل، لكن لن نقبل أي خرق. أي خرق سنواجهه، أي خرق سنقاتله، أي خرق سنتعامل معه بما نراه مناسبا. انتهينا من ما قبل 2 آذار.
2: وتوجه قاسم للدولة،
3: روحوا ضبطوا وضعكم مع إيران، أيتها السلطة السياسية ضبطوا وضعكم مع إيران. هي أمريكا عم تضبط وضع مع إيران، لك الدول العربية كلها عم تضبط وضع مع إيران. شو أنتوا شو جنسكم واقفين عن الركب؟ ليه؟ ضبطوها، الحقوا حالكم بالوقت المناسب، لأنه هذا قوة لإلكم، ما حدا هياخذ من طريقكم شيء. وعلى كل حال، اللي أمركم بأنه اقطعوا العلاقة مع إيران، ما هو عم بيرجع العلاقة مع العلم 47 سنة من التاريخ المرير مع أمريكا. وأنا بقلكم من هلأ وسجلوا علي، لن يكون هناك غلبة لأحد على أحد في لبنان. لا نحن بدنا نغلب حدا ولا حنسمح لحدا يغلبنا. لبنان لا يقوم إلا بالتعايش، وأدعو السلطة المتحمسة لإنهاء حالة العداء مع إسرائيل أن لا تزيد العداء مع أكثر من نص هذا الشعب، بأنه تعمل إجراءات لحتى تعيد الثقة وتعيد اللحمة الوطنية، ونصير نحن ماشيين مع بعض لنواجه العدو ونعيد سيادتنا ونبني بلدنا.
1: المحلل الاستراتيجي في الحزب الديمقراطي الأمريكي أدولفو فرانكو قال عن الاتفاق الأمريكي الإيراني ولبنان:
4: الولايات المتحدة لم تقل بأنها ستجبر إسرائيل على الانسحاب. ثانيا، الرئيس ترامب قال بأن إسرائيل بإمكانها أن تدافع عن نفسها ضد المنظمة الإرهابية حزب الله. ثالثا، فيما يتعلق بالحكومة اللبنانية، هي من تتحدث عن نفسها، وإسرائيل ليست جزءا من هذا الاتفاق، ولا يمكن أن تفرض على دولتين ذات سيادة ما لم توقع عليه. الحكومة اللبنانية وإسرائيل تعملان على نزع السلاح من حزب الله، ولا يمكن استخدام هذه المذكرة من أجل تخريب المسار الثاني اللبناني، لذلك هنالك مباعث قلق في ما يتعلق بنزع سلاح حزب الله، وذلك ما أكدت عليه واشنطن في الجولة السابقة للمحادثات بين إسرائيل والحكومة اللبنانية. إذن لا يمكن أن تجبر واشنطن إسرائيل على الانسحاب، ولن تطلب منهم عدم الرد على الهجمات لحزب الله. علينا أن ندرك بأن ما حصل في نهاية الأسبوع كان بسبب قتل الجنود الإسرائيليين من قبل حزب الله.
2: وتوجه قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني إلى الإسرائيليين وقال إنه إذا لم تغادروا جنوب لبنان بأرجلكم ستتكرر ما وصفها بملحمة عام 2000 مجددا الذي فررتم فيه بذل وهوان وفق تعبيره. أضاف اليوم أيضا إذا أصررتم على العدوان والاحتلال فستطردون بالذل والهزيمة، الخيار لكم.
1: وكان الرئيس الأمريكي صرح لقناة فوكس نيوز بأنه يشعر بخيبة أمل لعدم قدرة إسرائيل على إزاحة حزب الله، وأن الجيش الإسرائيلي عاجز عن فعل أي شيء من دون هدم المباني، وقال أنه على وشك تفويض الرئيس السوري أحمد الشرع لدخول جنوب لبنان ومحاربة الحزب.
2: أما الشرع فأكد أن الحل في لبنان لا يمكن أن يكون عسكريا بل عبر حزمة متكاملة، وعن طلب الرئيس ترامب منه الدخول إلى لبنان قال
5: رئيس ترامب هو أبدى انزعاجه مما يجري حاليا في لبنان، كان يبحث في مضمون حديثه عن إيقاف الحرب في لبنان، ثم قال يكون هناك دور لسوريا في لبنان للبحث عن حل آمن وهادئ. فالتصريح أخذ على محمل على أنه وكأنه غدا صباحا ستدخل قوات سوريا إلى لبنان، وهذا
6: هذا ما فسر وهذا ما نشر.
5: فمن تصريح الرئيس ترامب تستطيع أن تأخذ الإجابة على أنه ذكر امتعاضه مما يجري حاليا في لبنان ويبحث عن حلول أخرى، وقد يكون هناك دور لسوريا إيجابي من خلال المؤسسات اللبنانية والدولة اللبنانية.
1: وردا على السؤال عما يحتاجه اللبنانيون أجاب الشرع
5: اليوم الوضع في لبنان يحتاج إلى حلول مشتركة، وممكن جدا الاعتماد على سوريا في البحث عن مسار آمن للحل، ولكن لا يعني هذا الحرب، ولا يعني هذا الصورة السابقة لما كان عليه من الوصاية السورية أثناء النظام السابق على لبنان، وإنما هو إعادة دعم الدولة اللبنانية وإعادة تقوية مؤسساتها والبحث عن صلات وصل ما بين الأطراف السياسية والقوى الفاعلة في لبنان بما في حزب الله، للبحث عن حل آمن يؤمن به الجميع. لبنان يحتاج إلى نوع من الطمأنينة بين كل مكوناته. يعني على سبيل المثال المكون الشيعي يشعر أنه خلال الفترة الماضية حصل على مكتسبات كثيرة وأعطاه نفوذ ما داخل لبنان، فيشعر بأي تغيير بالمعادلة اللبنانية قد يخسر كل هذه المكتسبات، وهذا مؤشر خطير سيدفعه إلى أن يدخل في مواجهات بغنى عنها لبنان في هذا الوقت. فبالتالي يجب أن يطمئن المكون الشيعي من هذه الناحية، وأيضا حزب الله يجب أن يجد له موضع داخل لبنان لأن يكون دائما الحلول صفرية يعني مع الحل التي نواجهه.
6: هل تقبلون بجلوس مع حزب الله على طاولة واحدة؟
5: يعني إن كان هذا الأمر يصب في مصالح لبنان ويؤمن المصالح السورية لما لا؟ أي انغلاق في أي مجالات للحوار والنقاش البديل هو الحرب، فينبغي دائما أن تكون البوصلة هي بوصلة الحوار أولا وثانيا وثالثا ورابعا وعاشرا، فلا ينبغي التفكير في غير الحوار في مثل الوضع اللبناني. أنا أريد أن أختصر شيء لكي لا يشغل باله كثيرا يعني الشارع اللبناني، لدينا من الشجاعة ما يكفي إذا أردنا أن ندخل في ميدان صراع أو حرب أن نقول ذلك علنا، فنحن لا ننوي إلا كل خير لأهلنا في لبنان، ولا نتمنى لهم إلا كل حياة سعيدة، والدور السوري دور إيجابي بحت يتحدد مع المصالح اللبنانية والسورية على حد سواء.
2: على العالم. وصل سعر خام برنت التراجع وانخفض بنسبة 1.6% متجها نحو $79 للبرميل بعد التقدم في محادثات سويسرا بين الولايات المتحدة وإيران.
1: أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 300 طائرة مسيرة أوكرانية في خلال هجمات ليلية استهدفت الأراضي الروسية. أما البحرية الأوكرانية فتحدثت عن حريق وقتلى في سفينة شحن في البحر الأسود بعد ضربة بطائرة مسيرة روسية.
2: في إثيوبيا حقق حزب الازدهار الحاكم بزعامة رئيس الوزراء أبي أحمد فوزا كاسحا في الانتخابات البرلمانية، حاصدا 90% من المقاعد في استحقاق صوت فيه نحو 40 مليون ناخب وسط محاذير أمنية في أجزاء من البلاد. ويتولى أبي أحمد السلطة في البلاد منذ عام 2018.
1: بعد مرور نحو عقد على الاستفتاء الذي أفضى إلى انسحاب عام 2006 وسط اعتقاد واسع أن هذه الخطوة أسهمت في ارتفاع تكاليف المعيشة وأثرت سلبا على الاقتصاد، أظهر استطلاع للرأي أجراه المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أن غالبية البريطانيين باتت تنظر بسلبية إلى قرار خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي.
2: وكشف الاستطلاع الذي أجري بين 7 و14 من أيار الماضي وشمل أكثر من 2000 مشارك أن نحو ثلثي المستطلعين أو المستطلع آراؤهم يرون أن الخروج من الاتحاد الأوروبي كانت له آثار سلبية في البلاد، فيما اعتبر 57% أن قرار الانسحاب كان خطأ،
1: كما رأى 56% أن الخروج أضر بجهود معالجة قضايا الهجرة غير الشرعية والتجارة والبيروقراطية، بينما قال 57% إنه زاد الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها الشباب.
2: وأشار الاستطلاع إلى أن 3/4 المشاركين يؤيدون إقامة علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي، في حين اعتبر البريطانيون أن أوروبا شريك أمني أفضل من الولايات المتحدة، إذ لم تتجاوز نسبة من وصف واشنطن بالحليف 18%.
7: بعيدا من السياسة،
2: بكأس العالم 2026 تعادل أورغواي مع رأس الأخضر 2-2 بالجولة الثانية ضمن المجموعات الثامنة، وبالجولة الثانية ضمن المجموعة السابعة تعادلت إيران مع بلجيكا 0-0، وربح المنتخب المصري على نيوزيلندا بنتيجة 3-1، وصار محمد صلاح الهداف التاريخي لمنتخب مصر بكأس العالم برصيد 3 أهداف.
7: للذكرى، ريفرش على الماضي، منرجع بالتاريخ لورا ومنتذكر شو صار بمثل هاليوم. للذكرى كل يوم من لبنان الحر.
8: في 22 حزيران العام 1941 شنت ألمانيا النازية أكبر غزو عسكري في تاريخ البشرية. أرسلت عملية بربروسا أكثر من 3.8 مليون جندي من قوات المحور عبر جبهة طولها 1800 ميل إلى الاتحاد السوفيتي، مما شكل نقطة تحول حاسمة ستحدد في نهاية المطاف نتيجة الحرب العالمية الثانية. فاجأ الغزو القوات السوفيتية، وكان ستالين قد تجاهل التحذيرات بشأن حشد القوات الألمانية على طول الحدود. للذاكرة، أدى الهجوم إلى تحطيم السلام الهش بين هتلر وستالين الذي كان قائما منذ العام 1939. شعر هتلر بالثقة بأن قواته ستسحق الجيش الأحمر في غضون 6 أسابيع. من هذا الغزو إلى أحداث حول العالم، ولكي يبقى 22 حزيران من كل سنة للذاكرة، أحرز لاعب كرة القدم الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا في العام 1986 هدفاً باليد في مرمى إنجلترا أثناء المباراة الربع النهائية في كأس العالم في المكسيك. في العام 2019 وقعت محاولة انقلاب فاشلة في إثيوبيا في ولاية أمهرة في شمال البلاد، أسفرت عن مقتل رئيس الأركان الإثيوبي. في العام 2020 تخطى عدد الإصابات المؤكدة بجائحة كورونا حاجز 9 ملايين شخص حول العالم، بينهم أكثر من 469 ألف حالة وفاة ونحو 4,466,000 حالة تماثلت للشفاء. في العام 2025 أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قصف 3 منشآت نووية إيرانية في فوردو وأصفهان ونطنز باستعمال قنابل من طراز GBU-57 وصواريخ توماهوك. في 22 حزيران العام 2025 استهدف تفجير انتحاري كنيسة مارلياس في دمشق موقعاً 22 قتيلاً وعشرة الجرحى. في 22 حزيران العام 1963 توفي عالم الفيزياء الروسي إيلاي فرانك الحاصل على جائزة نوبل في الفيزياء في العام 1958. وفي 22 حزيران تحتفل سلفادور بيوم المعلم.
7: ريفرش على الماضي للذكرى كل يوم من لبنان الحر.
9: RLL Weather Report. طقس لبنان الحر.
2: طقس اليوم قليل الغيوم إجمالا من دون تعديل يذكر بالحرارة، وبكرة أيضا قليل الغيوم مع انخفاض بالحرارة بالداخل وعلى الجبال، تنشط الرياح ومنحذر من ارتفاع موج البحر وتشكل التيارات المائية. الأربعاء صافي لقليل الغيوم من دون تعديل بالحرارة وبتبقى الرياح ناشطة مع تحذير من ارتفاع موج البحر. أما الخميس فالطقس صافي لقليل الغيوم.
9: RLL Road Traffic. حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
2: عم تتسجل حركة مرور كثيفة على طريق البحرية من أنطلياس باتجاه الكارنتينا، وأيضا على أوتوستراد المتن السريع باتجاه الأوتوستراد الساحلي نهر الموت، وحركة مرور كثيفة من كواعرية باتجاه الجمهور، وأيضا على أوتوستراد دبي باتجاه أنطلياس، وعلى أوتوستراد خلدة باتجاه

إيران لضرورة إنهاء الحرب على كل الجبهات بما فيها لبنان. نتنياهو سنبقى في المناطق الأمنية وقاسم لن تبقى. الشرع يضع شروطا للقاء حزب الله ويقول ترامب فهم خطأ ويمكن الاعتماد على سوريا بإعادة دعم الدولة اللبنانية. النشرتات أخرجها جوزيف كريم. نلتقي مجددا في 8:15 مع آخر خبر.

0: خبر الثامنة والربع.
1: نقلت صحيفة هارتس عن مصدر أن الجيش الإسرائيلي سيضطر إلى الانسحاب جزئيا من الخط الأصفر في لبنان، وبعد انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات الأمريكية الإسرائيلية في سويسرا، صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أنه تم إنشاء آلية جديدة بمشاركة الوسطاء للإشراف على إنهاء الحرب في لبنان، وأعلن انتهاء عمل فرق التفاوض في هذه المرحلة، فيما تبقى الفرق الفنية لمواصلة عملها، مؤكدا تحقيق تقدم جيد بمسألة إصدار تراخيص لبيع النفط.

0: برجك اليوم على لبنان الحر. بداية أسبوع موفقة بنتمنى لكم إياها، وإن شاء الله الأبراج تحملكم كل الأشياء الحلوة. برج الحمل رح تبلش أسبوعك بطاقة عالية ورغبة بإنجاز كل شيء تأخر عليك. أنت اليوم بتتلقى خبر بيفتح قدامك باب جديد وبيساعدك على ترتيب أولوياتك. برج الثور بتشعر أنك بحاجة للتمهل قبل ما تاخد أي قرار مهم. بتنجح على كل حال بمعالجة تفاصيل كانت عم بتسبب لك بعض الانزعاج. برج الجوزة يوم مليان بالحركة والاتصالات واللقاءات المفيدة، رح تبرز قدرتك على الإقناع والتفاوض، ورح اليوم تستمتع بكلام حلو ناطر إنك تسمعه من الشريك. برج السرطان بتميل لتركيز على الأمور العملية أكثر من أي شيء تاني، كرمال هيك بتنجح إنك تنظم ملفاتك بطريقة مريحة. أنت بحاجة لمساحة من الهدوء لحتى تقدر تفهم مشاعرك بوضوح. برج الأسد بيحمل لك اليوم جرعة إضافية من الثقة بالنفس، رح تبرز أفكارك قدام الآخرين ورح تلاقي استحسان كتير كبير. بتميل للمبادرة ولكسر الجمود مع الآخر. برج العذراء بتنشغل بترتيب بعض التفاصيل يلي أنت أهملتها، وبتكتشف طريقة أسهل لحتى تنجز مهمة معقدة. الحوار الهادي بحقق نتائج أفضل من العناد. برج الميزان اليوم بيمنحك فرصة لتصحح سوء تفاهم وترجع تعيد ترتيب علاقة مهمة. بتنجح بخلق توازن بين أكثر من مسؤولية، ورح تتقرب أكثر من الشخص يلي شغلك بالك. برج العقرب بتتعامل مع بعض المستجدات بمرونة منك معود عليها، وبتظهر براعتك بحل المشاكل اليوم. بتفضل الأفعال على الحكي وبتثبت صدق مشاعرك. برج القوس مليان حماس اليوم، هالحماس برافقك من الصبح لبالليل. بتبلش اليوم الصبح بخطوة جديدة أو مشروع كنت مفكر فيه من فترة، والأجواء مناسبة للتقارب والمصارحة. برج الجدي بتصير الأمور بوتيرة مستقرة وبتمنحك شعور بالارتياح. بتحصد نتيجة جهد سابق وبتظهر قدامك تفاصيل أكبر من التفاصيل يلي أنت كنت متوقعة، وهيدا شي بريحك. برج الدلو يوم مناسب للأفكار المبتكرة والتغييرات البسيطة. بتطرح اقتراح بلاقي قبول واسع، وبتطلع من دائرة التردد وبتوضح موقفك تجاه الآخر. أخيراً مع برج الحوت بتشعر إنك براحة داخلية بتساعدك على التعامل مع الضغوط بهدوء، وبتنجز أكثر مما كنت أنت بتتوقعه اليوم، وبتزيد عندك الأجواء الدافية وبتصير إنسان متفهم أكثر. برجك اليوم
1: على لبنان الحر.
2: يارا عقلبي شو غالي.

صباح الخير لكل مستمعينا وين ما كنتوا بلبنان وبرات لبنان. في غنية بتقول نيال الفكر وفاضي وباله مرتاح. نحن بمنطقة الشرق الأوسط تحديدا بلبنان هالغنية ما بتنطبق علينا، مع أنه طلعت لبنانية الغنية. ها نيال الفكر وفاضي وباله مرتاح، مسكر باله يمكن هيك شيء على الماضي وناس المفتاح. أقولكم لو ما كنا نحن اللبنانية بلبنان بشو كانت بتنحصر همومنا؟ يعني مثلا بالسويد، بسويسرا، ببلاد بعيدة ما معهم خبر شيء بالحياة، بشو بفكروا أكتر شيء؟ عن جد نحن عنا كل يوم أزمة، كل يوم خبرية، عم بحكي بالمنطقة وبلبنان تحديدا، وكل يوم حدث. لي مسيحي وأنا بقين معكم للعشرة إلا ربع بتوقيت بيروت، ضمن كل مواطن سياسي لنتطرق لآخر حدث صار من كم ساعة. كل مواطن سياسي منبر حر

0: قرر بالجولة الأولى السياسية من التفاوض الأمريكي الإيراني بسويسرا حصر الاتفاق على إنشاء خلية لتفادي الصدام بتضم الأطراف المعنية ولبنان. لبنان يعني بين هالأطراف كيف ما بعرف، لضمان وقف العمليات العسكرية من دون إعطاء مزيد من التفاصيل عن كيفية إنشاء هالخلية أو دور لبنان فيها. نحن فتنا بهالموضوع طرف آخر، مش لزقة بإيران أو حطينا الجماعة تحت باطن. أما وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي فبيقول إنه جهود الوساطة الباكستانية والقطرية المتواصلة أثمرت تقدم كبير لإنهاء حرب لبنان، وأنه الاختبار الحقيقي الأول هو خلية منع الاحتكاك. بنيامين نتنياهو بيقول رح نبقى بالمناطق الأمنية بلبنان سوريا وغزة، بينما برد عليه الشيخ نعيم بيقول له مش رح تبقى.
1: خلي يعرفوا الإسرائيليين وغير الإسرائيليين، البقاء على الأرض اللبنانية مستحيل. ما في مناطق أمنية لإسرائيل ولا في قطعة تشرف من داخل لبنان على لبنان بوجود الجيش الإسرائيلي. نحن عندنا جيش وطني هو اللي بينتشر، وهو اللي مسؤول أنه يحفظ السيادة، وهو اللي منتعاون معه، وهو اللي منقدر ببلدنا نبني سيادتنا معا ونستعيد هيدي الأرض والاحتلال. إسرائيل لن تبقى في لبنان حتى لو زادت إجرامها، ونحن سندافع. أي وقف لإطلاق النار تحت عنوان وقف العدوان الشامل نحن أصلا ملتزمين فيه إذا حصل، لكن لن نقبل أي خرق. أي خرق سنواجهه، أي خرق سنقاتله، أي خرق سنتعامل معه بما نراه مناسبا. انتهينا من ما قبل 2 آذار.
0: كمان الشيخ نعيم توجه للدولة اللبنانية،
1: روحوا ضبطوا وضعكم مع إيران، هي السلطة السياسية ضبطوا وضعكم مع إيران، هي أمريكا عم تضبط وضعها مع إيران، لك الدول العربية كلها عم تضبط وضعها مع إيران. شو أنتوا شو جنسكم واقفين عن الركب؟ ليه ضبطوها، الحقوا حالكم بالوقت المناسب، لأنه هذا قوة لإلكم، ما حدا هياخد من طريقكم شيء. وعلى كل حال اللي أمركم بأنه اقطعوا العلاقة مع إيران، ما هو عم بيرجع العلاقة مع العلم 47 سنة من التاريخ المرير مع أمريكا. وأنا بقلكم من هلأ وسجلوا علي، لن يكون هناك غلبة لأحد على أحد في لبنان. لا نحن بدنا نغلب حدا ولا حنسمح لحدا يغلبنا. لبنان لا يقوم إلا بالتعايش، وأدعو السلطة المتحمسة لإنهاء حالة العداء مع إسرائيل أن لا تزيد العداء مع أكثر من نص هذا الشعب، بأنه تعمل إجراءات لحتى تعيد الثقة وتعيد اللحمة الوطنية، ويصير نحن ماشيين مع بعض لنواجه العدو ونعيد سيادتنا ونبني بلدنا.
0: بالمقابل المحلل الاستراتيجي بالحزب الديمقراطي الأمريكي أدولفو فرانكو قال عن الاتفاق الأمريكي الإيراني ولبنان،
2: الولايات المتحدة لم تقل بأنها ستجبر إسرائيل على الانسحاب. ثانيا الرئيس ترامب قال بأن إسرائيل بإمكانها أن تدافع عن نفسها ضد المنظمة الإرهابية حزب الله. ثالثا فيما يتعلق بالحكومة اللبنانية، هي من تتحدث عن نفسها، وإسرائيل ليست جزءا من هذا الاتفاق، ولا يمكن أن تفرض على دولتين ذات سيادة ما لم توقع عليه. الحكومة اللبنانية وإسرائيل تعملان على نزع السلاح من حزب الله، ولا يمكن استخدام هذه المذكرة من أجل تخريب المسار الثاني اللبناني. لذلك هنالك مباعث قلق في ما يتعلق بنزع سلاح حزب الله، وذلك ما أكدت عليه واشنطن في الجولة السابقة للمحادثات بين إسرائيل والحكومة اللبنانية. إذن لا يمكن أن تجبر واشنطن إسرائيل على الانسحاب، ولن تطلب منهم عدم الرد على الهجمات لحزب الله. علينا أن ندرك بأن ما حصل في نهاية الأسبوع كان بسبب قتل الجنود الإسرائيليين من قبل حزب الله.
0: بهالوقت بكرة والأربعة والخميس رح تنعقد جولة مفاوضات خامسة لبنانية إسرائيلية بمبنى الخارجية الأمريكية بواشنطن. تقريبا عندنا شي 6 دقائق المرحلة الأولى لحتى نتناقش بمواضيعنا، وأكيد الموضوع قابل للزيادة، يعني أنتوا إذا بدكم فيكم كمان تزيدوا أسئلة، وألف أهلا وسهلا بالكل. أول سؤال برأيكم، كيف توقفت الحرب بلبنان؟ يعني مبدئيا هلأ ما في شيء، فإذا كيف توقفت الحرب بلبنان؟ مين لعب الدور الأكبر، إيران أو واشنطن أو يمكن الدول العربية، وكيف؟ سؤال رقم 2، هل لازم نستمر بجولات التفاوض أم نترك الغير يتفاوض عنا؟ والسؤال رقم 3، هل كمان برأيكم الاتفاق بسويسرا اللي تم أنه يكفوا المحادثات لمدة 60 يوم نسف الجولة الجاي من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية؟ كونا هلأ على 09-218-233، الفويس ميسجز على 70-95-9-1-1-1، وألف أهلا وسهلا بالجميع. فإذن برأيكم كيف توقفت الحرب بلبنان؟ مين لعب الدور الأكبر، إيران أو واشنطن أو دول العربية أو حتى يمكن باكستان وقطر ما بعرف؟ وكيف، هل لازم نستمر بجولات التفاوض أم نترك الغير يتفاوض عنا؟ وهل الاتفاق بسويسرا نسف الجولة الجاي من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية؟ ناطركن هلأ على 09-218-233، إذن الفويس ميسجز على 70-959-1-1-1. يلا اسمعنا وياكم أول فويس من توني، عنا تقريبا شي 3 دقايق. توني
3: مونجور. توني
0: مونجور.
3: توني معك، عجبني السؤال سألته إنه كيف اللبناني المغترب بيعيش بالبلدان اللي عايش فيها.
0: أنا ما سألته
3: إذا بتعمل شنهار هيك بروجرام،
0: ما سألته
3: مقارنة بين اللي عايش برا واللي عايش بلبنان،
0: بس برضو ما سألته أنا. أهلا وسهلا فيك، يلا 09-218-233. بسمع حسن.
4: صباح السستان، كيفك؟ ماشي الحال؟ معك حسن أداح من الجنوب.
0: هلا.
4: لي ما واضحة مثل عين الشمس إن الإيرانية اللي ضغطوا كرمال وقفة النار بجنوب، خاصة بلبنان، يعني خاصة إنه بدهم يمسحوا كانوا من سويسرا، فضغطوا على أمريكان ولا أمريكان ضغطوا على إسرائيلية عشان هيك وقفوا. بالنسبة لموضوع الثاني، هل المفاوضات لا بتقدم ولا بتأخر يعني على الفاضي؟ ما يعزلوا حالا الشباب اللي يروحوا،
0: يعملوا غيروا جو، ما بأس. اوكي، وسؤال 3، يعني لازم نترك غيرنا يفاوض عنا؟ الايرانيه مثلا هن يفاوضوا بدل الدوله اللبنانيه، يفاوضوا اسرائيل لنشوف نحن شو بدنا نعمل هيك. اوكي، فاذا الايرانيه هن اللي ضغطوا او بينسحبوا، مزبوط، علما انه يعني البيان القطري الباكستاني قالوا كلمه لبنان هيك على الخفيف ماشي، بس بينما وزير الخارجيه الايراني والخارجي والمتحدث حتى البيان الخارجية قالوا انه حكيوا بإسهاب عن لبنان، انما البيان الرسمي القطري الباكستاني مش هذا هو اللي قالوا. 09-218-233 فويس مسجز 70-95-9-1-1-1 فويس.
5: ايه بونجورين كلام خين.
0: اهلين
5: معلمي. هدول بس دعا ترامب للشرع على واشنطن حضروا حالهم الجماعة.
0: نعم.
5: هلأ هون صارت جابوا ناس من حدود تركيا وسوريا، وهيدول كانوا مليونين هون بالطرقات.
0: عن مين بتحكي؟
5: صاروا 3 مليون كل ما عم يزيدوا، مع أساس خلص 1-6 وقفوا، ما بقى في نازحين وكله لازم يرجع، وهذا واللي ما معه إقامات عمل والى آخره.
0: منين جبت هالخبرية؟
5: شو حتى روحان صار شو شو بصير ما حدا عم يفهم من بين في حدا يفهمنا اسم الله كل واحد متجوز وحامل أولاد وماشي كلها تجسس وجرائم احتيال عاملين حالهم بيع متجولي هلا هني ما بيعرفوا هني هني بفوتوهن هيدولي بحركوهن بفوتوهن بعدين يعني بحملون سلاح بقولولن بصيروا أمرا بصيروا أمرا بالدولة المتطرفة.
0: نضطر وقف رسالتك أحمد شعبان لأنه ما فهمت شيء يعني الرسالة من كوع على بوعة ما فهمت شيء منها وتخزني بس ما بعرف عن شو عم تحكي رجعوا فاتوا النازحين لحد علمي يلا عصام
6: بونجور طوني معك عاصم خي طوني أنا برجع بقول لك الحرب ما انتهت معلم
0: نعم
6: هلأ عاملين هدني الشباب
0: نعم
6: طولين بيلون اليوم سؤالك الأول لا اللي ضغط ووقف الحرب هم الدول العربية والأمريكان
0: نعم
6: والدول العربية أكثر لأنه الدول العربية ضغطت بشكل كبير توقفت الحرب هلا السؤال الثاني اكيد لا ما بنرضى حدا يجي يفاوض عننا في دوله وهي بتفاوض
0: شكرا لك عاصم الف اهلا وسهلا فيك بسمع كمان بعد في وقت الي ما بقى في وقت استراحه صغيره موجز اخبار التسعه الا ربع بعد الموجز بنكون مع الجزء الثاني من البرنامج طبعا بهالاثناء فيكم تبعتوا رسائل صوتيه قد ما بدكم

في بزنس هب هذا الأسبوع: ريادة الأعمال في عصر الذكاء الاصطناعي ودور الجامعات في صناعة قادة المستقبل، مع المدير التنفيذي لقسم الابتكار والتطوير في الجامعة الأمريكية الدكتور يوسف عصفور. بزنس هب، نلتقي بكم كل اثنين عند 12:00 ظهراً. إعداد وتقديم هدى عيد.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة حمص بالطحينة شتورة 400 جرام بنص دولار، طحينة شتورة 400 جرام بدولار و40 سنت.

0: الخبر أولاً. سرعة، دقة، موضوعية.
1: إنها 9:15 في لبنان الحر. صباح الخير إليكم الأخبار.

0: يعقد الكابينت الإسرائيلي جلسة الخميس المقبل للبحث في ملفي إيران ولبنان، وتوعد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني إسرائيل بتكرار سيناريو انسحابها المهين في العام 2000 من جنوب لبنان في حال لم تغادر طوعا على حد تعبيره. واليوم أشار وفد إيران المفاوض إلى أنه تم إنشاء آلية مراقبة تدخل رسميا في تدخل في معادلة الأمن اللبنانية. أضاف في خلال المحادثات أصدرت واشنطن وثائق لرفع العقوبات عن النفط والبتروكيماويات لمدة 60 يوما. رأى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الهجمات الإسرائيلية على إيران أوجدت الظروف اللازمة لانهيار النظام في المستقبل، لكنه أشار إلى أنه لا يستطيع التنبؤ بموعد حدوث ذلك، وقال سيكون ذلك هو الانتصار الحقيقي عندما يستعيد الشعب الإيراني زمام مصيره ويطيح بهذا النظام العنيف الذي أبقاه والعالم في حالة خوف. وقفة إعلانية ونتابع.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن لبنان الحر.
0: أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل عنصرين في حماس بغارة على شمال غزة. أعلن الدفاع المدني إصابة شخصين بجروح جراء تدهور سيارة على أوتوستراد المنصف في قضاء جبيل. ارتفعت أسعار الذهب من أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع مع تراجع أسعار النفط، وشكل سعر الأونصة 4197 دولارا. إلى هنا نأتي إلى ختام الأخبار، نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: طقس ربيعي مستقر بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلات على الساحل وأعلى منها بالداخل وعلى المرتفعات. اليوم طقس قليل الغيوم إجمالا من دون تعديل بالحرارة، بكرة أيضا قليل الغيوم مع انخفاض بالحرارة خصوصا بالداخل وعلى الجبال وبتنشط الرياح، ومنحذر من ارتفاع موج البحر وتشكل التيارات المائية. أما الأربعاء فطقس صافي لقليل الغيوم من دون تعديل بالحرارة وبتبقى الرياح ناشطة، ومنحذر أيضا من ارتفاع موج البحر.
1: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
0: حركة مرور كثيفة على الطريق البحرية من أنطلياس باتجاه كارنتينا، وأيضا على أوتوستراد المتن السريع باتجاه الأوتوستراد الساحلي، وعلى أوتوستراد دبي ناشطة باتجاه أنطلياس وصولا للدورة.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: نتابع نحن وياكم عبر لبنان الحر 102.5 102.7 و 102.3 ميجا هرتز اف ام ابلكيشن RLL اب RLL.com.lb لبنيز داش فورسز دوت كوم والف اهلا وسهلا بالجميع خصوصا اللي عم بتابعونا على منصاتنا. أسئلتنا لألكم لكل مواطن سياسي لنتناقش فيهم، هل برأيكم توقفت الحرب بلبنان؟ مين لعب الدور الأكبر، إيران أو واشنطن؟ الدول العربية يمكن وكيف؟ البعض كمان بيقول أنه صار في شعار هرمز مقابل جنوب لبنان، هل فعلا هرمز مقابل جنوب لبنان؟ سؤال رقم 2، هل لازم نستمر بجولات التفاوض أم نترك الغير يتفاوض عنا؟ هل الاتفاق بسويسرا نسف الجولة الجاي من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية؟ اتصالات على 09-218-233 Voice Messages 70-95-111. قبل ما نبلش ناخد الاتصالات والإجابات على الموضوع، انتبهوا في المحلل الاستراتيجي بالحزب الديمقراطي الأمريكي أدولفو فرانكو قال عن الاتفاق الأمريكي الإيراني شغل كتير مهم، وحكي كمان عن لبنان. اسمعوا انه ليش وقفت الحرب.
1: الولايات المتحدة لم تقل بأنها ستجبر إسرائيل على الانسحاب. ثانيا، الرئيس ترامب قال بأن إسرائيل بإمكانها أن تدافع عن نفسها ضد المنظمة الإرهابية حزب الله. ثالثا، فيما يتعلق بالحكومة اللبنانية هي من تتحدث عن نفسها، وإسرائيل ليست جزءا من هذا الاتفاق ولا يمكن أن تفرض على دولتين ذات سيادة ما لم توقع عليه. الحكومة اللبنانية وإسرائيل تعملان على نزع السلاح من حزب الله، ولا يمكن استخدام هذه المذكرة من أجل تخريب المسار الثاني اللبناني. لذلك هنالك مباعث قلق في ما يتعلق بنزع سلاح حزب الله، وذلك ما أكدت عليه واشنطن في الجولة السابقة للمحادثات بين إسرائيل والحكومة اللبنانية. إذن لا يمكن أن تجبر واشنطن إسرائيل على الانسحاب، ولن تطلب منهم عدم الرد على الهجمات لحزب الله. علينا أن ندرك بأن ما حصل في نهاية الأسبوع كان بسبب قتل الجنود الإسرائيليين من قبل حزب الله.
0: فإذن أمريكا ما ممكن تجبر إسرائيل تنسحب من الجنوب، هيك فهمنا من المحلل السياسي وكمان استراتيجي هو بالحزب الديمقراطي الأمريكي أدولفو فرانكو، هيك بيقول. وبيقول أنه اللي صار جمعة الماضي توقفت الحرب لأنه في قتلى إسرائيليين قتلون الحزب بجنوب لبنان نتيجة المعارك. يلا بأخذ اتصال. ألو
2: ألو.
0: أيوة
2: مونجور دوني.
0: مونجور أهلين.
2: والله لك أنا بعد نازل من جنوب بنت بنيل.
0: نعم، مين معي يا بل؟
2: معك حسين.
0: كيفك حسين؟
2: ماشي الحال الحمد لله.
0: قبل ما نكفي بس، الكابينت الإسرائيلي اللي حيجتمع الخميس للبحث بملفي إيران ولبنان، هذه آخر معلومة وردتنا. أي
2: بداية بدي أقول لك شكرا لكل واحد ساهم وقفت لك النار من مكانكم. يعني ليش بدنا، إذا كانت إيران خير، إذا كانت السعودية خير، قطر، أمريكا، ما عنا مشكلة، المهم وقفت لك النار والناس عم تطلع على بيوتها. هي أول خطوة.
0: طب ما هون السؤال، الكريدي لمين؟ لأنه كل طرف وتحديدا الإيراني بيقول لك لو ما منا وقفت الحرب.
2: الكريدي هو للإنسان الجنوبي.
0: لا لا، خلينا نكون فعلا يعني بعيدا عن العواطف. طيب. نحن عم نحكي انه ايران، وزير الخارجية القاني وكلهم عم بيقولوا نحن وقفنا الحرب بجنوب.
2: هلا الاول بدها قوية يا طوني. هلا ايران قوية، مش عن مش بدنا نكذب بعضنا. يعني ايران ضغطت،
0: هي فرض ضغطت على مين؟
2: ضغطت على امريكا، وامريكا ضغطت على اسرائيل. يعني مش احنا ضغطنا على اسرائيل حتما يعني.
0: نعم اوكي.
2: فالقوة بدها قوة، يعني ما فيك تفاوض انت ومع معك شيء يكون قوي. يعني يعني هلا عارف ايران انه عندها شيء قوي، هي قويه هناك وعندها شيء بلبنان قوي فضغطها. بدي اقول لك شغله، الامريكي داير على مصلحته الاقتصاديه كانوا بايران ولا بامريكا ولا ما حيزعل اسرائيل، وبنفس الوقت اسرائيل ما حد ترجي تقول له للامريكي لا،
0: لانه يعني اثنيناتهم رح يكونوا ماشيين مع بعضهم الى حد ما بارلل، رغم انه في اوقات بيكون بين نفور.
2: يعني اسرائيل ما حتستغني عن امريكا، ونحن اللبنانيه ما حنستغني عن ايران، لانه بالنهايه بده حدا يعمر هالبلد. اذا بتطلع على جنوب بتشوف الجنوب كيف مدمر، بده حدا يعمر
0: ايران.
2: عمرت ايران، اذا عمرت ايران خير على خير، عمرت السعوديه خير على خير، امريكا خير على خير، ما عندنا مشكله.
0: فاذا خليني ضيف هالسؤال لنسال مين ممكن يعمر الجنوب والمناطق المهدمه، صح؟
2: 100%.
0: نعم.
2: يعني هلا بدي اذا ايران بعثت مصاري لجنوب وعمرت، يعني بكون غلط، يعني بكون يعني شيء سيء. بالعكس ايران دوله اسلاميه واللبنانيه بجنوب كمان.
0: او لك ممكن تقدمهم عبر الدوله اللبنانيه ولا مباشره عبر الحزب؟
2: المهم يوصلوا.
0: لا مش لحظه لحظه لحظه، لا لا لا حسين، اذا مش المهم يوصلوا، المهم كيف بدهم يوصلوا، عن طريق مين يوصلوا؟ لانه اذا
2: يوصلوا عبر الدوله في
0: مواقف، لانه اذا وصلت حسين يا حسين الو بس اسمع لك نتفي اخذ الحوار اخذ وعطى، اذا وصلت مباشره للحزب يعني بعدنا مثل هذيك الايام، اذا ما وصلت الا عن طريق الدوله وعن طريق مؤسسات الدوله شيء ثاني. طيب شكرا لك.
2: المهم يوصل، المهم
0: لا مش المهم يوصلوا، المهم كمان لحظة ممكن يوصلك كمان مصاري من أمريكا ومن إسرائيل، بتاخدون
2: من إسرائيل؟ أكيد لا.
0: طب كيها يمكن يقولوا لك الإسرائيلي يخد عطوه مصاري.
2: إيران مش عدو، بس أنا مثلا إيران حليف لنا.
0: هلا إيران حليف لبعض الفرقاء بلبنان.
2: لا بعض الكرة، إيران حليف لكل الدول العربية، الدول العربية كلها.
0: لحظة يا خي، حليف لألون حسين، حسين حسين حليف للدول العربية بتقصفون؟
2: تقصفون يلا. ما أصفتون؟ أصفت القواعد الأمريكية يعني. اللي اضطر لي وقفت الصواريخ.
0: لحظة بس
2: أزا يعني دمرت.
0: طب ليك يا حسين الحوار أخذ وعطى، بس أقول لك شغلي، إنه هاي القواعد الأمريكية موجودة بقطر، وقطر وسيط ولعبت دور، بس هيدي اعتداء على السيادة القطرية، اعتداء على السيادة الإماراتية، واعتداء على السيادة الكويتية. شكرا لاتصالك، يعني طولنا شوي، بس ما فينا نكون عم نتطلع فقط بعين منحازة، عم نتطلع من كل الجوانب. أوكي، يعني تصور هلأ مثلا إسرائيل عم تعتدي علينا، وبرجع أقول لك إيران منا حليفة لكل اللبنانيين، حليفة لطرف واحد، مظبوط؟ وشفنا شو صار، وعلى القطعة بتستخدموا على القطعة. يلا ألو.
3: ألو.
0: أيوة.
3: صباح الخير سيد عمر.
0: صباح النور.
3: معك أسعد الهجي.
0: أهلا أسعد.
3: هي كيف هيك التفاوض اللي يمشي وصورة عن طريق المطار ما فينا نشيل. تتفاوض على تشيل الصلاح، أنا مع الدولة ومع جوزيف عون ومع نواف سلام، ما حد غلط، بس كيف شكل يعني أنا بدي روح فاوض إسرائيل لننزع سلاح حزب الله أو شيل إسرائيل من جنوب، وعلى أو صورة على طريق المطار بدأت.
0: يعني هلأ برأيك إنه صور، شكرا إيران مع الخامنئية، مش مفروض تكون؟
3: لا أبدا بالمرة. بعدين ترامب أمريكا لو الدول العربية فاتت معه بالحرب، ما ما ما ما ما عمل اللي عمله، ما عمل اللي عمله. لا إسرائيل قدرت خلصت من حزب الله، عطيها مجال. قال له بكرة بفوتون أحمد الشرع ولا وتركيا
0: لا خلينا نكون منطقي. سمعتوا للشرع الشرع امبارح؟
3: كيف سمعتوا للشرع؟ بس الشرع مفهوم منه يعني بعد
0: ما سمعت شو ما فهمت عليك.
3: سمعتوا الشرع؟ سمعتوا أحمد الشرع الرئيس السوري أحمد الشرع؟
0: ايه سمعتوا
3: أحمد الشرع؟ ايه أكيد سمعتوا. هذه قصة دولية ساعت بده دخله.
0: لا بس ما تنسى انه هو كمان يعني معروف في قدراته العسكرية، بيعرف الزلمة قدرات جيشه،
3: عطوه قدرات مثل ما التركي تدخل معه، عطوه قدرات بتدخل ساعتها.
0: ايه بس انه نحن عم نحكي، قال لك احمد شرع، ارجع سمع الناس بالحرف الواحد حتى ما نقول انه سوريا هي ذاتها حاليا هي ذات ايام الاسدين.
3: انا ما قلت هي ذاتها ابدا بالمرة، انا قلت هي تحت رأي دولية ساعت المدة تتدخل بالبنان تعطيها الأرض.
0: خليني بس للتوضيح، يلا ارجع اسمع أنا وياكم شو قال الرئيس السوري. شكرا لاتصالك، نرجع نسمع فأذن الرئيس السوري أحمد الشرع بالصوت، يمكن الناس ما تابعوا بالصوت شو قال عن الحل بلبنان. بيقول لا يمكن أن يكون الحل عسكري بل عبر حزم متكاملة، وعن طلب ترامب منه الدخول للبنان قال اسمعوا شو قال.
4: رئيس ترامب هو أبدى انزعاجه مما يجري حاليا في لبنان، كان يبحث في مضمون حديثه عن إيقاف الحرب في لبنان، ثم قال يكون هناك دور لسوريا في لبنان للبحث عن حل آمن وهادئ. فالتصريح أخذ على محمل على أنه وكأنه غدا صباحا ستدخل قوات سوريا إلى لبنان، وهذا
5: هذا ما فسر وهذا ما نشر.
4: فمن تصريح الرئيس ترامب تستطيع أن تأخذ الإجابة على أنه ذكر امتعاضه مما يجري حاليا في لبنان ويبحث عن حلول أخرى، وقد يكون هناك دور لسوريا إيجابي من خلال المؤسسات اللبنانية والدولة اللبنانية.
0: هلا كمان الشرع جاوب على سؤال عما يحتاجه اللبنانيون، اسمعوا.
4: اليوم الوضع في لبنان يحتاج إلى حلول مشتركة، وممكن جدا الاعتماد على سوريا في البحث عن مسار آمن للحل، ولكن لا يعني هذا الحرب، ولا يعني هذا الصورة السابقة لما كان عليه من الوصاية السورية أثناء النظام السابق على لبنان، وإنما هو إعادة دعم الدولة اللبنانية وإعادة تقوية مؤسساتها والبحث عن صلات وصل ما بين الأطراف السياسية والقوى الفاعلة في لبنان بما في حزب الله، للبحث عن حل آمن يؤمن به الجميع. لبنان يحتاج إلى نوع من الطمأنينة بين كل مكوناته حاليا. يعني على سبيل المثال، المكون الشيعي يشعر أنه خلال الفترة الماضية حصل على مكتسبات كثيرة وأعطاه نفوذ ما داخل لبنان، فيشعر بأي تغيير بالمعادلة اللبنانية قد يخسر كل هذه المكتسبات، وهذا مؤشر خطير سيدفعه إلى أن يدخل في مواجهات بغنى عنها لبنان في هذا الوقت. وبالتالي يجب أن يطمئن المكون الشيعي من هذه الناحية، وأيضا حزب الله يجب أن يجد له موضع داخل لبنان، لأن يكون دائما الحلول صفرية يعني مع الحل التي نواجهه.
5: هل تقبلون بجلوس مع حزب الله على طاولة واحدة؟
4: يعني إن كان هذا الأمر يصب في مصالح لبنان ويؤمن المصالح السورية لما لا؟ أي انغلاق في أي مجالات للحوار والنقاش البديل هو الحرب، فينبغي دائما أن تكون البوصلة هي بوصلة الحوار أولا وثانيا وثالثا ورابعا وعاشرا. فلا ينبغي التفكير في غير الحوار في مثل الوضع اللبناني. أنا أريد أن أختصر شيء لكي لا يشغل باله كثيرا يعني الشارع اللبناني. لدينا من الشجاعة ما يكفي إذا أردنا أن ندخل في ميدان صراع أو حرب أن نقول ذلك علنا. فنحن لا ننوي إلا كل خير لأهلنا في لبنان، ولا نتمنى لهم إلا كل حياة سعيدة، والدور السوري دور إيجابي بحت يتحدد مع المصالح اللبنانية والسورية على حد سواء.
0: سمعنا فإذن الرئيس السوري أحمد الشرع شو حكي عن الملف اللبناني. يلا نرجع ناخد اتصالاتكم كمان في اتصال. ألو
6: ألو
0: أيوة
6: صباحو أبطوني.
0: أهلين، مين
6: معك؟ وليد.
0: علي لي صوتك شوي، شد الهمي كوليد.
6: ما عمري 80.
0: أوكي خيي بقى. ولو
6: إيه؟
0: ولو يا وليد، وإذا عمرك 80
6: يا خيي هيدا
0: قلبك شاب، بتبقى شاب ولو عمرك فوق 100.
6: إيه
0: شو إيه
6: فتح المزيد هلا. المزيد مين بيطع أكبر بين الخليج وإيران؟ مين معه أكثر وبيدفع بحل المشكلة؟
0: نعم. هلا
6: في مزيد.
0: مزيد.
6: في حلول، في مزيد هلا.
0: عمل
6: مزيد هلا، مين بيدفع أكثر؟ أنا بعرف بشؤون الإيرانية كثير، وبعرف كيف بيعملوا المزيد بإيران.
0: نعم.
6: في عندك بإيران الآيات والشهاد وجامعة المزيد، هاو ثلاث أصناف. جماعة المزيد.
0: لا ما بدي طول كتير.
6: مش هنطول كتير.
0: لحظة. اوكي، فتح ترامب المزيد، ما بدنا نشوف يعني في صراع برأيك على المزيد، مظبوط؟ هل وصلنا لمعادلة هرمز مقابل جنوب لبنان؟
6: لا يا زلمة، كله هيدا حكي عم يكون معنويات لأنه خلصة اللعبة.
0: ما قالوا لك انتصرنا نحن الإيرانية وركعنا الأمريكاني.
6: ايه ايه ركعوا الأمريكان.
0: ركعوا الأمريكان بهرمز. ركعوا العالم كله.
6: ما الشيطان الأكبر والشيطان الأصغر.
0: ايه بس انه ركعون للشيطان الأكبر والأصغر، ما خلوا الشيطان ركعوا. ايه
6: ايه ركع ترامب هلا فتح لهم مزيد، قدي بيقدر ياخذ من هون ومن هون؟ السعودية هي بتربح بالمزيد بالنهاية.
0: هلا شكرا.
6: هي
0: ايه شو؟
6: أي مزيد تدخل فيه هي بتربح. هلا عم يراوغوا على 60 يوم، بعد 60 يوم بتشوف شيء ما حدا شافه.
0: طب نحن بلبنان شو وضعنا؟
6: نحن وضعنا بلبنان ما بيمشي تمام.
0: مين بده يفاوض عنا؟ الإيراني رح يفاوضوا عنا؟
6: نحن منفاوض عن حالنا، ما حدا حيفاوض عنا. حاجة ترامب بيعمل لي قصص، ساعة الشرع بيفوت بخوفهم بالشرع. هن جبلوا
0: يعني برأيك عاملين الشرع في الزاعة؟
6: منين شاف مزعوا فيهم وهن وبيصيروا يهربوا من هنا ويصاوبنا لهون.
0: شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. خليني اسمع ريشار يمكن، مش هيك؟
7: صباح الخير، يعطيك العافيه دوني.
0: اهلا بك، اهلا بريشار.
7: خلص، ما حدا منا محلل سياسي، كلنا بشريك زيكو وكذا، كلنا عنا عواطف تجاه حدا. الخبريه ما في احسن منا. تنسير، نحن نحب ايران، فريق المسيحي والفريق ضد تنسير، نحب ايران وتنسير نحب كل بلدان العالم. مشكلتنا السلاح، انا بعمل تيكت وبسافر الساحة ايران اذا حزب الله ما معه سلاح او كذا. ايران بس تبطل تسلح حدا بتصير دولة مسلمة وبصير نفكر فيها وكذا.
0: اوكي،
7: خلص مشكلتنا السلاح. لا بقى حدا بلبنان راضي بالسلاح، وشو ما عملوا يعملوا، الدولة مش راضي بالسلاح وما حدا راضي بالسلاح، وبيحكوا انه مثل اخر همهم وانه هن لاعب اقليمي. اذا هن لاعب اقليمي خلون يقبضوا من الاقليمي يجيبوا لهم خبز، لانه اللاعب اقليمي الحزب ولا شيء. اوكي، ومش عارف كيف بده يتصرف ومش عارف كيف بده يعمل بجماعته وكذا. ما حدا راح يطلع فيهم اذا بده يدلوا معهم سلاح ويصطفلوا. هن حرين وهن مش اعدائنا، بس هن ما بدنا اياهم اذا معهم سلاح. ما بدنا اي فريق معه سلاح بلبنان. وكل اللي عم يحكوا وكل اللي عم بيقولوا ما لهم 40 سنه بعزيت، خلص خلص مش معقول.
0: شكرا لك ريشار. 09-218-233. خليني أرجع أطرح الأسئلة عن جد، لأنه قد ما صار في تشعب بالمواضيع راحت هون وهون. فإذا برأيكم كيف توقفت الحرب بلبنان؟ مين لعب الدور الأكبر؟ إيران، واشنطن، الدول العربية، باكستان، قطر، مين؟ هذا هو السؤال. وكيف كيف توقفت الحرب؟ هل لازم نستمر بجولات التفاوض أم نترك الغير يتفاوض عنا؟ لأنه نحن بكرة والأربعاء والخميس يبدو أنه في مفاوضات حتى الساعة مقررة بواشنطن بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. السؤال رقم 2، هل لازم سؤال رقم 3 بالأحرى، هل الاتفاق بسويسرا نسف الجولة الجاي من المفاوضات، يعني نسف جولة بكرة؟ سؤال رقم 4، معقول نكون وصلنا لمعادلة هرمز مقابل جنوب لبنان؟ والسؤال رقم 5، مين ممكن يعمر الجنوب والمناطق المهدمة؟ مين؟ يعني قلنا لإيران شكرا وقفت الحرب، بس مين بده يعمر؟ ألو
8: ألو، صباح الخير.
0: صباح النور.
8: معك شادي من طرابلس، كيفك استفتوني؟
0: أهلا شادي،
8: الله يعطيك العافية. أول شيء بالنسبة للي وقف الحرب، يعني هي عبارة عن رأيي نحن.
0: نعم طبعا.
8: التصريح آخر تصريح للرئيس دونالد ترامب،
0: نعم،
8: لما قال موضوع الدمار ما رح يمشي حاله، نحن بدنا نكمل يمكن مع طرف آخر اللي هو السوري.
0: نعم.
8: هيدا ما يعني حيتدخل السوري، بس هيدا رسالة من تحت لتحت لجميع الأطراف أنه روقوا الوضع لحتى نحن نعرف شو بدنا نعمل مع الإيرانية.
0: يعني برأيك لو ما هدد بالعصا السورية ما كانت وقفت الحرب.
8: هدد بالفوضى، هو لا. هدد بأنه حنفتح كل الجبهات.
0: بس نحن سمعنا الرئيس الشرعي شو حكي.
8: ما في شك هو ما لح يتدخل، ولكن التهديد الأمريكي الهدف منه هو الفوضى وليس شخص معين.
0: نعم،
8: هو زرع الفوضى. 2،
0: يعني برأيك إذا تدخل السوري بتنزرع الفوضى.
8: أكيد الفوضى بدها تدب بكل لبنان.
0: نعم،
8: لأنه ما بقى تعرف مين عم يقوس على مين ساعتها. الله لا يقدر، الله لا يقدر يبعد عن البلد كله سوا.
0: أوكي حبيبي.
8: 2، مين بده يفاوض عنا؟
0: مين؟
8: نحن فقط لا غير.
0: خكيف.
8: ممنوع حدا يفاوض عن اللبنانية مين ما يكون يكون.
0: قال لك الإيراني لو ما مني ما وقفت الحرب، يعني أنا حطيتك جدول أعمالي، بجدول أعمالي البند الأول حتى قبل هرمز يمكن.
8: بس أستاذ توني، ما حدا هيحب مصلحتك قدك، ما حدا حيحب أولادك قدك، ما حدا حيحب بيتك قدك. ليكو بالآخر
0: بس الدولة رح يقولوا لك عم تتخلى عن عامل القوة عندها، بينما الإيراني ما تخلت عن عامل القوة اللي هو الحزب.
8: استاذ بروتستاني اي عامل قوة للجنوب راح
0: ايه شو يعني بيتعمر
8: قالوا كيف ان اولادك قالوا لحن
0: قدامها بيتعمر جنوب وغير جنوب كله بيتعمر
8: شو بيتعمر والذكريات لشي قصة بيت قصة يعني انت البيت اللي تعبت فيه وقضيت حياتك فيه انه هيك يروح قدامك الارض اللي لك سنين عم تزرع فيها تروح هيك قدامك هذا معلش بنرجع بنزرعها لا ما هيك هي المبدأ غير هي حياتك هي مستقبلك هي تاريخك طيب. تاريخك اللي راح الآثار اللي عم تختفي شوي ورا شوي هيدي ما لها هيدي هيك ما المفروض
0: يلا شكرا
8: كثير استاذ
0: اهلا وسهلا بسمع فادي من الجنوب
9: بونجورك مسيو طوني وبونجور لكل مستمعي لبنان الحر
0: اهلا وسهلا
9: اليوم ايران صبرت وقاومت وتماسكت فجرت العالم كله لا يوقف الحرب ضد لبنان
0: صبرت وخضعت
9: اليوم انا بقول اذا اكيد ايران فاوضت عنا فما حدا حيعطينا مثل ايران
0: نعم.
9: يوم كرمال لبنان صار مضيق هرمز يسكر ويفتح يعني شو بدنا احسن من هيك نحن ما فينا نطلب هالطلب ولكن اعطتنا اهم ما نحن حنطلب اما بخصوص اليوم المفاوضات مع العدو الاسرائيلي فهو ما عبر السلطة ابدا بلبنان وما اعطى هالشيء ابدا بيستاهل انه يفاوض معه يعني
0: اوكي
9: فنحن هلا ما قلنا الا نصبر اكيد اليوم نحن بالصبر فينا نحقق اكثر واكثر نحن بنتمنى الرحمه للشهداء والشفاء للجرحى والله يحمي لبنان
0: شكرا
9: جميع اللبنانيين
0: شكرا فادي اهلا وسهلا فيك انت بتقول انه ايران صبرت ترامب بيقول تحديدا خضعت يعني من وراء الأزيف نزلوا عليه والصواريخ وتدمير كله خضعت لتفوت على المفاوضات وقال لها إذا ما بتفوتي على المفاوضات يا ويلك وطبايلك يعني هاي فهمناها منه لترامب مش بس صبرت أوكي صبرت من ميلي ولكن خضعت بالآخر لأنه تهديدات ترامب بتعرف كل يوم ترامب كان يطلع تصريح آخر واحد قال لهم إذا ما رح تفوتوا على المفاوضات إذا ما رح تمشوا فيها رح نرجع نقصف الأنابل رح ترجع تنزل ما ننسيها كمان هاي يعني مش بس انه صبرت وخاف الامريكاني ويا ويلي يلا الو
10: مرحبا
0: اهلين صباح النور
10: ميشيل معك
0: اهلا ميشيل
10: ما رح اوق معك انا خايف من شغلي مثل سنة التسعين بعد حلب العراق
0: نعم.
10: وقت سلمونا لسوريا هالمرة يكونوا مسلمين

0: did the job totally, ما عمل الشغل كله بس هيك يعني. عم بقول لك خايف ما لبنان يدفع الفاتورة مثل سنة التسعين.
1: نعم. هل برأيك رح يدفع؟ هلا الخوف شيء والقراءة شيء. هل برأيك رح يدفع الفاتورة
0: بعد 60 يوم؟ ببين
1: ايه 60 يوم قابلين للتمديد هني قالوا.
0: ايه بعرف بعرف، انت بتعرف كل شيء.
1: بس الإسرائيلي مبارح يعني عطى شوية بوادر إيجابية إعلاميا، قالوا لك رح ننسحب أوكي من مناطق محددة. نتنياهو قال أبدا، ما عرفنا مين بنسدي. إيه
0: استاذ توني، نتنياهو قد ايه بعد بيقعد بإسرائيل؟
1: ما بتعرف،
0: سنة سنتين وبعدين وإذا راح وإذا غيرت السياسة
1: نعم
0: بنكون خسرنا.
1: أوكي
0: أوكي
1: يلا شكرا لإلك، أهلا وسهلا فيك. يا هلا، باي باي.

0: خلينا ننتقل هلا لقسم الاخبار لنسمع خبر جديد.
1: خبر 9:15.
2: دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن كفير إلى التعامل مع لبنان باعتباره ساحة لعب لإسرائيل، رافضا أي وقف لإطلاق النار، ومؤكدا أن الجيش الإسرائيلي يجب أن يواصل عملياته لمنع إعادة تسلح حزب الله.

0: نكفي نحن وياكم الاتصالات والمداخلات مع الناس. سنسمع كل مواطن سياسي بلبنان شو بفكر. اسمعنا وياكم جون.
1: استوني صباح الخير.
0: صباح النور.
1: بالنسبة لإعادة عمار الجنوب هذا الشعب اللبناني بكرة بده يدفع ثمنه. بكرة كرمال إعادة عمار الجنوب بزيدوا على الضريبة على البنزين، بزيدوا على الكهرباء، بزيدوا على الماء، بزيدوا على كل شيء بحجة إعادة عمار الجنوب. نحن ما ندفع الفاتورة.
0: قبل بجمعتين من وقف النار تقريبا أو يمكن شي 5-6 أيام كمان كانت كلفة الخراب علينا 33 مليار، عم نحكي بجنوب بس، ما حسبنا للضاحية ولا البقاع ولا غير مناطق ولا الخسائر الاقتصادية والسياحية، عم نحكي بس عمرانيا 33 مليار. هيدي قبل جمعة أو أكثر شوي من وقف النار، جمعتين خلينا نقول، يلا كلها على بعضها 33 مليار. هلا ما حسبنا الاستهدافات المتفرقة اللي كانت عم تعملها إسرائيل. يلا ألو
2: ألو، صباح خير.
0: صباح النور.
2: استوني يعطيك العافية. جورج معك.
0: أهلا جورج.
2: هلأ أنا بفتكر القرار الأمريكي اتخذ يعني، وهلأ في بروفوكاسيون عم بيجربوا جروا إيران على بيرل هاربر الجديدة، يعني ضربة قاسمة قاتلة سوف تكون للدولة الإيرانية.
0: كيف هاي؟ ما قال لك إيران صبرت وجبرت الأمريكاني، حطت له مقابيله هرمز مقابيل جنوب لبنان.
2: يعني بفتكر القرار الناتو غير الناتو اتخذ، يعني القضاء على ما يسمى بآخر مقاومة إسلامية كلاسيكية.
0: ليش الناتو معه خبر؟ مش قريون ترامب؟
2: لا على استيسوني، هذا اللي مبين. يعني نحن اليوم في أحادية القرار العالمي، ما في اتحاد سوفيتي بقى سابقا،
0: وما في اتحاد أوروبي، مش قري ترامب.
2: ممتاز، بس نحن الواقع الميداني اليوم عم بيقول هيك. في بارفر زون عملت ما راح ينسحبوا الإسرائيليين فيها، إنه حط إيدك على شويربك إنه إذا أنا بنسحب ترجع مثل ما كانت. انتهى القرار اتخذ عالميا. هلأ يبقى الله ينجينا يعني لا يكون هناك ارتدادات على الداخل اللبناني.
0: هلأ الشيطان يكمن في التفاصيل، ما هو المصيبة.
2: ايه بس كمان عم تقولي مقابل ما إلي عليه فصل المسارين كليا. كنا نحكي بالسابع أيام النظام السابق.
0: انت اللي عم تفصل، يعني لبنان عم يجرب يفصل كلبنان، مش كل لبنان حتى، عم يفصل المسارين الأمريكاني كمان والإسرائيلي كمان، بس الإيراني ما فصل.
2: بس ضراوة القتال، ضراوة المعركة الحامية اليوم في جنوب لبنان. امبارح الصحافة الفرنسية جاب باكستانينا شو حرب إبادي، هناك مشروع لحرب إبادي، مش عملية انتصارات وهمية وأنا كمان بتفكير تيوكراتي بدي انتصر وظهور المهدي المنتظر أو كل الأخبار ما عادش موجودين. دون شك في بسالي، في شجاعة، في مقاومة، لكن القرار اتخذ عالميا. جنوب فصل جنوب لبنان عن مضيق هرمز.
0: إذا سمعت أدولفو فرانكو، سمعته مرقناها إيه؟ قبل شوي.
2: نعم.
0: هو المحلل الاستراتيجي بالحزب الديمقراطي الأمريكي بيقول لك اللي صار جمعة الماضي يعني ناحية وقف إطلاق النار هو بسبب مقتل الجنود الإسرائيلية مش أكتر.
2: هاي واحدة استثنائية كمان. هناك اليوم كمان بالحسابات الأمريكية في تفكير ميركانتيلي تجاري كمان، بدهم يعملوا توازن شيعي سني اليوم تيخلوا هذا البعبع الإيراني، مش إيران عفوا، انتصرت أمريكا بال44 من 82 سنة، الانتصارات التاريخية حققتها أمريكا، لن تهزم أمريكا اليوم أمام إيران. أنا عم وصف توصيف، مش عم بقول مع أو ضد. فالمشكلة إنه في عملية نوع من البرين ووش، غسيل دماغ، إنه سوف ننتصر وسوف يعني نزور القدس قريبا. اللعبة الميدانية بفتكر الله ينجينا وننتبع حالنا داخليا لكي لا يكون هناك
0: صراع. طب مين لازم يفاوض عنا؟ يعني هلا بكره عندنا بكره
2: عم تفاوض الدوله اللبنانيه بما تيسر بالامكانات المتوفره.
0: رح يقولوا لك شو عملت هالدوله اللي رح قالوا نعيم قاسم، سمعتوا انا شو عم تعملوا؟ عم تروحوا يفرضوا عليكم املاءات ما فيكم تنفذوها، عم تتفاوضوا على اشياء ما بتملكوها.
2: ممتاز، بس اليوم كمان نحن

0: بس معنويكم سامر.
1: يعطيك العافية أستاذ توني.
0: هلا سامر.
1: يعني هذا آخر شيء صار يحكيها ترامب، إنه إذا ما بتفوتوا على المفاوضات يا ويلكم وبايلكم. بس من أساس الحرب هي إسقاط النظام وإخراج المفاعل النووية عن الخدمة،
0: إنه هو قال هيك،
1: مصادرة خطة الصواريخ وقطع الأزرع، كل نودي كانوا أهداف الحرب. فلا
0: طيب أوكي،
1: ترامب هو اللي خضع مش إيران.
0: ترامب هو اللي خضع مش إيران. لا صب فعلا، يعني في عنده نقاط قال لك ترامب نتفاوض فيها مع النظام، ما أسقط النظام. كمان في بعض النقاط عند الطرف الآخر كانوا عم بيقولوا بدنا نحرر القدس، بدنا نروح نصلي بالقدس، بدنا نطرد إسرائيل. ما كمان نفس الشيء، مش عم بقول عن دفاع لا، بس إنه قالوا إنه إسرائيل ستباد من الوجود بعد إسرائيل وبعد نتنياهو وبعد الدنيا كله. ويا لطيف، وشفنا شو صار يعني، ما كمان وشفنا حيفا وما بعد حيفا وما بعد بعد حيفا صاروا الإسرائيلية بعد شوي. وين وين ما كمان في تراجع من مختلف الأطراف. ألو
2: ألو
0: أيوة
2: صباح وطني.
0: صباح النور،
2: معك حسام.
0: أهلا بحسام.
2: بدي أقول لك بالنسبة للاتفاق مع بين الأمريكان والإيرانيين
0: بسويسرا،
2: إيه أنا برأيي
0: يعني هذه أول جولة كانت مبارح، ذكروا لبنان بسطر صغير. انتبهت شو قالوا عن لبنان؟ هذه ملفتة جدا يعني، وقت اللي بيقولوا لك تقول لك شو قالوا، عم شوف لك بالحرف الواحد، ضمان وقف العمليات العسكرية من دون لا لا لا أي حو، حصر الاتفاق على إنشاء خلية لتفادي الصدام تضم الأطراف المعنية ولبنان لضمان وقف العمليات العسكرية. هاي الكلمة اللي جابوها، يعني عم نحكي حرفيا بالبيان الأمريكي، بالبيان القطري الباكستاني بعد نتائج أول لقاء.
2: شو يعني؟ أنا برأيي ممكن يعملوا وقف إطلاق نار، بس إسرائيل ما رح تنسحب.
0: هلا في وقف إطلاق نار، وقالوا نتنياهو ما رح ينسحب من لبنان وسوريا وغزة،
2: ما رح ينسحبوا لأن هم هالمرة رح يعملوا مثل غزة، هذا خيار غزة، هيدي قصة جاز العشب وموين ذي جراس، ومثل ما كانوا يعملوا قبل بنفوتوا بنظهر وبنعمل حرب صغيرة بين حربين كبيرتين خلصوا منها. هلا رح يقولوا بننسحب لما حزب الله بيسلم سلاحه. بس على كل الأحوال أنا برأيي،
0: قال لك محمود قماطي انسوا الفكرة.
2: نعم
0: قال لك قماطي انسوا الفكرة، ما في لا لا مش عم نسحب سلاحنا، انسوها.
2: ايه بيخسروا الارض كل بساطة، ما بخلون يرجعوا. اسرائيل بتاخد الارض، بدهم يفتحوا معركة زيادة بتاخد زيادة، بتدمرهم القرى وما بيرجعوا. شو يعني؟
0: انا لفتتني كمان، لفتتني كمان كلمة قالها
2: أدولفو غزي. غزي هلا ما عم تقول له ما فيكم تفوتوا مواد بنا الا ما حماس تسلم اخر بارودة.
0: ليك أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي، يمكن ما مش كثير انتبهوا للناس، أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي بالحزب الديمقراطي الأمريكي، هو شخص مرموق جدا، قال إنه الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية إلى حد ما على توافق لسحب سلاح حزب الله. كيف ما بعرف
2: هلأ بيعملوا سيس فاير، بس
0: إسرائيل سيس فاير معمول
2: لأنه إسرائيل ما لح تخلي الحرس الثوري على حدودها. بعدين هي صارت عندها قناعة انه البيئة الحاضنة بيئة مؤيدة للحرس الثوري، يعني حزب الله ما لح تخليهم على حدودها. بعد 7 اكتوبر اسرائيل تغيرت، ما لح تخليهم يعملوا انفاق على حدودها ويضلوا نحن، ما لح تخليهم. هني ما عم يفهموا هيك، مستوعبين انه نعمل حرب.
0: طب ليش على طول دونالد ترامب بلوح بالشرع؟ قال له للشرع، بحكي لفوكس نيوز، قال له انه انا رح اطلب من الشرع يفوت على جنوب لبنان. اسرائيل ولا مره ردت على هالنقطه اطلاقا.
2: ممكن اسرائيل اذا علقوا الشيعة والسنة وصاروا يقتلوا بعضهم زيت على زيتون، بالنسبه لها يكونوا عم بيقتلوا بعضهم اثنيناتهم، اثنين اعداء بتنبسط يعني اذا بيفوت هو. بس اذا فات بدها تعمل تداعيات كبيره، بدها تصير حرب سنيه شيعيه، عرفت كيف؟ يعني بيكونوا عم بيورطوا جماعة إيران وجماعة تركيا بحرب مع بعضهم. هيدا متابع لتركيا الشرع، هذا مخابرات تركية عم بتمشي،
0: رئيس سوري مخابرات تركية عم بتمشي.
2: ما قال ترامب، قال أنا وأردوغان جبناه.
0: وإذا
2: ما قال شو يعني، ما معروف.
0: ما كمان متهمين لحظة
2: الأتراك
0: حسام
2: حقام فيدان هني بيعملوا
0: حسام. حسام ما كمان هون متهمين جوزيف عون ونواف سلام انه الامريكان جابون.
2: هلا جوزيف عون
0: ما هي ما عم بقول لك انه الاتهامات على طول لحظه. لا مش عم بحكي مثل الشرع. حسام اسمع لك نتفه مش دغري تضلك تحكي. عم بقول لك الاتهامات على طول جاهزه. اتهامات على طول جاهزه. ما بدنا نحكي باتهامات فقط لغير.
2: مش اتهامات. ترامب قال انا جبته.
0: طب ما هو قال ايه. وهن كان قاعد بتركيا
2: وكشافي هذا بنعرف شو هو. انا جبته لانه بيعرف يشتغل.
0: وقال لك بالاخر طلع
2: اللي بدنا اياه.
0: وقال لك ما سمعت شو قال. قال لك بالاخر طلع رجل دولي يعني ونفخه.
2: طيب
0: صار الصديق
2: على لائحة الإرهاب كمان. هلأ شلو وعم يستعملوه ما معروف يعني. هلأ هو أنت مصدق أنه هو إجا يعني على الشام ما عنده طيارة ما عنده دبابة ما عنده شيء. ما صار في اتفاق دولي وإسرائيل ضربت.
0: ما كمان رح يقولوا لك كمان
2: حسن نصر الله وهي اللي عملت كل شيء.
0: يا حسام ألو يعني. لك يا ألو يا ألو. ما كمان رح يقولوا لك الفريق الآخر. ما ترد علي هلأ سكوت شوي اسمع ندفي. اوكي الفريق الاخر رح برجع بقول لك سؤال. تركيبه السلطه الموجوده حاليا فرضوها الامريكان مش هيك؟ يلا شكرا لك اهلا وسهلا فيك. مشان هيك عم بقول الاتهامات اي ساعه اللي بدك بتكون جاهزه على طول عند الكل. هلا الشارع معروف يعني التاريخ تبعه ولكن قدر يعمل دوله تخلى عن الميليشيا وعن تنظيمات تبعه وعمل رجل دوله بكل بساطه. وسمعنا شو قال امبارح عن لبنان. الو
3: بونجور.
0: بونجور
3: محمود الصمدي طرابلس.
0: اهلا فيك يا محمود.
3: اهلا فيك. نحن بالنسبه للحرب اللي شنت على ايران من قبل اسرائيل وامريكا هي اول شيء هن اللي تبعوا بالحرب ونحن كلنا ضد سياسه ايران بالمنطقه. ولكن يلي انتزعته ايران بالمفاوضه بورقه التفاهم اللي وقعت بالامس في سويسرا براي كل المحللين العرب والاجانب وال CNN والجزيرة وكذا انه الورقة لصالح ايران.
0: شو اخذت؟
3: احنا بالنسبة لحالك شو اخذت؟ اول شيء اخذ الاموال التي جمدت والتي اخذتها امريكا منا سوف يفرج عنا. مضيق هرمز بعد 60 يوم ستفرض رسوم على مرور البحر على المرور البحري. كان عندها هدف واحد امريكا واسرائيل ثلاث اربع ايام بيقتلوا قيادات الصف الاول والثاني والثالث بيقضوا على النظام وبيقضوا الباليستي وبيقضوا النووي والغبار النووي وكان الله يحب المحسنين وانتهى النظام. هذا ما لم هذا ما حصل.
0: لا بس لك تقول لك شغلي شو بدي بالمحللين اللي حقول لك حرفيا البيان القطري الباكستاني المشترك شو بيقول. اوكي بيقول أشار إلى أنه إلى أن الأجواء إيجابية وإحراز تقدم شمل إنشاء آلية لمزيد من المحادثات الفنية. مكفيين بالمحادثات الفنية هلا كم
3: اللي حكي ورقة التفاهم.
0: لا هلا مكفيين يعني مكفيين بالأمور الفنية السياسية وقفوها امبارح. أضافت
3: يمكن ما يتفاهموا بعدين يمكن ما يوصلوا لحل
0: ما بعرف. هلا أضافت أن الأطراف اتفقوا بس معني شوي. أضافت أن الأطراف اتفقوا على تشكيل لجنة رفيعة المستوى انتبه تتولى الإشراف السياسي على عملية الوساطة وأن كبار المفاوضين سيقدمون تقارير دولية إلى اللجنة وقيادة مجموعة عمل تركز على الملف النووي وعلى العقوبات وآلية المراقبة لضمان تنفيذ مذكرة التفاهم.
3: رح يكونوا تقنيين أكثر مش سياسيين خبراء مال ورح
0: ما بعرف. هلا هيدي بعد هن بحددوها
3: هيك رح يكون. نحن اللي بيهمنا بالموضوع
0: عم بحكيك لبنان. لحظه بس خليني خبرك بالتفصيل شو عم بيقولوا. اللجنه الرفيعه المستوى اتفقت على خارطه الطريق للتوصل الى اتفاق نهائي بستين يوم وانه تم انشاء خط اتصال بين الاطراف لتجنب سوء الفهم وضمان العبور.
3: قريتوا هذا
0: عم سمعك هون سمع الناس لانه ما بدنا نفوت بالتحاليل لانه التحاليل بتتشعب. اوكي بس كمان في شغله عن لبنان. تم الاتفاق على إنشاء خلية لتفادي الصدام تضم الأطراف المعنية ولبنان. هيدي النقطة اللي بتهمنا لضمان وقف العمليات العسكرية. شو يعني؟
3: يعني رح أقول لك نحن
0: شو يعني ولبنان؟ كيف رح يضموا لبنان؟
3: نحن بالبند الأول بورقة التفاهم جبنا وقف إطلاق نار إن شاء الله نجيبه من شيطان الأكبر إن شاء الله نجيبه من أرض الصومال ما عندنا مشكلة. أما التفاوض المباشر عن سيادة لبنان هو شغلة الحكومة اللبنانية.
0: بس قال لك هون انتبه تم الاتفاق على إنشاء خلية لتفادي الصدام تضم الأطراف المعنية يعني إيران أمريكا إسرائيل ولبنان.
3: انتبه ما الموضوع هو ما حدا بيفوض عن لبنان إلا لبنان. أما وقف إطلاق النار إجا من إيران، بيجي من أمريكا، بيجي من السعودية، بيجي من قطر، نرحب من أي بلد كانت. إن شاء الله يجي من الشيطان وقف إطلاق النار وقتل المدنيين والأبرياء والتدمير. أما التفاوض المباشر مع إسرائيل بأمريكا برعاية أمريكية هو تفاوض لبناني.
0: يعني بكرة رح نكفي،
3: ما حدا بيتدخل فيه.
0: بكرة رح نكفي بعد بكرة. قال له النعيم قاسم وقفوا هالإملاءات، يعني خلص بزيادة.
3: هذا الكلام مفروض يقولوا. إذا ما قالوا نحن معناته هذا الزلمة استسلم. طالما بيحكي هيك كلام، هذا كلام موجه له فئة من الناس في لبنان وفي الخارج.
0: لا مش مزبوط، هو موجه للدولة.
3: شو عم نفعل؟ فئة من اللبنانيين بالداخل وبالخارج. أما اللي عم يدور الزوايا الرئيس نبيه بري، يلي كمان له كان دور كتير كبير، وكلياتنا إذا سمعت رئيس خارجي وزير خارجية إيران سيأتي إلى لبنان في الأسبوع المقبل للتداول مع رئيس الجمهورية والرئاسات الثلاثة حول موضوع السفير الإيراني في لبنان. يعني في تقارب ما بهذا الموضوع
0: على المستوى الدولي، مش على مستوى
3: طبعا.
0: حتى في الموضوع في سؤال حاليا يطرح، يعني مين رح يعمر جنوب؟ بيئة الحزب بتقلك إيران مستعدة تعمر.
3: هلأ في الجنوب بيعملوا صندوق دولي، بيعملوا صندوق عربي، بيعملوا مهم الجنوب.
0: ممكن ترامب يعمل المنطقة الاقتصادية الخالصة، ما هيدي كمان عنده مشروع ترامب.
3: على طول الصراعات الدولية بتحبل برا وبتجي بتخلف عنا في لبنان.
0: لك ما بدنا يحبلوا برا ولا يخلفوا عنا.
3: نحن بس كلمة واحدة أخيرة، بدنا وحدة الصف الوطني اللبناني الداخلي والوقوف وراء الجيش والحكومة ورئيس الجمهورية، نضمن حالنا. مرحلة كتير صعبة والله يحمي لبنان.
0: بس من سيسحب سلاح حزب الله؟
3: هيدا كمان بقول لك ما بيصير إلا بقرار دولي.
0: بقرار دولي.
3: اتفاق سعودي، إيراني، أمريكي. مثل ما كان سين من زمان، ولا يمكن يسحب سلاح حزب الله إلا باتفاق وضمانات، لأنه اليوم البيئة الشيعية كما سمعنا به مع
0: شكرا
3: الغانم منذ يومين عندما
0: بس بعتذر منك ما بقى فيني طول كتير. شكرا لك، أهلا وسهلا فيك، ما تأخذني بس لديق الوقت. يلا فويس،
4: صباح الخير كلود. توني
0: أهلا بك كلود.
4: كلود معك. أول شيء بالنسبة لدخول سوريا بمواجهة أو بسحب السلاح،
0: على الشرعي،
4: بدي أعرف شو موقف الجيش إذا صار هالشي.
0: يخيب بدون ما تعرفه، ما قال الشرع ما رح يفوت.
4: هيدا أكبر وسام لحزب الله، ولح يعملوه بطل إذا دخلت سوريا.
0: ما رح تدخل يخي، نقطة غير نقطة.
4: والتالت شي بالنسبة لدخولهم، أنا مش ضدهم، بس أنا مني معهم يفوتوا على لبنان.
0: كلود رح وقف هالمداخلة تبعيتك، لأنه الشرع أكد نسي هذا الموضوع. يعني رئيس السوري قال لك مش فايتين، ما رح يفوتوا، ما بالهم بدهم يقوموا مؤسسات الدولة اللبنانية. هذا كان همه أحمد الشرع بمقابلته مبارح، يعني وجه المساج كتير واضحة وقال بالحرف الواحد، نحن بدنا ندعم مؤسسات الدولة اللبنانية قد ما فيها سوريا، وبعدنا كلنا سوا منجرين وراء أنه ترامب مرق له الكلمة. بس انه قال لك نحن فهموه غلط لترامب، قال نفهم غلط ترامب. الو، يلا بنسمع محمد. في محمد بعت لي 3 فويسات، محمد عبد الستار، محمد عبد الستار بعت 3 فويسات، ما بعرف اي واحد بدي مرق، هوليك كانوا قبل بوقت، بس الفويس 9:12 دقيقة. الصوت سمعوا كيف هو؟ عم بوشوش نتوشوش. فويسك يا محمد مش ظابط، الصوت عاطل جدا. خليني اسمع فؤاد. يلا
5: طوني تقلك شغل ان الدولة اللبنانية موافقين انه ايران تحكي عنهم، وين مين طلع انتقاد؟ مين رأي؟ وين رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة؟ ما طلعوا حكي ولا كلمة. بالعكس جوزيف أنت اللي عم بيقول إنه نحن منأيد المفاوضات اللي صار بشأن لبنان وهيك. بهذا خلص مبين علنا القصة،
0: إنه ما فهمت عليك، مبين علنا القصة إنه شو؟ ما فهمت عليك يا صديقي. لو مبين علنا القصة ما كان بيروح الوفد اللبناني السياسي العسكري بكرة على واشنطن، رايحين 3 أيام يتفاوضوا لوضع أطر تحديد وقف إطلاق النار وتفاصيل أخرى. يعني مزودهم الرئيس بالمعلومات الكافية والوافية والتوجيهات لحتى يحكوا بهالإطار. بسمع عصام.
6: عصام صباحو كيفك عصام من الجنوب.
0: أهلا عصام.
6: صدقني حضرتك عم بتقول إنه مبارح بالمفاوضات إنه يمكن ذكروا لبنان بسطر صغير. يا عمي أنت كيف يعني أنت محلل سياسي وأنت إعلامي إنه هلأ يعني كل اللي طلع معك إنه لبنان ذكروه بشيء بسيط سطر صغير.
0: كلمة يا ريت سطر.
6: ما أصلا روحتهم على سويسرا كرمال لبنان. ما تذكر ماضي هرمز كرمال لبنان.
0: عن جد؟
6: ما وقفوا اقتصاد العالم كله كرمال لبنان الإيراني. ولو كيف يعني إنه ذكروا بس ما كل شيء عم يعملوه الإيراني كرمال لبنان. كل العقد اللي بيناتهم وترامب قال إنه العقد اللي بين أمريكا وواشنطن هي عم بتكون لبنان. كيف يعني سطر صغير؟ كيف يعني بتحكوا انتوا هيك؟ ما بعرف كيف بتحكوا يعني حكي. شو بعرف لي والله.
0: والله عصام لو سمعت البيان مزبوط كنت لقيته بسطر صغير. عم بقول لك البيان حرفيا شو قال. شو بدي شو قال ترامب شو قاله الإيرانية. عم بقول لك حرفيا حرفيا حرفيا بالحرف الواحد بسطر صغير برجع بكرر قالوا عن لبنان جملة واحدة مش أكتر. وباقي ما تبقى حكيوا عن الأموال المجمدة عن المضيق عن عن عن لبنان سطر صغير. ولح أرجع عدلك بدك رجع عدلك إياها يلا حي هون بعد قدامي رحوها إن شاء الله يكون بعده معنا على السمع. بالبيان شرح أنه تم الاتفاق على إنشاء خلية لتفادي الصدام تضم الأطراف المعنية. الأطراف المعنية يعني أمريكا وإسرائيل ما بعرف إذا باكستان وقطر هو وسطة ولبنان لضمان وقف العمليات العسكرية فقط لغير. هاي الجملة الألوة بالبيان القطري الباكستاني حرفيا عم جيب لك إيهون مش أنا مألفون. شو بدي هلا اذا حدا بيعك كلمه يقول لك سكرنا مضيء هرمز كرمال لبنان يعني معلش مشينا يعني مش هالقد نحن عقلنا صغير سذج. يلا الو
7: شور
0: اهلا
7: كيفك استاذنا
0: صباح النور
7: معك همزان
0: اهلا فيك
7: اهلا فيك عزيزي. خلينا نرجع لبدايه الحرب كان لها اهداف.
0: ما بدي ارجع صديقي ما بدي ارجع لبداية الحرب طويلة عريضة
7: لا لا لا مش طويلة عريضة
0: بس خليني يعني ما بدنا نرجع نفوت بجدلي
7: لا لا لا
0: بس بليز اسمح لي دايما انا وياك مفوت بجدل اخر شيء
7: لا لا ما في جدل
0: بليز خليني بس احكي
7: تفضل.
0: عم بقول لك دايما منفوت انا وياك بجدل بينتهي اخر شيء بتسكير خط صح
7: صح.
0: هلا الجملة الوحيدة اللي نذكر فيها بالاتفاق الجملة الوحيدة فسر لي هالجملة إذا بما أنك أنت دكتور ومطلع. تم الاتفاق على إنشاء خلية
7: صرت سمعنا 10 مرات خلص اسمعني.
0: طب لا بدي أرجع عيدة مش أنت بتقلي إذا بقولها ولا لا
7: سمعنا 10 مرات
0: لح ضيع الوقت وقولها بعد مرة لحتى
7: شو بدي هذا كلام
0: لحظة مش كلام هيدا يا همزان
7: ايه؟
0: يا همزان هيدا مش كلام مش مجرد كلام هيدا بيان رسمي صدر عن باكستان وقطر.
7: ما صدر غيره بيان رسمي ويقول
0: بيان رسمي يا حبيب قلبي هو الوصف يا حبيبي. طب خدني على قد صديقي الو خدني على قد عقليتي السخفة خدني على قد عقليتي وشرح لي هالجملة
7: هشرح لك يا.
0: تم الاتفاق على إنشاء خلية
7: وفزت عن الغايب خدني بحلمك لحظة بتاخد أنت جملة وبتترك صفحات
0: لك لحظة
7: صفحات تانية
0: يا تسلم لي عم بحكي همزان يعني. عم بحكي فقط عن لبنان هاي الجملة اللي قالها
7: طيب أوكي
0: شرح لي إياها عم تضيع وقت
7: يا حبيبي. ما قال عن لبنان 3 مرات ذكر لبنان باللغة الإنجليزية
0: صديقي همزان همزان بالبيان القطري اليوم الصبح القطري الباكستاني الوسطى قالوا هالجملة
7: يا سيدي عال
0: اشرح لي اياها.
7: لك طيب شو بدي اشرح لك
0: هلا شو يعني
7: تكون بشيء بتصير بدك تحشرني بجملة ما إلها قيمة
0: هاي ما إلها قيمة
7: نعم ما إلها قيمة لأقول لك لا
0: تم يا خي لحظة
7: غيرت شغلات
0: يا همزان
7: ما في صفحة
0: همزان إن شاء الله يكون في مجلدات عم بحكيك هيدي الجملة فقط لغير عم بحكي عن لبنان آخر هم النووي آخر هم مضيق هرمز
7: لبنان طيب أوكي
0: عم بقول لك تم الاتفاق لحظة همزان هيئتك ما سمعتها مزبوط وصل لي ساعة بعد لك إياها ودايما بوصل أنا وياك لصدام أهل حضيع الوقت بس حتى تسمع تم الاتفاق على إنشاء خلية لتفادي الصدام تضم بس ما بدك تجاوب قول ما بدي جاوب على هالنقطة
7: ما أنت ما عم تخليني احكي.
0: قول ما بدي جاوب على هالنقطة.
7: ما عم تخليني احكي، قلت لك صرت حكيها 20 مرة.
0: طب جاوب ما تراوغ، جاوب
7: على نقطة وبتترك باقي النقاط.
0: لك يا خي ان شاء الله يكون في مجلدات بباقي النقاط، حدد لي فقط عن لبنان.
7: لبنان حتخليني احكي عن لبنان
0: بهاي النقطة؟
7: شو بدي بهاي النقطة؟
0: شكرا لاتصالك. تضيع وقت ما تضيع وقت مع همزان مثل العادة، يعني لما ما يكون عنده جواب صديقنا دايما بفسح له مجال ليحكي. بالاتفاق اللي بالبيان الرسمي اللي طلع مش قاري البيان، وفي مجلدات سابقة امبارح يا خي امبارح اليوم الصبح فجرا، الاتفاق على انشاء خلية لتفادي الصدام تضم الاطراف المعنية ولبنان لضمان وقف العمليات العسكرية ولبنان، ما بده يجاوب عليها. يعني ضيعت لنا 3-4 دقايق مشان تاني مرة. اذا بتحب تفوت بصلب الموضوع عال، ما بتحب شو بدي أعمل؟ الله يصبرني. يلا في فويس، في فويس، خليني أجرب آخر فويس ولا اتصال إلي. بنسمع فويس. لا بعتولنا تكست، خليني كمان اسمع هلأ فويس. وسام
8: صباح الخير استاذ توني.
0: صباح النور
8: استاذ توني. الإيراني وقف الحرب، ما هو الإيراني عمل الحرب علينا من الأساس، نحن ما كنا عملنا حرب لهم، الإيراني هو اللي خرب لنا بلدنا. ما يعرف احنا شو بنوقف الحرب، لو وقف حرب ولا وقف شيء، والحرب الله لا يقدر راجعه. بس الله مفاوض علينا الايراني، مش عم بفاوض معنا، مفاوض علينا بده يقبل حقنا.
0: طيب شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. تعددت الاراء والمنبر الحر لبنان الحر. بس ملاحظه، انا بحبه لهمزان صديقنا بس ولا مره بحب يجاوب الا على اللي بيكون موضوع براسه. حدا بعت لي انه ليه ما خليته يحكي، شو بده يخليه يحكي إذا نقطة واحدة ما بده يجاوب عليها. يلا شكرا لكل شخص شارك معنا بهالحلقة. رسيلة إلي مسيحة عددة الآراء والمنبر الحر دايما لبنان الحر. تبعوا حالكم، بكرة ملتقي، تضلوا بألف خير. باي باي.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة جبنة إدعم لوقية بدولار و80 سنت، مرتدلة الياني لوقية بدولار و40 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: إنها 10:45 في لبنان الحر. صباح الخير إليكم الأخبار.

0: دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن كفير إلى التعامل مع لبنان باعتباره ساحة لعب لإسرائيل، رافضاً أي وقف لإطلاق النار، ومؤكداً أن الجيش الإسرائيلي يجب أن يواصل عملياته لمنع إعادة تسلح حزب الله. في هذا الوقت أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي سيدرس السماح للجيش اللبناني بالسيطرة على مجمع أنفاق لحزب الله. وأشارت القناة نفسها إلى أن إسرائيل قد تطرح فكرة معالجة الجيش اللبناني أنفاق حزب الله في كفر تبنيت جنوباً. هارتس نقلت من ناحيتها عن مصدر إسرائيلي أن فريقي إسرائيل ولبنان سيحددان في محادثاتهما المناطق التجريبية التي ستنتقل للجيش اللبناني. نقلت أسوشييتد بريس عن دبلوماسي أمريكي قوله إن هناك تقدما في المحادثات مع إيران، بما في ذلك إنشاء آليات بشأن هرمز ووقف إطلاق النار في لبنان. ميدانيا سجل تحليق لطيران المسير في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت على مستوى منخفض جدا. أشار الدفاع المدني إلى أنه تم انتشال 13 قتيلا وفتح الطرقات في النبطية ومرج عيون وإزالة المخاطر على الرغم من الظروف الصعبة. وقفة إعلانية ونتابع.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن لبنان الحر.
0: رداً على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم عزيزي: أنت تهدد ونحن ننفذ. أضاف: مضيق هرمز هو من المياه الوطنية الإيرانية، وصاحب القرار النهائي فيه هو شعب إيران وقواته المسلحة الشجاعة على حد تعبيره. في هذا الوقت رحبت الخارجية السويسرية بما وصفته التقدم البناء الذي تم إحرازه في المحادثات الدبلوماسية بين الوسطاء وإيران والولايات المتحدة، وأكدت أنها ستظل على استعداد لدعم المحادثات الأمريكية الإيرانية. محليا تمكنت دورية من مديرية الشمال الإقليمية في أمن الدولة من توقيف لبناني أثناء خروجه من قصر عدلي طرابلس، وهو مطلوب بموجب مذكرة توقيف غيابية بجرم إطلاق نار والاشتباه بمشاركته في جريمة قتل وقعت في القليعات عكار منذ نحو شهر تقريبا ذهبت ضحيتها سيدة، كما رصد المطلوب يتجول بصورة مشبوهة في محيط سرايا طرابلس، وقد أودع الموقوف القضاء المختص بناء لإشارته. ارتفعت حالات الإصابة بفيروس إيبولا في الكونغو إلى 1003 مع 254 حالة وفاة وسط اعتداءات على مراكز العلاج. قبل الختام، المريض جوزيف أبي نادر بحاجة ماسة لدم فئة أو بوزيتيف في مستشفى المشرق. إلى هنا نأتي إلى ختام أخبار لبنان الحر. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: طقس ربيعي مستقر بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلات على الساحل وأعلى منها بالداخل وعلى المرتفعات. اليوم وبكرة طقس قليل الغيوم إجمالا من دون تعديل بالحرارة. الفرق بكرة بترتفع شوي الحرارة وبتنشط الرياح ومنحذر من ارتفاع موج البحر وتشكل التيارات المائية. الأربعاء صافي لقليل الغيوم من دون تعديل يسكر بالحرارة وبتبقى الرياح ناشطة مع تحذير أيضا من ارتفاع موج البحر.
1: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
0: أفادت غرفة التحكم المروري عن حدوث حادث تصادم بين مركبتين على طريق عام ظهر الوحش باتجاه عرية والأضرار مادية، وعمل دراج من مفرزة سير بعبدة على معالجة الوضع لترجع حركة المرور طبيعية.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة. حوار حر حوار حر يستضيف الكاتب والباحث السياسي مكرم رباح. حوار حر مع سابين يوسف الاثنين الساعة الواحدة.
2: جديد توني كيوين، انت مليون.

0: سويا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حاكمي.
1: أهم فحوصات دم لازم تعمليها إذا وزنك ما عم ينزل أو عم بيزيد بطريقة مش مفهومة، إذا عم تنتبه على أكلك، عم تتحركي، ويمكن حتى عم تعملي دايت بانتظام ومع هيك الوزن ثابت أو عم بيزيد بدون سبب واضح. أوقات الجسم بيكون عم يبعت إشارات لازم نفهمها بالفحوصات. أول شيء فحوصات الغدة الدركية مثل التاتوا، تكاس، تأساش، وأوقات الانتيبوديز، لأنه خمول الغدة ممكن يبطئ الحرق، يزيد التعب والإمساك واحتباس السوائل. تاني نقطة مهمة كتير اللي هي الأنسولين والسكر، يعني الأنسولين عريق، السكر عريق، والمخزون السكر، لأنه مقاومة الأنسولين بتخلي الجسم يخزن الدهون بسهولة أكتر، خاصة بمنطقة البطن، وبيزيد الجوع والرغبة القوية على السكر. وثالث فحص مهم الكورتيزول، وهو هرمون التوتر. إذا كان مرتفع لفترة طويلة ممكن يأثر على الشهية، النوم، تخزين الدهون، وحتى احتباس السوائل. رابع نقطة الحديد والفيتامين دي، لأن النقص فيهم ممكن يعمل تعب، قلة طاقة، ضعف بالحركة، وبطء بنزول الوزن. خامس شغلة مؤشرات الالتهاب مثل CRP، لأن وجود الالتهاب المزمن بالجسم ممكن يأثر على الحرق وحساسية الأنسولين. سادس نقطة مهمة خاصة عند النساء فحوصات الهرمونات مثل البرولاكتين، الاستروجين، البروجستيرون، والتستوستيرون، لأنه أي خلل بالهرمونات ممكن يعمل زيادة وزن، احتباس سوائل، أو صعوبة بحرق الدهون. وكمان

0: كثير لخسارة الوزن. وبالآخر إذا الجسم عم يقاوم بطريقة غير طبيعية لازم نفهم السبب.
1: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: أسعار المحروقات برعاية IPT.
3: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
4: بنزين 95 أكتان مليونين وثلاثمية واثناشر ألف ليرة، 98 أكتان مليونين وثلاثمية وثلاثين ألف ليرة، المازوت 1,964,000 ألف ليرة، أما الغاز فمليون ومئتان وأربعة وعشرين ألف ليرة.
2: أسعار المحروقات برعاية IPT.
5: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
6: ليه؟
5: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
6: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
5: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01 218 999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.

الفرق مع إيديكو من التنين للجمعة الساعة 10. أحلى صباح من لبنان الحر. قال بيقولوا إنه الشر وحش، بس شو مشكلة هالفكرة إذا مزبوطة ولا لا؟ إنه الوحوش بالقصص مخيفة من أول لحظة، بس بحياتنا اليومية والحقيقية قليل تيكون الشر على شكل وحش، ويمكن ولا مرة. الشر بيجي على شكل فكرة صغيرة، تنازل صغير، كذبة صغيرة أو ظلم صغير، وعادة بيجي متنكر. بيلبس الشر تياب الضرورة، تياب المصلحة، تياب الانتقام، أو حتى مرات بيلبس تياب نية منيحة. هالشي بخليني أطرح سؤال: بيخلق الإنسان شرير ولا بيخلق الإنسان قديس؟ على الأرجح أنه لا شرير ولا قديس، بيخلق معه القدرة أنه يكون الاثنين سوا. يعني إذا بدك صور المشهد مثل ما دايماً بجرب أرسم صورة، كأنه جوات كل واحد منا في هيك بذرتين، في بذرة خير وبذرة شر، وكل يوم بحياتك أنت وعم تكبر هي عملية ري وسقاية مستمرة لوحدة من الاثنين. بس نحنا مش دايماً بننتبه على الشيء، منفكر إنه التحولات الكبيرة هيك فجأة بتصير، وكأنه المجرم بيوعى الصبح بيصير مجرم، أو الفاسد بيوعى الصبح وبقرر يبيع ضميره، أو يمكن الخاين بيختار الخيانة هيك بلحظة. لا، التاريخ وعلم النفس والحياة اليومية بيقولوا شيء مختلف كلياً. الشر يتسلل، لا يقتحم، يتدرج، ما بينفجر مرة واحدة. نفس الشيء إذا واحد عنده هيك فسخ بالحيط وبتصير المي تقطع نقطة نقطة، أول شيء ما حدا بينتبه لها، بعدين بتصير بقعة رطوبة، بعدين بتشقق الحيط، وبعدين بيشلق الحيط. كل هالشيء ببلش بكم نقطة صغار ما حدا انتبه لهم. هيك الشر بيشتغل. أول كذبة بتكون صعبة عليك، الكذبة الثانية أسهل بكتير، الثالثة بتصير عادي. الأخطر إنه مرات بيوصل الإنسان لمرحلة ما بعود يتذكر فيها أي متى كانت آخر مرة الحقيقة كتير مهمة بالنسبة له. أول ظلم بوجع لك ضميرك، التاني أقل، التالت ما بتحس فيه. مشان هيك أحد الفلاسفة اليونان قديما كان يقول: نحنا ما منصير اللي منفكر فيه بس، نحنا منصير اللي منكرره ومنعمله دايما. اللي منكرره هو اللي بيصنعنا. يعني الشر منه قرار واحد، سلسلة قرارات صغيرة، وهيدي يمكن خطورته، لأنه الشر عطول بيطلب منك شوي بس، ما عم بقلك سير وحش، بيطلب منك خطوة واحدة صغيرة كتير، وبعدها خطوة تانية، وبعدها خطوة تالتة ورابعة وعاشرة، لحد ما تكتشف أنه الطريق اللي مشيته وصلك على مطرح ما بحياتك كنت تتخيل أنك رح توصل عليه. وهيدي القصة الرمزية اللي يمكن كتار منا منعرفها، أنه إذا بدك تربي نمر أكيد رح يكون لطيف وصغير بالتعميه، بتحمله بتلعبه وبفرجيك أنه أنت قادر أنك تسيطر عليه بالكامل. بس المشكلة مش بالنمر هو وزغطور، المشكلة لما يكبر النمر، باليوم اللي بيكبر فيه، باليوم اللي بيصير نيابه أقوى من إيديك، باليوم اللي ما بعود يسمع أوامرك، ساعتها رح تكتشف إنك ما كنت عم بتربي حيوان أليف، كنت عم بتربي مفترس. ونفس الشيء بالنسبة للشر. يعني كل مرة أنت بتعمل غلط مش هون المشكلة، المشكلة لما تبلش تبرر الغلط اللي عملته أنت عارف جواتك إنه غلط. أنت ما عم بتحل المشكلة، أنت عم بتطعم النمر، وكل مرة بتقول مرة واحدة وبس عم بتطعم النمر.
كل مرة بتقول ما الكل بيعملوا هيك، ايه عم بتطعم النمر. كل مرة بتقول ما الغاية بتبرر الوسيلة، لأنه في هيك أنا مضطر أعمل هيك، عم بتطعم النمر. وبيجي نهار وبيصير النمر أقوى منك ومني ومنا كلنا، وبيصير التراجع أصعب بكتير من البداية. بس بالمقابل في خبر كتير حلو. الخبر الحلو إنه الخير بيشتغل بنفس الطريقة. بس للأسف نحنا منظلم الخير مرات بحياتنا، لأنه منربطه بس بالسوبر هيروز، بالقديسين وبالأشخاص الاستثنائيين، بوقت أنه كمان الخير ببلش صغير، بكلمة طيبة، بصدق، بموقف صغير، بمساعدة ما حدا شايفها، أنك تسامح بوقت قادر تنتقم، والانتقام أسهل لإلك، بأنك تكون عندك وفا لما تكون الخيانة أريح لك. يعني الخير ما بينزل من السماء هيك كمان هبطة وحدة مثل ما الشر بيعمل فجأة، هو كمان عادة بتكررها كل يوم، مثل ما هو الشر عادة وبتصير كل يوم أنت إنسان شرير بلا ما تنتبه. يعني الإنسان المعروف هيدا إنسان آدمي، بنقولها كتير هيدا الكلمة، هيدا ما خلق آدمي، هو اختار يكون آدمي. كتير مرات يمكن واجه أنه ما يكون آدمي وقرر يكون آدمي مرة ولا ورا مرة، حتى صارت الآدمية جزء من هويته. والإنسان ما بيقدر يظلم وعنده رحمة بقلبه، مش ضروري يكون خلقان أكتر رحمة من غيره يعني، بس هو يمكن عمل رحمة حتى وصلت تصير طبيعته رحومة. يعني الفرق بين الخير والشر أنه اتنيناتهم بدهم يكبروا، اتنيناتهم عم نسقيهم، اتنيناتهم بدك تطعميهم وتغذيهم، واتنيناتهم بنفس المطرح جواتي وجواتك. يعني إذا بدي أطرح سؤال، مش هل في شر بالعالم؟ أكيد فيه وكلنا منعرف. مش هل في خير بالعالم؟ أكيد فيه وكلنا منعرف. السؤال الحقيقي، أنت أيه عم تسقي والطعمي جواتك؟ لأيه عم تسمح أنه يكبر؟ كل قرار بتاخده بيشبه هيدي الحبة الجديدة اللي عم بتحطها بالميزان باليمين وبالشمال. كل مرة بتكذب عم بتحط حبة بكفة الشر، وكل مرة بتكون صادق عم تحط حبة بكفة الخير. كل مرة بتظلم أو بتنصف، بتغدر أو بتوفي، يعني بتكون وفي. كل مرة بتحقد أو بتسامح، عم تبني لحالك حجر فوق حجر. والبعض ممكن يعتبروا أنه افشل الحكي اللي عم تحكيه، هذا شيء كتير مبالغ فيه، بس طلعوا على التاريخ كم حرب بحرب بلشت بخطاب كراهية كتير صغير، وقديش ديكتاتوريات انطلقت بتنازل واحد عن الحرية، وقديش فساد بلش بهدية صغيرة على أساس ما بتضر حدا، وقديش جرائم كبيرة بلشت بغلط صغير ما توقف عند حده. بالمقابل قديه في قصص نجاح بلشت بعادة صغيرة بس كلها خير، وقديش في مجتمعات انبنيت بأشخاص قرروا أنه يعملوا الصح بوقت كان الغلط كتير سهل. لهيك يمكن أخطر لحظة بحياة الإنسان مش لما يرتكب الشر الكبير، إنما لما يبلش يبرر الشر الصغير. وأجمل لحظة بحياة الإنسان مش لما يقوم بعمل بطولة استثنائي، إنما لما يختار الخير بموقف مفكر إنه هو منه مهم، بس التراكمات رح تأسس لشي تاني. هيدي اللحظات الصغيرة هي اللي بتصنع المصير الأكبر. وتأختم هالفكرة، نحن مش ضحايا لا للخير ولا للشر، نحن شركة بصنع الخير والشر. جوات كل واحد منا جنينة، وكل واحد منا كمان عنده غابة، وكل واحد منا عنده وحش وعنده الفكرة الحلوة والحكمة. الحياة كلها يمكن أكتر من سؤال واحد منكرره كل يوم، نحن مين بدنا نطعمي جواتنا، الوحش أو الخير والحكمة؟ ومنين اللي رح نسمح له أن يكبر جواتنا؟ لأنه اللي أنت عم بتطعميه وتسقيه اليوم هو رح يمشي حياتك بكرة.

عند الأهرامات ما بيدفنوا عبيد، لأنه بالعكس هو اللي عم يعطولهم عم يعطون قيمة إنه ناطرتهم حياة جديدة، هيك كانوا يفكروا من زمان، وبالتالي لو كانوا عبيد ما كانت في لهم مقابر منظمة، وتحديدا حد الأهرامات اللي هي أهرامات الفراعنة الآلهة، هيك كانوا يعتقدوا بالزمانات. بس في شيء بعد أهم، نعمل دراسة للهياكل العظمية وكشفت أمور كتير مهمة. وجدوا العلماء أثار كسور وإصابات قديمة، ويعني بطل الكسر مكسور طبعا، يعني تم شفائه قبل وفاة أصحاب هالجتت أو هالرفات الموجودين بالمقابر. هالشي شو بيعني؟ يعني أنه المصاب من ترك حتى يموت، في حدا إجا وعالجه، يعني كان في شكل من أشكال الرعاية، وبالتالي مش هيك كانوا يعملوا العبيد. هل هذا الشيء دليل أنهم كانوا عايشين حياة مريحة؟ أكيد لا، العمل كان صعب، كان متعب، كان مرهق، بس بين العامل اللي عم يشتغل بظروف قاسية وبين العبد اللي يستهلك بعدين بيتم الاستغناء عنه وبينكب، في فرق كتير كبير. هون بلشوا المؤرخين وعلماء الأثار يعملوا إعادة نظر بالرواية القديمة، وإجا اكتشاف تاني ما بقى الأهمية عن هيدا الاكتشاف، وبيقول بردية، ورق البردة، البردة كلنا منعرفه، قديمة كتير، تعرف باسم يوميات مرر. هيدا كان مشرف على كيف المتعهد اليوم، كان مشرف على فريق عمل بزمن الملك خوفو، وهيدي ورق البردة تعتبر من أقدم الوثائق الإدارية المعروفة بالعالم، والحلو فيها أنه ما بتحكي بلغة الأساطير، ما فيها سحر، ما فيها لعنة الفراعنة، ما فيها كائنات فضائية، فيها تفاصيل يومية عادية كتير، من وين نقلوا الحجار، لوين راحت، قديش استغرق وقت الرحلة، وين كانوا عم بيمضوا العمال ليلتهم. يعني بمعنى تاني نحن قدام مشروع ضخم عم يندار بطريقة منظمة، الأهرامات مش مسحة. لأوصل لنقطة مهمة كتير، لما أقول أنه الأهرامات مش العبيد هن اللي بنيوها، مش هالشي معناتها أنه ألاف المصريين اللي كانوا يوعوا كل يوم كانوا يروحوا لأنه عندهم شغف هندسة، وهن رايحين من كل قلبهم حتى يحملوا حجر وزنه 2 طن ونص، يعني أكيد لا. هذا أكتر من هيك، الباحثين بيقولوا أنه بوقتها الدولة كانت تستدعي أعداد من السكان بحسب عمرهم بحسب ظروفهم حتى يشتغلوا بوقت كتير محدد، خصوصا خلال موسم فيضان نهر النيل. تتوقف الأشغال الزراعية لأنه في الفيضان، وبالتالي ما بيعودوا قادرين العمال أو المزارعين يدفعوا هيدي الضريبة للدولة بالمصاري أو بالمواد العينية، ما بعرف بوقتها كيف كانوا يدفعوا الضريبة، سو بيدفعوا ضريبتهم بالشغل، يعني نوع من الخدمة العامة أو الضريبة اللي بتندفع بالشغل. طبعا بمعاييرنا اليوم هذا الموضوع منه عمل حر تماما، ولكن كمان أبدا ما بنقدر نوصفه بالعبودية بالشكل اللي كانت تصوره الأفلام أو شو كان يقول هيرودوت. شنك برجع لنقطة الدقة، التاريخ منه أبيض وأسود دايما، مش دايما في بطل وفي شرير، مش دايما في جلاد وضحية، مرات بتكون الحقيقة معقدة أكتر من القصص اللي نحن عبالنا نسمعها. بس طالما حكينا بموضوع الأهرامات، خلينا نجاوب على سؤال فعلا كلنا نحن عنا حشرية نعرفه، أنه كيف المصريين القدم عمروا هالصروح الكبيرة. يعني تخيلوا هرم خوفو لحاله فيه تقريبا 2,300,000 حجرة، يعني بس نسمع هذا الرقم نحس أنه نواي، شو نواي بالعربي؟ بعرف بس انه عرفت كيف هلا انا فتت بليفل الثقافه، نو واي، انه مستحيل يعني. بس المشكله مش بالمصريين القدم، المشكله انه نحن بنطلع عليهم كانه هن كانوا اقل ذكاء منا اليوم، نحن اليوم عصر التطور والحضاره والمعرفه، وهون كمان في خطا كبير وضروري نصلحه. ما كان عندهم كهرباء، ما كان عندهم كمبيوتر، ما كان عندهم شو بيسمون هول اللي نرفع فيهم الأحجار، هاد المكانات
الرافعة شو بعرفني إلهم أسامي وهيك. الونش مثلا أوكي، بس كان عندهم شيء كتير مهم يمكن نحن اليوم بعصرنا عم نفتقده، كان عندهم تنظيم كتير عالي، كان عندهم معرفة لأنه طريقة البحث عن المعرفة كانت مختلفة عن اليوم، وكان عندهم خبرة وكان عندهم قدرة أنه نديروا ألاف الأشخاص بمشروع واحد. هلا باختصار كل الأدلة اللي بتخبرنا كيف عمروا، بتقول أنه كانوا يستعملوا هيد المنحدرات ومثل زحليتات خشبية، وكانوا عندهم شبكات نقل بالمي ينقلوا فيها الحجار، كان عندهم تقنيات هندسية متطورة كتير بالنسبة لعصرة. يعني السر مش بالسحر ولا بالفضاء ولا بالقوة الخارقة، السر كان بالإنسان بحد ذاته وبفكره وبذكاءه. وصل الجزء اللي هيك برأيي هو أكتر شيء مهم بهالفقرة، لأنه الموضوع صحيح عم صلح غلط أو خطأ بالمعرفة عن الأهرامات، ولكن كمان بهمني أعمل إشارة أنه الموضوع الأساسي هو نحن اللي عايشين اليوم، اللي مرات لازم نقعد مع حالنا ونسأل حالنا. كم مرة أنا سمعت معلومة وكررتها دغري بسرعة، كم مرة عم بشارك خبر قبل ما أتأكد منه، وهي فكرة أنا دايما برددها وبكررها لأن هي برأيي أزمة العصر. كم مرة بحكم على شخص بس لأني سمعت عنه إشاعة، والإشاعة أسهل من الحقيقة أنها تنتشر. كم مرة صدقت خبرية بس لأنها منتشرة. بعصر وسائل التواصل الاجتماعي صار نموذج هيرودوت بجيبتي وجيبتك، على تليفوني وتليفونك، وكل حدا قادر ينشر قصة، وكل حدا قادر يزيد عليها تفصيل جديد، وما حدا بيراقب وما حدا بيحاسب وما حدا بيسأل، وكل حدا قادر يحول الشك لحقيقة. المشكلة مش إنه بس في عنا معلومات غلط، المشكلة إنه إحنا بطبيعتنا البشرية عنا استعداد إنه نصدقها، لأنه عقلنا البشري مثل ما دايما بقول بحب القصص البسيطة. بده شرير واضح وبطل واضح، ضحية واضحة، بس الحقيقة عادة هي بتكون فيها تعقيد أكتر وفيها أقل هيك عناصر إثارة وجذب، ويمكن تكون أصعب إنه إحنا نفهمها. كرمال هيك انتصرت قصة العبيد على الحقيقة ل زمن كتير طويل. قصة دراما، في أحسن من هيك نتفرج ونتسلى؟ بس قصة الإدارة والتنظيم والعمل الجماعي والذكاء والهندسة ما فيها إثارة للسينما، كرمال هيك ما منحسها قريبة للواقع. بس حدا يرجع يقول لك الأهرامات بنيوها العبيد، تذكر إنه الأدلة الأثرية الحديثة ما بتدعم هيدي الصورة أبدا ولو كانت شائعة كتير. لليوم العلماء بعدهم عم يجربوا يدرسوا التفاصيل، بس في اتفاق واسع بين كل العلماء انه الصورة الهوليوودية المعروفة بعيدة كتير عن الحقيقة. يعني الحقيقة ما بتصير حقيقة لأنها تكررت، ولا لأنه الجميع بيردد هيدي الحقيقة، ولا لأنه سمعناها من احنا وصغار. الحقيقة دايما بدها دليل، وهيدا أعظم درس نتعلمه من أهرامات خوف وخفرع وشركائه. يعني تخيلوا بعد 4500 سنة مش بس بقي تحجارة الأهرامات وشكل الأهرامات، بقي درس كتير مهم إنه السؤال المنيح والقوي مرات بيقدر يهدم وهم عمره آلاف السنين. جاهز تطرح هيدا السؤال على حالك؟ حضارة كاملة ممكن نقراها غلط بس لأنه في قصة دراما حلوة بس منا دقيقة وصلت لنا. كرمال هيك قبل ما صدق بسأل، وقبل ما كرر بتحقق، وقبل ما أقول أكيد هيك صار مش غلط ضيع وقتي شوي ونبش على دليل إذا موضوع بهمني وحابب أني أنقله وشاركه. فهيدي كانت فقرة جديدة من غلط وصححني.

في فقرة بموقع ليبتوكس اسمها بلا زعل، رصدوا فكرة تحت عنوان بلا زعل بالفيديو كشف حمادي لحقيقة انتخاب حزبه لعون يسقط تربيح لجميلة. وبيكتب هالموقع تحت عنوان بلا زعل الآتي: بين مزدوجين، كتبنا في محضر كتلة الوفاء للمقاومة عند انتخاب الرئيس جوزيف عون نقطتين: نحن ننتخب من سيشد على رقابنا حبال المشانق. كنا نعلم تماماً أنه سينقلب وأنه استمرار للمشروع الإسرائيلي الأمريكي في المنطقة. بين هلالين ثلاث نقط لأنه في اقتباس: كنا بحاجة لهذه الفترة لنكون على ما نحن عليه الآن ولترميم وضعيتنا. أما المرتكز الثاني فهو أن كل لبنان كان بخطر، لأنه كان عون سيعلن فينا وبلينا رئيساً ب71 صوتاً، نكون حينها في مواجهة مباشرة بلا دستور ولا قانون، لذا أجلنا المشكلة. كمان هلالين وثلاث نقط اقتباس: كنا بحاجة لهذه الفترة وهذا الهدوء كي نعيد ترميم وبناء المقاومة، فلا نستبق المشكل الداخلي، وهذه الآن المهمة الأخيرة لهذه السلطة. هذا ما قاله نائب الحزب إيهاب حمادي عبر تلفزيون المنار مساء الجمعة في 5/6/2026. بلا زعل، كشف حمادي لحقيقة انتخاب حزبه لعون يسقط تربيح لجميلة، ويؤكد أن همه كان كسب الوقت لترميم قدراته العسكرية من جهة، وأن لا يصل عون إلى بعبدة من دونه لأن انتخابه كان مضموناً. وبيختم هالتعليق بليبتوكس وبيقول: فليتحرر رئيس عون من جميل الحزب وليكن رئيساً لجمهورية أنهكها في العقود السابقة رؤساء إما أكذوبة بي الكل أو بدعة جيش شعب مقاومة أبو ملحم. انتهى التعليق تحت عنوان بلا زعل في ليبتوكس. بدعة

بلتقيكم بكرة. شكرا كتير لك فريدي سيبا على هالحلقة، وأكيد لقائي بتجدد معكم نهار الأربعاء مش بكرة، لأنه بكرة مني معكم على الهواء. باي.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة سائل للجلي سانيتا 650 ملي بدولار واحد، فاب 20 قرص ب 95 سنت.

0: في بداية الموجز ننتقل إلى جديد من قسم الأخبار ورانيا. تفضلي رانيا.
1: في الواقع ريتا، الجديد هو ما أعلنه القصر الجمهوري في بعبدة منذ قليل عن أن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون تلقى اتصالا هاتفيا من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر ورئيس الوزراء القطري شيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني. وأشار قصر بعبدة إلى أن البحث تناول مسألة تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان ووقف التصعيد العسكري الإسرائيلي والخطوات التي يجب اتخاذها في هذا الصدد، ومنها إمكان تشكيل خلية لهذه الغاية. هذا كل شيء.
0: شكرا رانيا. أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر لا مطامع في لبنان، لكن بلاده لن تنسحب من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان ولن تعرض السكان لهجمات حزب الله، وأكد أن إسرائيل ستحترم وقف إطلاق النار في لبنان ما دام الحزب لا يخترقه، واعتبر أن إيران انتهكت سيادة لبنان منذ عقود عبر حزب الله. في غضون ذلك، أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أنه من المتوقع أن يقلص الجيش الإسرائيلي في الأيام المقبلة قواته في جنوب لبنان بعد استكماله معظم مهامه الهجومية، بالتزامن مع الاجتماع الذي سيعقد هذا الأسبوع بين وفدي المفاوضات الإسرائيلي واللبناني. وقفة إعلانية، نتابع بعدها قراءة الموجز.
2: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبيل ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبيل اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن. لبنان الحر.
0: نواصل قراءة الموجز من لبنان الحر. كتب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم عبر إكس: في الوقت الذي يصر النظام الإيراني على إبقاء لبنان رهينة لحساباته، تؤكد الإدارة الأمريكية يوميا ضرورة الفصل بين إيران ولبنان. أضاف: هنا تكمن المعركة الحقيقية، وهنا تقع المسؤولية التاريخية على عاتق المسؤولين اللبنانيين، فالتأخير في التنفيذ ليس مجرد خطأ سياسي بل خطر وجودي يهدد لبنان ومستقبله. أما النائب رازي الحاج فلفت إلى أن أكثر من أخطأ بحق لبنان وشعبه ودولته هو التنظيم الذي وضع البلاد مرارا في آتون الحروب وربط مصير بيئته بسياسة طهران، غير مكترث بما تسبب به من دمار وموت ونزوح وما خلفه ذلك من آثار على حياة الناس وعلى مستقبلهم. وأشار إلى أن من عليه أن يصحح أخطاءه هو حزب الله، بدءا من تسليم سلاحه غير الشرعي، أما ما عدا ذلك فليس سوى البقاء في المشكلة لا أكثر. أعلنت الخارجية الصينية دعمها لجهود الوساطة التي تبذلها باكستان وقطر، وأملت أن تحافظ واشنطن وطهران على زخم المفاوضات. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: RLL Weather Report طقس لبنان حر.
1: الطقس مستقر قليل الغيوم إجمالا مع انخفاض بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال وتنشط الرياح، لذا حذرت مصلحة الأرصاد الجوية من ارتفاع موج البحر وتشكل التيارات المائية. الأربعاء صاف إلى قليل الغيوم دون تعديل بدرجات الحرارة، وتبقى الرياح ناشطة مع تحذير من ارتفاع موج البحر. الخميس صاف إلى قليل الغيوم دون تعديل بدرجات الحرارة.
0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: ذكرت غرفة تحكم المروري المواطنين أنه سيتم تحويل الطريق البحرية لتصبح من بيروت باتجاه جوني اعتبارا من 11 من قبل الظهر لغاية 11 ليلا، وأفادت بأن حركة المرور كثيفة من أنطلياس باتجاه نهر الموت وعلى طريق المطار القديمة، وكثيفة أيضا على مستديرة العدلية وطرقات المؤدية إليها ومن جسر الهراوي فرن الشباك باتجاه الأشرفية.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: سامع عن الإيد الإلهية أو إيد الله؟ ما عم نحكي دين ولا عم نحكي شعوذة، عم نحكي كرة قدم. قربت شوي الفكرة؟ حاك تعرف إنه ما يسمى بإيد الله يلي عم نحكي عنه صارت ب 22 حزيران سنة 1986، واللي عم نحكي عنه أكثر ما هو إلا جول أو هدف أرجنتيني بالمرمى الإنجليزي. وهيدا مش حيال هدف، هيدا هدف مارادونا الشهير والجدلي على نطاق واسع. ووقتها شهدت المباراة بعد الهدف اعتراضات كتير كبيرة وخصوصا من الإنجليز. إنما الحكم يلي كان تونسي بالوقت يلي اسمه علي بن ناصر حسب له يلا الهدف لمارادونا، ومن بعدها بثلاث دقايق رجع فوت مارادونا هدف تاني، ويقال إنه جاوز 7 لاعبين من لاعبي المنتخب الإنجليزي. المهم إنه هالجدل كان كتير كبير، وهلأ صار أقل جدلية كل الأهداف بالمونديال نظراً لكل التقنيات الحديثة.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: في بزنس هب هذا الأسبوع: ريادة الأعمال في عصر الذكاء الاصطناعي ودور الجامعات في صناعة قادة المستقبل، مع المدير التنفيذي لقسم الابتكار والتطوير في الجامعة الأمريكية الدكتور يوسف عصفور. بزنس هب، نلتقي بكم كل اثنين عند 12:00 ظهرا. إعداد وتقديم هدى عيد.
1: أسعار المحروقات برعاية IPT.
2: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
3: ليه؟
2: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
3: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
2: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الأبليكيشن للدليفري.
4: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أوكتان 1,312,000، البنزين 98 أوكتان 1,330,000، المازوت 1,964,000، والغاز 1,224,000 ليرة.
1: أسعار المحروقات برعاية IPT.
5: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: ين مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حاكمي.
1: أهم فحوصات دم لازم تعمليها إذا وزنك ما عم ينزل أو عم بيزيد بطريقة مش مفهومة، إذا عم تنتبه على أكلك، عم تتحركي، ويمكن حتى عم تعملي دايت بانتظام ومع هيك الوزن ثابت أو عم بيزيد بدون سبب واضح. أوقات الجسم بيكون عم يبعت إشارات لازم نفهمها بالفحوصات. أول شيء فحوصات الغدة الدركية مثل التتروى، تكاس، تأساش وأوقات الانتاي بوديز، لأنه خمول الغدة ممكن يبطئ الحرق، يزيد التعب والإمساك واحتباس السوائل. تاني نقطة مهمة كتير اللي هي الأنسولين والسكر، يعني الأنسولين عريق، السكر عريق والمخزون السكر، لأنه مقاومة الأنسولين بتخلي الجسم يخزن الدهون بسهولة أكتر خاصة بمنطقة البطن، وبيزيد الجوع والرغبة القوية على السكر. وثالث فحص مهم الكورتيزول، وهو هرمون التوتر. إذا كان مرتفع لفترة طويلة ممكن يأثر على الشهية، النوم، تخزين الدهون وحتى احتباس السوائل. رابع نقطة الحديد والفيتامين دي، لأن النقص فيهم ممكن يعمل تعب، قلة طاقة، ضعف بالحركة وبطء بنزول الوزن. خامس شغلة مؤشرات الالتهاب مثل CRP، لأن وجود الالتهاب المزمن بالجسم ممكن يأثر على الحرق وحساسية الأنسولين. سادس نقطة مهمة خاصة عند النساء فحوصات الهرمونات مثل البرولاكتين، الاستروجين، البروجستيرون والتستوستيرون، لأنه أي خلل بالهرمونات ممكن يعمل زيادة وزن، احتباس سوائل أو صعوبة بحرق الدهون. وكمان إذا في أعراض مثل دورة شهرية غير منتظمة، حب الشباب أو زيادة شعر بالجسم، لازم ننتبه لموضوع تكيس المبايض لأنه له تأثير كتير كبير لخسارة الوزن. وبالآخر إذا الجسم عم يقاوم بطريقة غير طبيعية لازم نفهم السبب.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
3: جديد توني كيوين، أنت مليون.

0: من الحر حتى بالرياضة أكثر من إذاعة.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة. جديد جو أشقر عيبولو.

0: طب عيبوا له
1: عيبوا له جديد جو أشقر كلمات وألحان رامي شلهوب توزيع وتسجيل استوديو جمال ياسين

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة بازيلا أوشن جاردن 400 جرام بدولار ونص، لبن مزارع تعنايل الكيلو بدولار وتسعين سنت.

0: تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اتصالا هاتفيا من نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن جاسم آل ثاني. تناول مسألة تثبيت وقف اطلاق النار في لبنان ووقف التصعيد العسكري الإسرائيلي. لمزيد من التفاصيل حول هذا الاتصال مع الزميلة رانيا غصيبي من غرفة الأخبار. تفضل رانيا.
1: في الواقع جورج، تأكيدا لما كنت تفضلت به، فأن مصادر مطلعة على هذا الاتصال أفادت بأن رئيس الجمهورية أبدى في خلال هذا الاتصال مع الأمريكيين والقطريين تأييدا لفكرة تشكيل خلية تتولى تثبيت وقف إطلاق النار بشكل دائم وتؤمن الانسحاب الإسرائيلي من لبنان. وأبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام بمضمون الاتصال الهاتفي الثلاثي. وقالت مصادر مطلعة إن لا تعارض بين ما يحصل في سويسرا في شأن الملف اللبناني وما يحصل من مفاوضات في واشنطن، وأن خطوة إنشاء خلية متفاهم عليها ضمن الإدارة الأمريكية ولا سيما بين نائب الرئيس ووزير الخارجية الذي ما زال الملف اللبناني في يده. وتحدثت المصادر عن دور قطري أساسي في الموضوع اللبناني بتنسيق مع المملكة العربية السعودية، وأن قطر ستكون صلة الوصل بين بيروت وطهران وواشنطن، على أن تتولى واشنطن التواصل مع تل أبيب التي ما زالت حتى هذه اللحظة متشددة في مسألة الانسحاب من المناطق المحتلة في الجنوب. وقبل العودة إلى تفاصيل موجز الأخبار لديك، نشير إلى أن رئيس الوزراء البريطاني قدم استقالته. هذا كل شيء.
0: شكرا رانيا، يعطيك العافية. دعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوك إلى حل النزاع بين إسرائيل ولبنان من خلال مفاوضات مباشرة بين الدولتين. فارقت الرضيعة التي عثر عليها صباح أمس داخل كيس خلف مبنى جامع العزم على أوتوستراد الزاهرية في طرابلس الحياة، بعدما كانت نقلت إلى المستشفى بسبب مضاعفات ناجمة عن الظروف القاسية التي تعرضت لها. أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي انخفاض التغذية بالمياه نتيجة أعمال صيانة في مدينة صيدا على خط توزيع قطر 14 إنش على الأوتوستراد الشرقي بدءا من صباح اليوم، موضحة أن هذا الخط يتغذى منه بشكل أساسي الأحياء ما بين سنيق والأولي، أي الخط الساحلي. أفادت وكالة إيرانية عن بدء المفاوضات التقنية بين وفدي طهران وواشنطن في سويسرا، وكشفت بأن نائب وزير الخارجية قاظم غريب أبادي يترأس الفريق الإيراني في المحادثات. إلى ذلك اعتبرت الخارجية السويسرية أن خريطة الطريق بين واشنطن وطهران تهيئ الظروف لاستئناف المناقشات الفنية الجديدة فورا. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: في بزنس هاب هذا الأسبوع: ريادة الأعمال في عصر الذكاء الاصطناعي ودور الجامعات في صناعة قادة المستقبل، مع المدير التنفيذي لقسم الابتكار والتطوير في الجامعة الأمريكية الدكتور يوسف عصفور. بزنس هاب، نلتقي بكم كل اثنين عند 12 ظهرا. إعداد وتقديم هدى عيد.
1: برحب فيكم مستمعينا الكرام بحلقة جديدة ببرنامجكم بزنس هاب الأسبوعي عبر أثير إذاعة لبنان الحر وعبر صفحاتها على يوتيوب وإنستغرام. معكم أنا هدى عيد، رح نترافق لمدة 40 دقيقة من الوقت بعالم المال والأعمال والريادة والأفكار الذكية اللي عم بتغير وجه العالم اليوم.
0: بزنس هاب، إعداد وتقديم هدى عيد.
1: الجامعة هي سلاحك السري للنجاح بعالم الذكاء الاصطناعي، ولكن هل فكرت بيوم كيف رح يكون شكل وظيفتك المقبلة والآلات الذكية عم تتطور كل ثانية؟ هون بيجي دور الجامعة اللي ما عادت مجرد مكان لحفظ الكتب واجتياز الامتحانات، وإنما هي الملعب اللي بيجهزك لتحدي الروبوتات والانتصار عليها. الذكاء الاصطناعي سريع كتير، لكنه بيفتقر لميزتك الأهم، روحك البشرية، ودور الجامعة اليوم تساعدك على تطوير مهارات ما بتقدر الآلة على تقليدها، مثل التفكير الذكي والمبتكر لحل المشاكل المعقدة، والتواصل الإنساني والذكاء العاطفي لقيادة فرق العمل، وأيضاً المرونة لتتعلم وتتأقلم مع أي تغيير جديد بسوق العمل وبالجامعة. أيضاً مش رح تتعلم بس كيف تستخدم التكنولوجيا، ولكن كيف تقودها وتجعلها تشتغل لصالحك بدل ما تستبدلك. الجامعة هي المكان اللي بيحولك من مجرد مستخدم للهاتف والكمبيوتر لصانع للمستقبل ومبتكر للأفكار. إذن المؤسسات الأكاديمية هي صمام الأمان لإعداد جيل قادر على التميز والريادة بسوق عمل بيتغير كل لحظة. باختصار، الجامعة هي فرصتك الذهبية لتكتشف قوتك الحقيقية وتبني شبكة علاقات قوية وتستعد بثقة لعالم جديد مليء بالفرص الحماسية والاستثمارات. إذن استغل هالرحلة معنا اليوم بأربعين دقيقة لتتعلم كيف تكون أنت القائد بزمن الذكاء الاصطناعي. أعزائي المستمعين،
0: بزنس هاب تقرير.
2: بالنسبة للاي اي اليوم، من المهم نفهم انه نحن مش قدام موجة تكنولوجية جديدة وبس، بل قدام تحول اقتصادي ومؤسساتي عم بيعيد طريقة إدارة الأعمال وطبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة بالمستقبل. وأي نقاش حول الاي اي اليوم لازم ينطلق من زاويتين أساسيتين: التحديات يلي عم يفرضها والفرص الكبيرة يلي عم يخلقها. بالنسبة للتحدي، فهو أنه سرعة تطور الـ AI عم تتجاوز أحياناً قدرات المؤسسة بسوق العمل على التكيف معه. واليوم ما عاد سؤال إذا الوظائف رح تتأثر، لأنه هيدا أمر صار واقع. سؤال حقيقي هو كيف رح تتغير طبيعة العمل وكيف رح نجهز الناس للنجاح بهالواقع الجديد. برأيي AI ما رح بيستبدل الإنسان، لكنه رح يستبدل بعض المهام يلي كان الإنسان يقوم فيها، ومع انتقال هالمهام للآلة أو للأنظمة الذكية رح ترتفع قيمة المهارات الإنسانية يلي بعد الآلة عاجزة عن امتلاكها، مثل الحكم السليم والتفكير النقدي والإبداع والقيادة وفهم السياق والواقع المحيط. بمعنى تاني، القيمة ما عادت مرتبطة فقط بالقدرة على تنفيذ العمل، بل بالقدرة على اتخاذ القرار الصحيح وتحويل المعرفة لنتائج. بالنسبة للفرصة، فهي استثنائية طبيعة الحال. الـ AI قادر على رفع الإنتاجية وتسريع الابتكار، تحسين جودة الخدمات، وفتح أفاق جديدة للنمو الاقتصادي وتطوير الأعمال. لكن المؤسسات الرابحة ما رح بتكون مؤسسات يلي فقط بتتبنى تكنولوجيا، بل مؤسسات يلي بتعيد التفكير بطريقة عملها وتستثمر مواردها البشرية وقدرتها على التكيف والتعلم. في نقطة أساسية برأيي لازم تبقى حاضرة بكل نقاش حول الـ AI، هي أنه كل ما ازدادت قدرات الآلة كل ما ازدادت أهمية الإنسان، لأنه التكنولوجيا قادرة على معالجة المعلومات بسرعة غير مسبوقة، لكنها ما بتقدر تتحمل مسؤولية اتخاذ قرار أو أنها تبني ثقة أو توازن بين المصالح المختلفة أو تفهم الأبعاد الإنسانية والاجتماعية لأي قرار. بالنهاية الـ AI رح بيغير طريقة عملنا، لكن ما رح بيلغي دور الإنسان، على العكس تماماً رح يدفعنا نركز أكثر على اللي بيميز الإنسان بالأساس، مثل القيادة والحكم السليم والقدرة على اتخاذ قرارات تصنع فرق.
0: بزنس هاب، فيه نواكب رواد الأعمال.
1: بشكر المدير التنفيذي لشركة نيو ماتريكس الأستاذ بجامعة باث الأستاذ محمد الحناوي على مداخلته حول الذكاء الاصطناعي ودوره وأهميته وتأثيره بسوق العمل. ولنغوص أكثر مع ضيفي بالاستوديو بدور الجامعة لأعداد الطلاب للتكيف مع التحولات المتسارعة بسوق العمل.
0: بزنس هاب، حيث الريادة تتكلم.
1: بدي رحب بالبداية بالدكتور يوسف عصفور المدير التنفيذي لقسم الابتكار والتطوير بالجامعة الأمريكية. دكتور أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر.
3: أهلا فيك، ثانك يو على استضافتي.
1: يا هلا فيك دكتور. بالبداية بدي منك تعمل معروف بليز تعلق لنا على الانترفانسيون لأستاذ محمد الحناوي، يعني هالبعد أو الأبروش يلي عملها أستاذ محمد كتير حبيت، أنه نحن بوقت عم ينحكى أنه ذكاء الاصطناعي الإنسان رح يصير على الهامش ما يعود له دور، بدي تعليق حضرتك كمتخصص بهالمجال وأكثر من هيك إعداد لجهة إعداد الجامعة للطلاب لسوق، يعني بدي يشتغلوا بسوق عم يتغير دايما.
3: شكرا على المداخلة. أنا 100% معه للأستاذ محمد. الذكاء الاصطناعي هو صار شغل منا أنه شيء ما رح يتغير، بس كمان بنفس الوقت كل ما يزداد الذكاء الاصطناعي كل ما يتطور كل ما تكون مسؤولية الإنسان بتصير أقوى وأهم. اللي عم يصير هو أنه مش رح نشيل الإنسان، برح يتغير دور الإنسان. من زمان كنا نقول أنه نحن عم نفكر كيف بدنا نحل المشاكل وكيف بدنا نقضي وقتنا وخبرتنا وتعليمنا لنساعد التلاميذ يحلوا المشاكل. هلأ الذكاء الاصطناعي بيساعدنا نحل كل هالمشاكل، والسؤال الأهم بيصير مش أنه كيف بدنا نحل المشكل، بس أي شيء اللي هو محرز نحله. فالحلول رح تطلع بسرعة والذكاء الاصطناعي بيساعدنا نعملها بسرعة، بس وين دور الإنسان؟ دور الإنسان بيصير أنه طيب لازم نحل هالمشكل أو في مشكل أهم نحله، في بزنس opportunity مهمة أو في واحدة أهم منه. هيدا دور الإنسان، ودور الإنسان بيكون أنه بطريقته الوحيدة أنه رح يحط الإنسان، بيصير هو يحط الاتجاه وبعدين الذكاء الاصطناعي بيساعدنا نوصل لهنيك. سو أكيد الإنسان ما رح يكون برات الإكويجن، بس رح يكون دوره أكبر وأهم. فشي يعني على التعليم؟ فالتعليم سيبنا نغير شو من نعلم. مظبوط، كنا نعلم من زمان زمان، كان الكتاب يعطينا المعلومات والتلميذ ونحشي التلميذ بالمعلومات حتى يقدر يحل المشاكل. بعدين إجا الإنترنت، صار الإنترنت يساعدنا كيف نفتش على المعلومات ونعلم التلميذ كيف يستعمل الكمبيوتر ليفتش على معلومات حتى يقدر يحل المشاكل. هلا الكمبيوتر عم يحل لي المشاكل، صار دور التلميذ ودور الجامعة تعلم التلميذ كيف يشوف أي مشكلة محرزة نحلها، أي شيء اللي فيه يعمل يقدر يقضي، نقدر نعمل إمباكت على المجتمع ونقدر نعمل فاليو للشركة تبعتنا. سو أكيد دور الإنسان رح يتغير ورح يزيد، بس ما رح ينحل.
1: طيب هون السؤال كمان يسأل، يعني هل صار الـ AI أو الذكاء الاصطناعي صار بصلب تعليم بالجامعة أيا يكن الاختصاص؟
3: الذكاء الاصطناعي نحكي كتير أنه شو نعمل فيه، بكل الاختصاصات في دور للذكاء الاصطناعي، وفي دورين أنا برأيي. في دور أول دور إنه شو منعلم بالAI بأي اختصاص، والدور الثاني كيف منعلم التلاميذ حتى نقدر نستفيد من الAI حتى نقدر نفيد التلاميذ. بشو منعلم بكل الاختصاصات، من البزنس للسوسيولوجي للبوليتيكال ساينس للإنجينيرين، كله في دور للAI، لأنه الAI صار هلأ عم يلعب دور مش بس يجيب لي المعلومات، يساعدني بالتحليل. فهلأ من نصير ندرب التلاميذ أول شيء كيف يستفيدوا من هالتحليل، كيف يقدروا التحليل وقيمة التحليل، وإذا وكيف يوثقوا المعلومات اللي عم تجي عليها، وكيف فيهم يستفيدوا يفكروا طيب أنا عندي كل هالتحليل وعندي كل هالمشاكل اللي انحلت، كيف فيني نفتش على إنه المشاكل الجديدة اللي لازم حلها بالpolitical science بالسوسيولوجي بالبيولوجي بالإنجينيرينج. من ناحية كيف منستعمل الAI للتعليم كمان، إنه فكري فيها إنه الAI فينا نستفيد منه ليصفي الأستاذ المخصص الاختصاصي لشخصيتك، فكل فلكل تلميذ في إذا منستفيد من الAI مزبوط بيصفي لكل تلميذ أستاذ خصوصي. لأنه الAI فينا نستعمله ليقدر مش بس يوصل المعلومة، يفهم قدرات التلميذ، يفهم قد التلميذ فيه يمشي بسرعة، شو الأشياء اللي بتهمه شو الأشياء ما بتهمه، شو الأهداف تبعون الكورس، ويزبط الAI أدابت للتلميذ يتكيف لمواصفة التلميذ. فالAI فينا نستفيد منه إذا نستفيد منه مزبوط يصفي لكل تلميذ أستاذه الشخصي.
1: طيب كيف ممكن يتحول الذكاء الاصطناعي أو يحول الذكاء الاصطناعي الطالب تحديدا من متلقي؟ نحن معودين بالمدارس وجامعاتنا أنه مثل كور بيقولوا بالفرنساوي كور ماجيسترال، بيوقف قدامنا الأستاذ وبيحكي، نحن بدنا نسمع بدنا ناخد نوت، أو هلأ عن جديد صار فيها الانتراكسيون يمكن أكتر، بس كيف أنه بيتحول التلميذ أو الطالب من متلقي لصانع للمعرفة؟
3: هيدي أهم نقطة أنا بالنسبة لي، إنه من زمان إنه أهم شيء القدرة اللي رح تفيد التلاميذ بالمستقبل هي مش شو بتعلم، بس كيف بتعلم لا يتعلم. فlearning to learn، والAI مثل ما كنت أقول إنه فينا إذا منستفيد منه مزبوط، وإذا التلميذ بيستفيد منه مزبوط، فيه يستعمل الAI ليساعده بالتفكير، لساعده بالعصف الذهني،
1: يعني الإبداع.
3: الإبداع
1: يعني بدل ما يعتمد على التكنولوجيا بيساعده على الإبداع.
3: أنا بقول بالتحليل أكتر من الإبداع. الإبداع بيضله عند الإنسان، بس بالتحليل بجمع المعلومات.
1: ما أنا قصدي الإنسان دكتور عصفور.
3: الإنسان دور الAI يجمع المعلومات ويعمل التحليل. دور الإنسان يحط الهدف ويعمل الإبداع. ومثل ما تفضلتي قبل وما بتذكر إذا الأستاذ محمد قال، التواصل الاجتماعي كتير مهم. لأنه مثل ما كنا عم نحكي قبل شوي إنه للإبداع وللنجاح في مهم إنه كل الخبرات المختلفة يجتمعوا مع بعض ويتواصلوا بين بعض. فالإنسان دوره والتلميذ دوره يتعلم كيف يتعلم حتى يقدر يقرر شو الأهداف اللي لازم يجيبها، وشو القيم اللي بده يجيبها، وبعدين يستفيد من الذكاء الاصطناعي لجمع المعلومات وللتحليل، وبعدين ليوثق انه الاشياء اللي عم بيطلع الذكاء الاصطناعي مزبوطه. لأن مش كل شيء بيطلع الذكاء الاصطناعي مزبوط، ومش كل شيء بيطلعه بالقيم تبعونا كمان. فالدور التلميذ يتعلم كيف يتعلم، يعرف كيف يحدد اهداف، الانسان بحط الهدف وبيقول لوين رايحين، والذكاء الاصطناعي بيساعدنا نوصل لهونيك.
1: طيب شو المهارات اليوم كأستاذ جامعي حضرتك، شو المهارات اللازم يتعلمها الطالب تما يفقد وظيفته والمستقبل؟ يعني اليوم كل شيء متسارع،
3: لأنه عم يتسارع كل شيء، والسرعة بتصير أسرع كمان. أهم شيء هو كيف أتعلم ضل يتعلم،
1: اتكيف مع المتغيرات يعني،
3: وبدي أتعلم كيف، بدي أتعلم إشي جديدة. أنا مبارح تعلمت شغلتين، بكرة شيء جديد. فحب العلم مهم، التفكير critical thinking، التفكير
1: النقدي
3: التفكير النقدي، الإبداع، التواصل، الحكمة، هيدول الأشياء اللي بتفيد. أنا بتذكر أنا ختيار شوي،
1: وهيدي
3: من وقتها كانوا عم بيقولون دخلت على صف بأمريكا، أن هيدا اللي عم تتعلموه هلأ لما تتخرج كبه بالزبالة. هلأ صرنا أكتر. هو للمواد المعلومات هي أقل أهمية من طريقة التفكير وطريقة والقدرة على التعلم والقدرة على التحليل والقدرة على النقد. هدول والتواصل أكيد أهم شيء التواصل.
1: طيب دكتور عصفور، يعني اليوم حضرتك كأستاذ جامعي بهالمجال هيدا يلي هو خضم العالم إذا بدك، وكل العالم بيبرم حواليه، يعني كل بيحكي بالذكاء الاصطناعي بالتكنولوجيا، اليوم كيف تتصور مستقبل التعليم يعني بالفترة القادمة؟ وأكثر من هيك، شو أبرز تجربة تعليمية لفتتك؟
3: مثل ما كنت عم بقول إنه فينا نستفيد من الـ AI ومن التكنولوجيا لنقدر نظبط التعليم حتى يواصف كل تلميذ يكون عنده أستاذ شخصي. الأشياء اللي عم بتصير وبلشنا نعملها بالـ AI وعم بتصير أكثر وأكثر بالجامعات، وفي جامعات متقدمة أكثر منه، وفي جامعات اللي هي تشوف في الـ AI يشوف شو قدرات التلميذ، وين قوي وين ضعيف، كيف طريقة التعليم، كيف نوصل له المعلومة. في تلميذ بيحبوا النظري، في بيحبوا السمع، في ناس بيحبوا يلعبوا
1: تطبيق.
3: فإذا مندخل الـ AI بطريقة التعليم حتى نقدر نطور طريقة التعليم مع الأستاذ حتى يكون interactive ويكون
1: تفاعلي
3: ويكون شخصي لا موجه للتلميذ نفسه.
1: طيب دكتور عصفور، يعني باللي حضرتك عم تتفضل وتقوله، بعتبر انه التجربة التعليمية بلبنان بشكل عام، مع مش تحديدا الجامعة الأمريكية، ناجحة لحد معين؟ بتشوفها هيك حضرتك؟
3: في بعرف انه لبنان كل عمره شاطر بالتعليم وشاطر بالثقافة. هلا التشالنج التحدي اللي عم نواجهه هلا، انه هو كيف فينا نطور المدارس ونطور الجامعات حتى يقدروا يلحقوا ويستفيدوا من هالتكنولوجيا، حتى نقدر نعلم التلاميذ الاشي المهمة. انه عيامي كان في بصم، البصم ما بيمشي.
1: عيامك وايامي يا دكتور
3: كان في بصم. بعدين صار في التحليل.
1: صار في تحليل اكتر.
3: قبل كنا نسأل شو الجواب، كان نعلم التلميذ كيف يقدر يجاوب السؤال. هلأ بدنا نعلم التلميذ اي سؤال يسأل. وهيدي طريقة غير من نفكر كيف نعلم التلميذ يسألوا السؤال الصحيح، لأنه جواب فينا نجيبه هلأ من الـ AI.
1: مزبوط.
3: فمن نعرف كيف أي سؤال نسأل وكيف نسأل السؤال حتى يطلع لنا الجواب الصحيح، وبعدين لما يجينا السؤال الصحيح كيف نأكد أنه هيدا هو الجواب الصحيح.
1: طيب شو أبرز مفهوم خاطئ عن الـ AI برأيك صار بين العالم؟
3: أول شيء الـ AI منه سحر. الناس بيفكروا سحر. وتاني شيء الـ AI برأيي ما رح يتخلى عن الناس.
1: حلو.
3: إنه الـ AI كيف لما إجا الكتاب الناس خافوا، بيجوا الكتب راحوا الرهبات والرهبان راحت شغلة، بعدين إجوا الماشينز بطل الميكانيسيين يشتغل، كله ما الإنسان ما حيروح، بس الإنسان دوره رح يتغير. دوره حيكون أنا برأيي أهم من دوره هلا، لأن مش بس عم بيحل مشاكل، عم بيقرر شو الاشي المهمة اللي نحلها، عم بيقرر اذا الحلول اللي عم تطلع انسانية، عم بيقرر اذا هالحلول بتفيدنا. فهيدا دور الانسان، وبده يقرر شو. فبالعكس الاهم شيء الخاطئ انه الناس خايفين انه الاي اي رح ياخد محلنا، مثل ما فكروا لما الكتاب رح ياخد محلنا، مثل ما فكروا الكالكوليتر رح تاخد محلنا والكمبيوتر، كله هيدا عم بيتغير. بس أنا برأيي إنه هلأ عم يصير دور الإنسان أهم وإنساني أكتر.
1: واو.
3: لأنه بطلنا نفتش على الحلول، عم نفتش عن إذا هالحلول مناسبة. وهيدي أنا بالنسبة إلي هذا الشيء اللي بيشجعني وبيحمسني بالـ AI.
1: طيب دكتور، أكتر من هيك، يعني الـ AI هل بتعتبره مجرد أداة أم شريك حقيقي بصناعة المستقبل؟ يعني رح يكون إلى جانب الإنسان.
3: رح جاوبك باثنين. السؤال شريك كأي أداة عنا إياها، ما أعرف إذا قدرت أعبر عن حال إنه هيدي أداة متطورة، بس فيني استفيد منها بتساعدني فكر، فيني استفيد منها تساعدني حلل، فيني تساعدني أعمل عصف ذهني brainstorming. بس بالأخير المسؤولية علي، الأجوبة صحة الأجوبة علي، وين رايحين علي. سو بهالطريقة هي أداة، بس أداة متطورة فيها تكون شوية شريك، بس المسؤولية بالأخير
1: على الإنسان.
3: على الإنسان.
1: طيب هلأ بدي أنتقل على قسم تاني يلي هو ريادة الأعمال. بدي أنت أطلع من الجامعة أو الذكاء الاصطناعي لمجال أرحب وأوسع هو ريادة الأعمال، بدي توصف لحضرتك العلاقة بين ريادة الأعمال اليوم والذكاء الاصطناعي والجامعة.
3: بعد ضايع.
1: بعدها ضايعة.
3: عم تتطور بس نعم. برأيي بعدها ضايعة. مثل ما قلت لك إنه الجامعات أتليس هذا رأيي الشخصي

0: واللي بدون يوصفون بالشركات بدون يساعدون يقرروا مش كيف نحل شو نحل. هيدا الفرق. فرحنا من انه كان التركيز على الموظفين وعلى الريادي انه انا بدي ابني ويب سايت. هلأ صار السؤال هل الويب سايت مهمة او لازم ابني شيء تاني؟ وهون دور الانسان بيجي.
1: طيب شو الفرص يلي خلقها الاي اي اليوم بمجال الاعمال ورياده الاعمال؟
0: عمل فرص
1: يعني ما كانت قبل.
0: اول شيء صار فينا نعمل اشياء بسرعه اكثر. هلا كمان ما بعرف اذا بتشوفي على السوشيال ميديا كله في شركات عم تعمل ملايين الدولارات بشخص واحد. صار فينا
1: نعمل انه كنا سوري على مقاطعتك كنا تحت الهواء عم نقول انه مش لازم يكون واحد انه وان مان شو يكون في فريق دائما.
0: مزبوط. وان فاكت نحن بالاي بارك عندنا بالاي بي لما نقرر اي شركات بدنا ندعم مش على الفكره ندعم على الفريق.
1: على الفريق
0: اذا الفريق مناسب.
1: بس صار يحل الذكاء الاصطناعي محل الفريق.
0: الذكاء الاصطناعي بحل محل الفريق اللي عم يعمل الحلول. بس ما رح يحل محل الفريق اللي عم يقرر اي حلول مهمه. فهيدا الفرق انه هلا صار اذا انا او ابني او حفيدي او ابن الجيران في لوحده يعمل ويب سايت بطل السؤال قد ايه انا فينا اعمل ويب سايت قد ايه فينا اعملها بسرعه. صار السؤال انا كشركه هيدي الويب سايت المزبوطه اعملها او لازم اعمل شيء تاني. وبستفيد من الذكاء الاصطناعي لأقدر جرب 10 و20 و30 و40 و50 و100 ويب سايت.
1: واو.
0: وفيني كمان أعملها بكلفة أقل وفيني أعملها أسرع. سو الذكاء الاصطناعي بيخلي الشركات يقدروا يطبقوا الأفكار اللي بيطلعوا فيها بسرعة أكتر بكلفة أقل. بس الذكاء الاصطناعي ما رح يقدر يساعدهم يقرروا أي فكرة محرزين طبقها.
1: بدل في دور للإنسان يعني مثل ما حضرتك عم تفضل وتحكي. بالنسبة لك دكتور يوسف عصفور الفرق بين ريادة أو رائد أعمال بيستخدم الـ AI ورائد أعمال ما بيستخدم الـ AI يعني بيتكل على خبرته بيتكل على معرفته.
0: أنا بقولك خبرتي الشخصية.
1: نعم.
0: أنا بستعمل الـ AI بس بستعملها مثل ما قلت صار في حدا هلأ عندي فكرة براسي بدي حدا أحكي معه أعمل عصف ذهني أعمل brainstorming بل ما أجيب 4 أشخاص ونقعد ونعمل اجتماعات أكيد لازم نعملها بس بحضر حالي بصير أعمل عصف ذهني مع الاي اي. هلأ مش كل شيء بيعطيني الاي اي مزبوط بس بدوي لي عيشي مرات إنه فكرتي هون بركب زبطها هيك. سو بستفيد من الاي اي ليساعدني أعمل
1: زبط أفكاري
0: أفكاري ركز أفكاري. فيني نستعمل الاي اي كمان لاكتشف اشياء ما كنت بعرفها يجمع لي معلومات يعطيني حلول اللي بالعالم كله أنا ما كنت أعرف. سو بيوسع لي خبرتي وبيعطيني مجال أقدر رأي أفكاري نظم أفكاري أزبط. بس قبل ما يصير كل شيء أكيد بالأخير برجع لزملائي بقول لهم أفكر هيك واستعملت الاي لفكر هيك. بس كمان الاختلاف بين الناس مهم وحكمة الإنسان مهمة.
1: حتى التفاعل يعني وقت عم تحكي معهم
0: أكيد أكيد أكيد التفاعل كتير بيفيد. بس سألتيني أنت شو بيفيد الاي اي. الاي اي خلاني وسع أفاقي. خلاني ضبط أفكاري خلاني غمق أفكاري. بس هيدا فاللي كنت أقدر اللي كان يخدني 3-4 أيام عم يخدني نص ساعة هلا. سو بيخليني أعمل أكتر بيخليني وسع الأفق أكتر بس ما بيغنيني عن الإنسان.
1: طيب يعني اليوم بين الذكاء الاصطناعي وبين خبير بمين توثق أكتر هيك بشكل عام؟
0: باثنين
1: مكملين لبعض وما في مجال.
0: الخبير بيوثق لي أنه الذكاء الاصطناعي أعطاني إياه والذكاء الاصطناعي بيعطيني بريث وأوسع بيوسع لي الأفق اللي فيني يجيبه. ومرات بيستعمل الذكاء الصناعي ضد الذكاء الصناعي حتى يزبطوا بعض كمان.
1: حلو.
0: بس الخبير إذا الخبير خبرته عم تتطور أكيد الخبير
1: مهم كتير.
0: بس الخبير شو بيجيب لي؟ الخبير بيجيب لي حكمة. بيجيب لي جادجمنت. الذكاء الاصطناعي ما راح يجيب لي هدول. الخبير بيساعدني يوثق اللي جاب لي الاصطناعي. والخبير بعتمد على الخبير لنعمل ابتكار لنعرف اي اسئله. برجع عيد حالي يمكن بس نرجع نعرف اي اسئله لازم اسال.
1: كثير مهمه هاي لانه شيء جديد يعني.
0: انا بالنسبه لي الذكاء الاصطناعي بدنا نغير الشيء. اذا بدي اقول شيء الفاندمنتال هون كنا نفتش على حلول, هلا نفتش على اسئله. هذا الفرق.
1: طيب دكتور اليوم كيف غير الاي اي قواعد اللعبه ضمن بمجال رياده الاعمال ضمن الشركات؟
0: في الشركات هلا عم بتنط عم بيقول فينا نعمل اشياء اسرع, فينا نعمل اشياء بارخص. وفي شركات بلشوا بالامارات بيقولوا نفنش العالم.
1: بس شو المقصود فيها نفنش؟
0: نفلتهم. حتى لانه بس عم بيكتشفوا انه مش مزبوط. غلط انه عايزين ناس, بس الناس كمان بدنا نطورهم حتى يقدروا مثل ما
1: يواكبوا.
0: هلا يمكن بس كمان نفس الوقت انه ما بدك 20 مهندس يعملوا الويب سايت. فيني أعمل الاي اي, بس بدي يمكن 10 و15 مهندس يقدروا يفكروا شو الاشي اللي لازم نعمل, كيف نعملها, كيف نطور. سو هي بطلت انه ما بدنا عالم, بدنا عالم بس العالم لازم يتغيروا.
1: هن يتغيروا مش هن يستبدلوا. بتقصد بتغيير؟
0: لا, دورهم يتغير.
1: دورهم يتغير.
0: بالنسبة لي بفكر فيها انه عبيع على دورهم
1: عم بيزيد او عم
0: بيعلى ذهنيا وعم بيعلى انسانيا. برايي
1: يعني هيدا التغيير اللي بتحكي عنه حضرتك بالنسبه للعامل للرائد يلي هو الموظف. طيب دكتور هوني شو النصيحه كاستاذ حضرتك بهالمجال, شو النصيحه اللي بتقدمها للشباب يلي بفوتوا او بدهم يفوتوا بعالم المال والاعمال ورياده الاعمال؟
0: اول شيء يكون طموح, يكون أبجر فكر بالعربي curious.
1: عنده الحشريه.
0: يكون curious.
1: curiosity. مع انه هيدي نحن مرات ما نهرب منها بس علميه.
0: حشريه مش حشريه بالطق الحنك, حشريه بال يكون عنده الحب ليتعلم. بي كان يقول لي الدرس ما بيخلص.
1: واو.
0: العلم ما بيخلص. وهلا صار اهم من هيك. الواحد بده يحب يتعلم, يحب يتكيف, يكون عنده حشريه ويشوف يضل يفكر كيف اذا بده يتعلم شيء بالجامعه يتعلم كيف يكون عنده هالحشريه. كيف يتعلم وكيف والقيم الانسانيه مهمه. الجامعات والمدارس لازم تعلم القيم,
1: ترجع تعلمها
0: لأنه هلأ صارت أهم من قبل.
1: طيب دكتور ما بتشوف يعني حضرتك عم تحكي وأنا عم فكر بنقطة أو نقطة أساسية, ما بتشوف أنه اليوم صار الإنسان يعني بياخد الإشياء الدباز يعني الإشياء الأساسية بالمدرسة وصار بيقدر يقعد على الاي اي يقعد على الكمبيوتر ويتعلم كل شيء منه بحاجة لجامعة؟
0: لا, عم بيتعلم على الكمبيوتر. شو عم بيتعلم؟ عم بيتعلم المواد, عم بيتعلم الحلول, عم بيتعلم المعلومات. اللي ما عم بيتعلمها هو طريقة التفكير, تعلم كيف يتعلم. ما عم بيتعلم التواصل, ما عم بيتعلم كيف يشغل مع ناس مختلفين ليقرروا أي مشكل, ما عم بيتعلم القيم. هيدول كلهم لازم يصيروا, إذا ما صاروا بالأيوبي موجودين, بس إنه يصيروا إنه من جزء لا يتجزأ من التعليم. وأنا برأيي هيدول فيك تبلش تعلمهم كمان من المدارس مش بس بالجامعات.
1: شوف دكتور وهيدي شغلة كتير أساسية حضرتك يعني بأجوبتك عم تحكي فيها وشغلة كتير مهمة. أنسنة البرامج وهيدي لازم مثلا على مستوى وزارة التربية يعني أنسنتها من مال تربية على الأخلاق وعلى المبادئ, وهيدي شغلة كتير أساسية نحن منفتقدها بمدارسنا منفتقدها بجامعاتنا. يعني نحن عنا أنه التربية المدنية هيدي شيء يعني ساعة للتسلية عند
0: جبتي لي هلأ مبدأ بدي أحكي التكنولوجيا بس. ختيار لما كنت بالمدرسة كان في تربية مدنية,
1: كانت تربية المدنية
0: وبس كان كمان كانت طحنك كان
1: أحلى جيل بس كان طلع يطلع أجيال هلأ
0: وهيدي ناقصة في التربية. هيدي ناقصة برأيي. والتربية في كتير أشياء أنا برأيي أنه مع الذكاء الاصطناعي الإنسانية والتربية المدنية والقيم ك كلهم هيدول عم بيصيروا أهم وأهم وأهم القيم الإنسانية. سو كيف مندخلهم بالدراسة هذه كتير مهمة.
1: يعني اليوم نحن التفكير وهيدا شيء أساسي إنه نرجع نشتغل طريقة التفكير والثقافة والخلفية الثقافية وهيدا شيء كتير منفتقد له نحن. بتشوف مثلا إنه أنا بدي فوت أقعد على آلة كل شيء قدامي وكل شيء مقدم لي إذا ما كان في ضوابط أخلاقية ضوابط إنسانية مبادئ أنا مربية عليها كل شيء قدامي مفتوح.
0: مزبوط مزبوط. ومشان هيك التربية المدنية والأخلاق والقيم كتير مهمة. بس كمان في شغلة تانية، لو عندي كل هالمعلومات وفيني أعمل اللي بدي، إذا ما بعرف شو المهم وشو مش مهم، أي سؤال أسأل، أي مشكل حل، أي ما رح استفيد. إنه فيني ابني أنا هلأ واحد عمره 14 سنة فيه يروح على هيدا ويبني أحلى بزنس،
1: صحيح،
0: بس ما رح تنجح إذا عم بيحل ما عم بيحل مشاكل وما عم بيعمل فاليو قيم قيمة للناس اللي بدهم يشتروه.
1: صحيح.
0: فهيدي كل الأشياء اللي فمن نتحول إذا بعيد حالي واقفين.
1: لا لا دكتور بالعكس اللي عم تقوله.
0: إذا من نتحول من تربية وتلاميذ ليتعلموا كيف يحلوا مشاكل وشو يعملوا وكيف يحللوا، هيدا الاي اي في يعملوا هلا.
1: صحيح.
0: نحن لازم هلا نعلم التلاميذ يقرروا شو لازم ينعمل، يقرروا شو القيم اللي لازم تكون موجوده.
1: نعم. طيب دكتور، كمان حضرتك كثير كمان ركزت على العصف الذهني البرين ستورمينج. هيدا يمكن انا بدي اسس شركه وعندي أفكار، عندي طبيعتي، عندي طالون أنه أنا أخلق أفكار جديدة، وجيت عرضتهم على حضرتك، قلت لك أنا في عندي هالفكرة، وجيت بدل ما أنا تكون هالفكرة خاصة فيي يمكن تجي حضرتك تاخد لي فكرتي وتتبناها وتضرب لي يمكن أنا الفكرة أو إطلاق مشروع. أو عم بتصير كتير هيدي، يعني ما في ضوابط حتى على مستوى المجتمعات على مستوى الدولة، وعم نحكي نحنا كنا بالأخلاق، ما في شيء بيمنع أو بيضبط أو قوانين تنظم هالإيطاع هيدا
0: الإطاع
1: مجال ريادة الأعمال والأفكار وخلق الأفكار.
0: عندي جوابين.
1: نعم.
0: أول جواب، لازم يكون في قوانين وقوانين تتطبق. بلبنان عندنا كتير قوانين، في كتير ما
1: بتطبق. بس ما بتطبق، ما هيدي هي المشكلة
0: اللي
1: يعني.
0: هي بتحمي الـ IP الـ intellectual property واللي بتحمي الأفكار وبتحمي الهيدول، وهيدول لازم يتزبطوا. بس أتليس من خبرتي،
1: نعم،
0: في كمان أنا برأيي هو النجاح مش بالفكرة، هو النجاح بالتنفيذ.
1: طيب.
0: وأنا بقول لك كنت اشتغلت بشركة بأمريكا وفي شركة تانية سرقت لنا الفكرة وكنا عم نحكي فيها إنه وجابوا مصاري أكتر منا وفكرنا منرفع عليهم دعوة. القرار تبع الإدارة قال تركوهن لأنه النجاح بالفكرة. وأكيد بعد سنة نحن كنا ناجحين وهن كانوا مفلسين. سو في بعدين في شغلة تانية كنت أقولها، إنه إذا ما بتشاركي أفكارك مع حدا تاني لا الفكرة ما رح تتطور، ما رح تقدر تبتي الفكرة. سو لازم يكون في شوية قوانين مبدئية لتحمي البيسك
1: الأساس.
0: نعم. بس بنفس الوقت أنا برأيي أو ده رأيي الشخصي، ما تخاف تشارك فكرتك مع حدا. لأنه النجاح هي مش بالفكرة، النجاح هي بالتنفيذ، والنجاح مثل ما قلت لك من قبل بالإكيب بالفرقة اللي عم تشتغل عليه.
1: نعم. بس دكتور يعني كتير هلأ بمجال ريادة الأعمال والبزنس بتلاقيها كتير إنه في شركات بيجوا بيتبنوا شركات صغيرة بياخدون على عاتقهم على أساس بدون يساعدون، بس شو بيعملوا فيهم؟ بيحرقوهم حتى هالشركة الكبيرة هي تاخد ترجع تحرقها بتشتريها للشركة بسعر كتير واطي، وبياخدوها هني بيرجعوا بمشوها وهني بيستفيدوا بكونوا طلعوا صحبة برا. ما هيدي انه هيدي من هون انا عم بحكي،
0: هدول القوانين اللي بدها تيجي انه لا تحمي الصغير وتحمي الكبير، انه في بالبلاد لما تقدمي فيه منها هالقوانين. بس
1: صارت في تنظيم
0: في انه لا، بس كمان هيدي طبيعه العالم. بس كمان انه اصحاب الشركه هني كمان لو حسب مبادئهم حسب شو بدهم فيهم انه قصه معقده، بس بدك قوانين تحمي، بس كمان فيها الفريق نفسه بده يقرر هو كمان هيدي لمصلحتي أو لمصلحت لحد تاني.
1: شو المشروع أو الفكرة يلي بتتمنى تشوف شباب المنطقة وتحديدا بلبنان عم يشتغلوا عليها بالمستقبل؟
0: في كتير أفكار.
1: عال حلو.
0: بس أهم فكرة بدي أرجع شيء حكيناه ونحن قاعدين برا لو سمحت.
1: نعم.
0: اللي بحب شوفه باللبنانية وبلبنان ولا ينجح لبنان إنه ناس مختلف الأفكار، ناس مختلف الخبرات يشتغلوا مع بعض ليحلوا مشكلة كبير. لأنه إيد واحدة ما بتزقف، ولما تقعد مع إنه والوان مان شو بيوصلك لمحل،
1: بس
0: إذا بدك تغير العالم بدك تشتغل مع غيرك وبدك تشتغل مع ناس مش مرتاح لهم كتير حتى تقدر تطلع أحسن شيء عندك وأحسن شيء عندهم وتقدر تحل المشاكل الكبيرة اللي بالعالم والكبيرة بالهيدا. ما أعرف إذا جاوبتك.
1: لا أكيد أكيد. طيب دكتور، لا تتبنوا بالجامعة، لا تتبنوا فكرة، شو شروط فيها؟ يعني شو بده يكون فيها شروط حتى تقولوا والله هيدي فكرة جذابة إنه ناخدها وإلى مستقبل زاهر؟ يعني
0: بالآي بارك تبعنا بالطلار مديحة زين أي بي إنوفيشن بارك، هيدي الإنكوبيتر الأكسلريتر تبعيتنا، لما في عنا بناخد في تقريبا 100-200 تلميذ وفريق بيقدموا كل سنة لناخد أفكارهم ونجرب نساعدهم يطوروا الشركة فيها. أهم شيء بالنسبة لنا هو الفريق. بدنا نتطلع إنه هيدا الفريق في عنده قدرة، في عنده طموح، عنده حشرية
1: حلو.
0: عنده برزيستنس،
1: مقاومة شو؟
0: تحديات.
1: اها،
0: مثل ما تفضلتي قبل انه التغيير عم بيصير كل يوم وعم بيصير اسرع، فالحل اللي طلعت فيه اليوم بعد جمعه بدي زدته واطلع بحل تاني لانه ما بيمشي. فاهم شيء عنا الفريق. تاني شيء اهم عنا هو المشكلة اللي عم يجربوا يحلوه، واخر شيء الفكره اللي عم يستعملوها ليحلوا هالمشكل. مشان هيك فاذا بترجعي هيدا اهم شيء إنه نحط فريق مرتب مع بعض. تاني شيء نقدر نعرف نقرر عشو اللي مننا نحله، مش الحل بس شو بدنا نحل. وآخر شيء الحلول، لأن الحلول بتتغير
1: إيه حسب المتغيرات.
0: بس طبيعي. إذا قررت إنه أنا بدي حل مشكلة لماركت أو لحدا وهيدي المشكلة مهمة، الحلول تتغير بس الماركت ما رح تتغير. فالفريق أول شيء، المشكلة تاني شيء، والحل تالت شيء.
1: أنا بدي أشكرك لأنه وقتنا خلص للأسف على هالحلقة الغنية، على أمل أرجع ألتقيك دكتور عصفو.
0: أنا بكون متشرف.
1: نحن كمان منتشرف بلبنان الحر. دكتور يوسف عصفور، المدير التنفيذي لقسم الابتكار والتطوير بالجامعة الأمريكية.

0: بفريق العمل إلي مسيحي على هندسة الصوت، المخرج رواد جرمانوس والبروديوسر إليج مرزا. بشكركم أعزائي المستمعين على طيب المتابعة طوال الأربعين دقيقة، وبيسعدني استقبل استفساراتكم ومشاريعكم وأفكاركم لنجاوب عليها بالحلقات المقبلة عبر منصاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي تحت هاشتاج بزنس هاب.
1: بزنس هاب، لأنه بالاستثمار السليم الطريق إلى التعافي.

0: الخبر أولا. سرعة، دقة، موضوعية.
1: الواحدة إلى ربع في لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار.

قامت القوات الإسرائيلية بحملة تمشيط إسرائيلية بالأسلحة الرشاشة باتجاه منطقة الوادي في بلدة شبعة وعند أطراف زوطر الشرقية. في الأثناء تسجل حركة مرور كثيفة من جسر الرميلي حتى الأول وعلى شارع المصارف والأوتوستراد الشرقي في صيدا، وتسجل زحمة سير أيضا عند تقاطع الكفاءات وعلى طريق المطار القديمة. في ساحة النجمة تعقد لجنة المال جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان وبحضور وزيري المال والعدل، وعلى جدول أعمالها 5 اقتراحات ومشاريع قوانين، وهي الإقامة الذهبية وطابع المختار والتسديد المبكر للإسكان وكتاب العدل أو كتاب العدل والقضاة وموظفي الفئة الثالثة في الجامعات اللبنانية. في طرابلس أصيب سائق حفارة بجروح وردود مختلفة إثر انهيار جزء من مبنى مجاور للمبنى المنهار في شارع سوريا في منطقة التباني أثناء تنفيذ أعمال رفع الأنقاض والردم في موقع الحادث. أعلنت وزارة الأشغال تنفيذ أعمال صيانة ومعالجة للحفر وأشغال التزفيت على الطريق الساحلي الممتد من جبيل إلى شكة على المسربين اعتبارا من يوم غد ولمدة 6 أيام، وتشمل الأعمال إعادة تأهيل وتعبيد وتزفيت الجزء الممتد من نفق شكة إلى جسر المسيلحة. ودعت الوزارة المواطنين إلى التقيد بتوجيهات وإرشادات العناصر الأمنية. أعادت الفرق التقنية لشركة تاتش الخدمة ل 49 محطة إرسال ضمن شبكتها في أقضية النبطي سور بنت جبيل ومرجعيون إضافة إلى البقاع الغربي. في سوريا أفاد التلفزيون الرسمي عن إلقاء القبض على العميد حارس خنسة والمساعد أول يعرب حميدي، وهما من مرتبات اللواء 90 بيت يشوط في عهد النظام المخلوع، والضابطان متهمان بارتكاب جرائم حرب في بلدة القنيطرة. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: ليس أوقح من ذلك، فالوفد الإيراني أعلن أنه خلال مفاوضات سويسرا تم الحفاظ على استقرار الوضع الأمني في لبنان، وتم إنشاء آلية مراقبة تدخل إيران رسميا في معادلة الأمن اللبناني. هذا الموقف يأتي على خلفية ما ورد في البيان الختامي للجولة الأولى في لوسيرن، إذ أعلن الوسيطان القطري والباكستاني في البيان المشترك أنه تم الاتفاق على اعتماد آلية لإنهاء العمليات العسكرية في لبنان وتشكيل خلية لفض الاشتباك تحت إشراف الوسطاء. يعني وكأن الوفد الإيراني نسي ما قاله الرئيس ترامب قبيل ذلك، داعيا طهران إلى وقف دعم وكلائها في لبنان، ومحذرا من أن أمريكا ستدمر إيران في حال فشل المفاوضات. وفي الواقع لم يعد ينقص إلا أن ننحني إجلالا لتضحيات إيران في سبيل لبنان، وأن نقدم لها الشكران والعرفان، فلولاها لكانت إسرائيل دخلت إلى الجنوب واحتلت عشرات البلدات وسوتها بالأرض، ولولا إيران لكانت إسرائيل وصلت إلى الليطاني وسيطرت على قلعة شقيف وتلة علي الطاهر، ولولا إيران لكان مليون لبناني نزحوا عن أرضهم وبيوتهم وبلغت الخسائر المادية عشرات مليارات الدولارات، ولولا إيران لكان سقط أكثر من 4000 ضحية وأصيب أكثر من 12000 بجروح وإعاقات. فعلا إنه استقرار أمني فريد نجحت إيران في إرسائه وباتت في صلب معادلة الأمن اللبناني. أيها الإيرانيون ومن لف لفكم، وقف العمليات العسكرية شيء والحلول العتيدة شيء آخر. ثم ألم يلفتكم أن مفاوضات سويسرا لم تلحظ أي كلام على انسحاب إسرائيلي من الجنوب؟ ثم إن الفصل بين المسارين اللبناني والإيراني هو من الثوابت لدى الأمريكيين ولدى إسرائيل وحتى لدى الدولة اللبنانية، فضلا عن أن حصر السلاح بيد الدولة وتطبيق القرارات الدولية لا عودة عنهما، ولذلك لا مكان لإيران في المعادلة اللبنانية. أما حزب الله فمكانه محفوظ كحزب سياسي إذا رغب في الحفاظ على مكانه ومكانته، وعد ذلك مزايدات وتهريج وعرضات. فيا جماعة الممانعة، وزعوا ما شئتم من يافطات شكر للجمهورية الإسلامية الإيرانية وللمرشد الغائب والمرشد المتخفي، فمن الواضح أنكم تفضلون الروايات الخيالية على الوقائع المرة. وكأني بالشيخ نعيم يغني في هذه الأيام: يا فؤادي لا تسل أين الوعود، كانت صرحا من خيال لن يعود، سقني واشرب على أطلاله واروي عني طالما الوهم يجود. والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.
3: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: أسعار المحروقة برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: مذكر بأسعار المحروقات، بنزين 95 أوكتان 1,312,000، البنزين 98 أوكتان 1,330,000، المازوت 1,964,000، والغاز 1,224,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
5: دايما حدي
6: حوار حر حوار حر يستضيف الكاتب والباحث السياسي مكرم رباح.
7: حوار حر
6: مع سابين يوسف الاثنين الساعة الواحدة.
8: كم مستمعينا في حوار حر من لبنان الحر، معي أنا سابين يوسف، وبذكر كل يلي عم يسمعونا أنه فيهم يتابعونا عبر قناتنا على يوتيوب. بين جنيف وبيروت وجنوب الليطاني يدخل لبنان منعطفا استراتيجيا جديدا، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى مفاوضات سويسرا والحديث عن بند لافت بإنشاء لجنة إيرانية أمريكية لبنانية لمراقبة وقف إطلاق النار بغياب إسرائيل. هل عاد لبنان ورقة بيد طهران، أم أن المحاولات الرسمية لفصل الملف اللبناني عن الإيراني ستحقق خرقا ما؟ وبين إصرار الدولة أقله في التصريحات على نزع السلاح ورد الشيخ نعيم قاسم الذي وضع الدولة في موقف حرج بدعوتها للتحدث مع طهران مباشرة، نطرح السؤال الصعب: هل فشلت الدولة في ملف الحزب؟ وما الذي سيمكن الجيش اللبناني اليوم من النجاح في تنظيف جنوب الليطاني بعد أن تعذر ذلك في المرحلة الأولى؟ سنناقش كل هذه الملفات مع ضيفي الكاتب والباحث السياسي الدكتور مكرم رباح. أهلا وسهلا فيك.
9: صباح الخير سيد سابين، شكرا للاستضافة.
8: شكرا لك. البداية من مفاوضات سويسرا، في بند كان جدا لافت وهو إنشاء لجنة إيرانية أمريكية ولبنانية لا مراقبة وقف إطلاق النار من دون إسرائيل،
9: سموها دي اسكاليشن سيل، هذه هولي خزعبلات وبهلوانيات جي دي فانس. يعني جي دي فانس فكر حاله انه هو عم يخدم مسيحية الشرق عبر اعطاء لبنان،
8: طلب منهم الصمود كمان،
9: ولكن هذا اخرق يعني وغبي، لانه اولا المسألة ليست مسألة دينية ولا مذهبية. مسيحية لبنان مثل اسلام لبنان هم اسرى مواقف سابقة لهم، واحتلال ايراني ادى للاحتلال الاسرائيلي. وأنا رأيي شو ما حدا عم براهن إنه هذه المحادثات تصير بسويسرا، شفنا مبارح لربما نحن ربينا إنه الإيراني ذكي، والإيراني الإيراني لما نحكي عن إيراني
8: وصبور عنده،
9: نحكي عن الحرس الثوري، الحرس الثوري الإيراني أزعر، والأزعر هيك بيعمل، بيفوت ما بيسلم وبيعمل حركات. أنا بالأخير هني مبسوطين، جماعة حزب الله هلا مبسوطين بدونالد ترامب، إيه حلال عليكم خدوا، لأنه بكرة هو رح يقتلكم مثل ما قتلوا لكم قياداتكم، بايدن قتلكم قياداتكم. تانيا والأهم شو بكون تاخدوا مع أيام أوباما لما كان وضعكم منيح ما قدرتوا تاخدوا المنطقة. في قناعة تامة عند الكل بما فيهم دونالد ترامب انه المفارقة هون سابين، ناس مبسوطين انه هني فاكرين رح يبقى سلاحهم. بارح ترامب هني عم يعملوا هيدي المسرحية بسويسرا، بيطلع بيقول بدي الشرع يفوت ياخد سلاح حزب الله. يعني سلاح حزب الله منه موجود بالمستقبل القريب. كرمال هيك ما ننتبه احنا اللبنانية، لسيما انه انا بقدر انه فخامة الرئيس بيطلع بيصلي هو ومرته ولكن الصلاة شيء بيقول لك بيكون واحد بيصلي بده يربح اللوتو، الله بيحكي معه بيقول له تعالك ورقة.
8: بس فخامة الرئيس شو قادر يعمل يعني أكثر؟
9: يعمل كثير
8: يعني، صرح من شوي إنه بلدنا عنده سيادة وما حدا بيقدر يفاوض عنه.
9: أنا دكانجي بحب القصص الصغيرة، ليش بعضه خطار نصر الدين العميد اللي أكل عقوبات بمركزه، ليه سمير حمادي تبع مخابرات الجيش بعضه موجود بمركزه بالضاحي؟ نحن ما بدنا نحن ننزل على جنوب ويقاتل الحرس الثوري الإيراني. أنا بدي أحس الدولة، ليه بعد الدولة اللبنانية عم تستعمل المحكمة العسكرية ضد الأشخاص اللي عم يذكروا العالم إنه هيدا السلاح ورط لبنان ودمر لبنان وقتل اللبنانيين؟ ليش أنا بدي دارلي أتخبى وبدي ضلي أبعت مستشارين يحكوا مع حزب الله؟ بدي أقول لك شغلة،
8: خوفا على السلم الأهلي.
9: لا لا، ما في سلم أهلي. سلم أهلي شو؟ إذا واحد أزعر بده يهجم على الدولة اللبنانية في سلم أهلي؟ في اعتداء على الدولة. هلأ إذا مجموعة من الأشرار تجار المخدرات فاتوا أوصوا على مخفر، هيدا سلم أهلي؟ بالإضافة أنا بدي أحكي بشغلة، ويمكن اللبنانيين فكرون عم نمزح، فخامة الرئيس عم بفكر يرجع يثبت السفير الإيراني. هذا الكلام منه من العدم اللي عم يحكوه الإيراني، إنه جاي عرقجي على بيروت بده يطلب من الدولة اللبنانية التراجع بهذا الموضوع. هذه إهانة لفكرة السيادة بلبنان، علما إنه بالآخر بعد الدولة اللبنانية بتعتبر إنه لم تقطع العلاقات مع إيران، بتعتبر هذا الشخص غير مرغوب به. بالآخر نعيم قاسم كل هولي كلهم بيشتغلوا عند الحرس الثوري الإيراني، ومشكلتنا هي ذاتها. لما واحد عم بيقول لك انا بدفع لك $1,000 بايران لتيجي تموتي بلبنان، يعني اللبنانيين ماتوا، بطل عندهم اللبنانيين يموتوا كرمالهم. ثانيا مطلوب من اللبنانيين من كل الطوائف، مسيحيين واسلام وملحدين، يطلعوا ياخذوا موقف من كلام قليباف. كيف يعني فجاه بيطلع واحد بيقول لك انه ايه اللبنانيين عم بيموتوا فدا ايران احنا بنشكرهم؟ لا، هذا شيء مش مقبول، خاصه
8: لازم نكفيهم كمان يعني بمحل
9: قرار. والله اذا بده يكفيهم خليه يفل عنا. هي كل هالخبرية إذا هلأ هني بيعتبروا هيدي مرحلة جديدة وقلبوا الصفحة مع الأمريكان، الإسرائيلي ما حيفل من لبنان كل ما أنت نازل حفر أنفاق بلبنان.
8: بس صار في انسحابات إلى داخل الخط الأصفر، إعادة تموضع بمحل.
9: أنا رأيي أنه الإسرائيلي سابين عنده عمى ألوان فيما يتعلق بهذا الموضوع. كل ما هو فيه وجود لا الإيراني بلبنان، بكرة إذا اضطر يضرب الضاحي رح يضربه. هني كل الناس مراهني أن نتنياهو يخسر. إذا خسر نتنياهو وضع الإيراني بصير أصعب. إذا إجا أيزنكوت وإجوا العسكر التقليدي كمان خطتهم للبنان مش أفضل من خطة نتنياهو. نحن ما عم نقاتل نتنياهو كلبنانيين، أول شيء ما عم نقاتل حدا، نحن عم نقاتل احتلالين بوش بعضهم. وأنا ما برضى راهن على شيء إلا على دولتي. مشان هيك فخامة الرئيس مبارح فرجينا أنه هو مؤمن، ولكن الإيمان كمان عمل، هيك بعلمونا الأديان. واحد إيش يفعل؟ ليش بعض الجيش اللبناني في قناعة عند المجتمع الغربي إنه رفض ينفذ أوامر؟
8: مش رفض، خوفا من إنه يصير في انقسام. يعني هيدا الدوامة اللي دائما عم ندور
9: خطة ببيروت في انقسام. إذا أنت وقفت الزعران يلي هني عم يسيطروا على مراكز الإيواء وبيأخذوا خوات ونزعين شارع الحمراء، هولي شو هيدي؟ شو وين السلم الأهلي بالموضوع؟ هذا مش مقبول. أنا بقول لك شغلة دائما بستعملها كرئيس جمهورية، بتتذكري وفاة المجلس الحربية مزح مع واحد من العمدة طرقه صحصوع. هذا بيعرف العسكر تبعه، بيعرفهم، ما هو معينهم، هو الربيان معهم أكل معهم، بيعرف جيشه. وأنا عندي إياها من الآخر بقول لك إياها، إذا الجيش اللبناني ما بيقدر يعمل مهامه لازم نعيد التفكير بالدولة بشكل كامل. شو يعني شو بيعمل الجيش؟ بس بينزل عم تشت الحكمة والرياضي؟ مش مقبول هذا الكلام.
8: بس شو فيك تعمل بالوضع الحالي؟ يعني انت بحالة حرب وفي خوف من تزعزع بالداخل او الارتداد على الداخل
9: بطريقة. كتبت عنا كتير انا انه نحن امام فيل، امام وحش، اذا ما ناكله بلقمة واحدة رح نغص فيه. في طريقة لقصقصته، بعضهم هن مسيطرين على الدولة، مسيطرين على الدولة العميقة، عملوا لنا حملة طويلة عريضة، وقفنا واحد عم يستورد درونات، انه بالنسبة لهم شيء طبيعي واحد يكون عم يستورد درونات. لا، الجيش اللبناني مؤسسة وطنية وممتازة ودستورية، إذا ما نتعاطى مع أنه هي عندها مشيئة خاصة فيها ما نكون غلطانين. يضاف إلى ذلك القضاء هو مشكل القطاع المالي والاقتصادي. أفضل طريقة لإحنا نقاوم الإيراني هو نمنع هلأ القرض الحسن. طب عادل نصار من كم يوم حاكي مصرف لبنان كريم سعيد كم مرة بعت برئيات للدولة؟ ما بيصير نحن يرجع حزب الله يشيل.
8: بس كيف بدها تصير آلية التنفيذ؟ يعني إذا ما عندك حدا ينفذ هاي دول القرارات
9: يعني هيدا قرار بيتخل. إذا هني منهم بهيدا الوارد يعملوها ما يعملوا حالهم مسؤولين. المسؤولية مش بس مرافقين وسيارات في ماي، المسؤولية هي مسؤولية. إذا منهم قادرين يعملوها يخبرونا، بس ما يروحوا يعتبرونا نحن متطرفين نحن ولا مرة عم ندعي للعنف، ولا مرة عم ندعي لقتل الآخر، نحن عم ندعي الدولة اللبنانية والدستور اللبناني هو يكون الفيصل بيناتنا، وهذا شيء هن رافضين يعملوه. وأنا ما بدي لومه لنواف سلام، لا لك ليش نواف سلام عمل
8: دايما بتحايد،
9: تعرفي ليش؟ غير غير غير انه هو صديقي واستاذي. طب واحد عمل مواجهة بصخرة الروشي، شو عمل بالمقابيل فخامة الرئيس؟ عطيه وسام لهيكل، الوسام واحد بياخده فال على بيته، مش لما يترك واحد أزهر مثل وفيق صفا ينزل يضوي صخرة الروشي ويتحدى الدولة اللبنانية. ما في شيء انت بتعمليه ضد السيادة ما بتدفع حقه بعدين، وهذا شيء نحن صخرة الروشي هي اللي وصلتنا لهون بشكل مجازي، وحدا يأتينا غير هيك.
8: طيب اليوم الجيش اللبناني عم يحكى انه رح يصير في مثل انسحاب للجيش الإسرائيلي ويدخل الجيش اللبناني وهو يكون مشرف على الانسحاب الإسرائيلي، وعم بيقولوا يعني بعده حكي انه ممكن يكون في تعاون مع الأمريكان مع العراقية، يعني بعد الصورة مش كتير واضحة عن مين رح يكون، كيف بده يقوم بهيدي المهمة الجيش اللبناني طالما هالقد عم يعني في مثل تخفيف شوي من قدرات الجيش اللبناني او ما في ثقة.
9: شو قدراته؟ هو عم بيخفف من حاله، لما هو ما ياخد هذا الدور على حاله هو بيكون عم يضرب حاله. لما تبعتي وفد عسكري على واشنطن يقعد مع الإسرائيلي ويصير يحكي مع الإسرائيلي مثل كأنه اللبناني هو اللي محتل أرض إسرائيلية، بيكون خارج عن الواقع.
8: مين حكي هيك مع
9: العسكر؟ طبعا ما أول شيء ليش بدي يروح العسكر يحكي فوق سقفه لسمو كرم؟ أنا بالنسبة لي سمو كرم بيمثل الدولة اللبنانية مثله مثل الأرزي، لأنه هو مبعوث من رئيس الجمهورية، وبالدستور اللبناني يحق لرئيس الجمهورية يعمل بهذا الموضوع. قصص التقنية منا مشكل، بمعنى إذا الجيش اللبناني بده 10,000 عسكري بده مصاري يطلب مصاري، بده سلاح بيطلب سلاح، بس هذا سلاح نحن ما بقى يحكونا نحن بدنا سلاح لنردع إسرائيل. إسرائيل لما ما يكون في سلاح إيراني بلبنان وتجار مخدرات بلبنان مثل حزب الله، أوكي ما بيفوت عليكي. يعني بالأخير نحن بنرجع منذكر هذا الاحتلال الحالي للجنوب اللبناني والتدمير. خيب ما انت بنت الجنوب وصلوا على النبطية،
8: صحيح
9: دمرت النبطية، بطلنا عم نحكي بالقوة اللي صرنا عم نحكي بالزهراني، بكرة بنحكي بنهر أبو علي كمان يضل الوضع هيك. هيدي الفكرة. إذا أيمس هوكستين يلي أنتوا كنتوا مبسوطين فيه، هلا بنحكي عن نبي بري وطن براك وكل هذه البهلوانيات اللي عم يعملوها، ما في مجال إلا اللبناني بينظف بيته. يلي مراهن حتى قسم كتير كبير من اللبنانيين بما فيهم بيئة حزب الله على فكرة سابين، مفكرين انه هذا وجع الراس رح تجي حبة البنادول من برا. ما فيه، بده يوقف واحد تعاطي هيدا الهبل السياسي والعسكري. في ناس بعدهم مقتنعين قال عم يربحوا بالجنوب، هي لو دمرت كل المركبيات المهنية بالنسبة لهم دمروا كل المركبيات ونتنياهو ما يترعب. تذكر
8: صح
9: بيتك شكرا. بيتك اللي عمره 300 سنة اللي معمره جدودك معمرينه، مين بردلك يا هيدا يا اخي؟ مين اشرح لنا؟ ما في شيء ببرر قطرة دم وحدة تنسكب كرمال واحد بيشبه قليباف أو معلمين قليباف.
8: بس هن بالنسبة لقالوا أنه هيدا شيء عادي، يعني ما تحكي أنت عم تحكي اليوم بأيديولوجية مختلفة عن،
9: ولكن هلا لا تشمل كل الشيعة، الناس اللي بيحكوا بالأيديولوجية هن ناس كتير قليل، يعني جماعة جماعة هيدا البدعة اللي اسمها الولي الفقيه كتير قليل بالشيعة. ولكن أنت لما النظام المذهبي تبعك، يعني لما يطلع واحد مثل جي دي فانس يحكي مع المسيحية بقول لك الشيعة إيه لك ما أنا بدي ضب مع ثنائي الشيعة، لما فخامة الرئيس يحكي مع الشيعة اللبنانيين عبر بوابة الثنائي الشيعة بيجي بقول لك ايه ما هني عندهم تمثيل طائفي. خي تمثيلك بتمثل كل الأمة،
8: بس هذا تركيبة البلد كمان،
9: تركيبة البلد شيء. أنا لما يكون سمير جعجع وليد جملات وميشيل معوض هولي ما عندهم ارتباطات إقليمية، ما فيك تتعاملي مع الشيعة وحزب الله والثنائي مثل ما بتتعاملي مع البروتستان مثلا. يعني البروتستان مش عاملين حلف مع كنيسة إنجلترا وعاملين غزو للبنان، نحن عم نحكي بأنه الشيعة تم إعطاؤهم بالقانون وبالدستور خطأ للثنائي الشيعي. برجع بقول لك نبيه بري مذنب مثله مثل نعيم قاسم ومثل
8: عمل مسرلة. المستحيل الرئيس بري لا يوصل لوقف إطلاق نار وأنه أي حد من الدمار
9: هيدي الحرب ما تاخد من صلاحياته ومن حق الفيتو تبعه اللي أخده بالسلاح بسبعة أيار. لما بعته لعلي حسن خليل على السعودية كان عم يحكي معهم للسعوديين إنه خلينا نحكي بسلاح بس ما بدي أنا يتأثر موقعي، ولربما فينا نيجي نحكي شوي بالتلت.
8: مش هلا خايف على موقعه هو،
9: هلا المسيحية لازم ينبسطوا لما يسمعوا كلمة الطائف، لأنه الطائف بيحكي بالمناصفة، وإنه ما فيك تاخدي حقك، ما فيك تاخدي حقوق إضافية بسلاح. أنا ماني ضد إعطاء التلت أنا مع إلغاء هذا النظام المذهبي، ولكن ليس بقوة السلاح.
8: بس هن اليوم الحزب عم يحكي عن انتصار وبده تمن مقابل هذا الانتصار بالداخل. يعني اليوم
9: عمين انتصرت،
8: تيوقف حرب
9: عمين انتصرت، عندكم 5-6 آلاف شاب تحت الأنقاض، عندكم يمنيين وعراقيين فايتين بإقامات من جامعات لبنانية ليفوتوا يقتلوا بأراضيكم، عندكم 1.5 مليون مهجر، هول المهجرين ما حيرجعوا على بيوتهم. اللي عم يطلع يشق على بيته يا ما بيقدر يستهدي على بيته لأنه المدينة مدمرة، يا ما بيقدر يقعد فوق لأنه ما في مي وما في كهرباء وما في أمان. ما بقى حدا يزايد بهذا الموضوع. إعادة الإعمار، السعودية بوضع اقتصادي حرج،
8: كل الخليج
9: والإمارات وقطر ما حيدفع عليكم. هيدي شكرا قطر، وهيدي الخزعبلات اللي عملها نبيه بر 2006 ما حتنعاد. ثانيا الإرث اللي ترك لنا يا رفيق الحريري اللي حمل البلد من 2016 لحد انتخاب أحد أسوأ رؤساء الجمهورية بتاريخ هذا البلد اللي هو ميشيل عون، راحت. يعني نحن رصيدنا استنفذناه، بدك ترجع تبني عن جديد. إذا بده يكون في تحالف واضح، بده يكون في تحالف دستوري، بمعنى احتكار السلاح 5 آب هي مثل 22 تشرين الثاني 43، هيدي مرحلة تأسيسية للجمهورية الجديدة. ليس هناك من سلاح، أخي هوكستين بتتذكري هوكستين عمل استثناءات للسلاح، اعتبر سلاح شو اسمه الشرطة البلدية بعشقوت أهم من حزب الله، هن الوحيدين اللي بحق لهم يبقوا على سلاحهم، غير هيك ما حدا يحكيني سلاحكم منه سلاح ردعي.
8: بس أنت عندك قناعة أنه نحن رح نوصل لنزع سلاح حزب الله؟
9: أكيد.
8: مين بده ينزع هيدا سلاح إذا ما حدا قادر ينفذ؟
9: إذا الإسرائيلي، إذا الإسرائيلي عم بيدمر هيدا السلاح، ولكن السلاح المعنوي لا يزال مسيطر على الدولة اللبنانية. كيف بيطلع واحد أزعر مثل نعيم قاسم بيتطاول على الدولة اللبنانية ما بيطلعوا بيدعسوا له على رقبته مجازيا مشان ما يفكرون؟
8: يتحاشوا بمحال.
9: ليه بده يتحاشوا؟ واحد عم بيطلع من ديبو يطلع يسبك ويشتم الدولة اللبنانية ويشتم شخص اسمه نواف سلام، شغلته عملته الإغاثة، بيركض وبيروح وبيجي كرمال يحمل اللبنانيين. إذا نحن ما نضلنا هيك، في مثل بيقول ما بيشيل الرطل إلا الرطل الوقية، وما عم نحكي نحن باشتباكات على الأرض، عم نحكي نحن باشتباك سياسي. في عندك حتى حليف نبيه بر الأساسي وليد جملات بيعتبر إنه سلاح صار منه على الطاولة بقى، خلينا نبني عليها. كل الزعماء هيك بيطلع بيحكي لك، حكى لك النهار الخميس سمير جعجع، طب شو هيدا الكلام اللي عم بيطلع من هول الاشخاص اللي انتم منتم عاجبينكم؟ واحد عم بيقول لك انا بدي ردك على ارضك وبدي خليك. انا ضد اي عوده لجنوب واعاده اعمار كل ما هو في سبب لتهجير جنوبيين. هيدي المره الخامسه او السادسه بحياتنا سابين بتهجر اولاد جنوب. وضع عكار مش افضل، بس العكاريه ما عندهم. يعني بكرة إذا انتبهوا الإيرانية أنه ممكن بكرة، وبارح شو حكي أحمد الشرع؟
8: بدي أحكي بموضوع الشرع. يعني شو هالتخويف اللي عم بيستعملها اليوم دونالد ترامب؟ بيعرف أنه تداعياتها اليوم في طار بين حزب الله والشرع تحديدا، يعني غير مناسب لا ليق بالدولة اللبنانية ولا ليق بأي حدا أنه يكون عم بخوفك.
9: هو اللبناني الوحيد اللي بيعرفه هو اللي أخذ بنته واللي هو لبناني شوي، ما بيعرف انه
8: مع انه يحكي عن كتير فاسدين بيروحوا بيفسدوا عند
9: الإدارة الأمريكية. بدها فاسدين بيتهموا لصاحبنا جو عادة انه شو ما هني بيتابعوا. انتو بتعرف شو مشكلتك؟ طبقة السياسية اللبنانية بتتهم الناس عم بفسدوا عليهم. ليش؟ لانه هني بيقولوا بيحكوا بالعربي بيصرحوا بالعربي انه ما في ترانسليت على التويتر، يعني
8: ما بيعرف يترجم اصلا،
9: اللي ما بيعرف يترجم. ما في ناس عم ترصد غباكم يا طبقة السياسية اللبنانية. دونالد ترامب تحت تأثير هذا الغبي توم براك بعده بيحكي بنظرة استشراقية. خي بلاد الشام كانت موجودة، مزبوط، هيدي صفة تطلق على منطقة كبيرة مثل ما كان جبل لبنان. نحن قلنا 100 و100 وكم سنة موجودين ككيان، والسوريين مين قال لك ما نفوت على بعضنا؟ ثانيا الشرع عنده 1,000,000 ضربة سخنة بسوريا قبل، وبارح طلع كان رجل دولة. أنا بتمنى على رئيس الجمهورية
8: شو يبقى يعني شو اللي بتبهوا له اللبنانية مبارح بكلام؟
9: ما بعرف، يمكن ما حضروا ولا المقابلة. في كتير عالم كمان عم بينقوا لبدون ايه، بتعرف الإعلام بياخد
8: عن وين الشرع رح يفوت يخلصك من سلاح حزب
9: لما الله. لما سألوا عن حزب الله اعتبر انه حزب الله مكون موجود بلبنان، ما بده هو يصير النعرات. مبارح كان عم بيحكي مع الشيعة، ما كان عم بيحكي مع حزب الله. وصل معه لمرحلة قال له فوق كل الجرح، نحن اذا هذا الشيء بيفيد لبنان نحن ما عندنا مشكلة. ولكن كمان مين بيسترجي يقول له لترامب لا؟ كمان طلع امبارح قال له لا،
8: قال له لا، بس اذا راح لاكثر من هيك وفرض عليه
9: ما بيقدر. الشرع عنده مشكله مع دروس سوريا، وعنده مشكله مع كراد سوريا، وعنده مشكله مع سنيه سوريا،
8: بدك تشوف كمان وضع تركيا والسعوديه وغيره.
9: هذا كله كلام بالاخير. الاسرائيلي مقتنع اوكي انه ما حدا بيشيل سلاح حزب الله الا الدوله اللبنانيه، وليس بقوه السلاح بقوة القانون. لهلأ بعدها ما في شو بيمنع لفخامة الرئيس يطلع لعنده لأحمد الشرعي، يلتقوا على الحدود يعملوا خيمة مثل ما عمل عبد الناصر وفؤاد شاب، يقولوا خي نحن بلد. بارح شو حكي بالطائف أحمد الشرعي؟ أنه بالطائف في مكون أساسي يقول لا ما حدا فيه يستعمل لبنان أو سوريا لا يأذي الثاني. طب هذا شيء ممتاز. المشكلة أنه لما دونالد ترامب يعيد هذا الكلام في شغلتين خطرين. أول شيء ما بيفهم بالحزات الطائفية، مشاكل طائفية صغيرة. ثانيا في شيء ما بيفهموا جماعة حزب الله، أنه إذا هو مستعد يلجأ لأبو محمد الجولاني ليسحقكم سلاحكم، يعني أنتم منكم موجودين وما حيعطيه لقلبها في لبنان. وهذا الشيء اللي نصر الله دفع في تورته. نصر الله لما صار اتفاق بيجينج سابين كان متوقع أنه يعطوه لبنان. حتى لما أوباما أعطى قاسم سليماني الشرق الأوسط ما قدروا يحافظوا عليه، لأن أنتم جماعة بالنسبة لكم الاقتصاد هو تزرعوا بطاطا، الاقتصاد هو تهربوا نفط. يعني هذا يعني إذا واحد إذا أنت قعدتوا مع كريم سعيد رح تفهموا عليه إذا شرح لكم كيف بده يدير المصرف.
8: يعني لبنان اليوم من حديثك ما رجع ورقة بإيد إيران مثل ما عم بيقولوا، أنه اليوم إيران الأولوية عندها هو موضوع لبنان، وفي محاولات يعني بعد يمكن دولة عم تسعى لهذه المحاولات أنه تفصل لبنان عن إيران، وبكرة في مفاوضات كمان.
9: حتى اليوم جي دي فانس لما يحكي رئيس جمهورية، ولما بالويكند حكي روبيو، هذا عم ومنا هيني بلد صغير مثل لبنان يكون عم يتلقى تليفونات من هيك أشخاص. ولكن إذا أنت حتضلك كسلاني، هو هاي مشكلته ترامب. ترامب بالنسبة له أنه خلص بما أنه فكر بالشغلة تاني يوم الصبح لازم يقع ويشوفه. طب هو معه حق أنه أنت عم تروحه. هلأ أنا أهم شيء بدي أعرف شو بدي يقوم شو بده يعمل سليمان كرم لمعة الجي بواشنطن
8: بكرة،
9: إذا بده يعيد كلامه يكرره رح يدعس عليك ترامب، رح يعتبرك أنت مش موجودة. هلأ في كلام كمان، مشكلتك الشغل معه لدونالد ترامب مثل الشغل من المتفجرات، غلطة الأولى هي غلطتك الأخيرة. هذا الشيء اللبناني مفروض يفهمه. أنا رأيي روبيو أساس بهذا الموضوع، في مقاربة دبلوماسية ممتازة، ولكن مطلوب من الدولة اللبنانية عبر الجيش اللبناني تقديم خطة عمل واضحة وإطار زمني. ما بيصير هيكل
8: أطعنا فيها قبل من سنة ونص.
9: كذب رئيس قائد الجيش كذب، طلع قال المهمة تمت. وين تمت؟
8: بس ما هني كمان حزب الله عطيو مواقع محددة، قالوا له هول هني شو عرفوا اليوم
9: قائد نفق الجيش يعني اتفق لا بيعرفوا، كان عندهم موهبة حطت لهم ضباط مخابرات تابعة لهم. بلدنا صغير وبنعرف بعضنا. بده يوقف هذا مثل الكسلان يلي ما بده يدرس، بقول لك اكل الكلب اكل فرضي، امبارح قطعت الكهرباء، مات جدي. بتعرف كم انا عندي بالصف؟ تعرف كم جد وست بيموتوا قبل الامتحان؟ ما في في عندك امتحان ليس امام اسرائيل وامريكا، امام الشعب اللبناني. ما بقى تقول لي العسكر والضباط الشيعة بفلوا على بيلتحوا بحزب الله. انا ما مشكلتي مع الضباط والعسكر الشيعة، انا مشكلتي مع جماعه ميشيل عون بالجيش اللبناني يلي بضلهم يحكوا لك بخبريه انه البلد ممكن يفقع. لا ما بيفقع، بيفقع لما واحد مثلك يعمل رئيس جمهوريه ميشيل عون. بس اذا جوزيف عون بده يفل من قصر بعبده وياخذ معه ارث مرتب، بده يحمي الدولة ويحمي الدستور، وواجبه يحمي نواف سلام. يعني كانوا بده يفوتوا على السراي من كم، وهن مشو ما خايفين من الجيش اللبناني، خايفين من الإسرائيلي. الحزب بخاف من الإسرائيلي، هاي مشكلة. لما يصير يخاف من الجيش اللبناني، أنا بعرف لما المغاوير تبعولنا بدعوسون للحزب، بس لازم ينزلوا على الطريق.
8: طب ما هيدا القرار السياسي اتخذ بجلسات كتير،
9: بده يترجم على الأرض
8: بقى التنفيذ،
9: بده
8: وهي الحكومة رئيس الحكومة هو مفروض اللي بيعطي الأوامر بالتنفيذ.
9: عندي أنا قائد جيش سابق ومغوار اسمه جوزيف عون، العسكر ما حيتحرك بلي. عنده حواليه بمستشارينه 4 ضباط فينا نسميهم إذا بدي، هو اللي بيعرفوا الجيش اللبناني منيح. إذا عندهم مشكلة تقنية لوجستية ما بيقدروا ينفذوا هالانتشار. وأنت ذكرتي شيء قبل شوي أنه في خطط كتير الأمريكان في شيء فكرة أنه بيكون في إمبادينج لضباط أمريكان، هيدي وردي سنتكم عم بفكر فيها. ولكن إذا الجيش اللبناني ما عمل هيدا البادرة، مين ما نجيب؟ نجيب
8: ما الإسرائيلي حدد الشرط الأساسي شرط أنه الجيش اللبناني هو
9: شرطة بلدية بيروت بتنفذ أوامر الدولة اللبنانية.
8: هو الشرط الأساسي عند الإسرائيلي أنه تحت يعني على أعين الجيش اللبناني وتحت سلطة الجيش اللبناني، أنه هن هيدا السبب الوحيد اللي بيخليهم ينسحبوا.
9: أنا بتذكر هذا الكلام حكيته لما كان في 5 نقاط محتلة بعد نهاية الحرب، هي كانت لإحراجك.

0: انت اليوم عم تحكي انه اذا ما مش الحال بالمفاوضات بكره رح ترامب يدعس ويمشي، شو يصير من بعده؟ يعني
1: ماشي، بتصير لبنان، بصير لبنان هامشي، بصير لبنان هامشي، بصير بس شغلتك تاكليها خبيط بجنوب ويطلع يعني نعيم قاسم كل يوم.
0: الحرب
1: ما حتروح عنك، الحرب مستمره، خاصه انه انا رايي انه الايراني ما حيلتزم بالاتفاق التفاهم. ترامب هدفه الأول والأخير يضلوا مضيق قرمز مفتوح، راح يضلوا مفتوح ولكن بيضلوا كمان مفتوح بابك يفوتوا يظهروا الإيرانية ويجيبوا يمنيين، بيجي قليباف، بيجي عرقجي. ليش الدولة اللبنانية ساكتة على موضوع الباسبورات سابين؟
0: عم بيعمل تحقيق، عم بيقولوا
1: أنا بعطيك كل شيء. أحمد الحج هلأ جاي الرئيس، كل الناس في تقرير صحفي طلع على الام تي في بخبرك كل شيء صار، مو بدها الخبرية.
0: هي معروف الخبرية كيف صارت، بس عم بيحكوا انه عم بيعملوا تحقيق بهذا الموضوع، رح يصير في متابعة.
1: انا بدي تحقيق او بدي محاسبة. هلا مشكلتك بالموضوع انه انت ما بتحاسبي الدولة الامريكية، بتحط عقوبات. بكره هالضباط المتورطين بهذا الموضوع،
0: بس العقوبات شو عم بتقدم؟
1: لا بتقدم احمد بعلبك اكل هوا،
0: احمد لبعلبك ماطي، عندك مثلا
1: شو بدك
0: الفرنجية، عندك
1: عدة كلام. هلا الوزير الفرنجية ما بيتأثر بالعقوبات؟
0: لا بيتأثر، بس انه هي فعليا نحن اليوم على الارض، كيف نقرش على لبنان؟ يعني
1: ما فيك تقرشي، هالفكرة الاساسية، اي شيء بيجي من برا ما فيك تترجميه لفعل اذا ما كان الدولة اللبنانية عم تعمل نفس الشيء. انا ليه اتهموني مرة انه انا ما بدعك انت للعقوبات ضد ناس لانه هن عم بيقاتلوا اسرائيل، علما انه حزب الله ولا مره بحياته قاتل اسرائيل، قاتل الشرعيه وقاتل الدوله اللبنانيه. انا كنت عم بقول لهم بما انه القضاء اللبناني متواطئ، حاسبوا العالم على الفساد، حطوا الناس على عقوبات على الفساد، وهيك صار مع كثير من العالم. هذا المطلوب، لازم الدوله اللبنانيه والقضاء اللبناني والمحامات وكل شيء حوالينا والاحزاب تنظف حالها. هاي المشكله الاساسيه، ما وصلنا لهون بس لانه حزب الله وسلاحه الايراني، وصلنا لهون لانه فتره من الفترات
0: هي الفساد حمس سلاح أصلاً.
1: صحيح، ولكن بسبع أيار أعطيتي شيء ما قدر ياخده هو بسلاح، أعطيتيه بالسياسة. كل مرة أنت كنت عم تعطي رئيس جمهورية بالسياسة مش بالسلاح. هو بال2016 ما كان قادر ينتخب رئيس لحد ما أنت عملت تصفية.
0: حاطة السلاح كان بروس كل اللبنانية، مين كان يسترجي وعمليات الاغتيال اللي صارت؟
1: هلا ما بدنا بيزعلوا منا شباب القوة، بس أنه اتفاق معرب هو اللي عطى، اللي وصل سلاح حزب الله لبعبده تحت فكرة انه واحد براهن على نبي، على ميشيل عون يكون زلمي طبيعي، بيعرفوه.
0: طيب الرئيس يعني. عون بلش ضد سلاح الحزب واجا وبده يشيل السلاح، وتعرف شو صار.
1: لازم تستضيفه انطوان نجم بخبرك عنه، لانه خبرني كتير عنه لميشيل عون.
0: زلمي
1: او جوني عبده في تقرير، زلمي منه سوي يعني. وترك لنا هيدي التركة تبعيته جبران باسيل، يعني افضل مش افضل بكتير. الفكره مش هون، الفكره الاساسيه نحن ما نعرف نقرا المنطقه. بعد 7 اكتوبر المنطقه رايحه بمحل تاني. شوفي كيف العربان دفعوا حق امنهم، يعني حتى هالكلام ما بنعرفه نحن اذا دفعوا للايراني، ولكن واحد بهمه امنه اكثر من شيء. هذا اللي انا بدي اياه. دائما انا بذكر بتقعد سبون للاسرائيلي، الاسرائيلي له 40 سنه عم بفتشوا على رفات رون اراد. نحن جوزيف صادر اللي خطفوه حزب الله من قدام مكتبه بالمطار، بعدنا ما عرفنا وينه. رفيق لقمان سليم لهلا ما بنعرف شيء عن اللي صار. الحنتوش، كل هول القصص نحن ما نعرف شو عم بيصير. برجع بقول لك، لو شو ما عملوا كل الخزعبلات والبهلوانيات السياسيه والدبلوماسيه اللي عم يعملها توم براك وعلي حمدان وبراك رافيد، يعني صار براك رافيد محل محمد عفيف يعني عشوائي. ما بتزبط، ما بقى بتزبط هيدي الخبرية.
0: طيب دكتور، قلت انت انه كل اللي عم بيصير يعني اليوم وقف اطلاق النار منه ثابت وما عليه الامان بجنوب، حتى المفاوضات الستين يوم بين الايرانية والامريكان رح ترجع تفشل بنهاية المطاف.
1: انا هذا رأيي، وحتى لو ما فشلت او نجحت لازم اللبناني يعرف كيف يستفيد منها ليحمي حاله. عندك 60 يوم من الاختبار، اللبناني لازم يكون عنده يعمل فرضه مثل ما بيقول. لما يروح رئيس الجمهورية على امريكا وقابلوا لترامب، شو بدي أقول له؟ شو بدي أقول له؟ بدنا نعرف شو بدي يحكي. لازم يبلش يمهد، يطلع الناس القراب منه، يقلنا نحن بدنا وضع أو بدنا نعمل جو سياسي ووطني يدفع بهذا الموضوع. خايف إنه في قسم من الشيعة خايفين شو حتعمل؟ لا، طمنهم، احكي معهم. ما تحكي مع نبيه بري ونعيم قاسم وتبعت تدير حال يحكي مع الحزب، احكي انت مع شعبك، انت رئيس جمهورية.
0: سيوم الرئيس بري لانه هو الاخ الاكبر وهو حامد طايفة وهو عم بجرب قد ما يقدر انه،
1: والله اذا حامد طايفة ومليون ونص شيء عم بهدلين بشوارع بيروت، يعني منيح ما هو حميهم. يعني ما بعرف وين كان صاروا، ما بدنا حدا يحمي حدا، بدنا الدولة اللبنانية تحمينا. رئيس بري نرجع بنقول
0: حتى رئيس مجلس النواب كمان
1: على راسي، بس له 40-50 سنة وهذه رابع أو خامس مرة بيتهجروا الشيعة.

0: جنوب، أهلي جنوب. ونفس الوقت بيجي بيقول لك ليش بعد أهل حصبية والضيعة المسيحية؟ لو ما في حزب طلعوا على الضيعة المسيحية والضيعة الدرزية والضيعة السنية اللي بعدها موجودة بالجنوب، اعتبروا خدوا منا عبرة. أوكي، ليش أنت بدك تتهجر كرمال علي خامنئي؟ ليش بليلة رمضانية بدك تحرم أولادك يتسحروا بست صواريخ ضربهم الحرس الثوري الإيراني بلا ما يخبروا لأستاذ الكيمياء هيدا نعيم قاسم؟ اشرحي لي ليش؟ وليش بدي أنا أرضى بعد صدقوا لنبيه بري لما كان عم بيقول على الإفطار إنه الحزب عندي والحزب ما حيفوت والحزب أكد لي؟ الحزب ولا مرة كذب، نحن منكذب على حالنا لما نقول إنه هيدا حزب لبناني، ومنقولها رفع عتب انه نحن بدنا اياهم يسلموا سلاحهم.
1: هم بيقولوا كمان انه على الدوله هي هن لبنانيه، ما من نفس الباسبور نحن وياهم.
0: في يكون لبناني في هذا كل في كتير مجرمين بيحملوا الجنسيه اللبنانيه ولكن اشتغلوا ضد لبنان.
1: نعيم قاسم برايك باطلالاته شو عم بيحاول يعمل؟ يعني عجزنا عن تحليل
0: مشان ما يموت من الزهق، بس بيطلع بيحكي صراحة. أنا لو منا شغلتنا نتابعه، ما بعتقد حدا بيتابعه، بيطلع مرات هلأ مع المونديال ما بتنتبه إنه حكي. الناس بتتابع شو اسمه كيب فيردي وكوراساو ولا بتتابعه لقلو، ما عندهم طرح جديد. تانيا هن فقدوا الإمرة العملية للأرض بعد ما انقتلت قياداتهم. ما عندهم هلأ عم بيدير الأرض هو برويز وعلي رضا وهول الناس اللي عم بيقتلوا بجنوب باسم حزب الله.
1: طيب بخصوص الانسحاب الإسرائيلي، يعني وصلوا لتلة علي الطاهر اللي هي موقع استراتيجي بالجنوب اللبناني وانسحبوا مبارح، ما رح يكون يعني استبقوا على قلعة شقيف، بس يقال انه علي الطاهر هو من أهم المواقع أو المخازن للحزب.
0: انه هالقد عندهم وقت يحفروا انفاق، يحفروا شويه ملاجئ للجنوب. انا رايي الاسرائيلي بالنسبه له المهمه صعبه تتنفس، وعم بمثله كتير عسكر، ولكن ما في جو 82 لنحن نراهن انه يصير في شيء. حتى لو سقط نتنياهو وحتى لو نجح نتنياهو، الحرب بلبنان مستمره لحد نزع سلاح حزب الله. الاسرائيلي ما بيحكي بنزع سلاح حزب الله، الاسرائيلي عم بيقول انا ما بدي يكون في عندي سلاح على حدودي. الموضوع نزع سلاح هو موضوع لبناني بحت، مشان هيك أخطر من زمان ب82.
1: بس بقول لك شيخ نعيم أنه أنت عم تنفذ الأجندة الإسرائيلية الأمريكية بموضوع السلاح، وهذا السلاح لحماية الدولة اللبنانية والشعب اللبناني
0: على أساسه عم ينفذ أجندة كولومبيا يعني. أنا ما عندي أجندة إلا الدستور اللبناني، وأنا برجع بقول لك هني كانوا يقولوا ويكذبوا أنه هذا سلاح هو سلاح ردعي، هذا سلاح لحماية لبنان. لما طلعت على سوريا وقتلت الشعب السوري، لما صرت تتعاطى بخمس مليارات دولارات من الكوبتاغون، هيدا كان شو سلاح ردعي؟ خلصنا منه. لما قتلت لنا رفيق الحريري، لما قتلت جبران تويني، لما قتلت سمير قصير، تخلص الحلقة أنا عبدلك مين قتلونا. ممنوع بقى نحكي بهيدا الأسلوب. نحن عنا واقع معين، عنا منطقة محتلة من الإسرائيلي لأنه الإيراني احتللنا دولتنا واحتللنا أرضنا. لنقدر نشيل الاحتلال الإسرائيلي وينسحب الإسرائيلي، أنت بتعرف بـ 83 17 أيار اللي نحن مضلنا نسبه اسم الرسمي سبين جلاء القوات الإسرائيلية عن لبنان. أنا بدي يكون في جلاء إيراني وجلاء إسرائيلي، وإذا صار في سلام هيدا شيء منيح. ما حبقى نستحي نقول إنه بدنا سلام.
1: كيف بدك تروح على السلام بهالعدد الكبير من الضحايا اللي سقطوا والدمار
0: هو دائما إذا في حرب يعني في سلام. هلا خدي انت، انا حنعلمها بالجامعة، المانيا وفرنسا في منطقة كان يضل يتخابط عليها، هلا احلى منطقة.
1: كيف بدك تتقبلوا فكرة السلام؟
0: تقبل شوي بيتعود كحزب، بيتعودوا مثل ما نحن بالجبل كان في بين المهرني والدروز مشاكل، هلا
1: منعزل اكثر،
0: ما بقى حدا يتكبر. العقل البشري معمول ليتكيف. ثانيا ما في فكرة الغاء وجودي هالكلام، انه بدهم اذا ضليتكم تحكوا
1: يفللونا من لبنان بدهم ياخذونا.
0: بدك شغله تعرفيها، اذا ضلهم يحكوا هذا الكلام عم بيعيطوا لهم للمستوطنين ولجماعه بن غفير يجي يحتلوا الجنوب بطريقه يعملوا مستوطنات. بال2000 يهود براك فل من ميلي وحده، ضب غراضه وفل. انتو ما كمشتوا الجنوب، اعطيتوه الدوله اللبنانيه اللي كانت بدير الاسد والحود، عطوا الدوله اللبنانيه للايرانيه. هلا ما في مجال نرجع على بيوتنا، وما عم نحكي نحن على كفر كلها من كل الجنوب، انه اهل صيدا هلا انت انا وجاي لعندك صوت الدرون شيء طبيعي. تضحكي، ما في حدا بيبعث لك فويس نوت بلبنان ما في صوت درون فوقه. انا برفض هذا الموضوع بيقولوا لنا شو بيطلع منك، ليك معلمينك الامريكان. خي مين معلمين؟ انت معلمك الامريكان، معلمك اوباما ومعلمك بايدن ومعلمك ترامب. انا بعمل مصلحه لبنان ولو كانت على مصلحه اهلي.
1: في خوف من عودة الاغتيالات دكتور، عم نسمع بالفترة الأخيرة أنه تم تحذير عدد كبير من السياسيين والصحفيين وغيرهم.
0: ممكن ايه أكيد، يلي بيقتلك رفيق الحريري بيعملها وبيتكرر. هلا كان في اغتيالك بأكثر من أسلوب، بيعمل لك حملات على السوشيال ميديا، بيعملوا لك بيهددوك، ما أنت كمان حسب كل واحد شو قدرته. مجرد ما يطلع واحد أزعر يسبك على وسائل التواصل بلبكك، لأنك أنت شخص من غير ثقافة معينة. مشكلتك إنه الدولة اللبنانية ما بتفكري أنت تدقي للدولة اللبنانية لتحميك، علما أنه هول كلهم تابعين لأجهزة معينة موجودة بالدولة العميقة. يضاف إلى ذلك كل ما هو ما بيكون في محاسبة، عبتقول للزعران روح عملوا البدكن إيه. إيه ممكن الحزب يقتلنا مثل ما قتلنا قبل، مثل ما فجر مدينة بيروت بالنايتريت.
1: معقول نشوف الدولة عم بتحاور الإيرانية مثل ما طلب الشيخ نعيم؟
0: إيه مش غلط، بتحورها بس لمصلحة لبنان. من بارح طلع الشارع وحكي إنه أنا إذا هيدا بيقتضي مصلحة لبنان أو مصلحة سوريا نحكي مع الحزب، نحكي معهم، بس ما بنحكي معهم لنتنازل عن الدستور. متخبرون خي إنه بالأخير أنتوا عنكم وضع، خلينا نلاقي حل للأسلوب. أنا رأيي الحوار ما إنه خطأ، ولكن الحوار ما بده يتحول لعمل تشبيحي من ميلي وحدي.
1: لا، دعيوا لعدة مرات لحوار، دعا رئيس الجمهورية إنه يكون في حوار مع الحزب
0: من بعد ما يسلموا سلاحهم.
1: بعد السلاح
0: نحن لما نروح على الصيد بنكون لابسين جزم كلها وحل، لما تفوت على البيت ما بتفوت بجزمتك على البيت كلها وحل وتوصل بتاكلي قتلي من امك اول شيء.
1: صح،
0: اوكي. سواحد بده يترك بوريده وتيابه برا، ما فيك تفوتي على الدولة اللبنانية بتياب مقلعطة. دائما بستعمل هالمثل، فكرونا عم نمزح، ما فيك تحط فردك على الطاولة وتقول له شو رأيك، ما في، ما بتزبط الخبرية.
1: دايما عم بينحكى بالوضع الحالي، بس بعد الحرب عم نسمع انه في حكي عن تغيير نظام، اعادة النظر بالنظام الحالي.
0: ليش بس سؤال؟ ليش؟ انه هني كانوا حزب الله وهمين الشيعة انه عم بيقدروا يلعبوا بالعملة وما بيدفعوا ضرائب. كل شيء قنعون فيه انه وفروا وشبحوا باسم السلاح دفعوا حقه بخمس ثواني لما تهجروا من بيوتهم. النظام اللبناني لازم يتم تعديله للأفضل، الفيدرالية لمركزية. أنا مع ياخدوا،
1: بس كيف تتطبق؟
0: بدك رأيي إذا الشيعة بدهم ياخدوا كل البلد ياخدوا، بس بدك تتصرف كمسؤول. أي حدا بده يكون بالسلطة بده يفرجيني أنه هو بيقدر يتحمل. ليش المارونية السياسية بكل مشاكلها ضلت أفضل بكتير من الثنائي الشيعي؟ لأنه حافظت على الدولة. حافظت على الدولة كان عندها وجود من برات المسيحيين بس. أنا لهلا ما شفت كيف إني حافظوا على الدولة، بيشبهوا إلى حد معين ولد فجعان فلتيه بالسوبر ماركت، أكل كل الشوكولاتات وصار معه سكري. ما بتزبط، بدكم تلت البلد طلبوه بطريقة دستورية، ولكن تلت البلد يعني ما نفوت بموضوع الفيدرالية، يعني نبيه بري بده يصير هو بطل من أبطال الفيدرالية، ما فيكم تطلبوا الشغلة والنقيضة.
1: نبيه بري قال هو بس مع إلغاء الطائفية السياسية بس ضد الفيدرالية.
0: المادة 95 أكتر، أنا عاملين نحن إحصاء مين أكتر واحد بيحكي المادة 95، أكتر واحد بيحكي المادة 95 هو نبيه بري، لأنه بخوف المسيحي. ما بقى المسيحي ما بقى يخاف من شيء، المسيحي صار يخاف عليكم يا جماعة حزب الله إنه دندلونا أكتر وأكتر. أنا إذا كنت مسيحي من عكار، أوكي، واحد من جماعة حزب الله استعمل باسبور لبناني باسم جورج حداد، طب ما بيعورني. ليش؟ هو شو ما بيعمله هو ليقاوم ويدافع عن لبنان، ليروح يهرب مخدرات بكولومبيا. هول ملقطين، مش انه نحن عم نتهمهم. بيجي بقول لك هول اتهامات بالسياسة، اخي اتهامات اوبريشن كاساندرا تبع دي اي. كان في برنامج على فرانس 5 طلع بنفس الليلة اللي صار فيه الزلزال بتركيا، سو الناس ما فضيت تحضروا. خلي المستمعين يجاوبوا
1: قبل الزلزال حضرناه
0: بالليل، بس الناس نسيت لأنه الزلزال والموت وهزت بيروت. روحوا شوفوا، روحوا شوفوا تجار المخدرات شو عملوا فيكم. كل هالكلام لك هول ناس مش حزب الله، هول ما بيعرفوا مين الله، ولا بهمهم الدين ولا بهمهم الشيعة. نحن هلا بذكر عاشورة مش هيك؟ بيحكوا عن الحسين، شو خاصكم بالحسين؟ الحسين مات كرمال العدالة وكرمال انتصر الدم على السيف. انتوا وين سيفكم تستعملوه الا لخدمه الطغاة؟ ما فهمت. الخميني والخامنئي صاروا هن البابا تبع الشيعة، بتضحكوا علينا؟ ما نحن دارسين وبنعرف لبنان يقلد فضل الله ويقلد السيستاني ويقلدون علماء جبل عامل اللي شيعوا ايران. ما بقى تجيبوا لنا بضاعه مضروبه من ايران مبسوطين فيه لقلباف. حلال عليكم.
1: وعرقجي معقول يزورنا كمان.
0: أهلا وسهلا. كاتب كتاب عن فضل التفاوض كتير منيح ممتاز.
1: يعني نرجع نوقع بنفس الدوامة إذا بدك من أول وجديد.
0: حق علينا حق على اللبنانيين. شو بدك؟
1: كيف شو فيك تعمل أكتر من هالقد؟
0: أنا قلت هلأ بعد قلت لي
1: عددنا شو فينا نعمل.
0: ليش نحن كنا مستقين؟ ليه كانوا العالم عم تطلع بالواحد غريب إذا نقل واستأجر هون؟ أنتوا شغلتكم تتخبوا من المدنيين كنتوا. يعني تانيا والأهم مشكلتكم يا حزب الله مش مع اللبناني اللي عم بيقلكم ما تموتوا, مشكلكم مع الإسرائيلي. روحوا حلوها مع الإسرائيلي, ما تيجوا تستعملوا سلاحكم علي وتخونوني. أنا إلي 25 سنة لهيدي اللحظة عم نحذر ما نوصل لهون, وصلنا لهون.
1: والتخوين كمان هيدي لعبة أساسية
0: البدن. يعني لما واحد عميل طالع ريحته يخونك, يعني أنت على الطريق الصحيح. لما يصيروا يزقفولك هيك قلنا له وقتها الله يهجله الخير سعد الحريري, قلنا له أنه لما يصير حليفك حزب الله يعني أنت على الطريق الخطأ, وهيك صار.
1: طيب نحن هلأ وين رايحين دكتور بالأيام اللي جاية؟ كل الناس بتحس في انكماش كتير كبير بالشارع اللبناني, بس في المونديال هيك عم يعطيهم شوية روح, بس انه في وضع اقتصادي استثنائي, الناس خايفة عتلانين هم.
0: بلشنا ندفع فاتورة الحرب بالمنطقة لانه اقتصاد الاغتراب اللي هو اساسي. اولا بما انه ما اجوا جماعة امريكا واستراليا ما حينكب مصاري بالهيدا. تاني شيء البنية التحتية اللبنانية تبع السياحة مضروبة, ويضاف إلى ذلك بلشوا شبابنا اللي هن عايشين بالخليج يدركوا شغلهم لأنه وقفوا الأشغال بدبي. فكل هذا الموضوع ما ننتبه له. ما بقى في حدا بيخلصنا من أزمتنا إلا نحن, إن كان بالاقتصاد إن كان بالقانون إن كان بالثقافة. ما بتزبط.
1: بس هو كله أنتوا عم توصلوا ترجعوا لموضوع السلاح. يعني إذا راح السلاح بيتحسن كل شيء.
0: شو بدك بدي أوصله بالتصحر؟ ما بفهم وجهة الطيور عن جد سابين. ويضلوا يقولوا لي إنه شو بدي أحكي هلأ شيء. بضلوا يقولوا أنت بضلك مهووس بحزب الله. شو بدي انهوس يعني؟
1: مش عم نقدر نحكي غير فيهم.
0: دقنوا لنعيم قاسم يعني شو عن جد شو بدي احكي عن وفيق صفا والتهريب على البور؟ خبروني. او
1: هذا مفروض كله انتهى على اساس لانه تم
0: تسكير كل مرافق الدوله والسلطه بغيروا اشخاص. ما هو الفساد والقتل وقله الاخلاق لا دين له. ناس بتقولوا هذا الشيء, لا مش الشيعة اللي عم يسرق البلد ولا المسيحيه اللي عم يسرق البلد ولا السنه اللي عم يسرق البلد. هو وجود شيء بلاك هول, حفرة سوداء مثل حزب الله بتمتص كل الطاقة.
1: يعني ما في شيء بيطمن بالمرحلة الجاية.
0: لا مبلا أنا كتير متطمن لأنه هذا السيستم
1: على المدى القريب
0: هذا السيستم ما ممكن يبقى. وهذا السيستم قد ما جربنا نرممه ونطرقه إبر بوتوكس ما بيكون جميل. هيدا قبيح, الوجه القبيح للبنان متمثل أنه الدولة اللبنانية بعدها مراهنة على شيء بيشبه حزب الله.
1: الكاتب والباحث السياسي الدكتور مكرم رباح, أنا بدي أشكر حضورك معنا بالاستوديو. مثل العادة سقف عالي وكل الناس كانوا عم بيتابعونا.
0: هلا أنا ما في لو فينا نعملها أنا ما عندي سقف, أنا سقفي هو السماء. يعني
1: مستمعينا ومشاهدينا وصلنا للختام, والتقانا بيتجدد معكم يوم الاثنين المقبل. ضلوا بخير من هون لوقتها.
2: حوار حر حوار حر, سياسيين محللين وإعلاميين كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر, نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة طحين 900 جرام بنص دولار، دورالا البوب كورن 900 جرام ب 75 سنت.

الثانية إلى الربع في لبنان الحر، إليكم جولة الظهيرة. تثبيت وقف النار في اتصالات أمريكية قطرية تلقتها بعبدة، ومصادر مطلعة الرئيس مؤيد تشكيل خلية. عون لا أحد يفاوض عنا، ونميز بين المساعدة والتدخل في الشؤون الداخلية. إسرائيل لبنان ملعبنا، لا مطامع لكننا لن ننسحب. وبيسيشكيان تنازلات من الجانب المقابل في شأن لبنان بسببنا. مصادر إسرائيلية فريقات تفاوض سيحددان المناطق التي ستنقل للجيش اللبناني، منها مجمع أنفاق حزب الله. في رد على رسالته للبنانيين، جعجع بكتاب لديفانس بصفة رئيس أكبر حزب مسيحي ممتن. مفاوضات سويسرا إيران، دخلنا بلا تنازلات، والحكومة البريطانية إلى الاستقالة.

بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع رندا عاصب داغر ورانيا غاوي غصيبة. ظاهرياً الأمور إلى التهدئة والتسوية، أما ما وراء السطور فينتظر أجواء ما وراء البحار، لأن الأجواء وحتى الميدان وخصوصاً اللبنانية منه يوحي بتهدئة والتزام باتفاقات وبوقف نار ما زالت بعض المواقف تؤججها. وسط هذه الأجواء يحاول لبنان الرسمي توضيح موقفه من كل التطورات، لا سيما ما يحكى عن مساعدة من الجارة الشرقية.
1: إذن اتصال لبناني أمريكي قطري وتأكيد رئاسي، التفاصيل مع مرسال كرم العيلي.
2: متابعة لمسألة تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان، تلقى رئيس الجمهورية جوزيف عون اتصالا هاتفيا من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وتناول البحث وقف التصعيد العسكري الإسرائيلي والخطوات الواجب اتخاذها في هذا الصدد، ومنها إمكانية تشكيل خلية. ووفق ما ذكرته مصادر مطلعة لإذاعتنا، فإن رئيس الجمهورية الذي أبلغ رئيسي مجلسي النواب والوزراء بمضمون الاتصال الهاتفي الثلاثي أبدى تأييدا لفكرة تشكيل خلية تتولى تثبيت وقف إطلاق النار بشكل دائم وتؤمن الانسحاب الإسرائيلي. وأشارت المصادر إلى أنه لا تعارض بين ما يجري في سويسرا بشأن الملف اللبناني وما يجري من مفاوضات في واشنطن، وأن خطوة إنشاء الخلية متفاهم عليها ضمن الإدارة الأمريكية، لا سيما بين نائب الرئيس ووزير الخارجية ماركو روبيو الذي ما زال الملف اللبناني بيده. وتحدثت المصادر عن دور قطري أساسي في الموضوع اللبناني بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية، وأن قطر ستكون صلة الوصل بين بيروت وطهران وواشنطن على أن تتولى هذه الأخيرة التواصل مع تل أبيب التي ما زالت حتى هذه اللحظة متشددة في مسألة الانسحاب من المناطق المحتلة في الجنوب. واليوم جدد رئيس الجمهورية أمام زواره ترحيب لبنان بأي مساعدة لإنهاء الحرب، مع التمييز بين المساعدة وبين التدخل في الشؤون الداخلية، لأننا بلد ذو سيادة ولا أحد يفاوض عنا. من القصر الجمهوري مرسال كرم العيلي، لبنان الحر.
0: الرئيس الإيراني مسعود بيسيشكيان قال إنه في خلال المفاوضات شهدنا تنازلات من الجانب المقابل في شأن لبنان بسببنا، وشهدنا انفراجات جيدة.
1: إسرائيليا أكثر من موقف والبعض منها متناقض، فقد أعلن وزير الخارجية جدعون ساعر ألا مطمع في لبنان، لكن بلاده لن تنسحب من المنطقة الأمنية في الجنوب ولن تعرض السكان لهجمات حزب الله، وأكد أن إسرائيل ستحترم وقف إطلاق النار في لبنان ما دام الحزب لا يقوم بخرقه، واعتبر أن إيران انتهكت سيادة لبنان منذ عقود عبر حزب الله.
0: واليوم دعا وزير الأمن القومي إتمار بن غفير إلى التعامل مع لبنان باعتباره ساحة لعب لإسرائيل، ورفض أي وقف لإطلاق النار، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي يجب أن يواصل عملياته لمنع إعادة تسلح حزب الله.
1: واعتبر أن التمييز بين لبنان كدولة وبين حزب الله هو نهج مصطنع لا يمكن قبوله، مطالبا بجعل كامل الأراضي اللبنانية هدفا مباشرا للعمليات العسكرية الإسرائيلية من دون أي استثناءات أو قيود.
0: وزير المال الإسرائيلي بتسلائيل سموتريتش لفت عبر القناة السابعة الإسرائيلية إلى أن تل أبيب ستبقى في جنوب لبنان ما دام حزب الله لم ينزع سلاحه.
1: أما الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوك فدعا إلى حل النزاع من خلال مفاوضات مباشرة بين الدولتين.
0: في غضون ذلك نقلت هآرتس عن مصدر إسرائيلي أن فريقي إسرائيل ولبنان سيحددان في محادثاتهما المناطق التجريبية التي ستنقل للجيش اللبناني.
1: من جهة ثانية أفادت القناة 12 بأن الجيش الإسرائيلي سيدرس السماح للجيش اللبناني بالسيطرة على مجمع أنفاق لحزب الله، وأشارت إلى أن إسرائيل قد تطرح فكرة معالجة الجيش اللبناني أنفاق حزب الله في كفر تبنيت جنوب لبنان.
0: هيئة البث الإسرائيلية أشارت إلى أنه من المتوقع أن يقلص الجيش الإسرائيلي في الأيام المقبلة قواته في جنوب لبنان بعد استكماله معظم مهامه الهجومية، بالتزامن مع الاجتماع الذي سيعقد هذا الأسبوع بين وفدي المفاوضات اللبناني والإسرائيلي.
1: في الغضون رفعت لافتات على الطريق من مطار بيروت باتجاه الجنوب حملت صور المرشد الإيراني علي خامنئي ونجله مجتبى إلى جانب عبارة شكرا إيران.
0: ميدانيا القليل من الأمور، حيث قامت القوات الإسرائيلية بحملة تمشيط إسرائيلية بالأسلحة الرشاشة في اتجاه منطقة الوادي في بلدة شبعة.
1: أشار الدفاع المدني إلى أنه تم انتشال 13 قتيلا وفتح طرقات في النبطي ومرج عيون وإزالة المخاطر رغم الظروف الصعبة.
0: تلت علي الطاهر تضارب أنباء، وماذا عن كفر تبنيت؟ ريشار حرفوش.
3: تتضارب المعلومات عما يحصل في منطقة تلت علي الطاهر في الجنوب بين حديث عن دخول قوة بحجم كتيبة من الجيش الإسرائيلي إلى الموقع، وبين نفي وسائل إعلام مقربة من حزب الله صحة هذه المعطيات، وبين الروايتين تتواصل المتابعة الميدانية لما يوصف بأحد أبرز المواقع الحزبية في المنطقة. وفي هذا السياق أكد الخبير العسكري العميد المتقاعد خليل الحلو للبنان الحر أن حماوة الميدان تشتد في الجنوب.
4: هيدي التلة بالنسبة للإسرائيليين مهمة جدا للسيطرة الكاملة على قضاء النبطية، لأن مسيطرين على الشقيف، هيدي مرتفع، والتلة علي الطاهر 600 متر علوها، أعلى من النبطية بشي 200 متر تقريبا، وهي شمال شرق النبطية. سيطرة تامة عليها بعدها أكيد مش مأمنة، عم يحكوا الإسرائيليين. وحسب المعلومات السابقة، حزب الله أنشأ على هالتلة هيدي شبكة أنفاق لوجستية أولاً، وأيضاً بتوصل على مراكز قتال. لذلك الإسرائيليين حاولوا يسيطروا عليها عدة مرات خلال 3-4 أيام اللي مرقوا، خسروا دبابة بعد لهلأ ما انسحبت وفقاً للمعلومات الموجودة، وبناءً على الضغط الأمريكي يلي مارسوا الرئيس وقف اطلاق النار له اكثر من 24 ساعة. مسألة هيدي التلة بعد مش محسومة، لازم ننطر الايام اللي جاية لنشوف اذا وقف اطلاق النار رح يكون ثابت او ممكن المعارك ترجع تبلش. مش بتلة علي الطاهر الحصار اللي عم بينحكى عنه بكفر تبنيت يلي هو جنوب غرب علي الطاهر.
3: وعما يحصل في كفر تبنيت قال
4: إذا ما رح تكمل المعارك ممكن كتير يكون الجيش اللبناني هو الحل، لأنه بعده موجود بالمنطقة بكثافة، وبرمة قائد الجيش أولت مبارح على المراكز واضحة بهذا الموضوع. نبيه بري قال أنه أي انسحاب إسرائيلي بيصير نتعهد أنه ما رح تكون المناطق فيها سلاح ينسحبوا منها الإسرائيلية وبفوتوا عليها الجيش.
3: إذن تبقى الأنظار متجهة نحو الجنوب، حيث تواكب المعركة الإعلامية حماوة المعركة الميدانية.
1: كتاب من جعجع لديفانس كارلا عيد الصيفي.
5: وجه رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع رسالة إلى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، قال فيها: طلعت باهتمام وتقدير على تصريحكم الذي عبرتم فيه عن مودتكم واهتمامكم بمسيحيي لبنان، فرأيت بصفتي رئيس حزب القوات اللبنانية أكبر حزب مسيحي في لبنان أن أتوجه إليكم بهذه الرسالة لأعرب عن خالص امتناني لكلماتكم ولما تعكسه من صداقة صادقة واهتمام عميق بمسيحي لبنان واستطرادا بجميع اللبنانيين. أضاف: صحيح أن العقود الأربع الماضية كانت من أصعب المراحل التي عرفها اللبنانيون عموما والمسيحيون خصوصا نتيجة قيام حزب الله كتنظيم عسكري وأمني بمصادرة القرار الوطني وإضعاف المؤسسات الشرعية ومنع قيام دولة فعلية وقادرة، فضلا عن زج لبنان في نزاعات وحروب ارتبطت بأجندات إيرانية لا تعبر عن مصالح اللبنانيين ولا عن تطلعاتهم. ومع ذلك فإن المسيحيين الذين واجهوا عبر تاريخهم الطويل القديم والحديث تحديات ومحنا أشد وطأة تمكنوا دائما من تجاوزها بفضل تمسكهم بأرضهم وإيمانهم بالحرية وإصرارهم على البقاء في وطنهم وصون هويتهم الوطنية والحضارية. وأعرب رئيس القوات عن اعتقاده أن أكبر مساهمة يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تقدمها للبنان في هذه المرحلة الدقيقة تتمثل في دعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية بوصفها المرجعية الوطنية الوحيدة، وحصر أي تفاوض أو مقاربة للملف اللبناني بالدولة اللبنانية وحدها، وإبعاد إيران نهائياً عن الملف اللبناني، بما يساعد اللبنانيين على استعادة قرارهم الوطني بصورة نهائية، ويحول دون استمرار أي تدخلات خارجية في شؤونهم الداخلية. وشدد جعجع على أن دعم الدولة اللبنانية الحالية في بسط سلطتها الكاملة على كل أراضيها وحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية وحدها وإنهاء الوجود العسكري والأمني لحزب الله تشكل في نظرنا أكبر مساهمة يمكن تقديمها لمسيحي لبنان ولجميع اللبنانيين، لأنها تفتح الباب أمام بناء الدولة التي نتطلع إليها جميعا، دولة فعلية سيدة حرة قوية وقادرة على تأمين الأمن والاستقرار والازدهار لجميع مواطنيها.
0: من اليرزي أكد السفير السعودي فهد بن عبد الرحمن الدوسري ووزير الدفاع ميشيل منسا عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، ونوه منسا بالمواقف الداعمة التي تتخذها السعودية إلى جانب لبنان دولة وشعبا ومؤسسات، وبالدور الذي تطلع به في دعم استقراره وتعزيز مقومات صموده، لا سيما من خلال المشاركة في الجهود الرامية إلى التوصل لوقف دائم للأعمال العدائية في لبنان والمنطقة، مثمنا القرار الأخير بإعادة فتح الأسواق السعودية أمام الصادرات اللبنانية لما يحمله من انعكاسات إيجابية على الاقتصاد.
1: حسبني من السرايا لعدم تفويت الدولة أي فرصة لاستعادة حقوق اللبنانيين.
6: طالبنا الحكومة اللبنانية بعد جلسة خاصة لمجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات التالية: إجراء عملية توثيق وطنية شاملة لجميع الأضرار والخسائر الناتجة عن الحرب، إعداد ملف وطني موحد للتعويضات يتضمن تقديرا شاملا ومفصلا للخسائر وفق المعايير الدولية، إعداد ملف قانوني ومالي ودبلوماسي متكامل يوثق الوقائع والأضرار والمسؤوليات التي تؤسس لمطالبة لبنان بالتعويضات، تشكيل لجنة وطنية عليا تضم الجهات المختصة والخبراء للإشراف على أعمال التوثيق وإعداد ومتابعة ملف مطالبة التعويضات، المباشرة بالإجراءات القانونية اللازمة لإعداد ومتابعة دعوى أمام محكمة العدل الدولية دولية متخصصة لتثبيت المسؤوليات والمطالبة بالتعويضات وتكوين الملفات اللازمة، لأن هذا من عمل السلطة التنفيذية لا غيرها.
0: بعد التهدئة، هل يلتقط القطاع الفندقي أنفاسه؟ سيمونا حتشيتي.
7: بعد وقف اطلاق النار في لبنان وما تبعه من اتفاق أمريكي إيراني في سويسرا، تتجه الأنظار إلى القطاع السياحي لمعرفة ما إذا كانت هذه التطورات ستنعكس انتعاشا فعليا في الموسم الصيفي، أم أن الحذر لا يزال سيد الموقف لدى الوافدين والسياح. تساؤلات نقلناها لنقيب أصحاب الفنادق في لبنان بيير الأشقر.
8: الحديد الساعة حجوزات بالفنادق ما حسينا أنه في تحسن. السبب الأساسي هو أنه إسرائيل اعتبرت أنه هي منا ملحوظة بالاتفاق. أغلبية الناس يلي بيكونوا عم بيعملوا حجز للصيفية ويلي لغيوا بيكونوا لغيوا ولقيوا وجهة سياحية تاني. ما معقولة أنه واحد بأيام الصيفية ما يكون منظم حاله لرحلة تذاكر بآخر دقيقة هي أغلب كتير من التذاكر يلي بتنحجز قبل بست أشهر وسبعة أشهر. اللبنانية يلي هني موجودين برات لبنان وخاصة بمنطقة البرازيل وأستراليا وكندا، هولي أغلبيتهم من شهر ونص شهرين لغيوا كل حجوزاتهم.
7: وكيف نضمن موسما سياحيا مستداما؟
8: الضمان الوحيد هي توقف الحرب. ما في شيء بيكون عدو للسياحة بأي بلد بالعالم إلا الحرب. أي خبر إعلامي بيتوجه عدم استقرار بيغير وضع السياحة.
7: بين الأمل وبعودة الحركة السياحية والمخاوف من أي انتكاسة أمنية أو سياسية، يبقى نجاح الموسم السياحي مرتبطا بمدى قدرة الاستقرار الحالي على الصمود وترجمته إلى أرقام وإشغال فعلي في الفنادق والمؤسسات السياحية.
0: فرقت الرضيعة التي عثر عليها صباح أمس داخل كيس خلف مبنى جامع العزم على أوتوستراد الزهري طرابلس فارقت الحياة بعدما كانت قد نقلت إلى المستشفى بسبب مضاعفات ناجمة عن الظروف القاسية التي تعرضت لها.
1: وفي طرابلس أيضا أصيب سائق حفارة بجروح وردود مختلفة إثر انهيار جزء من مبنى مجاور للمبنى المنهار في شارع سوريا في منطقة التبيني أثناء تنفيذ أعمال رفع الأنقاض والردم في موقع الحادث.
0: أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء بتسجيل هزة أرضية بقوة 2.7 على مقياس ريختر في البحر مقابل رميلي شوف.
1: ملف إيران مع ريتا الهندي.
9: بعد 18 ساعة من المفاوضات المكثفة غادر الوفد الإيراني الذي كان شارك في محادثات مع الولايات المتحدة في سويسرا أمس بوساطة باكستان وقطر إلى طهران. وأشار أعلام إيراني إلى بدء المفاوضات التقنية بين البلدين التي ستتناول آلية تنفيذ مذكرة التفاهم وتشكيل فرق فنية متخصصة. هذا وقال الرئيس الإيراني الذي يزور باكستان غدا: دخلنا إلى المفاوضات دون تقديم تنازلات. فبعد بداية متوترة اتسمت بإعلان طهران إغلاقها مضيق هرمز مرة أخرى وتكرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهديداته باستئناف الهجمات على إيران، جاء في بيان مشترك صادر عن الدولتين الوسيطتين قطر وباكستان صباحا أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 60 يوما، وأن المحادثات الفنية ستستمر طوال بقية الأسبوع في منتجع بيركنشتوك. ووفقا للبيان الذي أصدرته وزارة الخارجية القطرية، فقد اتفق الأطراف على آلية لإنهاء القتال في لبنان وفتح خط اتصال للمساعدة في ضمان مرور آمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز. وشرح أنه تم الاتفاق على إنشاء خلية لتفادي الصدام تضم الأطراف المعنية ولبنان لضمان وقف العمليات العسكرية، وأن الوسيطين سيواصلان بذل الجهود لضمان استمرار المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي. إلى ذلك أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اختتام أول اجتماع للجنة رفيعة المستوى في إطار مذاكرة التفاهم بين واشنطن وطهران بنجاح، وتحدث عن اتفاق لإنشاء لجنة للإشراف السياسي والشروع بالمحادثات الفنية. هذا ورحبت وزارة الخارجية السويسرية بالتقدم البناء الذي تم إحرازه خلال المحادثات، كما أملت الخارجية الصينية أن تحافظ واشنطن وطهران على زخم المفاوضات. وسط هذه الأجواء شهدت أسعار النفط اليوم تراجعا ملحوظا مع انحصار المخاوف العالمية، بينما ارتفعت أسعار الذهب متعافية من أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع وسط ترقب المستثمرين لتطورات المفاوضات الدولية.
0: في سوريا أفاد التلفزيون المحلي عن إلقاء القبض على العميد حارس خنسة والمساعد أول يعرب حميدي وهما من لواء 90 بيت ياشوت في عهد النظام المخلوع إلى الضابطين المتهمين بارتكاب جرائم حرب في القنيطرة.
1: إلى بريطانيا، حيث قدم رئيس الوزراء كير ستارمر استقالته من رئاسة الحكومة مؤكدا أنه سيعمل على ضمان انتقال سلس ومنظم للسلطة.
0: أغلقت السلطات الروسية اليوم مطارات موسكو الأربعة بعد هجوم واسع بالطائرات المسيرة استهدف العاصمة ومحيطها، وكان هذا الأمر لفترة وجيزة.
1: في المقابل قتل شخص على الأقل إثر اشتعال النيران في سفينة شحن في البحر الأسود جراء هجوم بطائرة مسيرة روسية، وأفادت البحرية الأوكرانية بتسجيل خسائر عدة إثر الهجوم.
0: رياضيا، منتخب مصر يحقق أول فوز في تاريخ نهائيات كأس العالم وبداية هجومية غير مسبوقة في البطولة. ضوء على المونديال مع جورج الهاني.
10: ضوء على المونديال. حقق المنتخب المصري فوزه الأول بتاريخ مشاركاته بنهائيات كأس العالم، وكان على حساب منتخب نيوزيلندا 3-1 ضمن المجموعة السابعة، مما وضعه على مشارف التأهل للدور 32 من البطولة. وسجل النجم محمد صلاح هدف وصنع آخر ليصير أفضل هداف مصري بالنهائيات العالمية برصيد 3 أهداف. وضمن المجموعة ذاتها تعيد المنتخبي بلجيكا وإيران سلبا. بالانتقال للمجموعة الثامنة تلقى المنتخب السعودي خسارة قاسية قدام إسبانيا بنتيجة 4-0 وصار أمله ضئيل جدا بالتأهل للدور 32. وسجل المنتخب الإسباني لامين يامال وميكيل أويرزابال هدفين والسعودي تامبكتي خطأ بمرمى بلاده. وضمن المجموعة نفسها تابع منتخب الرأس الأخضر بدايته الرائعة بمشاركته الأولى بنهائيات كأس العالم بإرغام الأوروغواي حاملة اللقب مرتين على التعادل 2-2 بعد ما كان انتزع التعادل السلبي من إسبانيا بمباراتهم الافتتاحية. ببرنامج اليوم وبكرة بتوقيت بيروت بتتواجه الأرجنتين مع النمسا الساعة 8 المساء وفرنسا مع العراق الساعة 12 نص ليل والنرويج مع السنغال الساعة 3 فجرا والأردن مع الجزائر الساعة 6 صباحا. إلى ذلك شهد مونديال 2026 بداية هجومية غير مسبوقة بعد ما وصل للهدف رقم 100 بالمباراة رقم 33 فقط بين هولندا والسويد لتصير أسرع نسخة من كأس العالم تحقيقا لهذا الرقم منذ العام 1958.
11: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
1: طقس مستقر قليل الغيوم إجمالا مع انخفاض بدرجات الحرارة خصوصا بالداخل وعلى الجبال، وبتنشط الرياح مع تحذير من ارتفاع موج البحر وتشكل التيارات المائية. الأربعاء صافي لقليل الغيوم من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، وبتبقى الرياح ناشطة مع تحذير من ارتفاع موج البحر. الخميس صافي لقليل الغيوم من دون تعديل بدرجات الحرارة.
0: أخيرا نداءان إنسانيان، المريض جوزيف أبي نادر في مستشفى المشرق في حاجة ماسة جدا إلى دم من فئة O بوزيتيف. كان في النشرة. تثبيت وقف النار في اتصالات أمريكية قطرية تلقتها بعبدة. مصادر مطلعة الرئيس مؤيد تشكيل خلية، لا أحد يفاوض عنا ونميز بين المساعدة والتدخل في الشؤون الداخلية. إسرائيل لبنان ملعبنا، لا مطامع لكننا لن ننسحب. وبسيشكيان تنازلات من الجانب المقابل في شأن لبنان بسببنا. مصادر إسرائيلية فريقا تفاوض سيحددان المناطق التي ستنقل للجيش اللبناني منها مجمع أنفاق حزب الله. في رد على رسالته للبنانيين جعجع بكتاب لديفانس بصفتي رئيس أكبر حزب مسيحي ممتن. مفاوضات سويسرا إيران دخلنا بلا تنازلات والحكومة البريطانية إلى الاستقالة. شكرا لإصغائكم والشكر للزميل ماريانو داود.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: الشيطان الأكبر أصبح الأخ الأكبر. آخر ما يمكن أن يتوصل إليه المنطق في العقل البشري أن تصبح أمريكا بالنسبة إلى حزب الله الأخ الأكبر، بعدما كانت لأقل من نصف قرن بقليل الشيطان الأكبر. ومن يدري، فقد يصبح للأخ الأكبر الجديد أخا جديدا، أخا إقليميا من المنطقة. في علم السياسة هذا يسمى براغماتية، على طريقة حزب الله هذا يسمى انتهازية. لا مشكلة لدى الحزب في أن يفتح قنوات خلفية أو حتى أمامية مع خصومه وحتى مع أعدائه. إيران الرأس بالنسبة إلى حزب الله، تعاطت مع عدوتها إسرائيل حين اشترت أسلحة منها بوساطة وبرعاية أمريكية. فحين تشتري إيران أسلحة من إسرائيل فكيف تكون عدوة لها؟ هذه الانتهازية يمارسها حزب الله، لكنه لا يتوانى عن تخوين خصومه وحتى تخوين السلطة اللبنانية التي أصبحت في موقع الخصومة معهم. كلما قام أحد باتخاذ أي موقف لا يناسبه، بالتأكيد حزب الله لا يغير أسلوبه الانتهازي، ولكن على بيئته الحاضنة وعلى مؤيديه في البيئات الأخرى أن يعوا خطورة ما يقوم به الحزب. فالانقياد الأعمى لهذه الانتهازية ألحق الخسائر ليس بالحزب وببيئته، بل بكل البيئات وبكل لبنان. وكل ذلك فدى الشيطان الأكبر الذي أصبح الأخ الأكبر.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: طب عيبوا لو
1: عيبوا لو جديد جو أشقر كلمات وألحان رامي شلهوب توزيع وتسجيل استوديو جمال ياسين
2: لبنان الحر أكتر من إزاعة
1: جديد توني كيوين انتي مليون

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: سامع عن الإيد الإلهية أو إيد الله؟ ما عم نحكي دين ولا عم نحكي شعوذة، عم نحكي كرة قدم. قربت شوي الفكرة؟ حاك تعرف إنه ما يسمى بإيد الله يلي عم نحكي عنه صارت باثنين وعشرين حزيران سنة 1986، واللي عم نحكي عنه أكتر ما هو إلا جول أو هدف أرجنتيني بالمرمى الإنجليزي. وهيدا مش حيال هدف، هيدا هدف مارادونا الشهير والجدلي على نطاق واسع. ووقتها شهدت المباراة بعد الهدف اعتراضات كتير كبيرة وخصوصا من الإنجليز. إنما الحكم يلي كان تونسي بالوقت يلي اسمه علي بن ناصر حسب لويه للهدف لمارادونا، ومن بعدها بثلاث دقايق رجع فوت مارادونا هدف تاني، ويقال إنه جاوز سبع لاعبين من لاعبي المنتخب الإنجليزي. المهم إنه هالجدل كان كتير كبير، وهلأ صار أقل جدلية كل الأهداف بالمونديال نظراً لكل التقنيات الحديثة.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة حمص بطحيني شتورة 400 جرام بنص دولار، طحينة شتورة 400 جرام بدولار و40 سنت.

0: أهلا بكم إلى موجز أخبار الثالثة إلا ربعا من لبنان الحر. أعلن نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس أن واشنطن وضعت آلية للتفاوض بين إسرائيل ولبنان وتعمل على منع التصعيد وعلى حماية أمن إسرائيل وسيادة لبنان، مؤكدا أن على إيران كبح جماح حزب الله. رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أعرب في رسالة إلى فانس عن اعتقاده أن أكبر مساهمة يمكن للولايات المتحدة أن تقدمها للبنان في هذه المرحلة الدقيقة تتمثل في دعم الدولة ومؤسساتها الشرعية بوصفها المرجعية الوطنية الوحيدة وحصر أي تفاوض أو مقاربة للملف بالدولة وحدها وأبعاد إيران نهائيا عن الملف، بما يساعد اللبنانيين على استعادة قرارهم الوطني بصورة نهائية ويحول دون استمرار أي تدخلات خارجية في شؤونهم الداخلية. أجرى رئيس الحكومة نواف سلام اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أثنى فيه على الموقف الأخوي والصريح تجاه لبنان الذي عبر عنه الرئيس أحمد الشرع، ومؤكدا متانة العلاقة بين البلدين على أسس التعاون والمصالح المشتركة. الرئيس سلام ترأس في السراي الحكومي الاجتماع الوزاري الدوري لبحث احتياجات النازحين ومتطلبات العودة والإعمار. فاصل ونواصل الموجز.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كليا، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن. لبنان الحر.
0: أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أمام وفد من بلدة عين إبل الحدودية أن صمود أبناء البلدات الحدودية من شبعة نزولا حتى الساحل هو موضع اعتزاز وفخر. أضاف: نعمل على تعزيز مقومات صمودكم، والدولة ستكون بكل أجهزتها إلى جانبكم دائما ولن نسمح بتخوينكم، وهذا أقل الواجب لتقدير تضحياتكم. أفاد أعلام إسرائيلي بأن تبادلا لإطلاق النار حصل بين القوات الإسرائيلية المتوغلة برا في جنوب لبنان وعناصر من حزب الله. ذكرت وكالة تسنيم أن الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يزور باكستان غدا ليوم واحد. في الأثناء أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن جاسم آل ثاني بحث مع وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو الجهود القائمة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. إلى ذلك، نقلت شبكة CNN عن دبلوماسي أن تنفيذ مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن عاد إلى مساره الصحيح، وأن مضيق هرمز مفتوح أمام الملاحة البحرية. كان هذا موجزا للأخبار، قدمناه لكم من لبنان الحر.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حاكمي.
1: أهم فحوصات دم لازم تعمليها إذا وزنك ما عم ينزل أو عم بيزيد بطريقة مش مفهومة، إذا عم تنتبه على أكلك، عم تتحركي، ويمكن حتى عم تعملي دايت بانتظام ومع هيك الوزن ثابت أو عم بيزيد بدون سبب واضح. أوقات الجسم بيكون عم يبعت إشارات لازم نفهمها بالفحوصات. أول شيء فحوصات الغدة الدركية مثل التاتوا، تيكات، تأس آش، وأوقات الانتاي بوديز، لأنه خمول الغدة ممكن يبطئ الحرق، يزيد التعب والإمساك واحتباس السوائل. تاني نقطة مهمة كتير اللي هي الأنسولين والسكر، يعني الأنسولين عريق، السكر عريق، والمخزون السكر، لأنه مقاومة الأنسولين بتخلي الجسم يخزن الدهون بسهولة أكتر، خاصة بمنطقة البطن، وبيزيد الجوع والرغبة القوية على السكر. وتالت فحص مهم الكورتيزول، وهو هرمون التوتر. إذا كان مرتفع لفترة طويلة ممكن يأثر على الشهية، النوم، تخزين الدهون، وحتى احتباس السوائل. رابع نقطة الحديد والفيتامين دي، لأن النقص فيهم ممكن يعمل تعب، قلة طاقة، ضعف بالحركة، وبطء بنزول الوزن. خامس شغلة مؤشرات الالتهاب مثل CRP، لأن وجود الالتهاب المزمن بالجسم ممكن يأثر على الحرق وحساسية الأنسولين. سادس نقطة مهمة خاصة عند النساء فحوصات الهرمونات مثل البرولاكتين، الاستروجين، البروجستيرون، والتستوستيرون، لأنه أي خلل بالهرمونات ممكن يعمل زيادة وزن، احتباس سوائل، أو صعوبة بحرق الدهون. وكمان إذا في أعراض مثل دورة شهرية غير منتظمة، حب الشباب، أو زيادة شعر بالجسم، لازم ننتبه لموضوع تكيس المبايض، لأنه له تأثير كتير كبير لخسارة الوزن. وبالآخر إذا الجسم عم يقاوم بطريقة غير طبيعية لازم

من أرى للتيم تحية لكم مستمعي لبنان الحار، من وين ما عم بترافقونا، من بيوتكم أشغالكم وبسياراتكم. وتحية لكم أصدقائنا بحلقة جديدة اليوم، بدهم كالعادة مواضيع منوعة وأجواء مونديال.

0: معكم سيمونا حشتي، رح لاقيكم من هلا للأربعة الربع. مرافقنا اليوم الزميل ماريانو داوود على الإخراج الإذاعي، والزميلة إليج ميرزا عبر موجات لبنان الحر الثلاثة 102.3 102.5 و102.7 موقع الإذاعة rll.com.lb وتطبيق rll. وبأرلال تيم اليوم راح تكون معنا كارين مطار، أكيد بعين على الفن، بنرجع ملتقي على الخمسة للخمس ونص، وبترجع زميلي رنا صار بتنضم لنا للستة ونص وخمسة. وهيك حلقتنا من أرلال تيم انطلقت. أهلا وسهلا فيكن مستمعينا،
1: كل الأخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم. الصورة حتصير أوضح عندك، ووقتك معنا رح يلمع. بـ40 دقيقة مع

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور ليافطية امتدت على الطريق من مطار بيروت الدولي باتجاه الجنوب، حملت صور المرشد الأعلى الإيراني السابق علي خامنئي ونجله مجتبى إلى جانب عبارة شكرا لإيران الوفية، وبتشير هاليافطية بمضمونة سياسي لتقدير حزب الله للدور الإيراني يلي بيعتبره أنه ساهم بالتوصل لوقف إطلاق النار مع إسرائيل.

هذا كل اللي تكبدوا لبنان من دمار وخسائر بشرية واقتصادية يبدو مستفز بالنسبة لكتار من اللبنانيين ونحن منهم، أنه تتحول طرقات لبنان لمنصات لشكر دولة أجنبية بوقت كان الأجدى رفع صور الضحايا والمنازل مدمرة وشكر صمود اللبنانيين أنفسهم. فالأوطان ما بتنبنى بالولاءات العابرة للحدود، بل بالانتماء للدولة ومؤسساتها ومصالح شعبها. وإذا البعض بيشوف أنه هاليافطات هني تعبير عن الوفا، فكتار بيشوفوا أنه دليل إضافي على أزمة الأولويات. فبدلا من الاعتذار للبنانيين عن حرب دفعت البلاد الثمين الكبيرة، ترفع صور قادة الدول أخرى على طريق مطار يفترض أنه يكون بوابة لبنان، مش معرض لإعلان الولاءات السياسية. وبالنهاية منهم بحاجة اللبنانيين للافتات بتقول شكراً لإيران، بل لأبناء بلد لبنانيين بيقولوا شكراً للبنان. الوطن والحلم ولهالخبر تتم بتقرير ضمن نشرات أخبار لبنان الحر بكرة.

بطلت مخاطر الأمن السيبراني محصورة بالشركات والمؤسسات الكبرى، بل دخلت لتفاصيل الحياة اليومية عبر الأجهزة الذكية الموجودة بالبيوت. فكل جهاز متصل بالإنترنت معقول يتحول من دون علم صاحبه لأداة بيد مجرمين إلكترونيين، الأمر اللي بيفرض على المستهلكين والشركات المصنعة إلى مسألة الأمان الرقمي أهمية لا تقل عن أهمية السعر أو سهولة الاستخدام. هلأ ليش عم نحكي هيك؟ لأنه مثل ما قلنا بطلت الهجمات الإلكترونية الحديثة بتعتمد بس على الحواسيب المخترقة أو الخوادم المصابة، بل صارت تستفيد من ملايين الأجهزة المنزلية الذكية المتصلة بالإنترنت مثل كاميرات المراقبة وأجهزة التوجيه والتلفزيونات الذكية وإطارات الصور الرقمية وأجهزة البث. وبينما يعتقد أصحاب هالأجهزة أنها بتأدي وظائف الاعتيادية، قد تكون بالواقع جزء من شبكة إجرامية عالمية تستخدم بتنفيذ هجمات إلكترونية واسعة النطاق من دون علم.

بتحقيق لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بيسلط الضوء على هالظاهرة اللي عم نحكي عنها، وأوضح أن بعض الأجهزة الذكية الرخيصة قد توصل للمستهلكين وهي مزودة مسبقاً ببرمجيات خفية أو بخصائص بتسمح بتحويلها لأدوات ضمن شبكات إجرامية تعرف باسم بوتناتس أو شبكات الروبوتات. وبتشير الصحيفة إلى أن بعض هالأجهزة بتبلش تمرر حركات بيانات لأطراف خارجية فور اتصالها بالإنترنت، الأمر يلي بيحول اتصال المستخدم المنزلي لجزء من بنية تحتية بتستغلها جهات خبيثة بتنفيذ عملياتها. وذكرنا كلمة بوتنت. بوتنت هي شبكة من الأجهزة المتصلة بالإنترنت يلي تخترق وتدار عن بعد عبر خادم تحكم أكيد والسيطرة command and control، وبتضم هالشبكات عادة أجهزة إنترنت الأشياء IoT مثل الكاميرات وأجهزة التوجيه وأنظمة التخزين الشبكي إضافة للحواسيب والهواتف الذكية. وعلى ما يبدو أنه بعض الأجهزة المنزلية عم تشتغل بدوامين، واحد لخدمة أصحابها وآخر لخدمة القراصنة. فبيوقت بيظن المستخدم أنه كاميراته عم بتراقب باب بيته، قد تكون هي نفسها عم تأدي وظيفة إضافية ضمن شبكة إلكترونية عالمية وتراقبه هو بحد ذاته. كافي بأخبارنا يلي دايماً عم بتكون ترند من حول العالم، بتقوم أدوات الذكاء الاصطناعي بمئات الملايين من المحادثات اليومية مع المستخدمين بشتى المواضيع. بوقت تدعي الشركات المسؤولة عن هالأدوات سواء كانت OpenAI أو جوجل أو أنثروبيك أنه أدواتها بتعتمد على المصادر الموجودة على الإنترنت، إلا أنه ببعض الأحيان معقول تقدم معلومات غلط للمستخدمين. ومهما كانت نسبة الغلط صغيرة أو قليلة كتير، فحجم المحادثات اللي عم بتصير مع أدوات الذكاء الاصطناعي بتخلي العدد الفعلي للمحادثات يلي بتضم أخطاء أكبر من المتوقع. وبتتنوع هالأخطاء بشكل كبير إذ تهلوس بعض الأدوات أو بتتهلوس كتير وبتقوم بخلط الحقائق والبيانات وبتنقلها للمستخدم بصورة خاطئة. بوقت بتبتكر أدوات أخرى حقائق جديدة بالكامل ما إلها علاقة بالواقع لتصير المعلومات مغلوطة بشكل كلي. وبيزداد الأمر سوءاً بسبب ثقة المستخدمين يلي هن نحن بشكل كبير بالإجابات يلي بتوصلن من أدوات الذكاء الاصطناعي. إذا بيكشف تقرير شركة يوغوف للإحصاءات أنه 69% من مستخدمي الذكاء الاصطناعي بالولايات المتحدة بيوثقوا بإجابات الـ AI، وبتطرح الثقة تساؤل محوري حول المسؤولية القانونية للإجابات الخاطئة يلي بيقدمها الذكاء الاصطناعي، خصوصاً مع انتشار استخدام الأدوات المختلفة وازدياد معدل تباينها وسهولة الوصول إليها.

على الرغم من التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي، فالخطأ بعده جزء من المعادلة اللي بيجعل التعامل مع إجاباته بحاجة لقدر من التحقق والتدقيق، خصوصا بالمواضيع الحساسة. فكلما ازدادت الثقة العمياء بهالأدوات ارتفع معها حجم المخاطر، وصار السؤال عن المسؤولية القانونية والأخلاقية أكثر إلحاقا بعصر صارت فيه المعلومة الغلط تنتشر بسرعة المعلومة الصحيحة. والذكاء الاصطناعي فيه يكون عم بيجاوب على كل شيء بثقة كتير لافتة، لكن الثقة واحدة ما بتعني دايما انه الجواب صحيح، فبعض الاغلاط تبدو وكأنها اجتهادات ابداعية اكتر ما هي معلومات. الأمر يلي بذكرنا بأنه عبارة تأكد من المصدر ما لغيت بعد حتى لو كان المصدر روبوت.

بعد الانتشار الواسع لمشهد وثق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو عم بيفاجئ قادة الدول الحاضرين بقمة مجموعة السبع اللي عقدت من أيام بفرنسا لما قال لهم أنه أنا الزعيم، أوضح ترامب تفاصيل يلي صار وقال بمقابلة مصورة مع إكسكيوس أنه دخل للقاعة حيث كان قاعد عشرات قادة الدول من كل أنحاء العالم وشافهم قاعدين بهدوء فهيك يعني حب أن يكون عم يمزح معهم. ولما سألوا المذيع أنه كم زعيم القمة صدق يلي أنت قلته لما قلت أنه أنا الرئيس هون، فقال ترامب أنه الكل صدقني على الرغم من أني كنت عم بمزح، وما كان أكيد هدف التصرف كرئيس لكن العبارة انتشرت حول العالم. والمعروف أنه ترامب دايماً عنده نكت وهيك دعابات بأوقات تعدي حتى لو كانت لقاءات رسمية.

عبارة ترامب على سبيل المزح أو لا، فالكلمات اللي بتصدر عن رؤساء الدول ما تقاس أبداً بنوايا أصحابها، بل أيضاً بالرسائل اللي بتحملها والانطباعات اللي بتتركها. وبعالم السياسة قد تتحول مسحة عابرة لمادة للنقاش والتأويل على مستوى العالم، واللي عم بيصير هلأ مثلا على الهواء. ويبدو أن ترامب منه بحاجة لمؤتمر صحفي طويل لصناعة الجدل، فعبارة واحدة على سبيل المزاح كانت كافية لتخلي العالم يناقشها لأيام. وبالنهاية ربما اكتشف بعض القادة أنه أخطر ما في ترامب منه تصريحاته الرسمية بل نكته.

بخطوات بتعكس توجه دولة الإمارات نحو تبني التقنيات المتقدمة وتضيفها بتطوير العمل المؤسسي، أطلق مكتب الشؤون الدولية بديوان الرئاسة المتحدث الرقمي زايد المدعوم بالذكاء الاصطناعي بهدف المساهمة بالتعريف بمبادرات المكتب وأولوياته الاستراتيجية وأنشطته الدولية عبر أدوات رقمية مبتكرة، وبتقدم المبادرة نموذج جديد للتواصل المؤسسي من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لإيصال المحتوى والرسائل الرئيسية بأسلوب تفاعلي وميسر بيواكب تطلعات المستقبل وبيعزز الوصول لمختلف شرائح الجمهور. وبتجسد المبادرة نهج دولة الإمارات القائم على وضع الابتكار بتصميم العمل المؤسسي، كما بتنسجم مع مستهدفات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 يلي بتسعى لترسيخ مكانة الدولة مركز عالمي رائد بمجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة وخدمات المستقبل.

المتحدثين الرسميين كمان، فمن بعد ما اعتدنا على المؤتمرات الصحفية والبيانات المكتوبة صار من الممكن أن يرد عليك زايد على مدار الساعة من دون إجازات أو تأخير.

نشرت روسيا أنظمة أكيد يعني متطورة للحرب الإلكترونية بإطار جهودها الرامية لحماية خطوط الإمداد والمناطق الخلفية القريبة من الجبهة من تهديدات الطائرات المسيرة الأوكرانية. ما بتقتصر مهمة هالأنظمة على التشويش على إشارات شبكة ستارلينك بل وبتتسبب بأضرار دائمة ما أبداً ما بتتصلح للأقمار الصناعية. وأشارت تقارير نقرتها قناة روسية إلى أنه خبراء غربيين مؤيدين لأوكرانيا وصلوا لاستنتاج إلى أنه بعض المكونات الإلكترونية بالأقمار الصناعية ما تتعرض لأعطال نتيجة تعرضها المتكرر لمستويات عالية من التشويش الإلكتروني. وكمان قالت أنه نطاق التغطية الفعال لأنظمة الحرب الإلكترونية المضادة للأقمار الصناعية بشكل توسع مستمر، الأمر اللي قد يزيد من صعوبة الحفاظ على قنوات الاتصال الصاعدة عبر الأقمار الصناعية. وكمان أوضحت أنه ذلك يمكن أنه يتم من خلال التشويش الموجه أو إرسال إشارات وبيانات مضللة.

التطورات بتأكد أنه الحروب الحديثة بطلت تقتصر على البر والبحر والجو، بل صار الفضاء والاتصال جزء أساسا من ساحات الصراع، والتنافس على السطر الإلكترونية وتعطيل البنى التحتية الرقمية قد يكون له تأثير ما بيقل خطورة على الأسلحة التقليدية، خصوصا مع تزايد الاعتماد على الأقمار الصناعية بالمجالات العسكرية والمدنية على حد سواء. ويبدو أنه حتى الأقمار الصناعية بطلت عم تنعم بالهدوء بالفضاء، فمن بعد ما اعتدنا على التشويش بالاتصالات الأرضية صارت الحرب الإلكترونية تمدد للسماء كمان.

مكفين بأخبارنا، حيث تحولت عطلة سياحية بإحدى أبرز الوجهات الكاريبية إلى مأساة من بعد ما أسفر حريق كبير اندلع بفندق ساحلي بجمهورية الدومينيكان عن مقتل مرأة وإجلاء نحو 1900 سائح وسط تحقيقات لمعرفة أسباب الحادث.

أعلنت السلطات بجمهورية الدومينيكان أنه مرة ماتت مثل ما قلنا وأجلي 1800 شخص أكيد كانوا سواح وأثر اندلاع هالحريق. وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على وسائل الإعلام المحلية وحتى على السوشيال ميديا سحب كثيفة من الدخان الأسود عم تتصاعد فوق ساحل البحر الكاريبي بوقت كانت النيران عم تلتهم سقف المنتجع المشيد من القش.

بيذكر هالحادث بأنه السلامة بالمنشآت السياحية ما بتقل أهمية عن جمال الوجهات والخدمات اللي بتقدمها، فحادث واحد كفيل بتحويل رحلة للراحة والاستجمام لمأساة، أمر يلي بيبرز أهمية الالتزام الصارم بمعايير الوقاية والاستجابة السريعة لحماية الأرواح. الناس بالعادة بيحجزوا إجازاتهم كونوا عم يبحثوا عن الشمس والبحر والهدوء ومش عن صفيرات الإنذار وعمليات الإجلاء، ويبدو أنه أسوأ ما قد يحدث مع مطلق أي سائح هو أنه يرجع على بيته ويخبر قصص كيف نجي بوقته، لازم يكون راجع مع صور سانسيت وهدايا

من أخبار المونديال، بطل مشاهدة كرة القدم بالمستقبل مجرد متابعة لاعب عم يركض وراء الطابة أو انتظار إعادة اللقطة بعد انتهاء الهجمة. فمع انطلاق بطولة كأس العالم 2026 عم بيعيشوا المشجعين من أول نهار تجربة مختلفة كليا، حيث عم يدخل البث الذكي للملاعب لا يغير طريقة رؤية المباراة وتحليل تفاصيلها لحظة بلحظة. بهذا المونديال الحالي ما عم يكتفي المشاهد بمتابعة المباراة من زاوية واحدة، بل عم يحصل على تجربة أكثر تفاعلية بتجمع بين الصورة عالية الجودة والتحليل الفوري والزوايا المتعددة وحتى النماذج الثريدي اللي بتساعد على فهم القرارات التحكيمية مثل حالات التسلل بصورة أكثر واضحة.

متأكد التقنيات الجديدة أنه كرة القدم بطلت مجرد لعبة بنتفرج عليها، بل هي تجربة رقمية متكاملة بتتطور باستمرار. فالذكاء الاصطناعي والتحليلات الفورية بيغيروا طريقة تفاعل الجمهور مع المباريات وبيخلوا فهم التفاصيل والقرارات أكثر دقة ووضوحا، بخطوة بتعكس التحول المتسارع يلي عم تشهده صناعة الرياضة عالمياً.

بآخر أخبارنا رح نروح على مصر، حيث قررت النيابة العامة إحالة متهمة للمحاكمة الجنائية على خلفية نشرة بوست على سوشيال ميديا تضمن ادعاءات بشأن وقوع تجاوزات أخلاقية ومهنية داخل إحدى المستشفيات التابعة لجامعة الإسكندرية.

وكانت النيابة العامة تابعت اللي تداول على السوشيال ميديا ووسائل الإعلام المختلفة بشأن هالإدعاءات، وتلقت براغ من مدير الشؤون القانونية بمستشفيات جامعة الإسكندرية يلي أكد بخلال التحقيقات عدم تلقي المستشفى أي شكاوى أو بلاغات من المرضى بشأن وقوع تجاوزات أثناء الإجراءات الطبية. وباستجواب المتهمة أقرت بامتلاك الحساب الإلكتروني وكتابتها المنشور محل التحقيق، وأوضحت أنها خريجة كلية الطب وأدت فترة الممارسة بمستشفيات جامعة الإسكندرية بال 2020 و2021 وقضت شهرين بقسم النساء والتوليد. وأضافت أنها شافت بكل هالفترة بعض الإجراءات الطبية وفكرت بسبب قلة خبرتها وحداثة عهدها بالممارسة الطبية أنها إجراءات غير معتادة أو غير مرخص فيها. كما أقرت بأنه جزء من هالمعلومات اللي وردت بمنشورة ما شافتها هي بنفسها، إنما نقل إلى من أشخاص آخرين ما قدرت حتى يعني تتحدد من هني الأشخاص من دون حتى ما تتحرى من مدة صحة هذه الأخبار. وأوضحت المتهمة أنها بعدين تركت العمل بالمجال الطبي من بعد انتهاء فترة تكليفة بال 2021، والأحلى من هيك أنه راحت لمجال السينما.

هيدي القضية اللي صارت بمصر بتعكس أهمية تحقق من المعلومات قبل ما ننشرها، خصوصا لما بيتعلق الأمر بسمعة المؤسسات والأشخاص. فوسائل التواصل الاجتماعي منحت الكل قدرة أنه يوصلوا آرائهم، لكنها بالمقابل حملتهم مسؤولية قانونية وأخلاقية تجاه كل شيء بينشروه، لأنه حسن النية واحدة ما بتكفي إذا كانت المعلومات منا دقيقة أو موثوقة أو بالأحرى غير موثوقة.

يبدو أن الانتقال من الطب للسينما ما منع استمرار عنصر الدراما، لكن هالمرة خارج الشاشة. فالاعتماد على روايات من مصادر منا معروفة معقولة يصلح لسيناريو فيلم غامض، لكنه لا يبدو خيار آمن لما يتعلل الأمر بالوقائع والاتهامات.

وهذه كانت أخبارنا لليوم من مصر. رح نرجع للبنان وأكيد مع أخبار بالسياسة مع الزملاء بقسم الأخبار من بعد على الساعة 4. نلتقي مع كارين مطر بعين عالفن.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: سامع عن الإيد الإلهية أو إيد الله؟ ما عم نحكي دين ولا عم نحكي شعوذة، عم نحكي كرة قدم. قربت شوي الفكرة؟ حاك تعرف إنه ما يسمى بإيد الله يلي عم نحكي عنه صارت باثنين وعشرين حزيران سنة 1986، واللي عم نحكي عنه أكتر ما هو إلا جول أو هدف أرجنتيني بالمرمى الإنجليزي. وهيدا مش حيال هدف، هيدا هدف مارادونا الشهير والجدلي على نطاق واسع. وقتها شهدت المباراة بعد الهدف اعتراضات كتير كبيرة وخصوصا من الإنجليز. إنما الحكم يلي كان تونسي بالوقت يلي اسمه علي بن ناصر حسب لويه للهدف لمارادونا، ومن بعدها بثلاث دقايق رجع فوت مارادونا هدف تاني، ويقال إنه جاوز سبع لاعبين من لاعبي المنتخب الإنجليزي. المهم إنه هالجدل كان كتير كبير، وهلأ صار أقل جدلية كل الأهداف بالمونديال نظراً لكل التقنيات الحديثة.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة جبنة إدعم لوقية بدولار و80 سنت مرتدلة الياني لوقية بدولار و40 سنت.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. الرابعة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم موجز الأخبار. رأى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني للجزيرة إلى أن التصعيد في أي مكان في المنطقة سواء في لبنان أو سواه سيؤثر على المفاوضات، ولفت إلى أن الولايات المتحدة تقوم بدور صحيح إزاء التصرفات الإسرائيلية في لبنان. جدد سفير السعودي فهد الدوسري وقوف المملكة إلى جانب لبنان بما يحفظ أمنه واستقراره وحرصها على تقديم الدعم للبنان وشعبه. وخلال لقائه وزير الداخلية شدد الوزير أحمد الحجار على أن لبنان لا يكون منصة لأي نشاط يهدد أمن الدول العربية الشقيقة، مؤكدا أهمية مواصلة التعاون في مجال مكافحة المخدرات وضبط شبكات التهريب. أفيد بأن محيط قوة الجيش اللبناني في كفر تبنيت تعرض لإلقاء عدد من القنابل الصوتية الإسرائيلية. بعدما أعاد الجيش فتح طريق المنصور، أعلنت بلدية المنصور أن العودة إلى البلدة أصبحت ممكنة للوصول إلى حي المشاع مفرق الصالة فقط، فوفق الأوضاع الميدانية الحالية وبحسب تعليمات الجيش. من ناحيتها طلبت بلدية طورة إلى أصحاب المباني المدمرة كليا الحضور إلى مبنى البلدية في موعد أقصاه الأربعاء المقبل مع إحضار مستندات ثبوتية. أصدر رئيس الحكومة نواف سلام مذكرة تقضي بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات لمناسبة ذكرى عاشوراء الجمعة المقبل. أخيرا خفض مركز المعلومات البحرية الدولي مستوى التهديد في مضيق هرمز إلى متوسط، وقال إن حركة الملاحة في المضيق في ازدياد. إلى هنا نختم الموجز، شكرا لإصغائكم.

0: طب عايبه لو
1: عايبه لو جديد جو أشقر كلمات وألحان رامي شلهوب توزيع وتسجيل استوديو جمال ياسين
2: لبنان الحر

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: بنزين 95 أوكتان 1,312,000، البنزين 98 أوكتان 1,330,000، المازوت 1,964,000، والغاز 1,224,000.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: محطة إخبارية وأكيد يعني الأسواق البنزين تحديدا. رح نكون هلأ معكم مستمعينا وبجولة على أخبار فنية منوعة مع كارين.
1: عين على الفن.
2: خلي عينك على الفن لأنه كل جديد رح يوصلكن أول بأول، من الأغاني للكليبات لكل شي عم بيصير بعالم الفن. نحن هون لنخبركن التفاصيل. عين على الفن
1: مع كارين مطر كل تنين وخميس الساعة 4 بعد الظهر على لبنان الحر.

جديدة من عين على الفن من رفقكم فيها بجولة على أبرز الأخبار الفنية وأحدث المستجدات من عالم النجوم. رح نكون سوا مع مجموعة من الأخبار الحصرية والقصص اللي عم تشغل الجمهور، بالإضافة لسؤال حلقتنا والجوائز اللي ناطرتكم. هل يعود تيم حسن للدراما التاريخية؟

تداولت وسائل إعلام معلومات بتفيد باحتمال عودة النجم السوري تيم حسن للدراما التاريخية من خلال مسلسل سقوط غرناطة المتوقع عرضه ضمن موسم رمضان 2028. بحسب المعلومات أبدى تيم حسن موافقة مبدئية على المشاركة بالعمل ليعد من المشاريع التاريخية الضخمة المنتظرة للكاتب وليد سيف صاحب عدد من أبرز الأعمال التاريخية العربية. كما بتشير المعطيات الأولية إلى أن المسلسل بيعتمد على بطولة جماعية فيما يطرح اسم الفنان جمال سليمان ضمن قائمة المرشحين للمشاركة من دون الإعلان رسمياً عن كامل فريق العمل حتى اللحظة.

صعيد الإخراج، فبعد القرار النهائي قيد البحث مع تداول اسمي الليث حجو وسامر البركاوي، بحين ينفذ المشروع بدعم من شبكة MBC وإنتاج شركة بنتاليس، واسترقب لمعرفة المزيد من التفاصيل خلال الفترة المقبلة.

شيف فضل شاكر بيعود للواجهة. شهد ملف الفنان اللبناني فضل شاكر تطور جديد بعد ما قررت المحكمة العسكرية تأجيل الجلسة المكررة للنظر بقضيته المرتبطة بأحداث عبرة لمدة أسبوع إضافة على أن تستكمل الإجراءات بنهاية شهر حزيران.

وبيجي هيدا التأجيل وسط تزايد الحديث عن وضعه الصحي بعد ما أشارت معلومات متداولة إلى معاناته من مضاعفات صحية مرتبطة بارتفاع ضغط الدم اللي أثار اهتمام واسع بملفه خلال الأيام الماضية. ووجه محمد فضل شاكر رسالة شكر لكل من سأل عن صحة والده وسانده، مؤكدا أن حالته الصحية منا مستقرة، مشددا على إيمانه ببراءته وأمله بأن تطوى القضية قريبا ليعود لحياته الطبيعية ولجمهوره. بعض الملف عم بيحظى بمتابعة إعلامية وشعبية واسعة بانتظار الجلسة المقبلة وشو رح تحمل من تطورات جديدة.

وصلنا هلا لسؤالنا، مين هو النجم العالمي اللي شارك شاكيرا بأغنية داي داي ضمن الألبوم الرسمي لكأس العالم 2026؟ ناطرين اتصالكم على 0921833، وكمان رسائلكم الصوتية على الواتساب على 0709591111. واليوم المفاجأة انه في شخصين رح يكونوا عم يربحوا معنا. الاول رح يربح اشتراك لمدة شهر ببلاك بوكس جيم بالكاسليك، والتاني رح يكون عم يربح معنا ترويقة لأربع اشخاص من عند باتيسري لسكالاد اند كيترينج بجوني طريق العقيبة، وكمان عنا 2 فاوتشرز بميدل بيتش اوتيل فري انفيتيشن تو بول انتري.

برنسات بتطلق ألبوم الغنائي الأول بعد أزمة توقيفة بقضية تعاطي الممنوعات. لفتت النجمة التركية برنسات الأنظار مجدداً، بس هالمرة بعيداً عن التمثيل، وبعد ما احتفلت بإطلاق ألبوم الغنائي الأول بعنوان Exuberance بخطوة جديدة بتضيفها لمسيرتها الفنية.

وشاركت بيران جمهورها صور من حفل إطلاق الألبوم اللي بيضم 6 أغنيات بتتناول مواضيع مرتبطة بالحرية، تعبير عن الذات وقوة المرأة، ويعد أول عمل غنائي متكامل لها بعد دخولها عالم الموسيقى ببداية هيدا.

وحض الحفل باهتمام واسع من وسائل الإعلام والجمهور، خاصة أنه أجا بعد فترة من الجدل لرافق اسمه بالأشهر الأخيرة، فيما اعتبر البعض أنه هيدي الخطوة بتشكل بداية مرحلة فنية جديدة بمسيرته.

وكان هيدا ظهور بعد الجدل اللي أثير مؤخراً حول اسم بيرنسات إثر تداول الأخبار عن صدور مذكرة استجواب بحقها بقضية بتتعلق بالمخدرات، هو اللي خلى إطلالتها وحفل إطلاق الألبوم محط اهتمام واسع من وسائل الإعلام والجمهور، ولكن ظهرت نتائج التحليل سلبية بينما كانت تحليل زوجها الفنان كيناندولو إيجابية.

أطلق الفنان رفيق خويري أغنيته الجديدة بعنوان تنعاد الفرحة، بعمل بيحمل أجواء مفعمة بالتفاؤل والفرح والإيجابية، وهي من كلمات وألحان رفيق خويري وتوزيع اليسابة.

وأغنية تنعاد الفرحة تبث عبر أثير إذاعة لبنان الحر على مدار اليوم لترافق المستمعين بأجواء الإيجابية وإيقاعاتها المميزة.

رح ذكر بسؤالنا لليوم، مين هو النجم العالمي اللي شارك شاكيرا بأغنية داي داي ضمن الألبوم الرسمي لكأس العالم 2026؟ ناطرين اتصالاتكم وناطرين الفويس مسج تبعكم لأنه الجوائز كبيرة اليوم.

نادي رايان غوسلينغ تكريم جديد بمسيرته الفنية بعد ما أعلنت مؤسسة السينماتيك الأمريكية اختياره للحصول على جائزة السينماتيك لعام 2026 تقديراً لمسيرة حافلة امتدت لأكثر من عقدين بالسينما والتلفزيون.

وبيجي هيدا التكريم بعد النجاح الكبير اللي حققوا فيلمه الأخير بروجكت هيل ماري، واللي تصدر شباك التذاكر العالمي وحصد إشادات نقدية واسعة، اللي عزز من مكانة غوسلينج كواحد من أبرز نجوم هوليوود بالسنوات الأخيرة.

وأشادت المؤسسة بقدراته التمثيلية وتنوع أدواره بدءاً من أعمال مثل لا لا لاند ودرايف وصولاً إلى باربي وبروجكت هيل ماري، واعتبرته من الفنانين اللي نجحوا بالجمع بين النجاح الجماهيري والتقدير النقدي.

0: ومن المقرر أنه يقام الحفل التكريم بالثاني من تشرين الثاني 2026 بمدينة بيفرلي هيلز، فيما يستعد غوسلينغ أيضا لخوض تجربة جديدة من خلال فيلم ستار وورز ستار فايتر المنتظر عرضه عام 2027. وعنا اتصال بناخده هلأ ماريانو.
1: مرحبا.
0: بونجور.
1: بونجور.
0: مين معي؟
1: إسعاف.
0: ما عم بسمع، إذا فيك تعلي صوتك بليز.
1: إسعاف غريب.
0: إسعاف غريب؟
1: نعم.
0: أوكي، عندك جواب للسؤال؟ مين هو النجم العالمي يلي شارك شاكيرا بأغنية داي داي؟
1: راين. هلا بعدك عم تحكي حضرتك عنه.
0: راين غوسلينغ.
1: غوسلينغ. نعم.
0: اوكي بنشكر اتصالك، واذا فيك تضلك عم تتابعينا لاخر الحلقه تحت نعلن عن الرابحين.
1: ايه ما عم تتابعكم شو عم بعمل.
0: مرسي، وان شاء الله تكون الحلقه عم تعجبك، ومتمنى تضلك عم تشاركينا نحن
1: حبيبتي. يعطيكم العافيه.
0: الله يعافيك. كل تنين وخميس عنا سؤال جديد. بدي بس ذكر كل واحد عم بيحكينا على الواتساب يكون عم بيبعت لنا اسمه وعائلته الكاملة تحت نقدر في حال هو كان من الرابحين نعلن عن اسمه. بعد أكثر من 20 سنة جيل جديد بيكتشف خد حرير، ورامي عياش بيعيد إطلاقه بنسخة جديدة.

أطلق البوب ستار رامي عياش النسخة الجديدة من أغنيته الشهيرة خد حرير بعد أكثر من 20 سنة على إصدارها الأول، وذلك استجابة للتفاعل الكبير اللي حققته الأغنية مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي.

واختار رامي عياش أنه يقدم العمل بروح موسيقية متجددة بتحافظ على هوية الأغنية الأصلية مع لمسة عصرية بتناسب الجيل الجديد، بعد ما عادت خدة حرير لتتصدر التداول عبر المنصات الرقمية وتحقق انتشار واسع بين الجمهور. وأكد رامي أنه إعادة إطلاق الأغنية إجت كتحية لمحبة الجمهور اللي ساهم بعودتها للواجهة بعد كل هالسنين، مشيرا إلى أنه الأعمال الصادقة قادرة دايما على تجاوز الزمن والوصول لأجيال مختلفة.

0: عنا جانا عم بيقلنا على واتساب انه هو بيرنا بوي، بس بليز بدنا نذكر انه الاسم والعائلة الكاملة. وكمان عنا كريم كرباج عم بيقلنا بيرنا بوي، وعنا فويس نوت رح نسمعه.
1: يا عمي هيدي اسعاف ما بتترك لبنان الحر.
0: بليز كل فويس نوت بده يوصل، بده يكون بس جواب على السؤال يلي عم نطرحه.
2: انا وانت خلاص خلاص هنعيش.
0: صابر الرباعي بيعتزل الفن بعد 5 سنوات. فاجأ أمير الطرب العربي صابر الرباعي الجمهور بتصريحات لافتة خلال حلوله ضيف على إحدى البرامج، حيث تحدث عن مسيرته الفنية ورأيه بنجوم الجيل الجديد، كما كشف للمرة الأولى عن الموعد اللي بيفكر فيه باعتزال الغناء.
3: une porte bleue un mur de chauffant.

وأشاد صابر الرباعي بعدد من الفنانين الشباب اللي استطاعوا إثبات حضورهم على الساحة، من بينهم نصيف زيتون، الشامي، رحمة رياض، مرتضى فتيتي.

أما التصريح اللي أثار أكبر تفاعل فكان إعلانه أنه بفكر بإنهاء مشواره الفني خلال فترة بتتراوح بين 2 و5 سنوات كحد أقصى، مشيرا إلى أنه بفضل أنه يودع جمهوره وهو بقمة عطائه حفاظا على تاريخه الفني والصورة اللي كونها على مدى سنوات طويلة.

وأكد صابر أنه القرار ما بيرتبط بتراجع حبه للفن، بل بقناعاته أنه الفنان لازم يعرف التوقيت المناسب للتوقف قبل ما يتأثر مستواه أو يفقد البريء اللي اعتاده الجمهور منه.

شاكير بالسؤال، مين هو النجم العالمي اللي شارك شاكيرا بأغنية داي داي ضمن الألبوم الرسمي لكأس العالم؟ ناطرين اتصالاتكم على 0921823 ورسائلكم الصوتية على 70959111. المسرح الملكي بالرباط بيستقبل إليسا كأول فنانة عربية على خشبته.

سجلت النجمة اللبنانية إليسا محطة استثنائية جديدة بمسيرتها الفنية بعد ما أحيت حفل جماهيري على المسرح الملكي بالعاصمة المغربية الرباط لتصير أول فنانة عربية بتغني على خشبة هيدا صرح الثقافة العريق.

وشهد الحفل إقبال كبير من لحظة الإعلان عنه، حيث نفذت التذاكر بالكامل خلال أقل من 24 ساعة، بدليل جديد على الشعبية الواسعة اللي بتتمتع فيها إليسا لدى الجمهور المغربي والعربي.

وخلال الأمسية قدمت ملكة الإحساس مجموعة من أشهر أغنيتها وسط تفاعل لافت من الحضور اللي رددوا الكلمات معها بأجواء طغى عليها الحماس والتأثر.

وما اقتصر نجاح الحفل على الحضور الجماهيري، بل حمل أيضاً بعد رمزي وثقافي مع دخول إليسا تاريخ المسرح الملكي كأول فنانة عربية بتعتلي هيدي الخشبة بإنجاز جديد يضاف إلى مسيرتها الحافلة بالنجاحات.

0: رح نسمع فويس نوت جديد.
1: هاي سيمونا كيفك؟ أنا بقول إنه بيكي. واسألي جورج عن الموضوع هو بخبري.
0: أوكي بس للتوضيح أنا كارين مش سيمونا. بعدنا ناطرين الفويس نوتس تبعكم والاتصال. بعد عنا 10 دقايق لتخلص الحلقة تبعنا اليوم. عنا جوائز كتير اليوم، يعني عنا 2 رح يكونوا عم بيربحوا، حدا رح يكون عم بيربح اشتراك ببلاك بوكس جيم بالكاسليك، وشخص تاني حيكون عم بيربح من عند باتيسري الاسكالاد ترويقة لأربع أشخاص، وتو فاوتشرز بميدل بيتش أوتيل بجوني فري انفيتيشن على البول. وكمان بدي أذكر أنه كل شخص عم بيبعث لنا بدنا الاسم والعائلة كاملة. معك يا حبيبي نسيتني حاجات. أجواء مرحة مع جو أشقر وعيبولو. جديد جو أشقر عيبولو.

0: طب عيب ولو.
1: عم تواصل أغنية عيب ولو للفنانة جو أشقر حضورها بين الجمهور بعد ما حققت تفاعل لافت من وقت طرحها بفضل إيقاعها السريع وأجواء المرحلة اللي بتحمل بصمة جو أشقر الفنية المعروفة.

وهالأغنية اللي لقيت انتشار على مواقع التواصل الاجتماعي عم تواصل حصد أصداء إيجابية بين المستمعين وتبث عبر أثير إذاعة لبنان الحر لترفقكن على مدار اليوم.

0: طب عايبو لو
1: عايبو لو جديد جو أشقر كلمات وألحان رامي شلهوب توزيع وتسجيل استوديو جمال ياسين. بعد غياب 3 سنوات نسليهان أتاقول بتعود بعمل جديد.

عم تستعد النجمة التركية نسليهان أطاغول للعودة إلى ساحة الفنية بعد غياب استمر نحو 3 سنوات انشغلت خلالها بحياتها العائلية وتجربة الأمومة بعيدا عن الأضواء.

وبحسب تقارير صحفية تركية، دخلت أتاغول بمفاوضات أولية للمشاركة بعمل درامي جديد يحضر للموسم المقبل بخطوة بينتظرها جمهورها بعد فترة التوقف بعد ولادة طفلة عزيز. وكان آخر ظهور لها على الشاشة من خلال مسلسل جيجنن أجندا أو على مشارف الليل اللي عرض عام 2023، فيما بالوقت اللي بترقب محبين سليهان الإعلان الرسمي عن مشروعها الجديد وعودتها للدراما التركية.

0: شو قلتلنا اسمه؟
1: مين المسلسل؟ جيجنن وجونداو.
0: بس سمعتك على كاميرا عم تغني تركي؟
1: ايه
0: بتحبي؟
1: كتير بحب، يعني بفهم تركي وبحكي تركي وبسمع تركي واغنية كلهم. يعني هلأ حطيتها ماريانو، بتمنى ما يشيلها تتخلص هيك شوي تنوصل لنص.
0: طيب سمع المستمعين صوتك بالتركي؟
1: لا هلأ هيدا لا،
0: ليش دي ما في هيدا اللي لا. لا انه هو بالعكس لازم تكون تنبسط اذا بتعرفي
1: بعرف بس ما في صوت لا لا لا خلي المستمعين يضلوا عم بيسمعونا، انا بفضل احسن ما يسمعوا صوتي ويروحوا
0: قال بيبطلوا يسمعوا شو كان عنا اليوم جوائز؟
1: اليوم عنا جائزتين أو فينا نقول ثلاثة، بس هن مقسمين على شخصين. عنا رابع حلقة رح نعلن عن الأسامة، رح كون عم يربح اشتراك لمدة شهر من بلاك بوكس جيم بالكاسليك. والشخص الثاني هلأ فتنا هيك شوي بالأكل، رح يربح ترويقة لأربع أشخاص بباتيسري الإسكالاد يلي هي على طريق جونية عقايبة، وكمان تو فاوتشرز بالميدل بيتش أوتيل بجونية. أكيد الانفيتيشن هي على البول. رح نعلن هلأ عن الأسامة. عنا جون إيوازيان أول رابح معنا
0: لأي جايزة يعني؟
1: هن في عنا الجايزتين، عنا رح كون عم بيربح معنا هو الاشتراك تبع الجيم، وعنا كريم كرباج لتاني جايزة. فيكن تمرقوا تاخدوا الجوايز تبعكن ابتداء من بكرة من لبنان الحر.

0: حلو الربح، يعني مونديال انه فرقه بتربح، انه نحن كمان بدنا نحس بهذا الشعور.
1: حلو العالم بتربح كمان،
0: لبنان حر بتحمس المستمعين.
1: يعني اذا فريقك ما ربح بالماتش فيك انت تكون عم تشارك معنا. اكيد كل تنين وخميس حيكون عنا جوائز جديده وحيكون عنا اسئله جديده
0: غير اللوتو. تنين وخميس،
1: تنين وخميس هيدا بدنا نسالك لالك.
0: ايه عفيك، انت كتير مثل اللوتو، تنين وخميس هيك لازم يحفظوك الناس.
1: لازم يعني. وهلا كمان انت اللوتو بنعرف
0: هلا بعد شوي بعد بده يقطع نوال يوم يقطع التنين لما تكون قاطع لوتو. هذا إقال هوس يعني عندي. إذا بدنا نقول مبروك لجون
1: وكريم.
0: وكريم كمان جون شو عم بيقول؟
1: جون بيقدم لك جايزته.
0: جون عدة مرات كنا قايلين انه ابدا ما حدا في يكون عم بيقدم جايزته لحدا، حتى لو محل بعيد، قلنا وين بعيد، انه حلو هيك ترجع لبنان الحار نتعرف عليك اكثر. وما بعرف اذا انت بعدين بتشوف مع هون يعني المسؤولين عن الجوائز اذا فيك ترجع انت تحولها لحدا.

0: إذا كانت جولة أخبار فنية مع كارين مطر وأكيد كمان الربح مثل ما قالت كارين نهار الخميس في أخبار فنية جديدة وجوائز جديدة أكيد وأسئلة جديدة. نحن أكيد لح نتوقف مع جولة المحلية مستمعينا وما تنسوا نهار الخميس
1: خلي عينكم على الفن.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: سامع عن الإيد الإلهية أو إيد الله؟ ما عم نحكي دين ولا عم نحكي شعوذة، عم نحكي كرة قدم. قربت شوي الفكرة؟ حاك تعرف إنه ما يسمى بإيد الله يلي عم نحكي عنه صارت ب 22 حزيران سنة 1986، واللي عم نحكي عنه أكثر ما هو إلا جول أو هدف أرجنتيني بالمرمى الإنجليزي. وهيدا مش حيالله هدف، هيدا هدف مارادونا الشهير والجدلي على نطاق واسع. ووقتها شهدت المباراة بعد الهدف اعتراضات كتير كبيرة وخصوصا من الإنجليز. إنما الحكم يلي كان تونسي بالوقت يلي اسمه علي بن ناصر حسب له يلي الهدف لمارادونا، ومن بعدها بثلاث دقايق رجع فوت مارادونا هدف تاني، ويقال إنه جاوز 7 لاعبين من لاعبي المنتخب الإنجليزي. المهم إنه هالجدل كان كتير كبير، وهلأ صار أقل جدلية كل الأهداف بالمونديال نظراً لكل التقنيات الحديثة.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة سائل للجلي سانيتا 650 ملي بدولار واحد، فاب 20 قرص ب 95 سنت.

تحية طيبة، الجولة المحلية من لبنان الحر. عشية جولة التفاوض، جي دي فانس يتصل بعون: وضعنا آلية لنزع سلاح حزب الله. رئيس الجمهورية: نميز بين المساعدة والتدخل في الشؤون الداخلية. وزير خارجية قطر: دور أمريكي صحيح إزاء تصرفات إسرائيل، والدوسري يؤكد دعم المملكة للبنان. جعجع في رسالة لنائب الرئيس الأمريكي: أكبر مساهمة للبنان حصر أي تفاوض بالدولة وإبعاد إيران نهائيا. متابعة لمؤتمر معراب 3، تسليم رئيس الحكومة عريضة تطالب إيران بتعويضات عن أضرار الحرب.

0: رشوي مش مقلي لازي صحة ولزي.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كليا، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن. لبنان الحر.
2: التفاصيل مع بسام البيطار وجان حتشيتي. ميدان لبنان هادئ نسبيا، ومحادثات سويسرا صارت بنجاح، ورئيس الجمهورية يتلقى اتصالا من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس تناول تثبيت وقف إطلاق النار وتشكيل خلية أزمة لوقف الحرب مع إسرائيل، وذلك عشية انطلاق جولة تفاوض مباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، هي الخامسة بين الطرفين. ماذا في جديد المواقف والتحركات؟
3: في التفاصيل، أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس استمرار المفاوضات بشأن تسوية الصراع بين لبنان وإسرائيل، مشيرا إلى أننا وضعنا آلية لنزع سلاح حزب الله ونريد حماية أمن إسرائيل والحفاظ على سيادة لبنان. وقال إننا نريد أيضا وقفا لإطلاق النار في المنطقة، وإن العمل قيد الإنجاز فيما يخص لبنان، وسيكون هذا موضع نقاش مستمر، وعلى إيران أن تكبح جماح حزب الله.
2: الرئيس هون تلقى اتصالا من ديفانس وكوشنير ورئيس الوزراء القطري للبحث في تثبيت وقف النار. مرسال العيدي.
4: متابعة لمسألة تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان، تلقى رئيس الجمهورية جوزيف عون اتصالا هاتفيا من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وتناول البحث وقف التصعيد العسكري الإسرائيلي والخطوات الواجب اتخاذها في هذا الصدد، ومنها إمكانية تشكيل خلية. ووفق ما ذكرته مصادر مطلعة لإذاعتنا، فإن رئيس الجمهورية الذي أبلغ رئيسي مجلسي النواب والوزراء بمضمون الاتصال الهاتفي الثلاثي أبدى تأييدا لفكرة تشكيل خلية تتولى تثبيت وقف إطلاق النار بشكل دائم وتؤمن الانسحاب الإسرائيلي. وأشارت المصادر إلى أنه لا تعارض بين ما يجري في سويسرا بشأن الملف اللبناني وما يجري من مفاوضات في واشنطن، وأن خطوة إنشاء الخلية متفاهم عليها ضمن الإدارة الأمريكية، لا سيما بين نائب الرئيس ووزير الخارجية ماركو روبيو الذي ما زال الملف اللبناني بيده. وتحدثت المصادر عن دور قطري أساسي في الموضوع اللبناني بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية، وأن قطر ستكون صلة الوصل بين بيروت وطهران وواشنطن، على أن تتولى هذه الأخيرة التواصل مع تل أبيب التي ما زالت حتى هذه اللحظة متشددة في مسألة الانسحاب من المناطق المحتلة في الجنوب. واليوم جدد رئيس الجمهورية أمام زواره ترحيب لبنان بأي مساعدة لإنهاء الحرب، مع التمييز بين المساعدة وبين التدخل في الشؤون الداخلية، لأننا بلد ذو سيادة ولا أحد يفاوض عنا. من القصر الجمهوري، مرسال كرم العيلي، لبنان الحر.
3: رأى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني للجزيرة أن التصعيد في أي مكان في المنطقة سواء في لبنان أو سواه سيؤثر على المفاوضات، ولفت إلى أن الولايات المتحدة تقوم بدور صحيح إزاء التصرفات الإسرائيلية في لبنان.
2: جدد السفير السعودي فهد الدوسري وقوف المملكة إلى جانب لبنان بما يحفظ أمنه واستقراره وحرصها على تقديم الدعم للبنان وشعبه. وفي خلال لقائه وزير الداخلية، شدد الوزير أحمد الحجار على أن لبنان لن يكون منصة لأي نشاط يهدد أمن الدول العربية الشقيقة، وأكد أهمية مواصلة التعاون في مجال مكافحة المخدرات وضبط شبكات التهريب.
3: ومن اليرز، أكد السفير السعودي ووزير الدفاع ميشيل منسا عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، ونوه منسا بالمواقف الداعمة التي تتخذها المملكة إلى جانب لبنان دولة وشعبا ومؤسسات، وبالدور الذي تطلع به في دعم استقراره وتعزيز مقومات صموده، لا سيما من خلال المشاركة في الجهود الرامية إلى التوصل لوقف دائم للأعمال العدائية في لبنان والمنطقة، مثمنا القرار الأخير بإعادة فتح الأسواق السعودية أمام الصادرات اللبنانية.
2: وجه رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع رسالة امتنان إلى نائب رئيس الولايات المتحدة جي دي فانس عقب رسالته إلى المسيحيين في لبنان، وقال أن أكبر مساهمة يمكن للولايات المتحدة أن تقدمها في هذه المرحلة الدقيقة تتمثل في دعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية بوصفها المرجعية الوطنية الوحيدة، وحصر أي تفاوض أو مقاربة للملف اللبناني بالدولة وحدها، وإبعاد إيران نهائيا عن ملف لبنان.
3: جعجع شدد في رسالته على أن دعم الدولة اللبنانية الحالية في بسط سلطتها الكاملة على جميع أراضيها وحصر سلاح بيد المؤسسات الشرعية وحدها وإنهاء الوجود العسكري والأمني لحزب الله تشكل في نظرنا أكبر مساهمة يمكن تقديمها لمسيحي لبنان ولجميع اللبنانيين، لأنها تفتح الباب أمام بناء الدولة التي نتطلع إليها جميعنا. وأشار إلى أن المسيحيين كما في الأمس مصممون مع سائر اللبنانيين على استعادة دولتهم ومؤسساتهم وسيادتهم الكاملة، مستندين إلى دعم أصدقائهم في الشرق والغرب وفي مقدمهم الولايات المتحدة الأمريكية.
2: إيرانيا، قال الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان أنه في خلال المفاوضات شهدنا تنازلات من الجانب المقابل بشأن لبنان بسببنا، وشهدنا انفراجات جيدة وفق تعبيره.
3: إسرائيليا، أعلن وزير الخارجية جدعون ساعر ألا مطامع في لبنان، لكن بلاده لن تنسحب من المنطقة الأمنية في الجنوب ولن تعرض السكان لهجمات حزب الله، وأكد أن إسرائيل ستحترم وقف النار في لبنان ما دام الحزب لا يخرقه، واعتبر أن إيران انتهكت سيادة لبنان منذ عقود عبر حزب الله.
2: واليوم دعا وزير الأمن القومي إتمار بن غفير إلى التعامل مع لبنان باعتباره ساحة لعب لإسرائيل، رافضا أي وقف لإطلاق النار ومؤكدا أن الجيش يجب أن يواصل عملياته لمنع إعادة تسلح حزب الله. واعتبر أن التمييز بين لبنان كدولة وبين حزب الله هو نهج مصطنع لا يمكن قبوله، مطالبا بجعل كامل الأراضي اللبنانية هدفا مباشرا للعمليات العسكرية من دون أي استثناءات أو قيود.
3: وزير المالية الإسرائيلي بتسرائيل سموتريتش لفت من ناحيته لأن إسرائيل ستبقى في جنوب لبنان ما دام حزب الله لم ينزع سلاحه.
2: أما الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتزوغ فدعا إلى حل النزاع من خلال مفاوضات مباشرة بين الدولتين.
3: من جهة ثانية، أفادت القناة 12 بأن الجيش الإسرائيلي سيدرس السماح للجيش اللبناني بالسيطرة على مجمع أنفاق لحزب الله، وأشارت إلى أن إسرائيل قد تطرح فكرة معالجة الجيش اللبناني أنفاق الحزب في كفر تبنيت.
2: وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أنه من المتوقع أن يقلص الجيش الإسرائيلي في الأيام المقبلة قواته في جنوب لبنان.
3: رفعت لافتات على الطريق من مطار بيروت باتجاه الجنوب حملت صور المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي ونجله مجتبى إلى جانب عبارة شكرا إيران.
2: في الجديد الميداني، أفاد إعلام إسرائيلي بأن تبادلا لإطلاق النار حصل بين القوات الإسرائيلية المتوغلة برا في الجنوب وعناصر من حزب الله، وأفيد بأن محيط قوة الجيش اللبناني في كفر تبنيت تعرض لإلقاء عدد من القنابل الصوتية.
3: وقامت القوات الإسرائيلية بحملة تمشيط إسرائيلية بالأسلحة الرشاشة باتجاه منطقة الوادي في بلدة شبعة، وبعد الظهر سجل تحليق للطيران المسير فوق بيروت على مستوى منخفض.
2: وأشار الدفاع المدني إلى أنه تم انتشال 13 قتيلا وفتح الطرقات في النبطية ومرج عيون وإزالة المخاطر رغم الظروف الصعبة.
3: أجرى رئيس الحكومة نواف سلام اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أثنى فيه على الموقف الأخوي والصريح تجاه لبنان الذي عبر عنه الرئيس أحمد الشرع، ومؤكدا متانة العلاقة بين البلدين على أسس التعاون والمصالح المشتركة. الرئيس سلام ترأس اليوم في السراي لاجتماع الوزاري الدوري لبحث احتياجات النازحين ومتطلبات العودة والإعمار.
2: متابعة لمؤتمر معراب 3 تسليم عريضة تطالب بالتعويضات عن أضرار الحرب، والنائب غسان حصباني تلا من السرايا بنودها.
5: طالبنا الحكومة اللبنانية بعد جلسة خاصة لمجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات التالية: إجراء عملية توثيق وطنية شاملة لجميع الأضرار والخسائر الناتجة عن الحرب، إعداد ملف وطني موحد للتعويضات يتضمن تقديرا شاملا ومفصلا للخسائر وفق المعايير الدولية إعداد ملف قانوني ومالي ودبلوماسي متكامل يوثق الوقائع والأضرار والمسؤوليات التي تؤسس لمطالبة لبنان بالتعويضات. تشكيل لجنة وطنية عليا تضم الجهات المختصة والخبراء للإشراف على أعمال التوثيق وإعداد ومتابعة ملف مطالبة التعويضات، المباشرة بالإجراءات القانونية اللازمة لإعداد ومتابعة دعوى أمام محكمة العدل الدولية دولية متخصصة لتثبيت المسؤوليات والمطالبة بالتعويضات وتكوين الملفات اللازمة، لأن هذا من عمل السلطة التنفيذية لا غيرها.

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: وفق التحكم المرور الحركي من انطريس باتجاه الدورة كثيفي، وأيضا من أنفاق المطار باتجاه خلدي، ومن دبي باتجاه جوني ساحل علمة، وأيضا من العمروسية باتجاه الحدث الجامعة اللبنانية.
0: RLL Weather Report، طقس لبنان الحر.
2: الطقس مستقر، قليل الغيوم إجمالا، مع انخفاض بدرجات الحرارة خصوصا بالداخل وبالمناطق الجبلية، وبتنشط الرياح، وفي تحذير من ارتفاع موج البحر وتشكل تيارات مائية.
1: قبل التذكير بعناوين الجولة المحلية، هذا النداء الإنساني. مستشفى الشعتاوي بحاجة لبلاكات دم لإجراء عملية قلب مفتوح للمريض شرب اللبكي. كان في العناوين: عشية جولة التفاوض، جي دي فانس يتصل بعون، وضعنا آلية لنزع سلاح حزب الله. رئيس الجمهورية نميز بين المساعدة والتدخل في الشؤون الداخلية. جعجع في رسالة لنائب الرئيس الأمريكي: أكبر مساهمة للبنان حصر أي تفاوض بالدولة وإبعاد إيران نهائيا. متابعة لمؤتمر معراب 3، تسليم رئيس الحكومة عريضة تطالب إيران بتعويضات عن أضرار الحرب.
2: النشرة انتهت، أخرجها مارون بشعلاني، شكرا لإصغائكم،
1: إلى اللقاء.

0: رجعنا نطلع لكم مستمعينا من بعد ما استمعتوا لجولة المحلية. منرجع منرحب فيكم ومنرحب بزميل مروان بشعلين هلا اللي مرافقنا على الإخراج الإذاعي عبر موجات لبنان الحر 302.5 و 102.5 و 102.7. صرتوا عارفين أنه دايما بهذه الأجواء الحماسية الرياضية عنا كمان جوائز وأسئلة مونديال.
1: حمس مع لبنان الحر بالمونديال، بتعيش مع منتخبك المفضل أقوى اللحظات. كل الفرق العالمية وجماهيرة بلبنان الحر يومية تنشجع منتخباتنا وأبطالنا أي بلد ومين رح يرفع الكاس. لبنان الحر حتى بالرياضة أكثر من إذاعة.

0: وجائزتنا دائما بتبلش من عند المولان دار $50. بتعرفوا كل عليكم تعملوه انكم تكونوا عم بتقولوا مين معقول يربح الليله وفجر اليوم وشو معقول يكون السكور. يعني رح لكم بين الارجنتين والنمسا وبين فرنسا والعراق، بس قولوا لنا مين معقول رح يربح وشو معقول لكم النتيجه. مستمعينا يعني عم نلاحظ كثير الارقام اللي عم تعطونا اياه هون، وعم نكون عم نرجع نحضر المباريات وتطلع النتيجه، بلشتوا تقربوا كثير. يعني في منكم كثير عم بيكون اكيد عم يلعب الشانس دوره، وبذات الوقت عم بيكونوا عم بيتابعوا بقوه. دائما اجوبتكم على 09-218-233 الفويس مسج والتكست مسج على 70-959-111. ارجنتين والنمسا مين رح يربح؟ شو النتيجه؟ بين فرنسا والعراق مين رح يربح وشو النتيجه؟ بس اكيد مثل ما قلنا فويس مسج مش تكست مسج، لازم تكونوا على المباراتين تكونوا عم بتقولوا لنا يعني النتيجه، مش مباراه وحده والاسم والعيله. مطلق اي مساج بيوصل مكتوب ما فينا ناخده، رح نرجع نقول ليش، لانه المعلن بيكون عم بيسمع الحلقه. فاذا قلتوا لي مثلا حنا تنعتبر، بس انه المعلن ما بيعرف مين هو حنا اذا ما سمع الاسم وسمع العيله ما لا يحتسب. فكل الموضوع انه فويس مسج مش مكتوب أو اتصال مع الاسم والعيلة النتيجة كمان. أنا اتصال لبنان الحر. ألو،
1: مرحبا،
0: كيفك إسعاف؟
1: الله يسلمك يا قلب،
0: ماشي الحال؟
1: الحمد لله.
0: شو يا إسعاف؟ ما تقولي لا لا كمان ابنك منه حدك.
1: نعم
0: ابنك منه حدك؟
1: ابني
0: ايه تيساعدك؟
1: لا والله
0: وقعت تحت مننا. طيب يلا قولي لي يا إسعاف، بين الأرجنتين والنمسا مين برأيك رح يربح وشو النتيجة؟
1: الأرجنتين أنا بقول.
0: قدي النتيجة؟
1: 3-1.
0: أوكي، وبين فرنسا والعراق؟
1: فرنسا كمان 3-1.
0: أوكي إسعاف، بس بتذكريني بليز بعائلتك؟
1: إسعاف غريب، ما هلا قبل
0: شوي اتصل. ايه هيدا مع غير حدا إسعاف. اوكي شكرا لك إسعاف. اتصال اخر على 09-218-233 لبنان الحر. الو.
2: الو،
0: مرحبا،
2: كيفك سيمونة؟
0: ماشي الحال. مين معنا؟
2: معك منير.
0: منير شو العائلة؟
2: درويش.
0: درويش، بس انت ما شكلك درويش.
2: ليه شكلي يعني ابو ضاي؟
0: بحس هيك. يلا أرجنتين والنمسا مين رح يربح شو النتيجة؟
2: الأرجنتين 2-0 وفرنسا 1-0 للعراق.
0: عراق، شكرا. لا لا
2: فرنسا 1.
0: عم تعيط علي؟ أنا بدي أعيط عليك على الخبرية.
2: فرنسا 1.
0: أوكي 1-0 وأرجنتين 2-0.
2: إيه إن شاء الله بربح
0: يا رب. يلا اتصال آخر. ألو، بدي أطلب منك ما بعرف شو صاير حدك. ألو، رح نصار. يلا خلونا نسمع فادي. فادي يا فادي، بدي أطلب منك بليز أنك ترجع تبعث لنا الفويس، لأنه كتير في بارازيت حدك، فإذا بتبعد بس شوي عن الراديو مثل العادة بنكفي كمان بأجوبتكم.
3: بونجور، بس بقدر أعرف نتيجة مين ربح بالنهار الجمعة بالنتائج الأربع مباريات، شو اسم الفايز بس لأن ما لحقت. وكمان بونجور، بالنسبة للنتائج تبول هلا أرجنتين والنمسا بتربح الأرجنتين 1-0 وفرنسا العراق بتربح فرنسا 2-0.
0: بس كمان ما فيني اخذ يعني هول النتائج قبل لما يكون في يعني اسم وعائلة الشخص يلي بعث لنا الفويس، فبتمنى عليك رقمي بينتهي ب 580 تبعث لنا فويس اسمك وعائلتك. اتصال لبنان الحر. الو، انتوا على الهواء، تفضلوا.
4: الو،
0: مين معنا؟
4: بونسوار،
0: كيفك؟
4: كيفي؟
0: نيحة.
4: نيحة
0: فوزي؟
4: ايه.
0: لك يا فوزي كيفك؟
4: عرفتيني، بدي سلم عليك بس
0: حبيبي. يا فوزي انت منيح؟
4: كفي إذاعة لبنان الحر، ربحانتك لإلك يا سيمونة.
0: خلي ليك، نحن الربحانين كون. والله
4: خليك.
0: انت كل شي منيح؟
4: الله باي. الله معي.
0: باي باي. بتطمن عليكم. يلا ناخذ فويس او اتصال. اتصال. الو.
5: الو.
0: مرحبا.
5: مرحبا، كيفك تمام؟
0: ماشي الحال، مين معنا؟
5: إلي عيسى
0: شفيق. إلي عيسى؟
5: نعم.
0: إلي بدي اطلب منك توطي صوت الراديو من حدك.
5: ايه وصلت الراديو.
0: يلا شو يا إلي؟
5: فرنسا 2-0.
0: 2-0.
5: وارجنتين 1-0.
0: شكرا إلي. يا اهلا وسهلا فيك. شو مارون بعد عنا؟ عم نسمع فويس. يلا اتصال فويس.
6: هاي سيمونا، نيكولاس سيم معي. ارجنتين بتربح 2-0 وفرنسا بتربح 4-0.
0: اوكي.

0: يلا نسمع فويس.
1: سيمونا بونسوار حبيبي، انا اشتقت لك، معك جورجيت هسا. ما هبيت اشترك بركي يكون لي حظ.
0: يلا
1: انا بقول اليوم الارجنتين رح تربح، رح تجيب 3-1 مقابل النمسا.
0: اوكي.
1: والفرنسا رح تربح 2-1 مقابل العراق. وليلتك موافقة حبيبي.
0: شكراً لك حبيبة قلبي. شكراً جورجيت. لحن كافي كمان.
2: هلو هلو ليا حبشي، أرجنتين 3-1 وأكيد حكماً فرنسا تربح. I think برك كمان 4 وعراق أكيد 0.
0: اوكي ليا، اذا بعدك عم تسمعينا دوختيني بهالارقام، قولي لي بليز يعني ارجنتين ليتس سي مثلا 3-0 نعتبر، واذا انت قصدك انه فرنسا بتربح ليتس سي هالقد، ف حصرت خبريه كالكول يعني.
3: بونسوار. ارجنتين بتربح 3-1، فرنسا بتربح 4-0. فادي جلخ.
0: اسمع الفويس.
3: بونسوار. ارجنتين بتربح 3-1، فرنسا بتربح 4-0. فادي جلخ.
0: اوكي ثانك يو فادي.
4: بونسواريك، يعطيك العافيه اندري ابي خطار. ليك حبيبي قد ما صاير عم بتنبى، صار رياض عم بعيط لي ليلى عبد اللطيف. بخصوص اللعبه، الارجنتين والنمسا 3-2 للأرجنتين.
0: أوكي.
4: وفرنسا والعراق 2-0 لفرنسا.
0: أوكي thank you إلك. بعد لح نسمع بس فويسين مستمعين على هيدي المسابقة.
5: مرحبا، أنا كريم كربيش، بتوقع الليلة على الساعة 8 الأرجنتين تربح ضد النمسا، وعلى 12 فرنسا تتغلب على العراق.
0: كان نسمع شو النتيجة.
5: أرجنتين 3-1 النمسا، وفرنسا 3-0 العراق.
0: أنا اتصال. يلا آخر اتصال على هيدي المسابقة، طبعا تننتقل لمسابقة تانية. لبنان ولبنان الحر. ألو. أوكي بدي أعتذر، خلينا نسمع فويس بديله.
6: مرحبا، معك منى سمعان. الأرجنتين بتربح 2-0 وفرنسا 2-1.
0: اوكي بدي اعتذر من كل حدا ما قدرنا هلا ناخد يعني توقعاته. خلينا ننتقل لغير مسابقة واللي كمان في عليها جوائز قيمة. خلينا نبلش انه عنا اكيد من الترا فيجن عوينات شمس بقيمة $100. الترا فيجن قد ما صرنا عن جد حكينا عنه لانه كل يوم عم بيربحوا، هون موجودين بعين الرمانة مقابل الشياح بارك. ايضا جائزة تانية مدرب خاص لمدة شهر، بيرسونال ترينر معرفة بالبي تي، من عند EA Sports Academy. ذوق مصباح.

هلا كمان يعني سؤالنا حلو لأنه عم نسأل سؤال عن أسطورة بالفوتبول. ودايما أجوبتكن على 09-218-233 أما الفويس بس مع اسمه العائلة والجواب على 70-959-111. وسؤالنا لكم مستمعينا، الأسطورة الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا بخلال مسيرته الاحترافية مع الأندية والمنتخب قدي سجل كم هدف؟ هني 680 مباراة تقريبا، كم هدف رسمي سجل؟

0: اتصال. الو. اوكي. إذن أسطورة الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا بخلال مسيرته الاحترافية مع الأندية والمنتخب كم هدف سجل رسميا عم نحكي ب 680 مباراة؟ بنبلش ناخد أجوبتكم مستمعينا أكيد على 0-9-218-233 والفويس مسج على 79-5-9-1-1-1 ورح نبلش.
1: إلديكو كوبون صفا نيحة. والله عبتسألي عن القائد أنت مارادونا 346 هدف هذا القائدنا
0: يا ميلاد. يعني تحياتنا الكبيرة لزميلتنا إلديكو بس أنا سيمونا. هذا غير انه مش قايل لي اصلا شو الاسم والعائله. بتمنى انك تبعث لي الاسم والعائله فويس. اكيد فويس من كفه
2: ما راح يكون. تمام. دييغو مارادونا سجل 305.
0: جبت 345. بدي اتمنى عليك ترجع تبعث لي الاسم والعائله كم هدف بفويس اكيد من كفه.
3: بونجور كيفك سيمونا؟ ماشي الحال. انا مع غسان سمعان. انا بقول الارجنتين تربح على النمسا 3-1.
0: اوكي هيدا قديم
3: من كفه. هاي سيمونا انا بعتت على الارجنتين وفرنسا بس ما سمعت الفويس. على كل حال مشان مارادونا انا بقول 353 هدف. الاسم غسان سمعان.
0: شكرا لك غسان.
4: دييغو مارادونا مسجل 346 هدف خلال مسيرته الاحترافية بالفوتبول معك ربيع الأولى.
0: شكرا ربيع. ميلاد إذا عم تسمعنا بليز رجع بعتلنا يعني جوابك فويس مع الاسم والعائلة. دايما فويس مثل ما قلنا من كفة.
5: بعت 345.
6: بونسوار سيمونا كيفي؟ سجل مارادونا 354 هدف.
0: شكرا لك ليز. مستمعينا بس كنا عم تبعتونا الفويس جربوا قد ما فيكم توطوا صوت الراديو حتكون يمكن اوقات نسمع اسمكم حتى غلط ونقول اسم غير يعني من كفة.
7: يعطيك العافية سيمونا.
0: هلا.
7: 345 هدف مارادونا حبيب قلبنا.
1: سيمونا مش
0: الحال. شكرا شوقي.
8: Hey, hi, Simona, كيفك؟ معك داني سلابا عم بحكي. 354 هدف.
0: شكرا داني.

0: مرحبا ست سيمونة، معك
1: هلا مصطفى.
0: والله ست سيمونة بدي أقول لك زعبرت، فت على الجوجل وطلعتك 158 هدف. معك مصطفى خضر من السويد، بعت لك كمان على المسابقة الثانية ما أخذت لي إياها، ليش؟ يلا معلي بسيطة مسامح أنت لأنك سيمونة.
1: يا الله يا مصطفى، بس أنا قلت لك أنه خلص في وقت محدد للمسابقة، it's okay يعني أكيد رجع جوابت بمسابقة تانية.
2: هاي سيمونة حليم بركات معك. بالنسبة لديجو مارونا 312 هدف.
1: بل تتغير الأرقام.
3: هاي سيمونة سوري أنا قطعش الفويس.
1: سو
3: دييغو مارادونا مسجل 345 هدف، جاد جي شرطوني.
1: شكرا جاد.

0: يلا من كفي.
1: بونسوار سيمونا، معك شرب البارد. مارادونا مسجل 239 هدف.
0: شكرا شكرا من كفي.
2: بونسوار، كيفك سيمونا؟ معك روني عزار. أنا بقول ديجو مارادونا سجل 344 هدف.
0: شكرا روني، كفو كفو اتصالاتكم مستمعينا. اذا حدا بحب انه حس حاله انه كتير هيك مش انه اكيد من الجواب، اكيد فيكم ترجعوا تغيروا الجواب. اتصال لبنان الحر. الو
3: سمعنا الحلوه.
0: شو يا اسعاف؟
3: 345 هدف.
0: اوكي شكرا لك اسعاف
3: حبيب.
0: يا اهلا وسهلا فيك.

0: هاي سيمونا 345 هدف ب 680 مباراة. خالد القدوم.
1: شكرا خالد. شو نشوف فادي؟ فادي يا فادي، شو صاير معك اليوم بالواتساب؟
2: هاي سيمونا كيفك؟ منى سمعان معك. 352 هدف
1: دييغو مارادونا. فإذا نرجع نذكر بالسؤال، الأسطورة الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا وخلال مسيرته الاحترافية مع الأندية والمنتخب، كم هدف سجل رسميا بأكثر من 680 مباراة؟ دائما على 0918-233 أجوبتكم، الفويس مسج مع أكيد الاسم والعيلة على 70959111.
3: مساء سيمونا، يعطيك العافية. أنا حسب ما المعلومات اللي عندي أنه 360 هدف. معك أنطون ومعوض.
1: شكرا أنطون. من كافي
4: مرحبا سيمونا، كيفك؟ منيحة. أنا أقول 345 هدف أنطون مارديني.
1: ما قدرت أسمع بالأخير الاسم والعائلة، بليز ترجعوا تبعتونا الاسم والعائلة. من كفي.
5: هاي عندك من 345 ل 348، لأنه كانوا مغلطين مع دييغو مارادونا بالأهداف. معك جوني.
1: كرمال هيك قلنا يا جوني الرسميين، يعني يلي أكيدين كانوا منهم. كل حدا عم بعت لنا سوري تاكست مسج مكتوب، أبدا ما في أخذ الجواب لأنه بدي مسموع وكمان مع الاسم والعائلة. من كفي.
6: 345 هدف سامر كور.
1: بدك تسمع الاسم.
6: هاي 345 هدف سامر كور.
1: سامر كور.

0: هاي سيمونة، أنا الأولى أجوب سعيد. مارادونا مسجل 352 هدف، عرفتي كيف؟ وأنا هلا رجل أعمى، بالأول كنت أحضر فوتبول، هلا بحضر وهاك سمع. الله يطول عمري
1: وعمرك يا رب. نرجع منذكر انه عنا عمانات شمس بقيمة $100 يلي هي كل يوم عم تكون جائزتنا الاساسية، كمان من ضمن الجوائز من عند الالترا فيجن عين الرمانية مقابل الشيح بارك، وايضا اي اي سبورتس اكاديمي ذوق مصبح بيقدم بيرسونال ترينر بي تي او مدرب خاص لمدة شهر. مستمعينا كمان ما ننسى نهار الخميس رح يكون عنا أيضا ذهب من عند لافي طريق عام جعيتا، اللي دايما لافي يعني عم جرب قد ما فيه يكون موجود ضمن المسابقات تبع المونديال على لبنان الحر.
2: تكي العافية، بتصور 299 هدف جوزيف داود. أوكي
1: أوكي

0: كافي معكم مستمعينا وبأجوبتكم.
1: معك أنطوان مارديني.
0: أنطون مارديني، أوكي أوكي يا أنطون من كافي.
2: هاي سيمونا، كيفك؟ معك ديانا الخوري. دييغو مارادونا مسجل 345 هدف.
0: شكرا ديانا.

0: هنا ماتي أنطوانات باستيلا سجل 345.
1: أوكي أنطوانات
2: بونجور، معك إشارة بالرشان. مارادونا مسجل 345 هدف.
1: أوكي من ذكر مستمعينا أنه كل كادو بينربح أبداً ما فينا يعني نبدله بكادو تاني، هذه أول شغلة. تاني شغلة، ما فينا نكون عم نقول أنه أنا ما بدي للكادو، فما علينا حتى لو استلمتوا للكادو بس تجوا على لبنان الحر فيكم تسألوا إذا قادرين تكونوا عم بتحولوا لحداً الكادو، بس دايماً هيدا بده يكون قبل بعلم واستشارة لبنان الحر. إذا يعني قادرين تكونوا عم بتحولوا لحدا معين، بركي تيكون مثلا عم ينكتب اسم هذا الشخص للتاني.
3: بونسوار سيمونا، بونسوار. انا بقول 354، ما بعرف اذا بحق لي اشترك معك بعد.
1: انت يلي بحق لك اندري كمان من كفي. قبل ما نكون عم تنضم لنا الزميله ران، بنسمع اخر فويس.
4: دييغو ارماندو مارادونا سجل 345 هدف ب 680 مباراه. يعطيك العافيه. دييغو ارماندو مارادونا سجل 345 هدف ب 680 مباراه.
1: بس ما قدرت اعرف مين معنا. اوكي مكتوبه بس بدي اياها فويس.

0: أكيد الجوائز ما خلصت بعد على لبنان الحار. خلينا نسمع بعد آخر فوز معلش.
1: تفضل لك لبنان الحار معك أسامة شعبان. 345 هدف مارادونا سجل رسمي.
0: أوكي إذا مثل ما كنا عم نقول إنه الجوائز أبدا بعد ما خلصت بإذاعة لبنان الحار من هلأ لآخر المونديال دائما من 3-6:30 و5 مستمعينا معكم مكافيين مع كل الزملاء.
2: إلي أبو عسلي.
0: إلي أبو عسلي أوكي. مثل ما قلنا معكم مع الزملاء ومع المعلنين يلي دايما منقول بيكونوا هيك عم بيرسموا البسمة على وجوه كل حدا قدر يربح وكل حدا على القليل بيكون عم بيجرب يكون انه هيك عم بيشارك تا يربح لانه دايما الربح حلو والخسارة ابدا مش هينة بس مع كل خسارة في ربح.

إذا المستمعين خلينا نقول مبروك لديانا الخوري رئيسك من عند ألترا فيجن عوانات شمس بقيمة $100، ومبروك لسامر كور ربحت أكيد يعني لمدة شهر مدرب خاص بيرسونال ترينر من عند EA سبورتس أكاديمي زوق مصباح.

0: جوايزكم تستلمون بالإذاعة لبنان الحر ابتداء من بكرة. نحن ما رح ناخد وقت كتير من الزميلة ران، خلي يكون في وقت زيادة أكتر للمسابقات والربح اليوم. ران تحياتنا لألك.
1: مرسي سيمونة، وانت كمان يعطيك ألف عافية.
0: الله يعافيك، والهوى رح نعطيه لألك.
1: مرسي سيمونة.
2: شغل راسك، راسك شغل. سبق معلومات، سرعة أخبار من هون وهنيك، وضحك. شغل راسك بين كون وبين الـ AI
3: كل تنين وكل أربعة 5:30 على لبنان الحر.

صارت 5:30 هالمرة على الأد بلبنان الحر. طيب التحيات لكل المستمعين وين ما كنتوا مرافقينا، معكم مارون وران من هلا أول حوالي ساعة 6:30 و5:07 حسب ما يكون مارون كريم معنا. أكيد الأجواء أجواء مونديال، أجواء حماسية، أجواء تحديات، ويلي بيكون شاطر وبيعرف هو يلي بيربح. بس مثل كل مرة نحنا مسابقاتنا بتبلش بعد موجز 6:45، ومن هلأ لوقتها شوية أخبار من هون ومن هونيك. بالبداية هيك قد ما الإنسان أوقات بهمه الناس ورأي الناس، بيبقى هالك حاله وتاعب حاله بس حتى يرضي الناس، يعني بموت حاله كرمال إرضاء الناس وياريت بيرضيون. فصدقوني قد ما الناس تخبي وجهها الحقيقي، مع الوقت رح تنكشف يلي نواياه منيحة، أكيد بتبين نواياه بالمواقف، ويلي نواياه منو منيحة كمان بتبين بالمواقف. وصرنا اليوم نفضل نشوف وجوه وقلوب صادقين على أنه نشوف 100 شخص ب100 وجه. ما بعرف إذا بتوافقوني رأيي.

من كم أسبوع كنا حكينا عن الحمار وقديش رفقته مهمة. لا هي مش قلة أدب لأنه عن جد الإشياء الدراسات يلي عم نقريها وعم هيك تنورنا شوي عم بتفتحنا على أمور نحنا كنا منجهلها. اليوم في تأكيد وصار في بفرنسا علاج هو علاج بالحمير. نعم العلاج بالحمير، فهيدي مبادرة فرنسية مبتكرة لحتى تواجه الأمراض النفسية. فإذا كان عندك مرض نفسي فبينصحوك إنه تترافق مع حمار لحتى ترتاح بحياتك.

فبدي أخبركم بس شو بيقولوا بفرنسا. بيدعوا الأطباء النفسيين، الأخصائيين النفسيين، المعالجين النفسيين والباحثين، بيدعون لحتى دايما يكون في اتصال مباشر معهم إذا كانوا بحاجة، لحتى يكونوا عم يظهروا من هالتعب والإرهاق النفسي اللي هن عم يمرقوا فيه بمساعدة الحمار.

هلأ كيف بتتم عملية المساعدة؟ فبتعتمد التجربة على التفاعل المباشر مع الحمير من خلال المشي معه، إنك تمشي معه وتعتني فيها، تنظفها، تقضي الوقت أنت وياها ببيئة مليانة طبيعة، ببيئة كتير هادية. وبيأكدوا القيمين على هالبرنامج إنه طبيعة الحمار الهادية وقدرته على بناء علاقة صادقة وآمنة مع الإنسان بتساهم بتعزيز التواصل الاجتماعي وتنمية الثقة بالنفس والمساعدة أيضا على تنظيم المشاعر عند العديد من المستفيدين. هلأ بمزرعة الحمير ببعض المناطق الفرنسية صارت عم بتعج بالناس يلي هن تعبانين نفسيا، وأكيد عم بيلاقوا نتائج مذهلة، وهيدا شي بفسر قديش لحمار والطبيعة والحيوانات بالإجمال عم بيساعدوا الإنسان ليظهروا من مشاكلهم. وبلبنان اليوم بنشوف بكل بيت صار في عنا حيوان، في بكل بيت تقريبا كلب أو في بسينة، بنشوف إنه قديش هالكلب وهالبسينة عم بيظهروا الأشياء الموجودة جواتنا مضايقتنا، عم بيخلونا ويساعدونا تحت نطلع على برا، بيحبون يمكن الكبير لقلنا وباستقبالهم الحلو وبفرحهم الدائم. فاليوم الحيوان عم بيكون له دور كتير كبير براحتك النفسية.

0: ببداية أيضا لقائي بدي وجه تحية لجان فيد. أهلا وسهلا فيك جان، تحياتي لإلك. طلع اسمي بالربح، شو ربحت؟ أول شي شو اسمك؟ ما بعرف، بدك تشوف مع زميلتنا بركي سيمونا إذا كنت ربحان ولا لا. عندي كمان رسالة صوتية جديدة.
1: هاي مدام رين، تحياتي إليك ولكل أسرة الإذاعة، ينعاد على زوجك بالصحة والخير
0: وعلى كل البيات يا رب،
1: الإذاعة والجميع وكل اللي بتصلوا. حب أقول الله يرحم والدي، متوفى رح يصير له 5 سنين. كل ما إجا عيد البي بشتاق ولن أشوفك، طل علي شوي تابوسه شم كفوفك.
0: حلوة كتير، الله يرحمه نفسه بالسماء. كمان أنا بدوري كمان بوجه نفس الكلام لكمان بيي يلي بتمنى أنه يكون بالسماء، أكيد هن بالسماء.
2: هلو عن جديد، سوري على الإزعاج، بس بدي أعرف أي يوم غير بكرة في واحد يستلم الهدية، ومن أي ساعة لأي ساعة؟ وشكرا.
0: تكرم عينك يا دينا. الجوائز بتستلمون كل يوم من التنين للجمعة، فترة قبل الظهر وبعد الظهر، يعني تقريبا لساعة 6، ما عدا السبت والأحد وأيام الأعياد. فأهلا وسهلا فيكم بلبنان الحار، الإذاعة إذاعتكم ونحن ناطرينكم لحتى تستلموا جوائزكم. ونتابع مع مارون ومعي أنا رين دايما بلقائنا المباشر على الهواء. وبذكركم المسابقات رح تكون من بعد موجز 6 إلا ربح.

بحياتنا اليومية كم مرة بنفتح البراد بالليل بنتفرج عليه ما منمد إيدنا عليه منوقف دقيقتين ثلاثة ومنرجع منسكره؟ كم مرة بتعملوها بالنهار؟ ثلاث أرباع العالم أول ما يوصلوا على البيت بيركضوا دغري على البراد، بيفتحوا الباب بيوقفوا قباله بينطروا دقيقة اثنين دقيقة ونص، ما بيعجبون شي بيرجعوا بيسكروا الباب. رح خبركم الدراسات شو بتقول. فتح باب البراد وإنك تطلع فيها بلا هدف هي عادة منتشرة بين الناس، فكل حدا منا ما بيقوم بهيدا الشيء لأن هو عم بحس إنه هو جوعان، ولكن لأنه بحسوا حالهم إنه زهقانين وعم يمرقوا بفراغ كتير كبير، كرمال هيك بروحوا على البراد تيتسلوا مش

0: صاحب الرقم يلي بينتهي ب 799 عم بيقول لي انا عم خبرك اني ربحت، مش عم بسالك. ما فهمت، انت منك عم تسالني بس في غير مستمعين سالوني، فانا من وجباتي رد على المستمع يلي سالني. وبالنسبه لإلك ربحت، ما بعرف انا ما ربحت، مش معي انا. فبتمنى عليك تتصل بلبنان الحر على 09218233 وتسال شو ربحت. أوكي، وأمتين فيك تيجي تاخد هديتك. ألف مبروك لإلك على كل حال. نحن هلأ رح نتوقف لكم دقيقة، من بعدها منسمع موجز الأخبار مع زميلنا بسام، ومن بعدها منرجع للمسابقات.
1: شغل راسك مع رنا الصبح.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: السادسة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم موجز الأخبار.

عشية المفاوضات المرتقبة بين لبنان وإسرائيل، يجتمع الوفدان اللبنانيان العسكري والسياسي حاليا في لقاء تحضيري في السفارة اللبنانية في واشنطن. الحكومة الإسرائيلية أعلنت أنها تجري محادثات جيدة مع لبنان بوساطة أمريكية، داعية إلى نزع سلاح حزب الله من أجل مصلحة لبنان وإسرائيل. أصيب مواطن في بلدة المنصور أثناء تجوله مع آخرين جراء انفجار جسم من مخلفات الحرب. نشرت الوكالة الفرنسية تقريرا بشأن لبنان يفيد بأن الأضرار المباشرة في مباني الجنوب تقدر بنحو 1.380 مليار دولار. نفذ فوج حرس مدينة بيروت حملة لإزالة عدد من الخيم العشوائية غير المأهولة ضمن نطاق بلدية بيروت في منطقة البيال ومحيط سامرلاند بعد إخلائها ومغادرة النازحين. أفاد مسؤول أمريكي بأن نائب الرئيس جي دي فانس لا يزال موجودا في سويسرا وأن المفاوضات مستمرة. إلى ذلك علقت الولايات المتحدة عقوباتها على النفط الإيراني حتى 21 آب تماشيا مع المباحثات المثمرة في سويسرا، وأصدرت الخزانة الأمريكية ترخيصا عاما يسمح باستيراد الخام الإيراني لمدة شهرين. توازياً أكدت الحكومة الباكستانية أن الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يزور غداً إسلامباد للبحث في مسار التفاوض مع واشنطن. في سياق اعتبر محافظ البنك المركزي الإيراني أن الإفراج عن أصول طهران المجمدة سيزيد قدرتها على توفير عملات أجنبية. أخيراً أبلغ مستخدمون عن أعطال واسعة في منصة إكس. ختام الموجز، شكراً لإصغائكم.

0: شغل راسك، راسك شغل. سبق معلومات، سرعة، أخبار من هون وهنيك وضحك. شغل راسك بين كون وبين الـ AI
1: كل تنين وكل أربعة 5:30 على لبنان الحر.

0: منرجع لكم مستمعينا الكرام، وبالبداية خلينا اسمع رسالة صوتية من سليمان وبطرح عليكم سؤالنا لليوم.
1: بونجور، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
1: سليمان معك.
0: أهلين.
1: أنا بدي أقول لك شغلة، ما بيوقف بباب البراد، ما حدا بيوقف بيفتح باب البراد وبيوقف إلا يلي ما بيعبي شيء بالبراد، يلي بفضي هذا بس. يعني يلي بيعبي بالبراد ولا لحظة بفكر، يعني ما بفكر مرتين شو بده من البراد، لأنه بيعرف كل قطعة وين محطوطة، بيفتح بيشيله وبسكر. يعني بس يلي ما بيعبي بالبراد بيبقى محتار شو بده ياكل من هالبراد.
0: شكرا لك يا سليمان، تحياتي لك. وحضروا حالكم، نحن رح نقلع ورح نبلش مسابقاتنا، والربح على 70 959 1111. باخد كل الرسائل الصوتية، الرسائل المكتوبة ما رح أقراها، بعتذر منكم، وما رح تنزل بالقرعة، ولكن الرسائل يلي عم بتكون رسائل صوتية، هيدي الرسائل يلي رح تنحسب ورح أكيد نخدها بالاعتبار وتنزل الأسماء بالقرعة. فإذا أما رقم التليفون فهو 09 218 233. أول سؤال يلي تعودتوا عليه ومرافقنا كل فترة المونديال وجوائزه تقدمة ساعات روسونيرو، أكيد أكيد حدا منكم رح يربح، بس يلي بيعطينا الجواب المزبوط. السؤال الأول بتكون تعطوني بلدين رح يتواجهوا بالنهائي لحتى تقدروا تربحوا ساعة تقدمة روسونيرو. فإذا بدكن تتوقعوا مين هن البلدين، لأنه أنتم بتعرفوا أنه كل مرة النتائج عم بتبين، الفرق عم بتبين مين عم يلعب أحسن، مين عنده فرص أكتر للربح، فممكن أنه تغيروا توقعاتكن. كرمل هيك نحن فتحين كمان كل يوم لحتى إذا قررتوا تغيروا رأيكن ما تتأخروا. فإذا بدي هلأ تتوقعوا لي البلدين يلي رح يتواجهوا بالنهائي لحتى تقدروا تربحوا ساعة تقدمة روسونيرو، أكيد أسماءكم رح تنزل بالقرعة. ورح منبلش ناخد الرسائل على 70 959 1111 09 218 233. عنا أول رسالة، يلا.
2: شوار مدام رين،
0: أهلين جورجينا. منيحة
2: جورجينا، الله وكيلك. الزهقان والمدبرس هو اللي بيفتح البراد وبيوقف مقابيله،
0: هيدا اللي كنت عم قوله.
2: بيفش خلقه بالأكل،
0: صح،
2: آخر شي بيطلع البراد ما فيه شي بيفش الخلق،
0: مشان هيك بيرجع بيسكر الباب وبفوت على أوضته. معك حق 100%، وهيك الدراسات بتأكد أنه الملل والفراغ هو يلي بيدفع الإنسان لحتى يروح على البراد. فمنرجع هلأ للمسابقة، بناخد بشير.
3: هاي كيفك؟
0: أنا منيحة بشير.
3: أي
0: صباح.
3: ولا ابنة قاعد حد عم بيقول لي بورتغال مكسيك.
0: بورتغال.
3: أنطوني رفاير.
0: أوكي، مرسي لإلك. فإذا أنا رح حط اسم أنطوني، لأنه هيدا رأيه لأنطوني روفايل. أوكي، شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. بناخد ربيع.
4: أنا بتوقع إنجلترا تلعب مع فرنسا بالنهاية، بتفوز إنجلترا. معك ربيع نقول عن جديد.
0: هلأ ما بدنا نفوت مين بده يفوز، هلأ أتركه هيدا مين بدنا يفوز السؤال الثاني. فإذا شكرا لك كمان يا ربيع، كمان بيخد رسالة جديدة.
5: بونسوار، معك ربيع. أنا بقول فاينل إنجلند وهولندا.
0: أوكي، في كتير ناس عم يتوقعوا الربح السنة لإنجلترا، كتير كتير كتير. عندي كمان رسالة جديدة.
6: بونسوار مدام رين، معك بيير نداب.
0: أهلين بيير.
6: أنا بقول فرنسا بورتغال، وفرنسا بتاخد المونديال السنة.
0: شكرا لك يا بيير. نرجع لإلي.
7: هاي سعد لي مساكي. أنا بقول معك أول شيء الياس راضي.
0: أهلا وسهلا بالياس.
7: أنا بقول ألمانيا والبرازيل.
0: شكرا لك يا إلياس. فإذا أنتوا كمان مين بتتوقعوا البلدين اللي رح يواجهوا حالهم ويواجهوا بعضهم بالنهائي؟ بدي تعطوني الأسامي بليز، تبعتوا لي رسائلكم الصوتية 70 959 1111، رسالة مكتوبة نحن بعتذر ما بنقراها وما رح تنزل كمان أسمائكم بالقرعة، ولكن بس يلي بيبعتوا رسائل صوتية. أما اتصالاتكم فأكيد أسمائكم كلها عم تتسجل 09 218 233. بذكركم أنه الجائزة هي ساعة تقدمة روسونيرو، فنطرينكم.

0: توقعوا مين هن البلدين يلي رح يتواجهوا بالنهائي وربحوا ساعة تقدمة روسونيرو من لبنان الحر؟ بياخد اتصال. ألو،
1: مرحبا.
0: أهلين إسعاف، كيفك؟
1: أهلا فيك يا قلبي.
0: تفضل إسعاف.
1: ألمانيا.
0: أنت بتحضر الفوتبول إسعاف؟
1: مش كل الأوقات بحضر.
0: بتحبي؟ بتحب الفوتبول؟
1: ايه بحب الفوتبول.
0: أي فريق أنت بتحمسي؟
1: اه اللي بيجوا عنا على اللبناني.
0: الفرق اللبنانية بتحمسيهم؟
1: الرياضي والحكمة.
0: هو مش فوتبول.
1: مش فوتبول.
0: هو الباسكتبول. انت انت انت مع انت مع مين بالفوتبول؟ مع المانيا؟
1: البرازيل.
0: مع البرازيل. فاذا انت مين بتتوقع يوصل، البرازيل والمانيا؟
1: ايه.
0: اوكي اسعاف، شكرا لك، باي باي. فاذا البرازيل والمانيا تحت ايدهم، هيك منكون عنا مصداقيه اكبر. منتابع، بناخذ رساله من روبر.
2: هاي، كيفك؟
0: نشكر
2: مايك روبر. حايك، انا بتوقع برازيل فرنسا.
0: شكرا لك يا روبر. اهلين.
2: انا بقول على النهائي بيلتقوا ارجنتين وهولندا.
0: اوكي،
2: بتربح هولندا مع انه انا ارجنتين للاسف. يسعد مساكم.
0: أهلا وسهلا فيك يا شوقي، رسالة جديدة دهما عبر لبنان الحر.
3: يعطيك العافية. البرتغال وإنجلترا رح يتواجهوا بالنهاية.
0: أوكي، إنجلترا كمان والبرتغال كمان، يلا منتابع دهما عبر لبنان الحر.
4: عملت لك مرتين ما صج ما رديتي، أنا بس أسلم عليك وأسمع صوتك.
0: شكرا لك، هيدا هون
4: كل يوم ما بيعني لي أنا.
0: شكرا لك يا ام جورج، مرسي لك، اهلا وسهلا فيك كمان.
3: يا سلام. محمد عبد الملك.
0: اهلا وسهلا.
3: على الفينال هولندا ارجنتين، الارجنتين بتاخذ المونديال، بس هولندا ارجنتين هن بيوصلوا على الفينال.
0: فاذا انتم اليوم عم تحضروا اللعب، عم بتشوفوا الفرق، عم بتشوفوا قوتهم تطورهم، او عم بيكونوا عم يرجعوا لورا، برأيكم من بعد الأسبوع الحافل بالمونديال يلي شفنا فيه عدة مباريات، اليوم مين بتحسوا أنه الفريق يلي أو الفريقين يلي رح يوصلوا للنهائي؟ نطرتكم أنا على 79-95-9111-09-218-233، وبذكركم أنه إذا كانت إجابتكم صحيحة عندكم فرصة لحتى تربحوا ساعة تقدمة روسونيرو. ونتابع رسائلكم دايما دايما عبر لبنان الحر.
5: مرحبا، معك جهاد.
0: أهلين
5: أنا
0: جهاد.
5: بتوقع الفينال ألمانيا ضد المانشافت.
0: شكرا شكرا لك يا جهاد. بياخد جو.
6: مساء الخير.
0: مساء النور.
6: يعني كنا بنتمنى إيطاليا تكون موجودة، بس بالوقت الحاضر رح شجع فرنسا.
0: هاي أنت بتشجع فرنسا.
6: النهائي فرنسا إنجلترا.
0: شكرا لك يا جو، هيدا تاني شخص بيقول لي فرنسا إنجلترا. منتابع.
7: بونسوار مدام رين.
0: أهلين جورجيت
7: حبيبي، معك جورجيت مطا.
0: أهلا وسهلا.
7: أنا بتوقع إسبانيا مع فرنسا وتربح إسبانيا، وليلتك موافقة، ومرسي لعليك.
0: أهلا وسهلا فيك. نتابع دايما عبر لبنان الحر. أنطونيو.
8: مرحبا سيمون،
0: معك رين.
8: بتوقع فينال ألمانيا ضد أرجنتين. أنطوان مرديني معك.
0: أهلا وسهلا فيك يا أنطوان. يلا استراحة معك مارون، روح.

0: رح أخذ آخر رسالة صوتية على سؤال رقم واحد، رح أخذها من حنون.
1: بونسوار مدام رينا، يعطيك العافية، معك حنون الرحيم.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: بالنسبة للفينال فرنسا إسبانيا. ميرسي.
0: شكرا لك يا حنون، ونتابع رسالة بعد.
2: رين يعطيك العافية على البرنامج الحلو.
0: أهلا وسهلا.
2: نهائي رح يكون الولايات المتحدة وإيران، والحكام راح يكونوا قطري وباكستاني ويهودي. المرمى لبناني، الله يستر. اوكي، ويعطيك العافيه
0: والله يعافيك. منتابع رساله جديده.
3: يعطيكم العافيه ان شاء الله باذن الله. اكيد ايران بالفينال، وما بعرف مين ممكن يوصل ضد فريق تاني، بس مين ما وصل بينسحب ان شاء الله، احسن ما يسكلوا مدي ارمز. يلا يعطيكم العافيه.
0: أهلا وسهلا فيك كمان يا حسن. نحن عم نحكي فوتبول، ما عم نحكي سياسة، فبليز خلينا بالفوتبول إذا ممكن. ونحن هلأ رح نتوقف عن تلقي الرسائل الصوتية. بعتلي أسعد كمان، رح مرقك أسعد. يلا.
4: بونسوار رين،
0: أهلين،
4: كيفي؟
0: منيحة؟
4: الله تمام،
0: نشكر الله.
4: أنا بسلك إيدك، أنا ما بدي شي غير أكل لأولادي.
0: أوكي إليانا، برجع بحكيكي بعدين. فإذا منتابع دايما عبر لبنان الحر. نحن توقفنا عن تلقي رسائلكم على سؤال رقم واحد، مين هن البلدين يلي رح يتواجهوا بالنهائي؟ وأكيد عندكم فرصة لحتى تربحوا الساعة تقدمة روسونيرو. هلأ كمان عنا ساعة تقدمة روسونيرو، بس هالمرة بدكم تعطوني شو بتتوقعوا مين البلد الفائز بالمونديال؟ فإذا مين رح يربح الكاس؟ هيدا يلي بدي تعطوني الإجابة عليه، مين رح يربح الكاس؟ أي بلد؟ بعتولي رسائلكن على 70-959-111، اتصالاتكن على 09-218-233. كمان عندكن فرصة لتربحوا كمان ساعة تقدمة روسونيرو. يلا نطرتكن، مين رح يحمل الكاس؟

0: لبنان الحر دايما معكم. أجواءنا أجواء تحدي مونديال، يعني في عنا ربح في عنا خسارة، بس بالنهاية في عنا فرح ومرح عم بيكونوا موجودين معكم دايما عبر هوا لبنان الحر. إذن مين هو البلد يلي بتتوقعوا إنه يفوز بالمونديال؟ 70-959-111-09-218-233. وأنا كتير مبسوطة اليوم لأنه في أسماء عم بيشتركوا معنا لأول مرة، وهيدا شي بيفرحنا كتير.
1: أنا بقول هالسنة إيطاليا ضد فرنسا.
0: نبيل بيقول إيطاليا ضد فرنسا، هني رح يتواجهوا. بس يا نبيل اللي هلأ بهيدا السؤال، مين يلي رح يحمل الكاس؟ أوكي، بس سميلي مين يلي رح يحمل الكاس. عندي رسالة تانية.
2: منى سمعان معك، أنا بقول إسبانيا.
0: شكرا لإلك يا منى، تحياتي لإليك. إذن إسبانيا. منتبع كمان، عندي رسالة من عيماد. عيماد
3: كيف صحتك؟ فرنسا إن الله راد.
0: عيماد بيقول فرنسا. شكرا يا عيماد. ونتابع 70-959-111-09-218-233.
3: كيف كران؟ معك روني عزار.
0: أهلا وسهلا بروني.
3: أنا بتوقع البرتغال، كريستيانو رونالدو.
0: روني برتغال، إن شاء الله يا روني. أهلا وسهلا فيك. ونتابع دايما معكم لبنان الحر. محمد،
4: ايه يعطيك العافية. محمد عبد الملك، الأرجنتين بتاخذ المونديال.
0: أهلا وسهلا فيك يا محمد. كمان عندي رسالة.
5: هاي سامر كور معاك، بحس فرنسا رح تربح.
0: شكرا لك يا سامر. سيمون عيقي.
6: مرحبا رين، أنا معك سيمون عيقي. أنا بقول إسبانيا بتربح.
0: أهلا وسهلا فيك يا سيمون. ونتابع دايما دايما عبر لبنان الحر.
7: ميلاني، وأنا بقول برازيل رح يحمل الكاس.
0: ولك أهلا وسهلا فيك. دايما دايما المونديال بلبنان الحر أكيد أكيد غير.
8: بونسوار، كيفك؟ منيحة؟
0: أنا منيحة.
8: الأولى
0: الآن، الأولى
8: فرنسا بتاخد كاس.
0: شكرا لك يا نقولة.

هاي دول أول جايزة. هلأ في عنا تاني جايزة. تاني جايزة بيتزتنا بجبال بغرفين بزوق مصبح بالعقيبة، بقدم بيتزا من فروع الأربعة. أكيد في عنا كمان جايزة تانية، عنا بيض بجبال كمان كتير طيب. رح نقلكن كمان بعد شوي الجايزة رقم ثلاثة.

فإذا الكول ستيشن بجبال بيقدم لنا أكيد جائزة مبيد كتير طيب، صدقوني لو نحن بالصيف بس كبيت المبيد والألاز. عنا كمان جائزة تالتي تقدمة بلاك بوكس جيم بالكاسليك، اشتراك لشهر، وأيضا عنا دعوة لشخصين تقدمة مطعم اسكلابيو بيدوما. فهيدول هن جوائزنا، والسؤال هو:

سؤالي لإلكن، أي مدينة بالعالم تعرف بلقب التفاحة الكبيرة؟ إذن أي مدينة بالعالم تعرف بلقب التفاحة الكبيرة؟ رح أعطيكم احتمالات: شيكاغو، نيويورك أو لوس أنجلوس. فإذن بأي مدينة أو أي مدينة بالعالم تعرف بلقب التفاحة الكبيرة؟ عنا شيكاغو، نيويورك أو لوس أنجلوس. نطرتكم أنا 09-218-233-79-959-1111. الجائزة الأولى رح تكون، أنا أكيد عنا الجوائز لكل يلي عم يشتركوا معنا من أول الحلقة لهلا، رح نسحب بالقرعة. عنا 3 جوائز: الجائزة الأولى باتيسري لسكالاد بيقدم لنا ترويقة لأربع أشخاص ولا أطيب من هيك، بالإضافة لميدل بيتش أوتيل كمان بيقدم لنا قسيمتين كل وحدة لشخص لحتى تقدروا تفوتوا على المسبح مجانا. عنا الجائزة الثانية بيتزتنا يلي كمان بتقدم بيتزا من فروعه الأربعة بجبال، بغرفين، بزوق مصبح وبالعقيبة. عنا الكول ستيشن كمان بجبال بيقدم لنا بيض ولا أطيب من هيك، بالإضافة للجائزة الثالثة يلي هني تقدمة بلاك بوكس جيم يلي بيقدم لنا اشتراك لشهر، وأيضا مطعم إسكلابيو بيدوما دعوة لشخصين على الغداء. هدول هني جوائزنا. رح بلش أخذ كل الرسائل على 70-959-111-09-218-233. أي مدينة بالعالم تعرف بلقب التفاحة الكبيرة؟ شيكاغو، نيويورك أو لوس أنجلوس. رح أخذ أول رسالة صوتية دايما عبر هوا.

0: بعرف شو عم بيصير يا فادي. يا فادي من عندك ما بعرف شو عم بيصير، عندي رسالة. يلا
1: خيرين، كيفك؟ تمام غسان سمعان معك. نيويورك هي.
0: شكرا لك يا غسان، عندي اتصال. الو
2: الو بونجور،
0: اهلا وسهلا،
2: كيفكم؟
0: ماشي الحال سامي؟
2: بفتكر يمكن نيويورك.
0: عال بفتكر بدي تعطيني جواب. بفتكر ما بتمشي الحال. شيكاغو، نيويورك او لوس انجلوس؟
2: يعني رح اقول مش متاكد من نيويورك.
0: شكرا لك يا سامي، اهلا وسهلا فيك. منتابع كمان اتصال. الو 09-218-233. الو
3: الو
0: مرحبا. مين معي؟
3: مرحبا،
0: مين معي؟
3: انجيل.
0: انجيل تفضلي. انجيل من وين عم تحكيني؟
3: من انجل.
0: اهلا وسهلا بانجيل، بس العيله بليز.
3: طب بس
0: ما سمعت؟
3: طب بس
0: اوكي، اهلا وسهلا فيك انجيل. جواب

0: نيويورك.
1: شكرا لاتصالك، أهلا وسهلا فيك. فإذا أي مدينة تلقب ومعروفة بالتفاحة الكبيرة؟ شيكاغو، نيويورك أو لوس أنجلوس؟ 09-218-233-70-959-1111. عندي كمان مانهاتن، حدا عم بيقول لي جو حايك سيمو عقيقي. إيه رسالة؟ أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بسيمو. عندي أوسكار بيقول لي نيويورك، تحياتي لإلك. رسالة.
2: بونسوار مرة تانية أندري.
1: أهلين أندري.
2: شيكاغو.
1: شكرا لإلك يا أندري. جون بيض، رسالة.
3: أمرين، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
3: نيويورك.
1: شكرا شكرا. إلي.
4: إيه هاي ريد، التفاحة الكبيرة نيويورك. نيويورك، أوكي، معك إلياس راضي.
1: أهلا وسهلا فيك يا إلياس، رسالة تانية.
5: بونسوار، أنا جديد معي توني، نيويورك.
1: شكرا لك يا توني، كمان رسالة.
6: بونسوار، كيفك؟ مع بولا حاج، نيويورك.
1: أهلا وسهلا، شكرا لك. نتابع دايما، أي مدينة تلقب بالتفاحة الكبيرة؟ شيكاغو، نيويورك أو لوس أنجلوس؟ 79-59-111-09-218-233. نبيل، رسالة.
7: بيج أبل، هي نيويورك.
1: شكرا شكرا. إلياس.
8: أي بونسوار مدام.
1: أهلا.
8: نيويورك تلقب بالتفاحة الكبيرة.
1: أهلا وسهلا فيك يا إلياس، رسالة كمان.
9: يعطيك العافية، يسعد مساك.
1: أهلا وسهلا، شكرا شكرا. رسالة.
10: يعطيك العافية، نيويورك هي وصال التفاحة الكبيرة، هي نيويورك.
1: أهلا وسهلا فيك. عندي 656 بس ما عندي الاسم، بقول لي نيويورك. يا ريت بتعطيني اسمك إذا ممكن، لحتى نتعاطب مع بعض بالأسماء مش بالأرقام. شكرا لك، رسالة كمان.
11: بونجور، يعطيك العافية، نيويورك سيتي.
1: أهلا وسهلا فيك
11: جوزيف.
1: أهلا وسهلا بجوزيف شمعون، رسالة جديدة.
12: مرحبا، معك علي تراضي من عكار. الجواب هو نيويورك.
1: شكرا شكرا يا علي. رمزي،
13: مساء الخير، كيفك؟ يعطيك العافية. أنا بقول نيويورك.
1: شكرا
13: معك رمزي خودي.
1: أهلا وسهلا بي رمزي، كمان رسالة.
14: هي نيويورك سيتي، معك ربيع نقول عن جديد.
1: أهلا وسهلا فيك يا ربيع، لبنان الحر دايما معكم.
15: دايرين، يعطيك العافية، التفاحة الكبيرة هي نيويورك سيتي.
1: شكرا شكرا،
15: يسعد مساك
1: يعني. ومساك كمان.
16: بونسوار سعد.
1: أهلا وسهلا سعد.
16: ران، نيويورك، معك سعد سكر.
1: أهلا وسهلا فيك. عندي كمان رسالة من سامي. يلا.
17: بونسوار مدام رين.
1: أهلا وسهلا.
17: أنا أبو نيويورك، سامي معي.
1: أهلا وسهلا، كمان رسالة.
18: معك علي تراضي من عكار. الجواب هو نيويورك.
19: بونسوار، أنا بقول نيويورك، معك أوكتافيا.
1: أهلا وسهلا بأوكتافيا.
19: أوكي، مرسي.
1: أهلا وسهلا فيك أوكتافيا.
3: مدام رنا، كيفك؟
7: معك ربيع.
3: انا بقول نيويورك، انطوان مارديني.
1: اهلا وسهلا فيك انطوان. شربل،
11: ستنا حبيبة القلب، اكبر تفاحة اكلتها ايه؟ حوا، وصار اللي صار بهذيك الوقت.
1: بس احنا مع هيدي ما دخلت بالمسابقة يا شربل، يعني انا كبدي اياك تشارك بالمسابقة. ليه حضرتك كتير مهضومة؟ شكرا لك يا جوش.

0: مهيوب. شو وحدك بدك تتغزل؟ نحن كمان بنعرف نتغزل، ما هيك؟ يلا
1: مرحبا، معك شارل سمعون، أنا بقول نيويورك.
0: أهلا وسهلا فيك يا شارل، ونتابع رسالة جديدة.
2: بونسوار منى نعمي، معك أنا بقول نيويورك.
0: شكرا شكرا يا منى، لبنان الحر دايما معكن. هو أحلى إنسان
3: بهاي عيوني هو.
0: أنا بقول
3: نيويورك.
0: ديك
3: أبل
0: ديزيري شاموس. أهلا وسهلا بديزيري، رسالة جديدة.
4: هاي سامر كور معك، مدينة نيويورك.
0: شكرا لك يا سامر، يلا رح يريحكم شوي ومنتابع.

0: خليني أرجع للرسائل من بعد ما ريحناكم شوي بالموسيقى وباخد من مالك رسالة جديدة.
1: مساء الخير، أنا بقول نيويورك معك مالك بعيني.
0: أهلا وسهلا فيك يا مالك.

0: لأنه الوقت عم يقطع كتير بسرعة ووصل على النهاية. رح أخد آخر رسالة أكيد صوتية على السؤال.
1: مرحبا، يعطيك العافية. إلي عيسى شفيمة، نيويورك.
0: شكرا لك يا إلي، شكرا لك. فإذا السؤال: أي مدينة بالعالم تعرف بلقب التفاحة الكبيرة؟ والجواب المضبوط معكم حق هو نيويورك. يبقى في مين رح يربح معنا؟

نحن وقتنا انتهى. بدي أقول ألف مبروك لجهاد كردي، أنت ربحت معنا جهاد تقدمة باتيسري لسكالاد ترويقة لأربع أشخاص. كمان بدي أقول ألف مبروك لروني عزار. روني أنت كمان ربحت معنا جائزة تقدمة بيتزتنا وأيضا الكول ستيشن بمنطقة جبيل. بس بدي أقول أنه جهاد كمان أنت ربحت معنا قسيمتين كل واحد لشخص تقدمة ميدل بيتش أوتيل. أكيد بتخولكم أنه تفوتوا على المسبح. وآخر شيء بدي أقول ألف مبروك لألي عيسى، ألف مبروك لإلك ربحت معنا قسيمة اشتراك شهر تقدمة بلاك بوكس جيم، وأيضا دعوة لشخصين للغدا تقدمة مطعم إسكلابيو بيدوما. شكرا لك يا مارون، يعطيك ألف عافية. أكيد خليكم أنتوا دايما مع لبنان الحر، وإلى اللقاء.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: ليس أوقح من ذلك، فالوفد الإيراني أعلن أنه خلال مفاوضات سويسرا تم الحفاظ على استقرار الوضع الأمني في لبنان، وتم إنشاء آلية مراقبة تدخل إيران رسميا في معادلة الأمن اللبناني. هذا الموقف يأتي على خلفية ما ورد في البيان الختامي للجولة الأولى في لوسيرن، إذ أعلن الوسيطان القطري والباكستاني في البيان المشترك أنه تم الاتفاق على اعتماد آلية لإنهاء العمليات العسكرية في لبنان وتشكيل خلية لفض الاشتباك تحت إشراف الوسطاء. يعني وكأن الوفد الإيراني نسي ما قاله الرئيس ترامب قبيل ذلك، داعيا طهران إلى وقف دعم وكلائها في لبنان، ومحذرا من أن أمريكا ستدمر إيران في حال فشل المفاوضات. وفي الواقع لم يعد ينقص إلا أن ننحني إجلالا لتضحيات إيران في سبيل لبنان، وأن نقدم لها الشكران والعرفان، فلولاها لكانت إسرائيل دخلت إلى الجنوب واحتلت عشرات البلدات وسوتها بالأرض، ولولا إيران لكانت إسرائيل وصلت إلى الليطاني وسيطرت على قلعة شقيف وتلت علي الطاهر، ولولا إيران لكان مليون لبناني نزحوا عن أرضهم وبيوتهم، وبلغت الخسائر المادية عشرات مليارات الدولارات، ولولا إيران لكان سقط أكثر من 4,000 ضحية وأصيب أكثر من 12,000 بجروح وإعاقات. فعلا إنه استقرار أمني فريد نجحت إيران في إرسائه، وباتت في صلب معادلة الأمن اللبناني. أيها الإيرانيون ومن لف لفكم، وقف العمليات العسكرية شيء والحلول العتيدة شيء آخر. ثم ألم يلفتكم أن مفاوضات سويسرا لم تلحظ أي كلام على انسحاب إسرائيلي من الجنوب؟ ثم إن الفصل بين المسارين اللبناني والإيراني هو من الثوابت لدى الأمريكيين ولدى إسرائيل وحتى لدى الدولة اللبنانية، فضلا عن أن حصر السلاح بيد الدولة وتطبيق القرارات الدولية لا عودة عنهما. ولذلك لا مكان لإيران في المعادلة اللبنانية. أما حزب الله فمكانه محفوظ كحزب سياسي إذا رغب في الحفاظ على مكانه ومكانته، وعد ذلك مزايدات وتهريج وعرضات. فيا جماعة الممانعة، وزعوا ما شئتم من يافطات شكر للجمهورية الإسلامية الإيرانية وللمرشد الغائب والمرشد المتخفي، فمن الواضح أنكم تفضلون الروايات الخيالية على الوقائع المرة. وكأني بالشيخ نعيم يغني في هذه الأيام: يا فؤادي لا تسل أين الوعود، كانت صرحا من خيال لن يعود، سقني واشرب على أطلاله واروي عني طالما الوهم يجود. والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

إنها 7:15 في إذاعة لبنان الحر، طابت أوقاتكم وإليكم مساء لبنان الحر. عشية مفاوضات واشنطن وغداة مفاوضات سويسرا، تطمينات أمريكية قطرية للبنان لا تعارض. فانس: نعمل على آلية لنزع سلاح الحزب. وجعجع: أكبر مساهمة للبنان حصر أي تفاوض بالدولة وإبعاد إيران نهائيا. عون: لا أحد يفاوض عنا. وسلام يتصل بالشيباني مثنيا على مواقف الشرع. رجي في عمان: لبنان ماض في مساره التفاوضي وحصر السلاح لا رجوع عنه. قمة سويسرا تثمر نفطا لطهران ونوويا لواشنطن.

0: تابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرليل دوت أوفيشل ون.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن.

0: التفاصيل مع وليد فريجي ونجوى جرذاق. عشية جولة تفاوض لبنانية إسرائيلية غدا في واشنطن، جملة تساؤلات يطرحها الإعلان في سويسرا عن خلية لخفض التصعيد خصوصا في لبنان، وحديث أعضاء الوفد الإيراني المفاوض عن إنشاء آلية مراقبة تدخل إيران رسميا في معادلة الأمن اللبناني، على الرغم من التطمينات الأمريكية القطرية التي تلقاها لبنان ومفادها بأن لا تعارض مع مفاوضات واشنطن والتأكيد ألا تهميش للدولة، علما أن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أعاد التأكيد ألا أحد يفاوض عنا، وأعاد القول نميز بين المساعدة وبين التدخل في شؤوننا الداخلية.
1: إذن في التفاصيل وعشية المفاوضات المرتقبة بين لبنان وإسرائيل، يجتمع الوفدان اللبنانيان العسكري والسياسي في لقاء تحضيري في السفارة اللبنانية في واشنطن.
0: واليوم أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس استمرار المفاوضات بشأن تسوية الصراع بين لبنان وإسرائيل، وقال وضعنا آلية لنزع سلاح الحزب ونريد حماية أمن إسرائيل والحفاظ على سيادة لبنان، ونريد وقفا لإطلاق النار في المنطقة، مشيرا لأن العمل هو قيد الإنجاز فيما خص لبنان، وسيكون هذا موضع نقاش مستمر، وعلى إيران أن تكبح جماح حزب الله.
1: في بعبدة الرئيس عون يتلقى اتصالات مطمئنة، تفاصيلها مع مرسل العيلي.
2: لمسألة تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان، تلقى رئيس الجمهورية جوزيف عون اتصالا هاتفيا من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وتناول البحث وقف التصعيد العسكري الإسرائيلي والخطوات الواجب اتخاذها في هذا الصدد، ومنها إمكانية تشكيل خلية. ووفق ما ذكرته مصادر مطلعة لإذاعتنا، فإن رئيس الجمهورية الذي أبلغ رئيسي مجلسي النواب والوزراء بمضمون الاتصال الهاتفي الثلاثي أبدى تأييدا لفكرة تشكيل خلية تتولى تثبيت وقف إطلاق النار بشكل دائم وتؤمن الانسحاب الإسرائيلي. وأشارت المصادر إلى أنه لا تعارض بين ما يجري في سويسرا بشأن الملف اللبناني وما يجري من مفاوضات في واشنطن، وأن خطوة إنشاء الخلية متفاهم عليها ضمن الإدارة الأمريكية، لا سيما بين نائب الرئيس ووزير الخارجية ماركو روبيو الذي ما زال الملف اللبناني بيده. وتحدثت المصادر عن دور قطري أساسي في الموضوع اللبناني بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية، وأن قطر ستكون صلة الوصل بين بيروت وطهران وواشنطن، على أن تتولى هذه الأخيرة التواصل مع تل أبيب التي ما زالت حتى هذه اللحظة متشددة في مسألة الانسحاب من المناطق المحتلة في الجنوب. واليوم جدد رئيس الجمهورية أمام زواره ترحيب لبنان بأي مساعدة لإنهاء الحرب، مع التمييز بين المساعدة وبين التدخل في الشؤون الداخلية، لأننا بلد ذو سيادة ولا أحد يفاوض عنا. من القصر الجمهوري، مرسل كرم العيلي، لبنان الحر.
0: رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قال للجزيرة إن التصعيد في أي مكان في المنطقة سواء في لبنان أو في سواه سيؤثر على المفاوضات، ولفت إلى أن الولايات المتحدة تقوم بدور صحيح إزاء التصرفات الإسرائيلية في لبنان.
1: أكد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي أن لبنان اتخذ قرارا جريئا بالمضي في مسار تفاوضي تقوده الدولة اللبنانية، مستندا إلى قناعة راسخة بأن استعادة الاستقرار لا يمكن أن تتحقق إلا عبر تحمل الدولة مسؤولية إدارة هذا المسار والحفاظ على استقلاليته، وأشار إلى أن بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها يستلزم حصر السلاح في يد القوات المسلحة اللبنانية وحدها، وأن قرار الحكومة في هذا الصدد لا رجوع عنه. كلام رجي جاء في خلال لقائه على هامش أعمال الدورة 165 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المنعقدة في عمان، ناظري الأردني أيمن الصفدي والمصري بدر عبد العاطي، اللذين أكدا وقوف الأردن ومصر إلى جانب لبنان.
0: رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سامي الجعجع وجه رسالة امتنان إلى نائب رئيس الولايات المتحدة عقب رسالته إلى المسيحيين في لبنان، وقال إن أكبر مساهمة يمكن للولايات المتحدة أن تقدمها للبنان في هذه المرحلة الدقيقة تتمثل في دعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية بوصفها المرجعية الوطنية الوحيدة، وحصر أي تفاوض أو مقاربة للملف اللبناني بالدولة اللبنانية وحدها، وإبعاد إيران نهائياً عن الملف اللبناني. جعجع وفي رسالته شدد على أن دعم الدولة اللبنانية الحالية في بسط سلطتها الكاملة على كل أراضيها وحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية وحدها وإنهاء الوجود العسكري والأمني للحزب يشكل في نظرنا أكبر مساهمة يمكن تقديمها لمسيحيي لبنان ولجميع اللبنانيين، لأنها تفتح الباب أمام بناء الدولة التي نتطلع إليها جميعا. الدكتور جعجع لفت أيضا إلى أن المسيحيين كما بالأمس مصممون مع سائر اللبنانيين على استعادة دولتهم ومؤسساتهم وسيادتهم الكاملة، مستندين إلى دعم أصدقائهم في الشرق والغرب وفي مقدمهم الولايات المتحدة الأمريكية.
1: إيرانيا، قال الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان إنه في خلال المفاوضات شهدنا تنازلات من الجانب المقابل بشأن لبنان بسببنا وشهدنا انفراجات جيدة.
0: إسرائيليا، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سنبقى في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان ما دام ذلك ضروريا، وأشارت الحكومة الإسرائيلية إلى أن محادثات جيدة تجرى مع لبنان بوساطة أمريكية داعية إلى نزع سلاح حزب الله لمصلحة لبنان وإسرائيل.
1: وزير الخارجية جدعون ساعر أعلن أن لا مطمع في لبنان، لكن بلاده لن تنسحب من المنطقة الأمنية في الجنوب ولن تعرض السكان لهجمات حزب الله، وأكد أن إسرائيل ستحترم وقف إطلاق النار في لبنان ما دام الحزب لا يخرقه، واعتبر أن إيران انتهكت سيادة لبنان منذ عقود عبر حزب الله.
0: وزير الأمن القومي رفض أي وقف لإطلاق النار، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي يجب أن يواصل عملياته لمنع إعادة تسلح حزب الله.
1: من جهة ثانية، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي سيدرس السماح للجيش اللبناني بالسيطرة على مجمع أنفاق لحزب الله، وأشارت إلى أن إسرائيل قد تطرح فكرة معالجة الجيش اللبناني أنفاق حزب الله في كفر تبنيت جنوب لبنان. وعصرا نقل القناة عن الجيش الإسرائيلي أنه أبلغ مجموعات التأهب في الشمال بتسريحها اعتبارا من الأحد بسبب وقف إطلاق النار.
0: ميدانيا، ذكر إعلام إسرائيلي أن تبادلا لإطلاق النار حصل بين القوات الإسرائيلية المتوغلة برا في جنوب لبنان وعناصر من حزب الله، وأفيد بأن محيط قوة الجيش اللبناني في كفر تبنيت تعرض لإلقاء عدد من القنابل الصوتية الإسرائيلية، وقامت القوات الإسرائيلية بحملة تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه منطقة الوادي في بلدة شبعة، وبعد الظهر سجل تحليق للطيران الإسرائيلي المسير فوق بيروت وعلى مستوى منخفض.
1: وأشار دفاع المدني إلى أنه تم انتشال 13 قتيلا وفتح الطرقات في النبطي ومرج عيون وإزالة المخاطر رغم الظروف الصعبة، واليوم أصيب مواطن في بلدة المنصور في أثناء تجوله مع آخرين جراء انفجار جسم من مخلفات الحرب.
0: تلت علي الطاهر تضارب أنباء، ماذا عن كفر تبنيت؟ ريشار حرفوش.
3: تتضارب المعلومات عما يحصل في منطقة تلت علي الطاهر في الجنوب بين حديث عن دخول قوة بحجم كتيبة من الجيش الإسرائيلي إلى الموقع، وبين نفي وسائل إعلام مقربة من حزب الله صحة هذه المعطيات، وبين الروايتين تتواصل المتابعة الميدانية لما يوصف بأحد أبرز المواقع الحزبية في المنطقة. وفي هذا السياق أكد الخبير العسكري العميد المتقاعد خليل الحلو للبنان الحر أن حماوة الميدان تشتد في الجنوب.
4: هيدي التلة بالنسبة للإسرائيليين مهمة جدا للسيطرة الكاملة على قضاء النبطية. هن مسيطرين على الشقيف، هيدي مرتفع، والتلة علي الطاهر 600 متر علوة، أعلى من النبطية بشي 200 متر تقريبا، وهي شمال شرق النبطية. سيطرة تامة عليها بعدها أكيد مش مأمنة. عم بيحكوا الإسرائيليين وحسب المعلومات السابقة حزب الله أنشأ على هالتلة هيدي شبكة أنفاق لوجستية أولاً، وأيضاً بتوصل على مراكز قتال. لذلك الإسرائيليين حاولوا يسيطروا عليها عدة مرات خلال 3-4 أيام اللي مرقوا، خسروا دبابة بعد لهلأ ما انسحبت وفقاً للمعلومات الموجودة، وبناءً على الضغط الأمريكي يلي مارسوا الرئيس وقف اطلاق النار له اكثر من 24 ساعه. مساله هيدي التلي بعد مش محسومه، لازم ننطر الايام اللي جايه لنشوف اذا وقف اطلاق النار رح يكون ثابت او ممكن المعارك ترجع تبلش. مش بتلي علي الطاهر الحصار اللي عم بينحكى عنه بكفر تبنيت يلي هو جنوب غرب علي الطاهر.
3: وعما يحصل في كفر تبنيت قال
4: اذا ما رح تكمل المعارك ممكن كتير يكون الجيش اللبناني هو الحل، لانه بعده موجود بالمنطقه بكثافه، وبرمت قائد الجيش اولت امبارح على المراكز واضحه بهذا الموضوع. نبيه بري قال انه اي انسحاب اسرائيلي بيصير نتعهد انه ما رح تكون المناطق فيها سلاح ينسحبوا منها الاسرائيليه وبفوتوا عليها الجيش.
3: اذا تبقى الانظار متجهه نحو الجنوب حيث تواكب المعركه الاعلاميه حماوه المعركه الميدانيه.
1: بعدما أعاد الجيش فتح طريق المنصوري أعلنت بلدية المنصوري أن العودة إلى البلدة أصبحت ممكنة للوصول إلى حي المشاع مفرق الصالة فقط وفق الأوضاع الميدانية الحالية وبحسب تعليمات الجيش. من ناحيتها طلبت بلدية طورة إلى أصحاب المباني المدمرة كليا الحضور إلى مبنى البلدية في موعد أقصاه الأربعاء المقبل مع إحضار مستندات ثبوتية.
0: أجرى رئيس الحكومة نواف سلام اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أثنى فيه على الموقف الأخوي والصريح تجاه لبنان الذي عبر عنه الرئيس أحمد الشرع، ومؤكدا متانة العلاقة بين البلدين على أسس التعاون والمصالح المشتركة. الرئيس سلام ترأس في السرايا الحكومية الاجتماع الوزاري الدوري لبحث احتياجات النازحين ومتطلبات العودة والإعمار.
1: متابعة لمؤتمر معراب ثلاثة تسليم عريضة تطالب بتعويضات عن أضرار الحرب، والنائب غسان حصباني تلا من السراي بنودها.
5: طالبنا الحكومة اللبنانية بعد جلسة خاصة لمجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات التالية: إجراء عملية توثيق وطنية شاملة لجميع الأضرار والخسائر الناتجة عن الحرب، إعداد ملف وطني موحد للتعويضات يتضمن تقديرا شاملا ومفصلا للخسائر وفق المعايير الدولية، إعداد ملف قانوني ومالي ودبلوماسي متكامل يوثق الوقائع والأضرار والمسؤوليات التي تؤسس لمطالبة لبنان بالتعويضات، تشكيل لجنة وطنية عليا تضم الجهات المختصة والخبراء للإشراف على أعمال التوثيق وإعداد ومتابعة ملف مطالبة التعويضات، المباشرة بالإجراءات القانونية اللازمة لإعداد ومتابعة دعوة أمام محكمة العدل الدولية دولية متخصصة لتثبيت المسؤوليات والمطالبة بالتعويضات وتكوين الملفات اللازمة، لأن هذا من عمل السلطة التنفيذية لا غيرها.
1: واليوم نشرت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرا بشأن لبنان يفيد بأن الأضرار المباشرة في مباني الجنوب تقدر بنحو مليار و380 مليون دولار.
0: دعا رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل الدولة اللبنانية إلى أن تظهر للعالم بأن هناك دولة تتكلم وتفعل، وحان الوقت لأن ينفذ الجيش القرارات ولا يوجد أي عذر بعد الآن.
6: شغلنا متواصل كرمال أنه ما يكون في نهاية لكل اللي عم بيصير من دون شغلتين: انسحاب إسرائيل من لبنان وتجريد جميع الميليشيات من سلاحها، وهول متوازيين مع بعضهم، متوازيين لأنه ما رح تنسحب إسرائيل بلا تجريد السلاح، والعكس صحيح. شو ما صار برا سمح الله ما بعرف شو صار بهالمفاوضات، بدي أكد لن نتعايش مع حزب الله شو ما كانت نتائج المفاوضات اللي عم تحصل برا. ما رح نتعايش مع هذا السلاح مع هذه الميليشيا. معظم اللبنانيين غير مستعدين يعيشوا رهينة حزب الله بعد اليوم. بيحطوا حالهم تحت سقف الدولة والقانون مثلهم مثل غيرهم، بيلتزموا بشروط الدولة ونحن نتعاطى معهم على هذا الأساس.

0: في إطار الحوار الاستراتيجي المتواصل حول قطاع المياه مع الجهات الدولية المانحة، عقد وزير الطاقة والمياه جوستادي الاجتماع نصف السنوي، وأعلن عن الانتهاء من تعيين مجالس إدارة مياه جديدة في مؤسسة بيروت وجبل لبنان البقاع الشمال والجنوب، وفتح الباب للترشح لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية لنهر الليطاني. كما جرى البحث في وقيع قطاع الصرف الصحي وتقدم العمل في هذا الصدد أيضا، خصوصا بعد اتفاق الصد مع البنك الدولي على وضع خطة لتأمين الاستدامة المالية لقطاع المصرف أو عفوا لقطاع الصرف الصحي.
1: نشاط للجان مع هنادي السمرة.
2: تتجه اللجان النيابية إلى تكثيف اجتماعاتها استعدادا لجلسة تشريعية في ظل الدورة الاستثنائية لمجلس النواب لإقرار المشاريع والاقتراحات العالقة، وفي هذا الإطار وبانتظار وصول ملاحظات صندوق النقد الدولي على تعديلات قانون هيكلة المصارف، أقرت لجنة المال والموازنة اليوم برئاسة النائب إبراهيم كنعان تمويل صندوق المختارين من خلال جعالة 5% على الطوابع لصالح طابع المختار، كما أقرت الإقامة الذهبية للمستثمرين الأجانب بقيمة $500,000 لتمويل الخزينة، وطالبت بجدولة اقتراحات دعم صندوق تعاضد القضاة.
3: إنه الهمنا اليوم وهمي أنا كرئيس لجنة الموازنة مش بس متابعة الملفات الكبيرة يلي عم تطلبها صناديق النقد ومؤسسات دولية وبعض الأحيان نحن عم نطلبها إصلاحية وغيره، إنما أيضا القضايا الملحة يلي بتتعلق بحياة المواطن واللي بتتعلق بحقوقه.
2: لجنة الصحة برئاسة النائب بلال عبدالله اطلعت من وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد على خطة الاستجابة الحكومية في ملف النزوح الناجم عن الحرب الإسرائيلية على لبنان. عبدالله أكد أنه تبين أن الدولة بكل مؤسساتها حاضرة ولكن حجم الأزمة كبير. أما السيد فقالت:
4: المرة كانت الوضع الإقليمي مختلف جدا، الوضع الدولي مختلف جدا، فكل الدول كانت مشغولة بالوضع اللي هي فيه. من ناحية التمويل اللي إجا على لبنان يعني هو تلت التمويل اللي إجا بالحرب الأخيرة.
2: بدورها لجنة الإعلام أرجأت البت بملف تلزيم إدارة وتشغيل شبكتي الخليوي بعد الاستماع إلى الهيئة الناظمة للاتصالات لمزيد من البحث. من ساحة النجمي هنادي السمرة، لبنان الحر.
0: بعد التهدئة، هل يلتقط القطاع الفندقي أنفاسه سيمونة حتشيتي؟
5: بعد وقف اطلاق النار في لبنان وما تبعه من اتفاق أمريكي إيراني في سويسرا، تتجه الأنظار إلى القطاع السياحي لمعرفة ما إذا كانت هذه التطورات ستنعكس انتعاشا فعليا في الموسم الصيفي، أم أن الحذر لا يزال سيد الموقف لدى الوافدين والسياح. تساؤلات نقلناها لنقيب أصحاب الفنادق في لبنان بيير الأشقر.
6: الحديد الساعة حجوزات بالفنادق ما حسينا أنه في تحسن. السبب الأساسي هو أنه إسرائيل اعتبرت أنه هي منا ملحوظة بالاتفاق. أغلبية الناس يلي بيكونوا عم بيعملوا حجز للصيفية ويلي لغيوا بيكونوا لغيوا ولقيوا وجهة سياحية تاني. ما معقولة أنه واحد بأيام الصيفية ما يكون منظم حاله لرحلة تذاكر بآخر دقيقة هي أغلى بكتير من التذاكر يلي بتنحجز قبل بست شهور وسبعة شهور. اللبنانية يلي هني موجودين برات لبنان وخاصة بمنطقة البرازيل وأستراليا وكندا، هولي أغلبيتهم من شهر ونص شهرين لغيوا كل حجوزاتهم.
5: وكيف نضمن موسما سياحيا مستداما؟
6: الضمان الوحيد هي توقف الحرب. ما في شيء بيكون عدو للسياحة بأي بلد بالعالم إلا الحرب. أي خبر إعلامي بيتوجه عدم استقرار بيغير وضع السياحة.
5: بين الأمل وبعودة الحركة السياحية والمخاوف من أي انتكاسة أمنية أو سياسية، يبقى نجاح الموسم السياحي مرتبطا بمدى قدرة الاستقرار الحالي على الصمود وترجمته إلى أرقام وإشغال فعلي في الفنادق والمؤسسات السياحية. الجديد حول مفاوضات سويسرا وأخبار إقليمية ودولية مع بسام البيتار.
7: بعد ساعات وصلت الليل بالنهار وبعد مشاورات تقنية مفصلة، خرجت المفاوضات الأمريكية الإيرانية بمكاسب مهمة ولا مؤقتة لإيران. في التفاصيل، تمكنت طهران من دفع الولايات المتحدة إلى تعليق عقوباتها على النفط الإيراني لمدة شهرين تماشيا مع المباحثات المثمرة، وأصدرت الخزانة الأمريكية ترخيصا عاما يسمح باستيراد الخام الإيراني. نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أعلن أن بلاده وإيران أرستا أساسا جيدا لاتفاق نهائي لوضع حد للحرب في الشرق الأوسط، وقال إن بلاده أحرزت تقدما جيدا جدا مع إيران. وبعد ساعات المشاورات في بيرغنشتوك أكد فانس أن الإيرانيين وافقوا على دعوة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للعودة، مضيفا أن هذا يشكل خطوة أولى نحو نزع السلاح النووي أو إنهاء برنامج الأسلحة النووية الإيرانية بشكل دائم. في المقابل أفاد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بأن النقاش في شأن القضية النووية كان مقتضبا للغاية ولم يتناول أي تفصيل، مضيفا أن المفاوضات بشأن النووي لم تبدأ بعد، وأوضح أن التعاون الإيراني مع الوكالة الذرية سيستمر وفق قرارات البرلمان ومجلس الأمن القومي. توازيا أكدت الحكومة الباكستانية أن الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يزور غدا إسلام أباد للبحث في مسار التفاوض مع واشنطن. في الأثناء تحدث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني للجزيرة عن تحضيرات لاجتماعات خليجية في المرحلة المقبلة لبحث الأمن الإقليمي. وسط هذه الأجواء خفض مركز المعلومات البحرية الدولي مستوى التهديد في مضيق هرمز لمتوسط، وقال إن حركة الملاحة في المضيق في ازدياد. في بريطانيا أعلن رئيس الوزراء كير ستارمر استقالته من رئاسة الحكومة، وبذلك فتح الباب أمام منافسيه من حزب العمال إلى الترشح للفوز برئاسة الحزب والحكومة البريطانية.
0: منتخب مصر يحقق أول فوز في تاريخ نهائيات كأس العالم وبداية هجومية غير مسبوقة في البطولة، ضوء على المونديال مع جورج الهاني.
8: ضوء على المونديال. حقق المنتخب المصري فوزه الأول بتاريخ مشاركاته بنهائيات كأس العالم، وكان على حساب منتخب نيوزيلندا 3-1 ضمن المجموعة السابعة، مما وضعه على مشارف التأهل للدور 32 من البطولة. وسجل النجم محمد صلاح هدف وصنع آخر ليصير أفضل هداف مصري بالنهائيات العالمية برصيد 3 أهداف، وضمن المجموعة ذاتها تعادل منتخبي بلجيكا وإيران سلبا. بالانتقال للمجموعة الثامنة تلقى المنتخب السعودي خسارة قاسية قدام إسبانيا بنتيجة 4-0، وصار أمله ضئيل جدا بالتأهل للدور 32. وسجل المنتخب الإسباني لامين يامال وميكيل أويرزابال هدفين، والسعودي تامبكتي خطأ بمرمى بلاده. وضمن المجموعة نفسها تابع منتخب الرأس الأخضر بدايته الرائعة بمشاركته الأولى بنهائيات كأس العالم بإرغام الأوروغواي حاملة اللقب مرتين على التعادل 2-2، بعد ما كان انتزع التعادل السلبي من إسبانيا بمباراتهم الافتتاحية. ببرنامج اليوم وبكرة بتوقيت بيروت بتتواجه الأرجنتين مع النمسا الساعة 8 المساء، وفرنسا مع العراق الساعة 12 نص ليل، والنرويج مع السنغال الساعة 3 فجرا، والأردن مع الجزائر الساعة 6 صباحا. إلى ذلك شهد مونديال 2026 بداية هجومية غير مسبوقة، بعد ما وصل للهدف رقم 100 بالمباراة رقم 33 فقط بين هولندا والسويد، لتصير أسرع نسخة من كأس العالم تحقيقا لهذا الرقم منذ العام 1958.
9: RLL Weather Report، طقس لبنان الحر.
0: الطقس مستقر قليل الغيوم إجمالا مع انخفاض بدرجات الحرارة خاصة بالداخل وعلى الجبال وتنشط الرياح.
1: ختاما إعادة للعناوين. عشية مفاوضات واشنطن وغداة مفاوضات سويسرا تطمينات أمريكية قطرية للبنان لا تعارض. فانس نعمل على آلية لنزع سلاح الحزب، وجعجع أكبر مساهمة للبنان حصر أي تفاوض بالدولة وإبعاد إيران نهائيا. عون لا أحد يفاوض عنا، وسلام يتصل بالشيباني مثنيا على مواقف الشرع. رجي في عمان، لبنان ماض في مساره التفاوضي وحصر السلاح لا رجوع عنه. قمة سويسرا تثمر نفطا لطهران ونوويا لواشنطن.
0: ختام النشرة أخرجها مروان بشعلاني، شكرا للمتابعة
1: وإلى اللقاء.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: الشيطان الأكبر أصبح الأخ الأكبر. آخر ما يمكن أن يتوصل إليه المنطق في العقل البشري أن تصبح أمريكا بالنسبة إلى حزب الله الأخ الأكبر، بعدما كانت لأقل من نصف قرن بقليل الشيطان الأكبر. ومن يدري، فقد يصبح للأخ الأكبر الجديد أخا جديدا، أخا إقليميا من المنطقة. في علم السياسة هذا يسمى براغماتية، على طريقة حزب الله هذا يسمى انتهازية. لا مشكلة لدى الحزب في أن يفتح قنوات خلفية أو حتى أمامية مع خصومه وحتى مع أعدائه. إيران الرأس بالنسبة إلى حزب الله، تعاطت مع عدوتها إسرائيل حين اشترت أسلحة منها بوساطة وبرعاية أمريكية. فحين تشتري إيران أسلحة من إسرائيل فكيف تكون عدوة لها؟ هذه الانتهازية يمارسها حزب الله، لكنه لا يتوانى عن تخوين خصومه وحتى تخوين السلطة اللبنانية التي أصبحت في موقع الخصومة معهم. كلما قام أحد باتخاذ أي موقف لا يناسبه، بالتأكيد حزب الله لا يغير أسلوبه الانتهازي، ولكن على بيئته الحاضنة وعلى مؤيديه في البيئات الأخرى أن يعوا خطورة ما يقوم به الحزب. فالانقياد الأعمى لهذه الانتهازية ألحق الخسائر ليس بالحزب وببيئته، بل بكل البيئات وبكل لبنان. وكل ذلك فدى الشيطان الأكبر الذي أصبح الأخ الأكبر.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: السادة لا ننسى الذين استشهدوا كي نبقى نحن. أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
1: ارتفعوا كالأرز شهيد اليوم.
2: يوسف موسى الأهل، جورج تادا، سليم الحتشيتي، كميل جوزيف خطار، لياس طانيوس الخوري، فيليب بشير رومية، جابي سليم العمود، هاني عبد الحسيب عبود، غانم منصور عوض، جوزيف ألبير قبعين، يوسف حنا كيروز، طنوس بربر المعراوي، فريدي نصر الله، جورج فؤاد بوغانم، إلي عون، مخايل سعادي، بطرس سعادي، عيسى سعادي، باتريك حنا عقوري.
1: ارتفعوا كالأرز.

0: يا ربنا يسوع المسيح، يا من طعن قلبك بحربة حبا بنا وسفك دمك الكريم لفدائنا، فبحق قلبك الجريح بالمحبة ترأف على نفوسنا المسكينة، وعرفنا كم هي سمينة لكي نحبك ونعوض بالندامة عما أسأنا به إليك، وعن الإهانات الصادرة عن عديمي المعروف لإحساناتك. قدس نفوسنا يا ختنها الإلهي بجرح قلبك المقدس، وأشعل قلوبنا بمحبتك. ارحمنا لأننا جبلتك وعمل يديك، وأرسل لنا عونا من العلاء لتجديد الإيمان بين الشعوب وانتصار أمنا كنيستك المقدسة وحراسة الحبر الروماني رأسها المعصوم، واجعل الرعية واحدة لراع واحد. أمين. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب،
1: اجعل قلبنا مثل قلبك.
0: انظر يا رب إلى الأراضي المغطاة بالحصاد
1: وأرسل فعلة لحصادك.
0: يا رب استمع صلاتنا
1: وصراخنا إليك يأتي،
0: فلتسترح نفوس الموتى المؤمنين.
1: برحمة الله والسلامة. أمين.
0: السلام لجميعكم.
1: مع روحك أيضا.
0: فلنصلي أبانا وسلام مرة واحدة، ملتمسين من قلب يسوع الأقدس المحبة الحارة نحوه، وارتفاع شأن كنيسته، وارتداد الخطأ إلى التوبة، والغير المؤمنين إلى الإيمان، وحلول السلام بلبنان والعالم كله. أمين. أبانا الذي في السماوات،
1: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك

0: الأب جوزيف عون.
1: أحبب الرب إلهك من كل قلبك وفكرك واحبب قريبك كنفسك. حلو كتير هيدي الآية أحبب الرب. هل فعلا الرب محبوب؟ هل بالحقيقة الرب هو الأساس بحياة الشعوب اللي عم بتقول إنها مؤمنة؟ إذا بالحقيقة الرب محبوب، طيب ليش الحروب والاضطهادات، استغلال العنصرية، المجاعة؟ حب الرب لازم يترجم بحب الإنسان لخيو الإنسان. فكيف فينا نقول نحن منحب الرب وخينا جيعان، مريض، متألم؟ خينا وقريبنا هو كل إنسان موجود على الأرض. فهل أنا مستعد حب خي الإنسان اللي عم يضطهدني أو ما بيحبني؟ هل أنا مستعد ضحي كرمال إنسان ما بعرفه ومش من ديني ومش من بلدي؟ كلنا منقول للرب إننا منحبه، ولكن الرب بيطلب منا نحنا إننا نحب كل العالم لأنهم كلهم ولاده، وبيطلب إنه نحبهم مثل ما منحب حالنا. فهل نحنا مستعدين؟ ساعدنا ربي إنه نفهم معنى الحب الحقيقي اللي هو أنت. أنت جسدت الحب على الأرض. ساعدنا نقدر نتأمل فيك ونفهم حبك الكبير، نتعلم منك ونصير عم يسألك. آمين.

0: بعد قليل نقل مباشر لنشرة أخبار الآن تي في. هنا لبنان الحر.
1: سويسرا ومصاري أمريكا تكامل لا تضارب بالنسبة إلى لبنان. ففي بيرغنشتوك تم التفاهم على إنشاء مجموعة عمل تضم أمريكا وإيران ولبنان لضمان الالتزام بوقف إطلاق النار. وفي واشنطن سيتم الانطلاق من وقف إطلاق النار لاتخاذ خطوات عملية تشمل انسحابا إسرائيليا من بعض المناطق وإقامة مناطق تجريبية منزوعة السلاح إلا من سلاح الدولة اللبنانية وصولا إلى حصر السلاح في لبنان كله. هكذا فإن فرحة جوقة الممانعة والممانعين لم تكتمل، إذ راهن هؤلاء على أن يصبح الملف اللبناني في عهدة الجمهورية الإسلامية بحيث تتولى المفاوضات بالنيابة عن الدولة، لأنهم ما عادوا يثقون بالدولة ويعتبرون السلطة اللبنانية سلطة وصاية. لكن الوقائع والمواقف حطمت أحلامهم المريضة. فرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون جدد التأكيد أن لا أحد يفاوض عن لبنان، فيما كشف نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن أمريكا تعمل على آلية تهدف إلى حماية أمن إسرائيل ونزع سلاح حزب الله وتأمين سيادة لبنان، وهذا يعني أن مسار بيرغنشتوك لن يتطرق لبنانيا إلا إلى وقف إطلاق النار. وهذا طبيعي، فإيران هي التي تطلق النار في لبنان من خلال جنودها وضباطها وذراعها في الجنوب، فيما كل الأمور الجوهرية الأخرى ستكون من صلاحية المفاوض اللبناني وسيبحثها في واشنطن في الأيام الثلاثة المقبلة. وعشية جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية أعطت إسرائيل مؤشرات إلى أنها تميل إلى التهدئة، وهو ما تظهر من خلال إعلان القناة 12 أن الجيش الإسرائيلي أبلغ مجموعات التأهب في الشمال بتسريحها بسبب وقف إطلاق النار. إذن الأنظار تتركز بدءا من الليلة على واشنطن، لأن مفاوضاتها قد ترسم ملامح المرحلة المقبلة في جنوب لبنان. من البيت الأبيض ينضم إلينا أنتوني مرشاق. أنتوني مساء الخير. إذا كانت الإدارة الأمريكية تصر على الفصل بين المسار اللبناني الإسرائيلي والمسار الأمريكي الإيراني، فلماذا يتكرر ذكر لبنان في محادثات سويسرا؟
2: فادي، يعني بحسب مسؤول بالإدارة الأمريكية للأم تي في، تصر واشنطن على أن مفاوضات لبنان وإسرائيل بتشكل مسار منفصل عن المفاوضات الأمريكية الإيرانية، إلا أن هنالك ترابط بين المسارين. فالمحادثات الأمريكية الإيرانية بتركز على تثبيت التهدئة ومنع أي تصعيد قد يهدد الاستقرار الإقليمي على المدى القريب، فيما تهدف مفاوضات واشنطن بين لبنان وإسرائيل إلى البحث في ترتيبات طويلة الأمد قد تفتح الباب أمام إنهاء حالة الحرب بين البلدين وصولاً إلى السلام. ويضيف أيضاً المصدر أن الاتصالات الأمريكية الأخيرة مع الرئيس جوزيف عون تندرج في إطار المسار المنفصل، وبتعكس حرص واشنطن على إبقاء التنسيق المباشر مع الدولة اللبنانية عشية الجولة الجديدة من المفاوضات بواشنطن بين 23 و 25 حزيران، واللي بتبدأ بكرة 9 الصبح بتوقيت واشنطن، أي 4 بعد الظهر بتوقيت بيروت، ورح يتركز فيها البحث على تثبيت وقف إطلاق النار وتعزيز دور الجيش اللبناني والدولة في الجنوب، ومناقشة أيضا الترتيبات الأمنية لمنع عودة التصعيد. كما ستطرح واشنطن ملفات إعادة الأعمار والتعافي الاقتصادي واستعادة الدولة سيطرتها على كامل أراضيها وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ومنع إعادة تسليح حزب الله. في المقابل سيدفع الوفد اللبناني نحو خطوات إسرائيل، يعني أنه يكون في خطوات إسرائيلية ملموسة على الأرض من ناحية التهدئة والانسحابات، فيما ستتمسك إسرائيل بضمانات أمنية طويلة الأمد وتحديداً بملف سلاح حزب الله كعنصر أساسي بأي ترتيبات مستقبلية بين لبنان وإسرائيل. لذلك ترى المصادر فادي أن نجاح الجولة لن يقاس باتفاق نهائي، بل بمدى قدرتها على الانتقال بين إدارة وقف إطلاق النار الحالي إلى بناء إطار سياسي وأمني أكثر استدامة بين البلدين، بالتوازي مع التحضيرات الجارية لتحديد موعد زيارة الرئيس عون إلى البيت الأبيض. لذلك الأنظار كلها بكرة رح يكون في مسار سياسي، والأربعاء رح يكون مسار أمني، وتختتم المفاوضات بيوم الأخير بالمسار السياسي، مع على أمل أنه يكون في بيان أيضا. نعم. مشترك بين من الصادر من الولايات المتحدة.
1: شكرا لك أنطوني.
2: الرسالة من البيت الأبيض فادي.
1: شكرا لك أنطوني مرشاق.
3: وعشية المفاوضات الرئيس عون يجدد التأكيد ألا أحد يفاوض بالنيابة عن الدولة اللبنانية. أجواء بعبدة يوافينا بها مباشرة الزميل رامي نصار. رامي أهلا بك. إذن معطيات كثيرة وواضح موقف رئيس، ولكن ماذا عن المسار الأمريكي الإيراني الذي يستكمل ولبنان فيه نقطة أساسية، فماذا يقول رئيس الجمهورية حول هذه النقطة؟
4: مساء الخير منى. لبنان الرسمي بالفعل يحاول الاستفادة من هذا المومنتوم المترتب على محادثات سويسرا تحديدا، ولا سيما في الشق المتعلق بإنجاح المناطق التجريبية، طالما أن هذه الجولة من المفاوضات ستكون مخصصة بشكل أساسي لمناقشة مسألة الانسحاب الإسرائيلي، بالإضافة إلى تنظيف بين مزدوجين المناطق من السلاح. وطبعا لبنان سوف يضغط باتجاه أن يحصل هذا الانسحاب خلال 60 يوما، هذا ما سوف يطلبه لبنان، علما أن خلية الهدنة التي أعلن عنها في اتصال أجراه نائب الرئيس الأمريكي مع جارد كوشنر ورئيس الوزراء القطري مع الرئيس عون، هذه الخلية هي فكرة قطرية بالأساس، ولكن حتى الآن لم تتضح بعد صلاحياتها حيال ولا حتى من سيمثل لبنان فيها وعلى أي مستوى سياسي عسكري أو ما شابه، ولا سيما صلاحيات إزاء الميكانيزم الذي يبقى إطارا عملياتيا ميدانيا، وبعد مش معروف تحديدا الصلاحيات كيف هتتوزع بهذا السياق. مصادر دبلوماسية وبالعودة إلى موضوع المناطق التجريبية تقول إن مسألة اعتماد الأقضية كمناطق تجريبية هي فكرة صعبة جدا على الأرض نظرا إلى تقاطع وامتداد الأقضية على أكثر من قطاع، وبالتالي لبنان يفضل اعتماد القطاعات، ولكن هذا ما ترفضه إسرائيل التي تفضل مبدأ المناطق. ولكن أبعد من ذلك، من غير المستبعد بحسب المصدر الدبلوماسي أن يناقش في خلال هذه الجولة ملحق أمني على المستوى العسكري على غرار مسألة إعلان النيات على المستوى السياسي، وبالتالي أيضا من غير المستبعد أن تطلب إسرائيل ربما في هذه الجولة أو في غيرها أن يحصل تعاون أمني مباشر مع الجيش اللبناني بعد طبعا الفترة التي ترعاها الجهة الأمريكية. من بعد هذه الفترة من غير المستبعد أن يطلب الإسرائيلي أنه يصير في تعاون أمني مباشر مع الجيش اللبناني، وطبعا هذا ما يرفضه لبنان. ومن المستبعد أيضا أن يقبل لبنان بأن تعتمد منطقة علي الطاهر كمنطقة تجريبية بالمطلق، ولا سيما أن موقع والا الإسرائيلي قال بأن الإسرائيليين قد يقبلون بانسحاب من المناطق التي يتعذر منها إطلاق النار باتجاه إسرائيل إذا ما حصل الضغط الأمريكي.
1: إذن أكد الرئيس عون أن لبنان بلد ذو سيادة ولا أحد يفاوض عنه، بل نتفاوض نحن عن أنفسنا ولا نقل.

0: عمل مستمر لاستعادة دورها، مؤكدا أهمية أن تشكل الدولة سقفا لجميع المواطنين لأن لا خيار لنا سواها.
1: عندما يحين موعد السلاح، هل يفتح ملف الطائف؟ وما هي خفايا المقايضة الكبرى ورسالة فانس إلى المسيحيين؟ التفاصيل في تقرير نخلع ضيمي.
2: شكرا لإيران الوفية. هذه اللافتات التي تستقبلك على طريق المطار ليست من عدم. صحيح أنها مرتبطة بوقف إطلاق النار، لكنها تأتي بالتزامن مع نقاشات جدية إقليمية ودولية حول مستقبل دور حزب الله في لبنان بالتوازي مع التسوية الشاملة. وفي المعلومات أن هناك مطالب إيرانية تسعى إلى حصول الثنائي الشيعي على ضمانات سياسية أوسع، سواء عبر تكريس أعراف جديدة في الحكم أو من خلال تعديلات دستورية وإدارية تمنحه دورا أكبر في إدارة الدولة، وذلك في إطار أي تسوية محتملة لملف سلاح حزب الله.
3: هذا يبدو شبه مستحيل، لأنه حزب الله من التسعين لا تاريخ اليوم نجح من خلال قوته العسكرية على الحصول على مكاسب سياسية داخل النظام اللبناني. كذلك حزب الله نجح بفضل قوته العسكرية بفرض عقيدته وإيديولوجيته للصراع مع إسرائيل على الدولة والمجتمع اللبناني. بعتقد في شبه استحالة على تحقيق المزيد من المكاسب.
2: من هنا لم يكن كلام نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في مقابلة مع فوكس نيوز في 20 حزيران والموجه إلى مسيحيي لبنان مجرد رسالة تضامن.
4: You know, the fundamental problem for those Christians, or the reason that those Christians face such violence, is because you have Hezbollah, a terrorist organization that has effectively taken up shop in Lebanon.
3: هيدي أول مرة بنشهد بتاريخ العلاقات الأمريكية اللبنانية كما الأمريكية المسيحية هيدا الكلام عالي السقف تجاه المسيحيين بلبنان، وهيدا مفروض يطمن المسيحيين. أما إقليميا، منح حزب الله المزيد من الصلاحيات والامتيازات داخل النظام السياسي، هيدا معناتها منح إيران مزيد من النفوذ على ساحل الشرق المتوسط، وهيدا الشيء ما بتقبل فيه لا دول الخليج من جهة ولا دول أوروبية ولا أمريكا من جهة أخرى.
2: والسؤال، ما سيكون عليه ثمن السلاح مع نضوج التسوية؟ الجواب لا يزال مبكرا، لكن الأكيد أن حزب الله لن يسلم سلاحه مجانا، وسيفتح معركة المقايضة بين السلاح واتفاق الطائف على مصراعيها وبكبسة زر إيرانية في المرحلة المقبلة.
0: لماذا أغلقت إيران مضيق هرمز عند اقتراب الجيش الإسرائيلي من مرتفعات علي الطاهر؟ وما هي أسرار تلك التلة؟ التفاصيل من داخل الاستوديو مع الزميل صبحي قبلاوي. صبحي مساء الخير. إذن علي الطاهر تلة استراتيجية جدا بالنسبة إلى الجميع، كل التفاصيل خبرنا ليش.
5: شكرا. معركة علي الطاهر لم تبدأ من أسبوعين فقط، بل من 3 سنوات، عندما بدأت إسرائيل بقصف المنطقة مستخدمة الصواريخ الخارقة للتحصينات والارتجاجية. علي الطاهر هي تلة ترتفع عن سطح البحر 600 متر وتبلغ مساحتها 1500 متر. من الناحية الاستراتيجية هي منطقة مطلة على النبطية، ومن هنا أهميتها، إذ تعطي من يسيطر عليها سيطرة على النبطية العاصمة التاريخية لجبل عامل، كما أن حدود السيطرة بالنار تصل إلى دير الزهراني. لكن لماذا دفع حزب الله المئات من عناصره للدفاع عنها واستخدم صواريخ ثقيلة وبكثافة؟ منشأة علي الطاهر تعتبر بمثابة وزارة الدفاع التابعة لحزب الله، إذ تضم مركز القيادة لكل جنوب لبنان. وأيضا تحدثت معلومات صحفية عن وجود ضباط إيرانيين في المنشأة. مصدر عسكري لبناني شبهها بالعنكبوت، نظرا إلى أنها تضم عدة أنفاق ومخارج على عدة مناطق مجاورة. حزب الله دافع عنها من ناحية الغرب، أي من كفر رمان النبطية فوق وكفر تبنيت، وسقط له العشرات من العناصر. لكن من ناحية الشرق، عندما حاول الجيش الإسرائيلي الدخول من ناحية الشرق، كانت السيطرة العسكرية بالنار لحزب الله انطلاقا من تلال ومرتفعات إقليم التفاح والريحان. الجيش الإسرائيلي موجود حاليا عند مرتفعات علي الطاهر، وأيضا دافع حزب الله عن هذه المنشأة بقوة وعن علي الطاهر خصوصا، وأي هذا دليل على أهميته. ووفقا للمعلومات، من الممكن أن يطلب الجيش الإسرائيلي عبر المفاوضات أن تكون منطقة علي الطاهر من المناطق التجريبية بإشراف الولايات المتحدة الأمريكية، أي الطلب إلى الجيش اللبناني الدخول إليها، وإن لم يتمكن ستعود المعارك، لأن بحسب المعلومات الجيش الإسرائيلي لن يرضى أن يصل إلى تلك النقطة ويدفع ثمنا باهظا عبارة عن العشرات من جنوده بين قتيل وجريح ومن ثم يتراجع عنها.
0: شكرا لك. فينا
1: نقول انه اخذها هاي الجيش الاسرائيلي او مشكل لبعض؟
5: لا، بعده تحت، وبالتالي ما عم يقدر يفوت على باب المنشاه. هيدا المشكله انه عندهم، وبالمقابل ايضا في دفاع شرس جدا من حزب الله.
1: شكرا صبحي.
5: شكرا.
1: إطفاء الهواتف أو التوقف عن استخدامها لا يوقف الاغتيالات، وإسرائيل استخدمت الصمت الإلكتروني لتحديد مواقع القيادات، فكيف فعل ذلك؟ الجواب في تقرير حسان الرفاعي.
6: هيدا الخليوي اللي بإيدكم، هذا جهاز تنصت.
7: يوم طلب أمين عام حزب الله الأسبق التخلي عن الهواتف، لم يكن يعلم أن هذا الأمر سيساهم برصد قياداته. منظومات الذكاء الاصطناعي الإسرائيلي لا تعتمد على الهاتف بنفسه أو على بصمته الإلكترونية فحسب، بل تعمل على رصد ما يطلق عليه تعبير الفراغ الرقمي الذي ينتجه حضور شخصية إلى منزل أو مركز أو نقطة، إذ إن الإسرائيلي يعمل على رصد هواتف من يحيطون بالشخصية المطلوبة من حراس وأطباء ومعاونين، وهي التقنية التي يطلق عليها اسم شادو تراكينج. مثلاً إذا رافق إحدى الشخصيات 5 أشخاص يرصد برنامج الذكاء الاصطناعي تحركهم سويا وفرادا، والأهم الأوقات التي تختفي فيها هذه الهواتف، أي عندما يتم إطفاؤها، ما يؤشر إلى لقائهم بالشخصية المرصودة فيخلق خرائط لأنماط تحركهم واختفائهم. لكن لرصد المقرات والأشخاص يعتمد الإسرائيلي على أكثر من تقنية، أولها بصمة الحركة المرئية، وهي تحليل الذكاء الاصطناعي لداتا كاميرات المسيرات والأقمار الصناعية، وإذا رصد الألغوريثم حركة سيارات بنمط معين لعدد أيام معين كل أسبوع، أو رصدت حركة لملثم أو شخص يحاول التخفي، يتم ربط هذا السلوك بالنمط الأمني للقادة. ثاني التقنيات تعتمد على معرفة إذا ما كان المقر الأمني قد فعل، أي بدأ استخدامه من الشخصية المرصودة، وهنا تلعب شبكات الواي فاي في المنطقة الدور الأكبر، إذ تلتقط تلقائياً الـ DSSID لأي هاتف مرصود، ما يسمح للاستخبارات بتحديد مكانه، بالإضافة إلى المؤشرات الحيوية للمقر نفسه، مثلاً الارتفاع المفاجئ لاستخدام الكهرباء، ما يؤشر إلى وجود نشاط بشري إضافي. المعادلة باتت سهلة، بيانات ونشاط جغرافي وبيئي تزود لأنظمة الذكاء الاصطناعي كجوسبل ولافندر، فتحلل بثوان معدودة وتصدر التوصية بالاستهداف.
0: بمعدل يقارب 30 بيانا في اليوم، حزب الله اتجه إلى حرب المسيرات ولم يحسم ميدانيا. تنضم إلينا الزميلة مجدولين اللحام للمزيد من التفاصيل. مساء الخير مجدولين، إذا فعالية المسيرات، كل التفاصيل معك.
8: شكرا فادي. بين رواية الصمود يعني بعلي الطاهر وأرقام حرب المسيرات والمحلقات الانقضاضية، هل ما زال حزب الله يخوض معركة سيطرة على الأرض أم انتقل إلى حرب استنزاف عن بعد؟ بالأرقام، منذ وقف إطلاق النار أي بين 17 نيسان و 15 حزيران 2026 نفذ حزب الله 1130 هجوم ضد إسرائيل، 627 منها بالدرونز. من أصل هالهجمات 53 هجمة استهداف كانت فقط طال قواعد وبنى عسكرية إسرائيلية ثابتة، أما استهداف الجنود والآليات المتحركة فبتشكل نحو 69% من هيدي العمليات والهجوم، 4.6% فقط استهداف لأنظمة الرادارات والمراقبة، 18% على أهداف غير محددة، 129 هجوم مواقع ثابتة، والغير المحدد كان كمان كتير قليل، يعني خمس العمليات غير قابل للتدقيق ولم يحدد طبيعة أهدافه. جهد حزب الله العسكري آخر 3 أشهر عم يميل إلى الكلفة المنخفضة، لكن المسيرات لحزب الله هي سلاح جوي خفيف بيستنزف ببطئ تقدم إسرائيل، لكن بيعلق بدوامة الكر والفر بلا نصر ميداني. وللانتصار بيحتاج حزب الله إلى عامل خارجي. ينضم إلينا الآن العميد المتقاعد عادل مشموشي لمقاربة الأرقام من زاوية أمنية وميدانية، ورح نسأله فعلا هل أصبحت المسيرة البديل عن قدرات المفقودة لحزب الله؟
9: في الواقع بعيدا عن الأرقام لهذه الحرب مدلولاتها، أعتقد أن حزب الله يحاول تغطية الإخفاقات التي أصيب بها نتيجة الانكشاف الأمني من قبل العدو الإسرائيلي للاستعاضة عن يعني تقويض قدراته الصاروخية والقضاء على معظم مقاتلي المحترفين والاستعانة بهم من خلال الاستعانة بوسيلة غير قتالية. الحقيقة استطاع نجح إلى حد ما باستغلالها كوسيلة قتالية من خلال ربطها بالأسلاك الفايبر أوبتيك وكذلك تزويدها بكاميرا، ولكن على الرغم من كلفتها القليلة نسبيا إلا أن مفاعيلها العسكرية الحقيقة قليلة، كذلك ربطها بالفايبر أوبتيك يجعلها محدودة المدى، وبالتالي هذه المسيرات على الرغم من أهميتها التكتية
8: صح التعبير
9: لكن لا تغير من مجريات الحرب أبدا ولا حتى على البعد الاستراتيجي، إنما قد تستغل الاستمرار في هذه الحرب كذريعة للعدو الإسرائيلي لتمديد سعة انتشاره وربما يصل إلى تخوم جبال الريحان. فإذا حزب الله الحقيقة برفضه التفاوض على الطاولة اللبنانية والسير قدما بالتفاوض على الجبهة الإيرانية يريد أن يبقي ورقته في العملية التفاوضية لكي يستغلها في الحسابات السياسية الداخلية ربما لقطف ثمنها فيما بعد.
8: شكرا حضرة العميد. إذا وبخلاصة القراءة، المسيرات بترفع كلفة الاشتباك على إسرائيل، بتشد الصفوف بحزب الله وتربك العدو، لكن ما بتعكس بالضرورة قدرة حزب الله على الحسم.
0: شكرا لك مجدولي.
8: شكرا مجدولي.
0: قبل متابعة النشرة خبر عاجل على الصعيد الميداني، وزير الدفاع الإسرائيلي يقول إن الجيش لديه كامل الحرية للعمل بعزم ضد أي تهديد وسيواصل تدمير بنى الإرهاب في لبنان. مع انخفاض أسعار النفط عالميا، هل تنخفض الأسعار محليا؟ التفاصيل مع يارا الهندي.
10: بأقل من 10 أيام أسعار النفط العالمية انخفضت أكثر من 10%، بس كيف تترجم هالانخفاض بلبنان؟ منبلش بالبنزين.
11: لا ولا مرة حسيت إنه في انخفاض.
10: قد تقريباً بتصرف على البنزين بالشهر؟
11: بالجمعة مش أقل من $50 أكيد.
12: يعني انخفضت شوي صغير 10%، بدك اليوم $10 $20.
10: إذا بدنا نحكي أرقام، تنكة البنزين اللي وصلت ل $29 صارت ب $25.77. هلأ مننتقل للمولدات.
13: عندي مؤسسة البضاعة عم تغلى كلياتها 5% و3%.
10: فاتورة الموتور عندك بالمحل قد ايه؟
13: 1200 1300.
10: قد ايه كنت قبل تتكلف عليها؟
13: 600 700
14: 68 آخر مرة، قبل كانت تطلع 35 42، برا بتنخفض بس هون ما بتنخفض، هون اللي بيطلع ما بينزل.
10: كل هيدا مربوط بأسعار المازوت، علما أنه الأسعار العالمية انخفضت، بس المعنيين بأكدوا أنه التغيير منبلش نشوفه بآخر شهر تموز. إذا رحنا على اللحمة وأغراض السوبر ماركت، ده تقريباً بتحطي فاتورة سوبر ماركت.
11: أنا كنت $100 عب البراد، هلأ 100 ما بتعمل لي شيء.
15: منعوز 10 كيلو 12 كيلو مش أكتر، هؤلاء الطبخ وللأكل بيطلعوا شيء 15 مليون، هودي لحمة بس بتحطي لك بالشهر $400-500، هودي بعد ما عملتي شيء.
11: إذا بدك تاخذ الأساسيات تقريباً بالجمعة بدك بحدود $50 يعني، إذا بدك تبعزق بدك بالمية 100 وشوي يعني.
10: الارتفاع باللحمة وصل ل 30%، وكيلو اللحم الغنم صار $25، والمفرومة بقر اللي كان تقريباً $10 صار هلأ يبلش من $14. وبحسب الأرقام طن اللحمة من 10 أيام لهلأ نزل بس $100. اليوم كتار بيسألوا، الأسعار بترتفع برا بنفس نهار بترتفع بلبنان، لكن لما تنخفض بتاخد أشهر. مدير عام وزارة الاقتصاد دكتور محمد أبو حيدر أوضح للأم تي في أنه 3 قطاعات هي المولدات، النقل، التجارة الإلكترونية وطلبات التوصيل تتأثر مباشرة بتغيير الأسعار العالمية بعكس السوبر ماركت ونقاط البيع. وكشف أبو حيدر عن اجتماع قريبا لوزير الاقتصاد عامر بساط مع نقباء أصحاب السوبر ماركت والمستوردين بناء على المعطيات الجديدة المتعلقة بأسعار النفط.
0: هذا الإعلان البساط والنظام الإيراني
8: وأزمة حكم في بريطانيا.

حوار حر حوار حر يستضيف الصحفي سركيس نعوم. حوار حر مع كارلا أهوجي الأربعاء الساعة 1:00.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: سامع عن الإيد الإلهية أو إيد الله؟ ما عم نحكي دين ولا عم نحكي شعوذة، عم نحكي كرة قدم. قربت شوي الفكرة؟ حاك تعرف إنه ما يسمى بإيد الله يلي عم نحكي عنه صارت ب 22 حزيران سنة 1986، واللي عم نحكي عنه أكثر ما هو إلا جول أو هدف أرجنتيني بالمرمى الإنجليزي. وهيدا مش حيال هدف، هيدا هدف مارادونا الشهير والجدلي على نطاق واسع. ووقتها شهدت المباراة بعد الهدف اعتراضات كتير كبيرة وخصوصا من الإنجليز، إنما الحكم يلي كان تونسي بالوقت يلي اسمه علي بن ناصر.
2: في المشهد الإقليمي، الجولة الأولى من مفاوضات بيركنشتاك تنتهي بخارطة طريق ولبنان حاضر على طاولة التفاوض، فيما طهران تؤكد أنها لم تتفاوض بشأن الملف النووي ولم تقبل أي التزامات جديدة. رنا نمر.
3: بعد 18 ساعة من المفاوضات المكثفة في منتجع بيركنشتاك السويسري والتي أفضت إلى الاتفاق على خريطة طريق للوصول إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما وإنشاء لجنة سياسية عليا ومجموعات عمل متخصصة لمتابعة الملفات النووية والعقوبات وآليات تنفيذ مذكرة التفاهم، غادرت الوفود، فيما دخل المسار الأمريكي الإيراني مرحلة جديدة عنوانها المفاوضات التقنية وصياغة الاتفاق النهائي. وفي وقت أكد فيه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن الجانبين وضعا أساسا جيدا جدا لاتفاق النهائي، كشف أن طهران وافقت على عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرا ذلك خطوة أولى نحو إنهاء برنامج الأسلحة النووية الإيرانية بشكل دائم.
4: We wanted to build a mechanism for keeping the Strait of Hormuz open. It is open. We also wanted to build a mechanism, a similar mechanism, for deconfliction for the regional ceasefire. As the President of the United States has himself said, sometimes these ceasefires just mean you're shooting a little bit less.
3: هذا وأكدت الخارجية الأمريكية أن وزيرها ماركو روبيو سيناقش مذكرة التفاهم ومضيق هرمز خلال زيارته للخليج. وفي موازاة انطلاق المحادثات الفنية التي يفترض أن تستمر طوال الأسبوع الحالي، برزت مؤشرات إضافية إلى دفع المسار التفاوضي إلى الأمام. فالحرس الثوري الإيراني أكد أن القيادة الإيرانية منحت الضوء الأخضر لمواصلة التفاوض مع واشنطن بعد تحديد شروط طهران، نافيا أن تكون رسائل المرشد قد عكست رفضا للمفاوضات. أما على المستوى السياسي، فيتوجه الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان الثلاثاء إلى باكستان في زيارة تحمل أكثر من عنوان، فإلى جانب الملفات الاقتصادية الثنائية تأتي الزيارة لشكر إسلام أباد على دورها الوسيط ولمتابعة المشاورات المرتبطة بالمرحلة التالية من المفاوضات. وفيما يتعلق بلبنان، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن وقف الحرب على مختلف الجبهات بما فيها الساحة اللبنانية يشكل جزءا أساسيا من التفاهم الجاري العمل على تثبيته خلال مهلة 60 يوما المقبلة. لكن رغم أجواء التفاوض، لا تبدو المواجهة مع إيران خارج الحسابات الإسرائيلية، إذ كشفت صحيفة معاريف أن رئيس الموساد الجديد رومان غوفمان يعيد هيكلة الجهاز واضعا إسقاط النظام الإيراني وتقويض المشروع النووي في صدارة الأولوية.
5: مطالبين إيران بالتعويضات المستحقة عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بلبنان نتيجة الحرب التي سببتها، وفي إطار متابعة تنفيذ توصيات مؤتمر معراب 3، سلم وفد من النواب ممثلين القوى السياسية المشاركة في المؤتمر رئيس الحكومة نواف سلام عريضة داعية الحكومة اللبنانية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية والقانونية في حفظ حقوق الدولة اللبنانية.
2: رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وجه رسالة إلى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، شكره فيها على مواقفه الداعمة لمسيحيي لبنان، معتبرا أنها تعكس اهتماما صادقا بلبنان وشعبه. واتهم جعجع حزب الله بالمساهمة في إضعاف الدولة اللبنانية ومؤسساتها نتيجة دوره العسكري والسياسي، ودعا إلى دعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها كمرجعية وحيدة وحصر السلاح بيدها وإنهاء الدور العسكري لحزب الله، معتبرا أن ذلك يشكل مدخلا أساسيا لاستعادة الدولة بل سيادة الدولة واستقرارها. ختم جعجع بالتأكيد على أهمية استمرار الدعم الأمريكي للبنان بما يعزز دوره كنموذج للتعددية والاستقرار في المنطقة.
5: أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل أن بقاء سلاح حزب الله هو العائق الأول والأخير لعودة لبنان إلى سكة النهوض.
6: بدي أكد للكل، شو ما صار برا، شو ما صار، سمح الله ما بعرف شو صار بهالمفاوضات، بدي أكد لن نتعايش مع حزب الله شو ما كانت نتائج المفاوضات اللي عم تحصل برا، ما رح نتعايش مع هذا السلاح مع هذه الميليشيا. يا أما بيحطوا حالهم تحت سقف الدولة والقانون مثلهم مثل غيرهم، بيلتزموا بشروط الدولة ونحن نتعاطى معهم على هيدا الأساس، بس احنا كلبنانيين من كل الطوائف غير مستعدين يعيشوا رهينة حزب الله بعد اليوم.
2: وقع عشرات السيدات ورجال من مختلف شرائح المجتمع اللبناني نداء لإنقاذ لبنان، داعين إلى استعادة السيادة الكاملة وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. أكد الموقعون دعمهم لرئيس الجمهورية والحكومة في تنفيذ القرارات المتعلقة بالسلاح غير الشرعي، كما دانوا الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان ورفضوا أي تدخل خارجي في الشؤون اللبنانية، مشددين على أن قرار الحرب والسلم والتفاوض يجب أن يبقى حصرا بيد الدولة اللبنانية.
5: بريطانيا تتجه إلى رئيس وزراء جديد بعد استقالة كير ستارمر تحت ضغط التراجع السياسي وصعود المنافسين داخل حزب العمال وخارجه. تقرير نامي الخازن.
7: تتجه بريطانيا نحو رئيس وزراء سابع خلال 10 سنوات بعدما أعلن كير ستارمر استقالته بعد أقل من عامين على عودة حزب العمال الكاسحة إلى السلطة.
8: That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
7: وسيظل رئيس الوزراء البريطاني في منصبه خلال المرحلة الانتقالية على أن يتم اختيار زعيم جديد لحزب العمال قبل عودة البرلمان في أيلول. وتأتي مغادرته بعد أسابيع من الضغوط من نواب حزب العمال وشخصيات في الحكومة وناشطين في الحزب خشوا أن تكون قيادته قد تحولت إلى عبء انتخابي. ويأتي سقوط ستارمر بعد تراجع حاد في شعبيته، استطلاعات رأي محلية ضعيفة وخلافات داخلية حول رعاية الاجتماعية والإنفاق وقلق متزايد داخل حزب العمال من صعود ريفورم UK بزعامة نايجل فاراج. أما عودة أندي بيرنهام إلى البرلمان فأعطت هذا التململ مركزا سياسيا واضحا. وبيرنهام العمدة السابق لمانشستر الكبرى يعد الآن الأوفر حظا لخلافة ستارمر. أما الخطوة التالية فهي إطلاق مسار اختيار زعيم جديد لحزب العمال، وطلب ستارمر فتح باب الترشيحات في 9 تموز على أن ينجز قبل العطلة الصيفية في 16 تموز. وسيحتاج أي مرشح إلى دعم 20% من نواب الحزب، أي نحو 81 ترشيحا. وإذا لم يواجه بيرنهام منافسا فقد تحسم القيادة سريعا. أما إذا حصل تنافس فيفترض اختيار الزعيم الجديد قبل عودة البرلمان في الأول من أيلول. دستوريا لا تؤدي استقالة ستارمر تلقائيا إلى انتخابات عامة، لأن حزب العمال لا يزال يملك الأغلبية البرلمانية، لكن اليمين يطالب بها منذ الآن إذ يدعو فراج إلى انتخابات في أقرب موعد ممكن، معتبرا أن وصول بيرنهام إلى رئاسة الحكومة لن يكون إلا استمرارا لسياسات ستارمر.
5: من القبة الحرارية إلى احتمال عودة ظاهرة النينيو، تشهد مناطق واسعة من العالم ظواهر مناخية متطرفة تعكس التأثير المتزايد للتغير المناخي على الطقس ودرجات الحرارة. تقرير ماريو دويري.
9: من إسبانيا لفرنسا ومن إيطاليا لألمانيا، المشهد واحد، موجات حر قاسية عم تضرب أوروبا مع درجات حرارة بتتجاوز معدلات الموسمية بزيادة 5 إلى 10 درجات، والسبب المباشر القبة الحرارية. هي منطقة ضغط جوي مرتفعة استقرت فوق القارة الأوروبية، بتحبس الهواء السخن وبتمنع دخول الهواء الأبرد من الأطلسة. ومع تدفق كتلة هوائية شديدة الحرارة من الصحراء الكبرى عبر المرتفع الأفريقي، بتتحول مناطق واسعة من أوروبا إلى مناطق شديدة السخونة.
10: It's getting so hot and looking at the rest of the week it's going up to 39 40 degrees.
11: C'est vraiment insupportable, la chaleur devient vraiment étouffante.
12: Ce dôme de chaleur il concerne une bonne partie de l'Europe, c'est d'ailleurs dans les îles britanniques à Londres où on a eu des températures extrêmement élevées au début de cet épisode avec je crois près de 35 degrés.
9: وأمام هالحرارة تحولت الأنهر والبحيرات إلى أماكن للسباحة، فيما مددت بعض المدن الأوروبية ساعات فتح الحدائق العامة لتأمين مساحات أكثر برودة للسكان.
13: C'est cool de pouvoir comme aujourd'hui pouvoir aller au canal Saint-Martin et se baigner.
14: Der Hauptgrund, weshalb wir draußen sitzen, ist aber natürlich, weil wir mit so vielen wahrscheinlich nicht drin im Büro sein können.
9: بعيداً عن أوروبا، نمط مناخي تاني عم بيشتد بالمحيط الهادئ، وقد تكون تأثيراته أوسع على مستوى العالم. اسمه إلينيو. هالنمط بيصير لما ترتفع حرارة مياه المحيط الهادئ الاستوائي أكثر من المعدل الطبيعي، وبتتغير حركة الرياح، والنتيجة موجات حر وجفاف ببعض المناطق وأمطار غزيرة وفيضانات بمناطق تانية.
15: What we know is that it's more likely than not that an El Nino will occur in the second half of this year. Climate change is having this huge effect on the likelihood of certain types of extreme weather events.
9: أما بلبنان والشرق الأوسط فالتأثير عادة بيكون أضعف، والسبب أنه أقوى تأثيرات النينيو تتركز بالمناطق المحيطة بالمحيط الهادئ، فيما تأس منطقتنا بيتأثر أكثر بعوامل وأنظمة جوية محلية وأقليمية.
2: بالعودة إلى الملف الإيراني، فقد أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على تروث سوشيال إلى أن إيران ستوافق على إجراء عمليات تفتيش رئيسية عن الأسلحة لضمان الشفافية النووية على المدى البعيد. في فقرة الصحة، ما كان يعد سابقا نهاية حتمية لكثير من

0: برودة أو تغير لون الجلد، جفاف وتشقق الجلد، جروح بطيئة الالتئام، ألم أثناء المشي. يعتمد التشخيص الحديث على مجموعة دقيقة من الفحوصات التي تساعد في الكشف المبكر، إذ يؤدي التصوير الطبي والتصوير المقطعي والرنين المغناطيسي دورا أساسيا في تحديد أماكن التضيق أو الانسداد في الشرايين. أما على مستوى العلاج فقد شهد هذا المجال تطورا كبيرا، حيث لم يعد يعتمد على الأساليب التقليدية فقط، بل أصبح يعتمد على نهج متعدد التخصصات يجمع بين أطباء الأوعية الدموية واختصاصيي الغدد وخبراء العناية بالجروح والأمراض الجرثومية لضمان خطة علاج متكاملة. كما أصبح التوجه الحديث يفضل التدخل بالقسطرة كخيار أول لإعادة فتح الشرايين وتحسين تدفق الدم. في مركز كليماسو الطبي بيروت يتم اعتماد أحدث المعايير العالمية في تشخيص وعلاج القدم السكري ضمن منظومة متكاملة تحسن من جودة حياة المرضى من خلال التدخل المبكر والرعاية المتقدمة.
1: بعد الإعلان زفة أسطورية في حمانة
2: ورقم قياسي لبرونو مارس.
3: حمس مع لبنان الحر.

0: الآن مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حاكمي.
1: أهم فحوصات دم لازم تعمليها إذا وزنك ما عم ينزل أو عم بيزيد بطريقة مش مفهومة، إذا عم تنتبه على أكلك، عم تتحركي ويمكن حتى عم تعملي دايت بانتظام ومع هيك الوزن ثابت أو عم بيزيد بدون سبب واضح، أوقات الجسم بيكون عم يبعت إشارات لازم نفهمها بالفحوصات. أول شيء فحوصات الغدة الدركية مثل التاتوا، تكاس، تأساش وأوقات الانتي بوديز، لأنه خمول الغدة ممكن يبطئ الحرق، يزيد التعب والإمساك واحتباس السوائل. تاني نقطة مهمة كتير اللي هي الأنسولين والسكر، يعني الأنسولين عريق، السكر عريق والمخزون السكر، لأنه مقاومة الأنسولين بتخلي الجسم يخزن الدهون بسهولة أكتر خاصة بمنطقة البطن، وبيزيد الجوع والرغبة القوية على السكر. وثالث فحص مهم الكورتيزول، وهو هرمون التوتر، إذا كان مرتفع لفترة طويلة ممكن يأثر على الشهية، النوم، تخزين الدهون وحتى احتباس السوائل. رابع نقطة الحديد والفيتامين دي، لأن النقص فيهم ممكن يعمل تعب، قلة طاقة، ضعف بالحركة وبطء بنزول الوزن. خامس شغلة مؤشرات الالتهاب مثل CRP، لأن وجود الالتهاب المزمن بالجسم ممكن يأثر على الحرق وحساسية الأنسولين. سادس نقطة مهمة خاصة عند النساء فحوصات الهرمونات مثل البرولاكتين، الاستروجين، البروجستيرون والتستوستيرون، لأنه أي خلل بالهرمونات ممكن يعمل زيادة وزن، احتباس سوائل أو صعوبة بحرق الدهون. وكمان إذا في أعراض مثل دورة شهرية غير منتظمة، حب الشباب أو زيادة شعر بالجسم، لازم ننتبه لموضوع تكيس المبايض لأنه له تأثير كتير كبير لخسارة الوزن. وبالآخر إذا الجسم عم يقاوم بطريقة غير طبيعية لازم نفهم السبب.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: لمناسبة عيد الموسيقى، الإقبائيات تحتفل على أرض معمل الحرير وساحة البلدية ومركز جديد للابورا في عكار.
3: عاشت بلدة الإقبائيات أجواء فنية مميزة بمناسبة عيد الموسيقى في سهرة نظمها الصالون الثقافي بالتعاون مع بلدية الإقبائيات ومؤسسة إنسان على مدى يومين متتاليين. جوقة الإقبائيات افتتحت الأمسية بقيادة يوسف فهد قبل أن يقدم عزيز كفوري فقرة أوبرالية مميزة، فيما أدى جورج معربس أغنية بلا ولا شي لزياد الرحباني. واختتمت السهرة بثلاثية من أعمال الراحل ملحم بركات لتؤكد الإقبائيات مرة جديدة حضورها الثقافي ومكانتها كمساحة لقاء وفرح وإبداع.
4: إقبائيات ستريت فاستيفال هو عيد الموسيقى السنة، نحن طورناه، حطينا ستيشنز على الطريق، سكرنا الطريق، كان في عنا أكثر من 60 مشترك من لامي كونسيرفاتوار ومن غير كمان لامي كونسيرفاتوار، وإن شاء الله كل سنة هيدا العيد بدنا نطوره ليكبر ويكبر أكثر.
5: عم نكبر النشاطات لتكون كل الناس عم بتشارك بالبرامج اللي عملتها البلدية بكل القطاعات، تربوية، ثقافية، ترفيهية.
3: وفي الإقبائيات أيضا احتفلت جمعية لابورا بالتعاون مع البلدية ومؤسسة إنسان بافتتاح مكتبها في المركز الثقافي في عكار.
6: احنا حققنا هدفين أساسيين بلابورا، التعاون مع رئيس الاتحاد والبلديات اللي أنا كتير مسرور بتعاون معهم، وتاني شغلة ردينا الجيني على الضيعة، هذا أول هدف للابورا رديناها على الضيعة.
3: وتأتي هذه الخطوة للتجديد على أهمية إيلاء الشباب عناية خاصة عبر تأمين فرص عمل حقيقية لائقة بهم.
7: نيوز ماكس إحدى الشبكات الإخبارية الأمريكية الرائدة، تختار وليد حرفوش لدعم استراتيجيتها للتوسع العالمي.
3: في خطوة تعكس طموحاتها التوسعية على الساحة الدولية، أعلنت شبكة نيوز ماكس الأمريكية تعيين رجل الأعمال وليد حرفوش وشركته SN ميديا لدعم استراتيجية النمو العالمي للشبكة وتطوير برامج الترخيص الإعلامي في عدد من الأسواق الدولية. وسيتولى حرفوش تقديم المشورة للإدارة التنفيذية في نيوز ماكس بشأن التوسع الدولي وعقد الشركات الاستراتيجية وتطوير المشاريع الإعلامية في أوروبا والشرق الأوسط وأسيا الوسطى. حرفوش الذي يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 20 عاما في قطاع الإعلام، شغل مناصب قيادية في أورونيوز وتلفزيون الوطني الأوكراني، وأسهم في إطلاق مشاريع إعلامية وتوسيع حضور مؤسسات إعلامية في أسواق دولية متعددة.
2: نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله إنه نتوجه إلى مفاوضات واشنطن غدا مع لبنان ومعنا خرائط للبحث في مناطق الاختبار، والجيش اللبناني سيدخل المنطقة التجريبية وستتولى أمريكا الرقابة. والآن إلى الفقرة الاقتصادية.
8: الأمين العام لجمعية المصارف الدكتور فادي خلف يطرح مقاربة حادة وواضحة لملف الودائع والأزمة المصرفية، فخلف يؤكد أن استرداد الودائع لا يمكن أن يتم عبر الشعارات أو الوعود، بل من خلال خطة واضحة تحدد بدقة المسؤوليات وتوزيع الأعباء على مختلف الجهات المعنية. ويشير إلى أن قرار مجلس شورى الدولة أعاد بتثبيت مبدأ أساسي بالنقاش المالي، أنه لا يمكن شطب الودائع أو إلغاء الالتزامات المالية بقرارات إدارية أو محاسبية، ويحذر من أنه أي حلول تقوم على إلغاء الالتزامات أو تحميل طرف واحد الخسائر قد تؤدي إلى تعميق أزمة الثقة بدلا من معالجتها. ويرى خلف أنه الطريق إلى التعافي يمر عبر خطة واضحة وواقعية من دون المس بجوهر الحقوق المالية أو إسقاطها تحت عنوان المعالجة. أقرت لجنة المال والموازنة مشروع الإقامة الذهبية، وهو نظام يتيح لغير المقيمين سواء كانوا أجانب أو لبنانيين يعملون في الخارج الحصول على إقامة مرتبطة بالاستثمار في لبنان. الفكرة تقوم على استقطاب رؤوس أموال جديدة عبر استثمارات لا تقل عن 500,000 دولار في قطاعات محددة. الهدف من هيدا الخطوة هو خلق فرص عمل وتأمين إيرادات إضافية للخزينة. وفي الجلسة نفسها أقرت اللجنة أيضا تخصيص نسبة 5% من قيمة الطابع لصالح صندوق مخاطير لبنان. مجموعة العمل المالي الدولية قررت إبقاء لبنان ضمن ما يعرف باللائحة الرمادية. شو يعني هالقرار؟ يعني أنه لبنان لا يزال تحت رقابة دولية مشددة بملف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى حين إثبات تطبيق إصلاحات فعلية وملموسة. عمليا البقاء على اللائحة الرمادية لا يعني عقوبات مباشرة، لكنه يضع ضغوط إضافية على حركة الأموال والاستثمارات ويجعل استعادة الثقة بالقطاع المالي اللبناني مرتبطة بسرعة تنفيذ الإصلاحات والخروج من دائرة الرقابة المشددة.
9: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الـ MTV. هنا لبنان الحر. لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: طب عايبو لو
1: عايبو لو جديد جو أشقر كلمات وألحان رامي شلهوب توزيع وتسجيل استوديو جمال ياسين
2: حمس مع لبنان الحر

0: من الحر حتى بالرياضة أكثر من إذاعة.
1: جديد توني كيوين، أنت مليون.

0: أولا سرعة دقة موضوعية.
1: مساء الخير، إنها التاسعة إلا ربع في لبنان الحر، إليكم موجزا للأخبار.

تنطلق غدا الجولة الجديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل المقررة حتى يوم الخميس، وفي ظل إصرار الإدارة الأمريكية على أن هذه المفاوضات تنفصل عن المفاوضات الأمريكية الإيرانية، شدد رئيس الجمهورية جوزيف عون على تمسك لبنان بسيادته الكاملة وبحقه الحصري في إدارة شؤونه والتفاوض بشأن قضاياه الوطنية، مؤكدا أن أي مساعدة خارجية مرحب بها ما دامت تصب في خدمة إنهاء الحرب وتثبيت الاستقرار من دون أن تتحول إلى تدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية. جاء ذلك بعدما تلقى الرئيس عون اتصال فيديو ضم نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني، تناول البحث خلاله مسألة تثبيت وقف اطلاق النار في لبنان ووقف التصعيد العسكري الإسرائيلي والخطوات الواجب اتخاذها في هذا الصدد، ومنها إمكان تشكيل خلية لهذه الغاية. وقال جي دي فانس أنه تم إنشاء آلية لضبط وقف إطلاق النار في لبنان بين إسرائيل وحزب الله، ونريد من الأخير أن يوقف هجماته، مضيفا ندع آلية لنزع سلاح الحزب ونعمل على حماية أمن إسرائيل وسيادة لبنان. وشدد فانس على أن المطلوب من إيران كبح جماح حزب الله. في المقابل قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن الخلية الوقائية لإدارة النزاعات في لبنان ستكون أول اختبار حقيقي. على الخط الإيراني الأمريكي قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن المحادثات بين إيران وأمريكا اختتمت بنجاح في سويسرا، ولفت إلى أنه تم الاتفاق على خريطة طريق نحو اتفاق نهائي خلال 60 يوما، وإنشاء لجنة عالية المستوى لتوفير الإشراف السياسي والشروع في مزيد من المحادثات الفنية. موجز الأخبار انتهى، شكرا للمتابعة.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: سامع عن الإيد الإلهية أو إيد الله؟ ما عم نحكي دين ولا عم نحكي شعوذة، عم نحكي كرة قدم. قربت شوي الفكرة؟ حاك تعرف إنه ما يسمى بإيد الله يلي عم نحكي عنه صارت باثنين وعشرين حزيران سنة 1986، واللي عم نحكي عنه أكتر ما هو إلا جول أو هدف أرجنتيني بالمرمى الإنجليزي. وهيدا مش حيال هدف، هيدا هدف مارادونا الشهير والجدلي على نطاق واسع. ووقتها شهدت المباراة بعد الهدف اعتراضات كتير كبيرة وخصوصا من الإنجليز. إنما الحكم يلي كان تونسي بالوقت يلي اسمه علي بن ناصر حسب لويه للهدف لمارادونا، ومن بعدها بثلاث دقايق رجع فوت مارادونا هدف تاني، ويقال إنه جاوز سبع لاعبين من لاعبي المنتخب الإنجليزي. المهم إنه هالجدل كان كتير كبير، وهلأ صار أقل جدلية كل الأهداف بالمونديال نظراً لكل التقنيات الحديثة.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: أولك هيك؟
3: بشو؟
2: بحيلا شي وبكل شي. أولك هيك بهمه رأيك.
3: No, no, it's up to you.
2: أولك هيك كل تنين وتلاتة مع سالم خليفة. أولك هيك دايماً من لبنان الحر من التسعة للعشرة.

جزاف كريم وسالم خليفي بوسوكم بالخير بتمنوا تكون امسيه مبورده بالشتاء، بنتمنى امسيه دافيه والصيف امسيه مبورده، ما بنرضى على طول في عنا طلبات، على طول في عنا نق، ما هيك؟ 09-218-233 رقم تليفون مخصص للاتصالات الهاتفية، 70-959-111 رقم مخصص للرسائل النصية والرسائل الصوتية وتطبيق الواتساب. لبنان الحر دايما حدك.

كريم امبارح عيد مين كان؟ عيد شو؟ عيد الموسيقى. عيد الموسيقى. تسأل حدا امبارح عيد شو بيقول لك عيد الموسيقى. هلا كريم عيد ابنه ينعد عليه كل سنة إن شاء الله بالخير يا جوزيف، وأكيد يعني من شهر لورا عيدنا عيد الأم. بعيد الأم بتلاقي العائلة كلها مفقوطة ومنفعلة ومعجوقة، وشو بدنا نجيب كادو للماما وجاتو، وين بنعزمها وشو بنجيب لها، وين بناخدها، وين بنجيبها، وين بنطلع، وين بننزل. بيجي عيد الأب، إذا حدا تذكر بدقوله بيقولوا له خليك فوق راسه.

احلى من هيك انه بس تقول لهم انه عيد الاب بيقولوا لك ما هيدا عيد لازقينه لزقه، ما كان في عيد للاب بس سيروه فيه حطوا عيد الاب. انا مصر انه عيد لكل الاباء، ينعاد عليك كريم والشباب يلي كمان في عندهم اولاد، ينعاد عليكم خليكم فوق راسهم، مثل ما هل الطلب الوحيد والأمنية الوحيدة يلي بتنعطى للأب، إنما لكل أب بقله الله يخليك فوق راس عائلتك، الله يخلي لك ولادك، لو منك ما كان في عائلة. قد ما الأم مهمة ذات الشيء، الأب عنده ذات الأهمية، من عيد اثنين، عيد الأم ومن عيد الأب أيضا بعيده.

0: رسالة.
1: مرحبا يا خي سالم، هابي فازرز داي، يعني الله يخليك فوق راس عائلتك يا رب صحة وراحة البال أهم شيء.
0: كمان أنا بعيدك أحمد وبتمنى لك أيام سعيدة لألك ولعائلتك كلها، وواضح من خلال أكثر من رسالة بعت ليها عن علاقتك بولادك، وبعرف قديش أنت متابعهم وخصوصي بنتك، الله يخليك إياهم إن شاء الله بالنجاح وبالتوفيق لعائلتك كلها وبالسعادة لألك كمان.

زينة بتقول مساء الخير سالم وجوزيف، ينعاد عليكم. أنا ما بوافقك الرأي، نحن منعيد عيد الأب بأهمية عيد الأم. أقولك هيك؟

0: أكيد هيك قال زينة رسالة.
1: يا ريت يا خي سالم بعده طيب بيت الله يرحمه ونفسه بالسمع طاولوا ينعاد عليك يا بي وبوصلوا إيدي معك حنا ديب حجيت
0: الله يخلي لك عائلتك يا حنا والله يرحم بيك ويرحم كل بي غدرنا من هالدنيا والله يخلي قدام عائلته كل بي بعد ما وصل بيناتنا

بخلال الحلقة إذا بتحبوا أنه تعيدوا أبائكم أكيد فيكم تتصلوا فينا. برجع بذكركم 0928-233 رقم التليفون مخصص للاتصالات الهاتفية، 70-959-111 رقم مخصص للرسائل النصية والرسائل الصوتية. وبتقدروا تعيدوا أبائكم من خلال لبنان الحر أكيد. بهالوقت هيدا أنا بكون عم تابع حلقتي، وكل ما تجي رسالة تتعلق بعيد الأب رح أقولها مباشرة. بالأسبوع الماضي كنا عم نحكي عن AI، وكنا عم نحكي عن الطريقة يلي عم تصرف فيها الشركات الكبيرة مع AI. اليوم بدي ارجع كم سنة انا وياكم لورا، وتحديدا لسنة 1966.

سنة 1966 جوزيف ويزنبوم وهو خلق سنة 1923 مات سنة 2008 مش من زمان كتير. هو عالم متخصص بالكمبيوتر, عالم أمريكاني ألماني وأستاذ بأستاذ جامعي أيضا, يعرف بأنه أحد الآباء المؤسسين للذكاء الاصطناعي بMIT. بعدين تحول من لقبه كأب للذكاء الاصطناعي تيصبح واحد من أبرز منتقدي الذكاء الاصطناعي وفلسفة التكنولوجيا.

كاين سنة 66 سنة 1966 جوزيف ويزنبوم أسس بمعهد MIT للتكنولوجيا برنامج بسيط جدا سمي إليزا. كان البرنامج بحاكي معالج نفسي إنما بعيد صياغة كلام المستخدم على شكل أسئلة، بمعنى إذا كتب المستخدم أنا حزين البرنامج بيرد ليش مش عم تشعر بالحزن، وإذا في شي كلمة ما فهمها أو إذا كان في عنده شي كيورد ما عرفها بيلجأ لعبارات عامة مثل خبرني زيادة أو هيدا موضوع مثير للاهتمام.

إليزا ما كان برنامج فهم حقيقي، إنما كان مجرد مطابقة لأنماط نصية بدائية جدا، يعني النوع من باترنز عم يخلقهم هالبروغرام.

إنما يلي صار ويلي صار فعلا فاجأ حتى وزن بوم نفسه، لأنه بلش المستخدمين بلشوا يفتحوا قلوبهم للبرنامج ويشاركوه تفاصيل شخصية. حتى سكرتيرته يلي كانت تعرف إنه إليزا هو مجرد برنامج بسيط طلبت منه إنه يظهر من الأوضة تتحكي معه على انفراد.

أطباء نفسيين اقترحوا استخدام إليزا لعلاج المرضى يلي ما بيقدروا يتحملوا تكلفة معالج بشري. وكتب وايزنبوم لاحقا بكتابه قوة الحاسوب والعقل البشري إنه لم يكن يدرك أن تعرضا قصيرا لبرنامج بسيط نسبيا يمكن أن يولد تفكيرا وهميا قويا لدى أشخاص طبيعيين تماما.

هالظاهرة سميت لاحقا بتأثير إليزا، يعني إذا بتفوتوا بتفتشوا على تأثير إليزا بتلاقوا هالإكسبريمنت اللي صارت، وهي ببساطة بتشرح ميلنا البشري لنسبة صفات إنسانية مثل الفهم والتعاطف لأنظمة حاسوبية بناء على إشارات سطحية. وايزنبوم أمضى سنوات طويلة بحذر من أنه الآلات ما بتقدر تحل محل الحكم البشري.

إذن وزن بوم أمضى سنوات طويلة محذر من أنه الآلات ما فيها ما لا تستطيع أن تحل محل الحكم البشري، إنما كل هالتحذيرات هيدي ما بطأت مسار الذكاء الاصطناعي، بل أنه تطور لاحق بالنماذج اللغوية الكبيرة خلى تأثير إليزا أقوى بمراحل، لأنه الأنظمة الحديثة صارت أكثر طلاقة بمحاكاة الحوار البشري وأكثر قدرة على إنتاج استجابات تبدو مقنعة.

من بعد 60 سنة من إليزا، الأبحاث بتأكد إنه الميل ذاته بعده موجود عند العالم، إنما الآلية صارت أوضح. بدراسة محكمة نشرت بإحدى المجلات العلمية سنة 2025، باحثة اسمها ستيفاني تولي بتفحص العلاقة بين مستوى الإلمام بالذكاء الاصطناعي ودرجة تقبل هالذكاء باستخدام بيانات من عدة دول وست دراسات مستقلة. النتيجة اجت عكس التوقع الشائع، بمعنى أنه الأشخاص الأقل إلماماً بكيفية عمل الذكاء الاصطناعي هن الأكثر تقبلاً لإله.

والسبب مثل ما لقيت الدراسة مش انهم بيشوفوا بالذكاء الاصطناعي انه هو اكثر كفاءة واكثر اخلاقية، انما لانه بيميلوا اكثر لادراكه بصفته شيء سحري بيثير الرهبة. وتتنفذ الأداة مهمة بتبين هالمهمة هيدي، وكأنها بتتطلب صفات بشرية فريدة مثل الكتابة الإبداعية أو المحادثة العاطفية، بيشعر الشخص بالدهشة. هالدهشة هيدي ومش القناعة العقلانية هي اللي بيدفعه نحو تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي.

هون بتحول البحث من نتيجة أكاديمية لحافز تجاري مثل ما عم بيصير بهالأيام، وبتخلص الدراسة تقول أنه الشركات ممكن تستفيد من توجيه جهودها التسويقية نحو المستهلكين يلي عندهم معرفة أقل، لأن محاولات إزالة الغموض عن التقنية يمكن تقلل من جاذبيتها عن غير قصد. ببساطة وبوضوح، عمل كل هالتقنيات هيدي يضاعف المبيعات.

وأيضا تقرير من معهد رويترز للذكاء الاصطناعي التوليدي لسنة 2025 بفرج أن الاستخدام الأسبوعي لأدوات الذكاء الاصطناعي ضاعف تقريبا خلال سنة من 18% ل 34% عبر 6 دول، مع تحول البحث عن المعلومات للاستخدام الأساسي. الاستخدام بينما بسرعة، إنما درجة الفهم ما بتواكب هالسرعة.

بمعنى كل ما نفهم الذكاء الاصطناعي أكثر كل ما نبعد عنه أكثر، وكل ما نفهمه أقل كل ما نتكل عليه أكثر.

والأسوأ من الذكاء الاصطناعي، منه صدقوني بسألكن هيك وإيه أولي هيك، الأسوأ من الذكاء الاصطناعي هو مواقع التواصل الاجتماعي. أولي هيك 100%، أولي هيك، لأنه مواقع التواصل الاجتماعي الناس الأقل إلماماً بالكمبيوتر وبمجال الذكاء الاصطناعي بيميلوا أكثر إنه يصدقوا كل شيء بيشوفوه على مواقع التواصل الاجتماعي. وإذا شي مرة بتقول لهم إنه هالشغلة مش مزبوطة بيقول لك أنا شفتها بعيني.

0: اتصال. الو الو
1: الو بونسوار.
0: قلت انا هيدي انت. كيفك؟
1: اه
0: قلت انا هيدي انت.
1: شعرفك
0: اللي حسيتك قلبي خبط.
1: اه انا مين؟
0: انت وفوقه ولو؟
1: اه وفوقه.
0: اوكي
1: كيفك سالم؟
0: اشتقت لك. انت منيحه؟
1: ميرسي الحمد لله.
0: بدك تسمعي غنيه على ذوقي؟
1: ايه ايه.
0: اوكي كريم حط لي غنيه على ذوقي.
1: وشكون بدي اقول لك؟
0: ايه تفضلي.
1: انا صرت بسور.
0: اوه برافو.
1: جينا على البيت.
0: خاي خاي خاي
1: جينا على المنطقه.
0: رجعت تحس بامان بسور؟
1: ايه الحمد لله.

0: رسالة.
1: مساء الخير استاذ سالم، الله يسعد لي مساكم مستمعين لبنان الحر. والله طلعت برا شوي لحتى يبعث لك صوت عم نحضر عندك الارجنتين 1-0.
0: ارجنتين 1-0 ضد مين؟ انه ما بعرف اذا لازم انبسط من الارجنتين 1-0 ولا لازم ازعل، بس ما بقدر لا انبسط ولا ازعل قد ما اعرف ضد مين. ضد النمسا؟ بالحالتين مش فرقانه معي.

عند السيدات يلي ما عندهم المام كافي بعالم الكمبيوتر، بتشوف إعلان على فيسبوك، هالإعلان هيدي هو عن شركة بيعملوا معجون أسنان، وما بعرف بأي هدف محطين اسم الشركة مع معمل كتير كبير، وبيحطوا رؤوس أبقار وماعز مثل ما هني بعلبة بيطحنون، يعني مش بعلبة، برميل بيطحنون، ومن تاني ميل بيرجعوا بيطلعوا معجون. والقبضاي يقدر يقنع هالسيدة هيدي انه معجون السنين ما بينعمل لا من روس البقر ولا من روس الغنم ولا من روس البني ادمين، لانه شافت مجموعة روس قلتي وفي بيناتهم ظامت هيك راس بني ادم. مش ممكن، ما معقول حدا يقنع انه هيدي ديب فيك، هيدا فيك، ما انه ديب فيك حتى، اتس فيك اد ما كانت تنحو.

بنقول انه الاشخاص اللي اقل الماما بعالم الكمبيوتر هن الاشخاص اللي اكثر بيصدقوا نتيجة الذكاء الاصطناعي أو حتى النتائج اللي أو الأشياء اللي بيشوفوها على وسائل التواصل الاجتماعي. مش ضد النمسا، عم بيقول لي صديقنا من أمريكا عم بيقول لي إنه أستراليا ضد الأرجنتين. خليك أنت مغلط، أنا بصدقه لألو وبصدقك لألك. بلا خلاص، أستراليا ضد الأرجنتين.

إليزا ستينات هو تشات جي بي تي 2025. اسم كبير من العالم وخصوصي مثل ما كنت يعني مثل ما ورد بالتقرير يلي كنت عم بقرأ خصوصي الأشخاص يلي أقل إلماما بالطريقة يلي بيتصرف فيها الذكاء الاصطناعي هن اللي أكتر بيصدقوا تشات جي بي تي.

كيف بنجبر تشات جي بي تي يعطينا إجابات دقيقة أكثر؟ كريم اسمعني بس، بدي أقول للمستمعين أنه جيف كريم معه ناس تجارية اليوم بيحكي واحد شمال واحد يمين وبده يسمعني، وأنا بدي إياه يسمعني لأنه هالموضوع اللي عم بحكيه بهمه وهو ما بيلو فيه.

وين الوردات اللي معدي فيهم من شهر؟ وين نعنع البر اللي معدني فيهم من 3 شهور؟ وستافيا كمان ما رحنا نعنع، لا الإيد رحنا نعنع جبت مع ستافيا ما عم لاقي. هلا رح احط للمستمعين انه مين في عنده شتلة ستافيا تبرع لي فيها، لانه كريم مش عم بيجيب لي من عنده من البيت، عنده بالبيت وما عم بيجيب لي. بس برضو رح خبرك كيف بتخلي تشات جي بي تي يعطيك اجابات اكثر دقة. بس بالاول خلينا نحكي تشات جي بي تي هلا كيف بيتصرف. يعني اذا بساله سؤال لتشات جي بي تي ممكن كتير اساله سؤال وكون السؤال اللي عم بساله اياه ممكن اجابته تكون يعني مفروض انه تكون سلبيه، بس تشات جي بي تي بشو ببلش الاجابه؟ ببلش بايه معك حق.

نحن نعطي مثال الزيزفون. تعرفوا تخل... تعرفوا نخل الزيزفون هيك؟ في حدا عم بيعرف الزيزفون؟ شو اللي بيستفيد منه بالزيزفون؟ الورق ولا الزهر؟ الزهر. إذا بقول له تشات جي بي تي بدي أعمل شاي من ورق الزيزفون، بيقول لي إيه عمول، ورق الزيزفون منه سام وبتقدر تشربه، يمكن ما في كتير روائح عطرة، إنما فيك تعمله شاي. بينما بالحقيقة ورق الزيزفون ما عنده قيمة، يعني لا بيعطي ريحة ولا بيخفف سعلة ولا بيفتح الصدر ولا بيعمل شيء. يلي بينشرب بالزيزفون هو زهر الزيزفون، والزيزفون بيزهر وما بيعقد. بتعرفها بتزهر ما بتعقد يا زيزفونة، وكرمال هيك بيتقطف بيتحوش زهر الزيزفون، وهو زهر الزيزفون يلي بينعمل شاي.

مود في اذا بدكم طريقه تعاطي مع تشات جي بي تي، بتتفقوا انتوا وياه على كود بتحط له اياه وبتقول له كل مره بكتب لك هالكود بسؤال انا بدي انا بحطه، يعني بسؤال عم بساله انا كل مره بحط هالكود هيدا بدي اياك تعطيني الاجابه تبعيتك بنظره الناقد القاسي.

يعني رح أعطي مثل. تعال نتفق أنا وياك ريم على كود. قول حرف أنت. كريم قال آ، أنا رح أقول إكس. قول حرف نخلة دي. رح أقول له لتشات جي بي تي كل مرة، وهذا كود آ إكس دي كود، يعني إذا بنقول له لا باردون ما عرفت اسمك إلي، إذا بقول له لإلي آ إكس دي شو بيستنتج منهم؟ آ إكس دي ما بيستنتج شيء. بتفق أنا وتشات جي بي تي، يعني بكتب لتشات جي بي تي بقول له كل مرة بحد سؤالي بكتب لك آ إكس دي، بدك تعطيني الإجابة تبعيتك بنظرة الناقد القاسي.

وبطلب منه انه يحفظ هالمعلومه هيدي، لانه تشات جي بي تي وخصوصي الانبيد فيرجنز منهم، يعني الفيرجنز اللي مش مدفوع حقهم، ما بيحفظوا معلوماتنا على وقت طويل، بيحفظوا المحادثات اللي بيصيروا بيننا وبينه، بيحفظوا المعلومات اللي نحن بنعطيه اياها عنا لفتره قصيره، وبيرجعوا بمحون، بيرجعوا لانه بينعمل اوفر رايت عليهم، والا ببطلوا سيرفرات وينساعوا كل هالانفو هيدي. فبنطلب منه انه يحفظ هالكود هيدا عنده بحسابنا. وبصير اذا بدي اقول له انا من بعد ما اتفق انا وياه على هالكود، اذا بقول له تشات جي بي تي انه بدي اعمل شاي بورق الزيزفون، وبقول له حد السؤال AXD الكود اللي اتفقنا عليه انا وياه، بجاوبني بطريقه مختلفه كليا عن الطريقه اللي بجاوب فيها اذا عم بساله بلا AXD.

رح ارجع عيد. الله يساعدني عليك. الكود بتفق عليه انا وتشات جي بي تي، يعني بقول له تشات جي بي تي بس استعمل هذا الكود بالسؤال، انت بدك تعطيني الاجابه تبعيتك بنظره الناقد القاسي. اتفقنا؟ بس قل له هيك وبطلب منه انه يحفظ الكود عنده، بصير وقت اساله السؤال وحط باخر السؤال تبعيتي او بحال محل ضمن السؤال بحط له هالكود اللي اتفقت عليه انا وياه، بصير يعطيني الاجابه بطريقه اذا بدكم من دون مجامله.

لأنه الطريقة اللي مصمم فيها تشات جي بي تي إنه يجاوب على طول مع ميل للإيجابية، يعني ما يصدمني بلا، ولا مرة بيقول عن شغلي لا، ولا مرة بيقول إنه ما بعرف، إنما على طول ببلش الإجابة تبعيته بالموافقة على الكلام يلي أنا عم أقوله. من هون خطورة الحوار مع تشات جي بي تي، لأنه ما منقدر نعرف إذا الإجابة اللي عم يعطينا إياها هي إجابة علميا صحيحة إيه أو لا.

وبالتالي اذا برجع بساله ذات السؤال لتشات جي بي تي يعني عن ورق الزيزفون عن شاي الزيزفون اذا بستعمل زهر ورق الزيزفون عفوا حتى اعمل شاي وبقول له AXD الكود يلي اتفقت عليه انا وياه بيقول لي انه لا ما مفروض تعمل شاي بورق الزيزفون بينعمل الشاي بزهر الزيزفون الورق منه سام اذا اكلته انما ما في له فوائد

أنا رح أختم أكيد ب قرار صادر عن قاضي الأمور المستعجلة ببيروت، وقضى برد الطلب المقدم من المحامي حسن بزي لتعيين طبيب شرعي للكشف على وزير التربية والتأكد من توافر أهليتها القانونية، لأن المهمة المطلوبة تحتاج لموافقتها. وحسب معلومات فرح يتم استئناف هالقرار بالساعات القادمة تفصل به مجددا المحكمة الاستئناف المدنية في بيروت.

وكان المحامي حسن بزي طلب إخضاع وزير التربية لكشف قضائي للتأكد من أهليته.

النائب بلال حشيمي بيقول حول الامتحانات الرسمية للسنة 2026 كفى تصريحات وليحسم مجلس الوزراء هذا الملف نهائياً.

0: نعيم بوافقك الكلام 100%. بيقول لي نعيم يعي بالشوم هيدا محامي بلا 3 نقط.
1: الله يا استاذ سالم الله ينتهي منهم طفوا الاشتراك والخلص نزول الله ينتهي منهم هالعصابات يدول الله ينتهي منهم كرامة للنبي ولك الدولة قلت افراني فما يجيبونا اياه على البيوت ونقعد بالبيوت شو هالبلد لك تفاح لبنان الوحيد اللي معه ما يحضره
0: والله يا فادي نحن كلنا بمال وانت بمال يعني انا اكيد انه اليوم انت كنت عامل مثل التلميذ الكسلان بالصف كنت قاعد يمكن بالصف بس منك عم تسمعني تحياتي لك فادي واحد حدا من اهضم مستمعي لبنان الحر وانت بتعرف قد ايه بحبك يا فادي

0: بينتهي نحن وياكم، نعطيكم موعد الأراد نهار التنين المقبل. إن شاء الله بيكونوا كمان حسموا موقفهم بالوزارة، أو سواء بمجلس الوزراء أو بوزارة التربية، موضوع الامتحانات. مبدئيا حسب كل المؤشرات الأوضاع الأمنية هلأ صارت تسمح بإجراء الامتحانات، إنما بدنا نشوف وضع التلاميذ والطلاب كيف، تحضيراتهم كيف، الأشياء اللي دارسينها، الأشياء اللي إذا عم يعملوا رترات أو ما عم يعملوا رترات، بكل هالأمور هيدي اللي بدها نتفت دراسة أكتر. ممكن كتير أن تتأجل الامتحانات لفترة 15 يوم، يمكن لأول الشهر أو لنص تموز، إنما يبدو الاتجاه الأكبر هو لإجراء الامتحانات الرسمية. كل مرة بحكي عن الامتحانات الرسمية بقول إنه مش لازم الامتحانات الرسمية تكون مهزلة، ولا لازم تكون مسخرة، ولا لازم تكون مسرحية. وكل مرة بتكون مهزلة أو مسرحية أو مسخرة رح ضل عارض إجراء الامتحانات الرسمية، بس تكون بهالمستوى هيدا. يا بتردوا الامتحانات مثل ما لازم تكون، يا عمرة ما تكون. أنا بودعكم، بعطيكم موعد الله رد نهار التنين المقبل. جوزيف كريم اي كومباني، يعطيكم العافية.
1: قولك هيك بهمه رأيك، كل تنين وتلاتة من لبنان الحر من 9 للعشرة المساء.

نقلت القناة 12 المسؤول الإسرائيلي أن إسرائيل تتجه إلى مفاوضات واشنطن مع لبنان غدا، ومعها خرائط للبحث في مناطق الاختبار. إلى ذلك أشارت مصادر الحدث إلى أن الدولة اللبنانية تسعى لتمثيل رسمي في أي مشاورات تخص لبنان في مسار التفاوض بين واشنطن وطهران. وأكدت المصادر أن السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى معوض طالبت بأن يكون التنسيق مباشرة مع الرئيس جوزيف عون بشأن أي مقاربة للملفات اللبنانية، مشيرة إلى أن الحكومة اللبنانية طالبت بأن تكون شريكا في كل ما يتعلق بلبنان في المفاوضات بين أمريكا وإيران. إلى ذلك قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف مطمئنون إلى أن القرارات التي اتخذت في سويسرا ستساهم في الوصول إلى النتيجة المرجوة في لبنان، ولن نتخلى عنه حتى يصل إلى نتيجة نهائية. أعلن نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس أن واشنطن طلبت وضع آلية تضمن ذهاب أموال إيران المجمدة إلى المكان الصحيح، والتي ستبقى مجمدة إلى حين حل بعض القضايا، لافتا إلى أنه على إيران السماح بدخول المفتشين الدوليين. إلى هنا نأتي إلى ختام موجز الأخبار، نشكر لكم حسن المتابعة.

0: لقب عايبولو.
1: عايبولو جديد جو أشقر، كلمات ألحان رامي شلهوب، توزيع وتسجيل استوديو جمال ياسين.
2: دايما حدي
3: يارا عقلبي شغالي.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: سامع عن الإيد الإلهية أو إيد الله؟ ما عم نحكي دين ولا عم نحكي شعوذة، عم نحكي كرة قدم. قربت شوي الفكرة؟ حاك تعرف إنه ما يسمى بإيد الله يلي عم نحكي عنه صارت ب 22 حزيران سنة 1986، واللي عم نحكي عنه أكثر ما هو إلا جول أو هدف أرجنتيني بالمرمى الإنجليزي. وهيدا مش حيالله هدف، هيدا هدف مارادونا الشهير والجدلي على نطاق واسع. ووقتها شهدت المباراة بعد الهدف اعتراضات كتير كبيرة وخصوصا من الإنجليز. إنما الحكم يلي كان تونسي بالوقت يلي اسمه علي بن ناصر حسب لويل الهدف لمارادونا، ومن بعدها بثلاث دقايق رجع فوت مارادونا هدف تاني، ويقال إنه جاوز 7 لاعبين من لاعبي المنتخب الإنجليزي. المهم إنه هالجدل كان كتير كبير، وهلأ صار أقل جدلية كل الأهداف بالمونديال نظراً لكل التقنيات الحديثة.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: جديد توني كيوين، انت مليون.

0: لبنان الحر برفقتكم دايما.
1: نوستالجيا، أنغام حالمة، حكايات دافئة. نوستالجيا، فنانين وأغنيات من الماضي الجميل. الاثنين 10 مساء مع فادي ناكوزي عبر لبنان الحر.
2: مساء الخير من إذاعة لبنان الحر. بلقائنا المجموعة المختارة من الأغنيات الغربية رح ترفقكم وتقضوا برفقتها أوقات

هالمجموعة رح نحاول نحكي عن تاريخ الموسيقى في العالم الغربي. في عنا الموسيقى الغربية طبعا، وقت اللي بنحكي عن الأغنية الفرنسية بالموسيقى الغربية بنحكي عن الأغنية الإنجليزية، بنحكي عن الأغنية الإيطالية، بنحكي عن الأغنية الإسبانية، حتى عن الأغنية الألمانية. في كتير لغات بتصور عطت أغنيات وشرحت بالأحرى أحاسيس لهالمجتمعات هيدي.

عم تسمعوا دايما أجمل المختارات الفرنسية الإنجليزية ضمن فقرة الأولديز. بتمنى أن تكونوا عم بتقضوا أوقات هادية برفقة إذاعة لبنان الحر والمخرج بيتر حشاش.

عم نترافق نحن وياكم مع مجموعة مختارة من الأغنيات الغربية. بالطبع هالأغنيات الغربية مثل ما قلنا بتشمل دايما الأغاني الفرنسية، الأغاني الإنجليزية وغيرها من الأغاني اللي اشتهرت بالعالم الغربي.

Perhaps. لهون بينتهي لقائنا بنوستالجيا. بتمنى لكم بقية ليلة هادية. أطيب التحيات للمخرج بيتر حشاش. إلى اللقاء.

0: أولا سرعة دقة موضوعية.
1: تحية طيبة، أنها 11:45 في لبنان الحر، إليكم موجزا للأخبار.

أعلن الجيش الإسرائيلي أن مواجهة حزب الله هي جهد تراكمي ومتواصل وطويل الأمد، مشيرا إلى أن الحزب لم يعد يشكل تهديدا وجوديا لدولة إسرائيل. وقال: قواتنا ما زالت تحاصر العشرات من عناصر حزب الله داخل نفق في جنوب لبنان، كما أن قواتنا تعمل في منطقة تضم بنية تحتية استراتيجية ومهمة تحت الأرض. وأضاف: نعمل على تنظيم وتشكيل الواقع الأمني في المنطقة من خلال تحصين الحدود، والعقيدة الأمنية الجديدة هي الدفاع عن أراضي إسرائيل من داخل أراضي العدو. وجه رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع رسالة امتنان إلى نائب رئيس الولايات المتحدة جي دي فانس عقب رسالته إلى المسيحيين في لبنان، وقال إن أكبر مساهمة يمكن للولايات المتحدة أن تقدمها للبنان في هذه المرحلة تتمثل في دعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية بوصفها المرجعية الوطنية الوحيدة، وحصر أي تفاوض أو مقاربة للملف اللبناني بالدولة اللبنانية وحدها، وأبعاد إيران نهائيا عن الملف اللبناني. في إطار الحوار الاستراتيجي المتواصل حول قطاع المياه مع الجهات الدولية المانحة، عقد وزير الطاقة والمياه جو صدي الاجتماع نصف السنوي، وأعلن الصدي عن الانتهاء من تعيين مجالس إدارة مياه جديدة في مؤسسات بيروت وجبل لبنان البقاع الشمال والجنوب، وفتح الباب للترشح لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية لنهر الليطاني، كما جرى البحث في واقع قطاع الصرف الصحي وتقدم العمل في هذا الصدد، خصوصا بعد اتفاق الصد مع البنك الدولي على وضع خطة لتأمين الاستدامة المالية لقطاع الصرف الصحي. أعلن التلفزيون الإيراني أن كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف ووزير الخارجية عباس عرقجي وصلا إلى مسقط لإجراء مشاورات بشأن الترتيبات الجديدة لإدارة مضيق هرمز. إلى هنا نأتي إلى ختام موجز الأخبار، نشكر لكم حسن المتابعة.

تنطلق اليوم أو الجولة الجديدة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في 9 بتوقيت واشنطن والرابعة بتوقيت بيروت، والتي تمتد حتى الخميس المقبل. وبحسب القناة 12 فإن الجانب الإسرائيلي يتجه إلى مفاوضات واشنطن ومعه خرائط البحث في مناطق الاختبار. وفي ظل إصرار الإدارة الأمريكية على أن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تنفصل عن المفاوضات الأمريكية الإيرانية، شدد رئيس الجمهورية جوزيف عون على تمسك لبنان بسيادته الكاملة وحقه الحصري في إدارة شؤونه والتفاوض بشأن قضاياه الوطنية، مؤكدا أن أي مساعدة خارجية مرحب بها ما دامت تصب في خدمة إنهاء الحرب وتثبيت الاستقرار من دون أن تتحول إلى تدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية. وقال لبنان بلد ذو سيادة ولا أحد يفاوض عنها، بل نتفاوض نحن عن أنفسنا ولا نقبل أن يقوم أي فريق آخر بذلك عنا، ونرحب بأي مساعدة تأتي من أي دولة لإنهاء الحرب، لسيما أن الوضع في المنطقة مترابط مع بعضه البعض، لكن الفرق كبير بين من يسعى إلى مساعدتنا أو أن يتدخل في شؤوننا الداخلية. وشدد على أن الدولة هي التي تحمي الجميع والعمل مستمر لاستعادة دورها. جاء ذلك بعدما تلقى رئيس عون اتصال فيديو ضم نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني. تناول البحث خلاله مسألة تثبيت وقف اطلاق النار في لبنان ووقف التصعيد العسكري الإسرائيلي والخطوات الواجب اتخاذها في هذا الصدد، ومنها أمكان تشكيل خلية لهذه الغاية. وقال جي دي فانس أنه تم إنشاء آلية لضبط وقف إطلاق النار في لبنان بين إسرائيل وحزب الله، ونريد من الأخير أن يوقف هجماته، مضيفا نضع آلية لنزع سلاح الحزب ونعمل على حماية أمن إسرائيل وسيادة لبنان. وشدد فانس على أن المطلوب من إيران كبح جماعة حزب الله. في المقابل قال وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي أن الخلية الوقائية لإدارة النزاعات في لبنان ستكون أول اختبار حقيقي. إلى ذلك قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف مطمئنون إلى أن القرارات التي اتخذت في سويسرا ستساهم في الوصول إلى النتيجة المرجوة في لبنان، ولن نتخلى عنها حتى يصل إلى نتيجة نهائية. وبينما وضع رئيس عون كلا من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام في أجواء الاتصال، أوضحت مصادر وزارية مقربة من الرئاسة اللبنانية أن الخلية المقترحة ستضم ممثلين عن إيران والولايات المتحدة وقطر ولبنان، وتتولى الإشراف على وقف النار ومراقبة الخروقات. وأكدت المصادر أن رئيس عون رحب خلال الاتصال الثلاثي بفكرة تشكيل خلية لضمان وقف شامل لإطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي في المرحلة اللاحقة، مشددة على أن هذا الطرح لا يتعارض مع مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الجارية في واشنطن بل يتكامل معه. أما تفاصيل عمل الخلية وصلاحياتها فستكون موضع بحث في اجتماعات واشنطن خلال اليومين المقبلين، سواء لجهة اعتماد آلية عمل على مستوى الأقضية كما سبق أن طرح رئيس بري، أو عبر مناطق محددة يتم اختبارها ميدانيا، أو أي طروحات أخرى. وأشارت المصادر إلى أن ملف سلاح حزب الله يبقى من الملفات الأساسية بالنسبة إلى الجانب الأمريكي، فيما ستتم مناقشة الآليات التنفيذية المرتبطة به في مرحلة لاحقة. إلى ذلك أكد وزير الخارجية يوسف رجي أن لبنان اتخذ قرارا جريئا بالمضي في مسار تفاوضي تقوده الدولة اللبنانية، مستندا إلى قناعة راسخة بأن استعادة الاستقرار لا يمكن أن تتحقق إلا عبر تحمل الدولة مسؤولية إدارة هذا المسار والحفاظ على استقلاليته. وأشار رجي إلى أن بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها يستلزم حصر السلاح في يد القوات المسلحة اللبنانية وحدها، وأن قرار الحكومة في هذا الصدد لا رجوع عنه. رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع وجه رسالة امتنان إلى نائب رئيس الولايات المتحدة جي دي فانس عقب رسالته إلى المسيحيين في لبنان. وقال جعجع أن أكبر مساهمة يمكن للولايات المتحدة أن تقدمها للبنان في هذه المرحلة تتمثل في دعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية بوصفها المرجعية الوطنية الوحيدة، وحصر أي تفاوض أو مقاربة للملف اللبناني بالدولة اللبنانية وحدها، وأبعاد إيران نهائيا عن الملف اللبناني. وفيما تتجه الأنظار إلى اجتماع الكابينة الإسرائيلي الخميس المقبل لبحث ملفي إيران ولبنان،
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن القوات الإسرائيلية المنتشرة في الجنوب تتمتع بحرية عمل كاملة لإحباط أي تهديد مباشر أو محتمل يستهدفها أو يستهدف سكان شمال إسرائيل. وجدد تأكيد موقف حكومته القاضي بالإبقاء القوات الإسرائيلية فيما تصفه بالمنطقة الأمنية جنوبي لبنان. وزير الدفاع إسرائيل كاتس أكد أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في المنطقة الأمنية في لبنان، مضيفا: قواتنا تتمتع بحرية عمل كاملة في جنوب لبنان وغزة. في السياق، أكد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أننا نجري محادثات جيدة مع لبنان بوساطة أمريكية، وهدفنا إيقاف حزب الله من تهديد إسرائيل، وتابع قائلا: يجب نزع سلاح الحزب من أجل مصلحة لبنان وإسرائيل، في المقابل قضينا على خطر إيران ولن نسمح لها بالحصول على سلاح نووي. وبسبب وقف إطلاق النار، كشفت القناة 12 عن أن الجيش الإسرائيلي أبلغ مجموعات التأهب في الشمال بتسريحها اعتبارا من الأحد. ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين قولهم أن القادة الميدانيين تلقوا السابت أوامر بأن تقتصر عملياتهم في لبنان على الدفاع، فيما نشر موقع والا ما أسماه شروط إسرائيل للانسحاب من جنوب لبنان، كاشفا أنها قد توافق على انسحاب تدريجي من مناطق في الجنوب. ونقل الموقع عن مصدر أمني أن البيت الأبيض لا يمارس ضغطا حقيقيا على إسرائيل للانسحاب، وإسرائيل قد تنسحب من مناطق لا يمكن فيها أن يشن حزب الله هجمات باتجاهها. وأضاف المصدر الأمني: إذا أثبتت الألية اللبنانية فعاليتها قد يوافق الجيش الإسرائيلي على الانسحاب. في المقابل، أفادت القناة 13 بأن المنظومة الأمنية في إسرائيل تلقت تعليمات تقضي بمنع استهداف مدينتي بيروت وصور. أضافت القناة أن إسرائيل تلقت رسالة من الولايات المتحدة الأمريكية مفادها بأن الضوء الأخضر انتهى. هذا ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن الوزير إيتمار بن غفير تأكيده ضرورة ألا توافق إسرائيل على أي اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان أو على تقييد نشاطات الجيش الإسرائيلي فيه. وقال بن غفير: إن لم تكن إسرائيل آمنة فإن بيروت يجب أن تبدو مثل مدينة بيت حنون المدمرة في قطاع غزة. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي أن مواجهة حزب الله هو جهد تراكمي ومتواصل وطويل الأمد، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الحزب لم يعد يشكل تهديدا وجوديا لدولة إسرائيل. وقال: قواتنا ما زالت تحاصر العشرات من عناصر حزب الله داخل نفق في جنوب لبنان، كما أن قواتنا تعمل في منطقة تضم بنية تحتية استراتيجية ومهمة تحت الأرض. وأضاف: نعمل على تنظيم وتشكيل الواقع الأمني في المنطقة من خلال تحصين الحدود، والعقيدة الأمنية الجديدة هي الدفاع عن أراضي إسرائيل من داخل أراضي العدو. أما على الخط الإيراني، فقد أعلن التلفزيون الإيراني أن كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وصلا إلى مسقط لإجراء مشاورات بشأن الترتيبات الجديدة لإدارة مضيق هرمز. على خط موازن، أعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن واشنطن طلبت وضع آلية تضمن ذهاب أموال إيران المجمدة إلى المكان الصحيح، والتي ستبقى مجمدة إلى حين حل بعض القضايا، لافتا إلى أنه على إيران السماح بدخول المفتشين الدوليين. إلى هنا نأتي إلى ختام عرض الأخبار، كان عبر الإخراج الإذاعي جوزيف كريم. نشكر لكم حسن المتابعة ونترككم بأمان الله.

0: في بزنس هب هذا الأسبوع: ريادة الأعمال في عصر الذكاء الاصطناعي ودور الجامعات في صناعة قادة المستقبل، مع المدير التنفيذي لقسم الابتكار والتطوير في الجامعة الأمريكية الدكتور يوسف عصفور. بزنس هب، نلتقي بكم كل اثنين عند 12 ظهرا. إعداد وتقديم هدى عيد.
1: برحب فيكم مستمعينا الكرام بحلقة جديدة ببرنامجكم بزنس هاب الأسبوعي عبر أثير إذاعة لبنان الحر وعبر صفحاتها على يوتيوب وإنستغرام. معكم أنا هدى عيد، رح نترافق لمدة 40 دقيقة من الوقت بعالم المال والأعمال والريادة والأفكار الذكية اللي عم بتغير وجه العالم اليوم.
0: بزنس هاب، إعداد وتقديم هدى عيد.
1: الجامعة هي سلاحك السري للنجاح بعالم الذكاء الاصطناعي، ولكن هل فكرت بيوم كيف رح يكون شكل وظيفتك المقبلة والآلات الذكية عم تتطور كل ثانية؟ هون بيجي دور الجامعة اللي ما عادت مجرد مكان لحفظ الكتب واجتياز الامتحانات، وإنما هي الملعب اللي بيجهزك لتحدي الروبوتات والانتصار عليها. الذكاء الاصطناعي سريع كتير، لكنه بيفتقر لميزتك الأهم، روحك البشرية، ودور الجامعة اليوم تساعدك على تطوير مهارات ما بتقدر الآلة على تقليدها، مثل التفكير الذكي والمبتكر لحل المشاكل المعقدة، والتواصل الإنساني والذكاء العاطفي لقيادة فرق العمل، وأيضاً المرونة لتتعلم وتتأقلم مع أي تغيير جديد بسوق العمل وبالجامعة. أيضاً مش رح تتعلم بس كيف تستخدم التكنولوجيا، ولكن كيف تقودها وتجعلها تشتغل لصالحك بدل ما تستبدلك. الجامعة هي المكان اللي بيحولك من مجرد مستخدم للهاتف والكمبيوتر لصانع للمستقبل ومبتكر للأفكار. إذن المؤسسات الأكاديمية هي صمام الأمان لإعداد جيل قادر على التميز والريادة بسوق عمل بيتغير كل لحظة. باختصار، الجامعة هي فرصتك الذهبية لتكتشف قوتك الحقيقية وتبني شبكة علاقات قوية وتستعد بثقة لعالم جديد مليء بالفرص الحماسية والاستثمارات. إذن استغل هالرحلة معنا اليوم بأربعين دقيقة لتتعلم كيف تكون أنت القائد بزمن الذكاء الاصطناعي. أعزائي المستمعين،
0: بزنس هاب تقرير.
2: بالنسبة للاي اي اليوم، من المهم نفهم انه نحن مش قدام موجة تكنولوجية جديدة وبس، بل قدام تحول اقتصادي ومؤسساتي عم بيعيد طريقة ادارة الاعمال وطبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة بالمستقبل. واي نقاش حول الاي اي اليوم لازم ينطلق من زاويتين اساسيتين: التحديات يلي عم يفرضها والفرص الكبيرة يلي عم يخلقها. بالنسبة للتحدي، فهو انه سرعة تطور الاي اي عم تتجاوز احيانا قدرات المؤسسة بسوق العمل على التكيف معه. واليوم ما عاد سؤال اذا الوظائف رح تتأثر، لانه هيدا امر صار واقع. سؤال حقيقي هو كيف رح تتغير طبيعة العمل وكيف رح نجهز الناس للنجاح بهالواقع الجديد. برأيي اي اي ما رح بيستبدل الانسان، لكنه رح يستبدل بعض المهام يلي كان الانسان يقوم فيها، ومع انتقال هالمهام للآلة أو للأنظمة الذكية رح ترتفع قيمة المهارات الإنسانية يلي بعد الآلة عاجزة عن امتلاكها، مثل الحكم السليم والتفكير النقدي والإبداع والقيادة وفهم السياق والواقع المحيط. بمعنى تاني، القيمة ما عادت مرتبطة فقط بالقدرة على تنفيذ العمل، بل بالقدرة على اتخاذ القرار الصحيح وتحويل المعرفة لنتائج. بالنسبة للفرصة، فهي استثنائية طبيعة الحال. الاي اي قادر على رفع الانتاجية وتسريع الابتكار، تحسين جودة الخدمات، وفتح افاق جديدة للنمو الاقتصادي وتطوير الاعمال. لكن المؤسسات الرابحة ما رح بتكون مؤسسات يلي فقط بتتبنى تكنولوجيا، بل مؤسسات يلي بتعيد التفكير بطريقة عملها وتستثمر مواردها البشرية وقدرتها على التكيف والتعلم. في نقطة أساسية برأيي لازم تبقى حاضرة بكل نقاش حول الـ AI، هي أنه كل ما ازدادت قدرات الآلة كل ما ازدادت أهمية الإنسان، لأنه التكنولوجيا قادرة على معالجة المعلومات بسرعة غير مسبوقة، لكنها ما بتقدر تتحمل مسؤولية اتخاذ قرار أو أنها تبني ثقة أو توازن بين المصالح المختلفة أو تفهم الأبعاد الإنسانية والاجتماعية لأي قرار. بالنهاية الـ AI رح بيغير طريقة عملنا، لكن ما رح بيلغي دور الإنسان، على العكس تماماً رح يدفعنا نركز أكثر على اللي بيميز الإنسان بالأساس، مثل القيادة والحكم السليم والقدرة على اتخاذ قرارات تصنع فرق.
0: بزنس هب، فيه نواكب رواد الأعمال.
1: بشكر المدير التنفيذي لشركة نيو ماتريكس الأستاذ بجامعة باث الأستاذ محمد الحناوي على مداخلته حول الذكاء الاصطناعي ودوره وأهميته وتأثيره بسوق العمل. ولنغوص أكثر مع ضيفي بالاستوديو بدور الجامعة لإعداد الطلاب للتكيف مع التحولات المتسارعة بسوق العمل.
0: بزنس هب، حيث الريادة تتكلم.
1: بدي رحب بالبداية بالدكتور يوسف عصفور المدير التنفيذي لقسم الابتكار والتطوير بالجامعة الأمريكية. دكتور أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر.
3: أهلا فيك، ثانك يو على استضافتي.
1: يا هلا فيك دكتور. بالبداية بدي منك تعمل معروف بليز تعلق لنا على الانترفانسيون لأستاذ محمد الحناوي، يعني هالبعد أو الأبروش يلي عملها أستاذ محمد كتير حبيت، أنه نحن بوقت عم ينحكى أنه ذكاء الاصطناعي الإنسان رح يصير على الهامش ما يعود إله دور، بدي تعليق حضرتك كمتخصص بهالمجال وأكثر من هيك إعداد لجهة إعداد الجامعة على الطلاب لسوق، يعني يشتغلوا بسوق عم يتغير دايما.
3: شكرا على المداخلة. أنا 100% معه للأستاذ محمد. الذكاء الاصطناعي هو صار شغل منا أنه شيء ما رح يتغير، بس كمان نفس الوقت كل ما يزداد الذكاء الاصطناعي كل ما يتطور كل ما تكون مسؤولية الإنسان بتصير أقوى وأهم. اللي عم بيصير هو أنه مش رح نشيل الإنسان، رح يتغير دور الإنسان. من زمان كنا نقول أنه نحن عم نفكر كيف بدنا نحل المشاكل وكيف بدنا نقضي وقتنا وخبرتنا وتعليمنا لنساعد التلميذ يحلوا المشاكل. هلأ الذكاء الاصطناعي بيساعدنا نحل كل المشاكل، والسؤال الأهم بيصير مش أنه كيف بدنا نحل المشكل، بس أي شيء اللي هو محرز نحله. فالحلول رح تطلع بسرعة والذكاء الاصطناعي بيساعدنا نعملها بسرعة، بس وين دور الإنسان؟ دور الإنسان بيصير أنه طيب لازم نحل هالمشكل أو في مشكل أهم نحله، في بزنس opportunity مهمة أو في واحدة أهم منها. هيدا دور الإنسان، ودور الإنسان بيكون أنه بطريقته الوحيدة أنه رح يحط الإنسان، بيصير هو يحط الاتجاه وبعدين الذكاء الاصطناعي بيساعدنا نوصل لهنيك. سو أكيد الإنسان ما رح يكون برات الإكويجن، بس رح يكون دوره أكبر وأهم. فشي يعني على التعليم؟ فالتعليم سيبنا نغير شو من نعلم. مظبوط، كنا نعلم من زمان زمان كان الكتاب يعطينا المعلومات والتلميذ ونحشي التلميذ بالمعلومات حتى يقدر يحل المشاكل. بعدين إجا الإنترنت صار الإنترنت يساعدنا كيف نفتش على المعلومات ونعلم التلميذ كيف يستعمل الكمبيوتر ليفتش على معلومات حتى يقدر يحل المشاكل. هلأ الكمبيوتر عم يحل لي المشاكل، صار دور التلميذ ودور الجامعة تعلم التلميذ كيف يشوف أي مشكلة محرز نحلها، أي شيء اللي فيه يعمل يقدر يقضي، نقدر نعمل إمباكت على المجتمع ونقدر نعمل فاليو للشركة تبعتنا. سو أكيد دور الإنسان رح يتغير ورح يزيد، بس ما رح ينحل.
1: طيب هون السؤال كمان يسأل، يعني هل صار الـ AI أو الذكاء الاصطناعي صار بصلب تعليم بالجامعة أيا يكن الاختصاص؟
3: الذكاء الاصطناعي نحكي كتير أنه شو نعمل فيه، بكل الاختصاصات في دور للذكاء الاصطناعي وفي دورين. أنا برأيي في دور أول دور إنه شو منعلم بالAI بأي اختصاص، والدور الثاني كيف منعلم التلاميذ حتى نقدر نستفيد من الAI حتى نقدر نفيد التلاميذ. بشو منعلم بكل الاختصاصات، من البزنس للسوسيولوجي للبوليتيكال ساينس للإنجينيرين، كله في دور للAI، لأنه الAI صار هلأ عم يلعب دور مش بس يجيب لي المعلومات، يساعدني بالتحليل. فهلأ من نسينا ندرب التلاميذ أول شيء كيف يستفيدوا من هالتحليل، كيف يقدروا التحليل وقيمة التحليل، وإذا وكيف يوثقوا المعلومات اللي عم تجي عليها، وكيف فيهم يستفيدوا يفكروا طيب أنا عندي كل هالتحليل وعندي كل هالمشاكل اللي انحلت، كيف فيني فتش على إنه المشاكل الجديدة اللي لازم حلها بالpolitical science بالسوسيولوجي بالبيولوجي بالإنجينيري. من ناحية كيف منستعمل الAI للتعليم كمان، إنه فكري فيها إنه الAI فينا نستفيد منه ليصفي الأستاذ المخصص الاختصاصي لشخصيتك، فلكل تلميذ في إذا منستفيد من الAI مزبوط بيصفي لكل تلميذ أستاذ خصوصي. لأنه الAI فينا نستعمله ليقدر مش بس يوصل المعلومة، يفهم قدرات التلميذ، يفهم قد التلميذ فيه يمشي بسرعة، شو الأشياء اللي بتهمه شو الأشياء ما بتهمه، شو الأهداف تبعون الكورس، ويزبط الAI أدابت للتلميذ يتكيف لمواصفة التلميذ. فالAI فينا نستفيد منه إذا نستفيد منه مزبوط يصفي لكل تلميذ أستاذه الشخصي.
1: طيب كيف ممكن يتحول الذكاء الاصطناعي أو يحول الذكاء الاصطناعي الطالب تحديدا من متلقي؟ نحن معودين بالمدارس وجامعاتنا أنه مثل كور بيقولوا بالفرنساوي كور ماجيسترال، بيوقف قدامنا الأستاذ وبيحكي نحن بدنا نسمع بدنا ناخد نوت، أو هلأ عن جديد صار فيها الانتراكسيون يمكن أكتر، بس كيف أنه بيتحول التلميذ أو الطالب من متلقي لصانع للمعرفة؟
3: هيدي أهم نقطة أنا بالنسبة لي، إنه من زمان إنه أهم شيء القدرة اللي رح تفيد التلاميذ بالمستقبل هي مش شو بتعلم بس كيف بتعلم ليتعلم. ف learning to learn، والAI مثل ما كنت عم بقول إنه فينا إذا بنستفيد منه مزبوط وإذا التلميذ بيستفيد منه مزبوط فيه يستعمل الAI ليساعده بالتفكير، لساعده بالعصف الذهني،
1: يعني الإبداع.
3: الإبداع
1: يعني بدل ما يعتمد على التكنولوجيا بيساعده على الإبداع.
3: أنا بقول بالتحليل أكتر من الإبداع. الإبداع بيضله عند الإنسان، بس بالتحليل بجمع المعلومات.
1: ما أنا قصدي الإنسان دكتور عصفور.
3: الإنسان دور الAI يجمع المعلومات ويعمل التحليل. دور الإنسان يحط الهدف ويعمل الإبداع. ومثل ما تفضلتي قبل وما بتذكر إذا الأستاذ محمد قال التواصل الاجتماعي كتير مهم. لأنه مثل ما كنا عم نحكي قبل شوي إنه للإبداع وللنجاح في مهم إنه كل الخبرات المختلفة يجتمعوا مع بعض ويتواصلوا بين بعض. فالإنسان دوره والتلميذ دوره يتعلم كيف يتعلم حتى يقدر يقرر شو الأهداف اللي لازم يجيبها وشو القيم اللي بده يجيبها، وبعدين يستفيد من الذكاء الاصطناعي لجمع المعلومات وللتحليل، وبعدين ليوثق انه الاشياء اللي عم يطلع الذكاء الاصطناعي مزبوطة. لأن مش كل شيء بيطلع الذكاء الاصطناعي مزبوط، ومش كل شيء بيطلعه بالقيم تبعونا كمان. فالدور دور التلميذ يتعلم كيف يتعلم، يعرف كيف يحدد اهداف، الانسان بحط الهدف وبيقول لوين رايحين، والذكاء الاصطناعي بيساعدنا نوصل لهونيك.
1: طيب شو المهارات اليوم كأستاذ جامعي حضرتك، شو المهارات اللي لازم يتعلمها الطالب تما يفقد وظيفته والمستقبل؟ يعني اليوم كل شيء متسارع،
3: لأنه عم بتسارع كل شيء والسرعة بتصير أسرع كمان. أهم شيء هو كيف أتعلم ضلني أتعلم،
1: اتكيف مع المتغيرات يعني،
3: وبدي أتعلم كيف بدي أتعلم إشي جديدة. أنا مبارح تعلمت شغلتين، بكرة شيء جديد. فحب العلم مهم، التفكير critical thinking، التفكير
1: النقدي
3: التفكير النقدي، الإبداع، التواصل، الحكمة، هيدول الأشياء اللي بتفيد. أنا بتذكر أنا ختيار شوي،
1: وهيدي
3: من وقتها كانوا عم بيقولون دخلت على الصف بأمريكا إن هيدا اللي عم تتعلموه هلأ لما تتخرج كبه بالزبالة. هلأ صرنا أكتر. هو للمواد المعلومات هي أقل أهمية من طريقة التفكير وطريقة والقدرة على التعلم والقدرة على التحليل والقدرة على النقد. هدول والتواصل أكيد أهم شيء التواصل.
1: طيب دكتور عصفور، يعني اليوم حضرتك كأستاذ جامعي بهالمجال هيدا يلي هو خضم العالم إذا بدك، وكل العالم بيبرم حواليه، يعني كل بيحكي بالذكاء الاصطناعي بالتكنولوجيا، اليوم كيف تتصور مستقبل التعليم يعني بالفترة القادمة؟ وأكثر من هيك، شو أبرز تجربة تعليمية لفتتك؟
3: مثل ما كنت عم بقول إنه فينا نستفيد من الـ AI ومن التكنولوجيا لنقدر نظبط التعليم حتى يواصف كل تلميذ يكون عنده أستاذ شخصي. الأشياء اللي عم بتصير وبلشنا نعملها بالـ AI وعم بتصير أكثر وأكثر بالجامعات، وفي جامعات متقدمة أكثر منه، وفي جامعات اللي هي تشوف في الـ AI يشوف شو قدرات التلميذ، وين وين قوي وين ضعيف، كيف طريقة التعليم، كيف نوصل له المعلومة. في تلميذ بيحبوا النظري، في بيحبوا السمع، في ناس بيحبوا يلعبوا
1: تطبيق.
3: فإذا مندخل الـ AI بطريقة التعليم حتى نقدر نطور طريقة التعليم مع الأستاذ حتى يكون انتراكتف ويكون
1: تفاعلي
3: ويكون شخصي، لا موجه للتلميذ نفسه.
1: طيب دكتور عصفور، يعني باللي حضرتك عم تتفضل وتقوله، بعتبر انه التجربة التعليمية بلبنان بشكل عام، مش تحديدا الجامعة الأمريكية، ناجحة لحد معين بتشوفها هيك حضرتك؟
3: في بعرف انه لبنان كل عمره شاطر بالتعليم وشاطر بالثقافة. هلا التشالنج التحدي اللي عم نواجهه هلا انه هو كيف فينا نطور المدارس ونطور الجامعات حتى يقدروا يلحقوا ويستفيدوا من هالتكنولوجيا، حتى نقدر نعلم التلاميذ الاشي المهمة. انه عيامي كان في بصم، البصم ما بيمشي.
1: عيامك وايامي يا دكتور
3: كان في بصم. بعدين صار في التحليل.
1: صار في تحليل اكتر.
3: قبل كنا نسأل شو الجواب، كان نعلم التلميذ كيف يقدر يجاوب السؤال. هلأ من نعلم التلميذ اي سؤال يسأل، وهيدي طريقة غير من نفكر كيف نعلم التلميذ يسألوا السؤال الصحيح، لأنه جواب فينا نجيبه هلأ من الـ AI.
1: مزبوط.
3: فمن نعرف كيف أي سؤال نسأل وكيف نسأل السؤال حتى يطلع لنا الجواب الصحيح، وبعدين لما يجينا السؤال الصحيح كيف نأكد أنه هيدا هو الجواب الصحيح.
1: طيب شو أبرز مفهوم خاطئ عن الـ AI برأيك صار بين العالم؟
3: أول شيء الـ AI منه سحر. الناس بيفكروا سحر. وتاني شيء الـ AI برأيي ما رح يتخلى عن الناس.
1: حلو.
3: إنه الـ AI كيف لما إجا الكتاب الناس خافوا، بيجوا الكتب راحوا الرهبات والرهبان راحت شغلهم، بعدين إجوا الماشينز بطل الميكانيسيين يشتغل، كله ما الإنسان ما حيروح، بس الإنسان دوره رح يتغير. دوره حيكون أنا برأيي أهم من دوره هلا، لأن مش بس عم يحل مشاكل، عم يقرر شو الإشي المهمة اللي نحلها، عم يقرر إذا الحلول اللي عم تطلع إنسانية، عم يقرر إذا هالحلول بتفيدنا. فهيدا دور الإنسان، بده يقرر شو. فبالعكس الأهم شيء الخاطئ إنه الناس خايفين إنه الـ AI رح ياخد محلنا، مثل ما فكروا لما الكتاب رح ياخد محلنا، مثل ما فكروا الكالكوليتر رح تاخد محلنا والكمبيوتر، كله هيدا عم بيتغير. بس أنا برأيي إنه هلأ عم يصير دور الإنسان أهم وإنساني أكتر.
1: واو.
3: لأنه بطلنا نفتش على الحلول، عم نفتش عن إذا هالحلول مناسبة. وهيدي أنا بالنسبة إلي هذا الشيء اللي بيشجعني وبيحمسني بالـ AI.
1: طيب دكتور، أكتر من هيك، يعني الـ AI هل بتعتبره مجرد أداة أم شريك حقيقي بصناعة المستقبل؟ يعني رح يكون إلى جانب الإنسان؟
3: رح جاوبك باثنين. السؤال

0: شريك، بس المسؤولية بالأخير
1: على الإنسان.
0: على الإنسان.
1: طيب هلأ بدي أنتقل على قسم تاني اللي هو ريادة الأعمال. بدي أنت أطلع من الجامعة أو الذكاء الاصطناعي لمجال أرحب وأوسع هو ريادة الأعمال. بدي توصف لحضرتك العلاقة بين ريادة الأعمال اليوم والذكاء الاصطناعي والجامعة.
0: بعد ضايع.
1: بعد ضايع.
0: عم تتطور بس نعم. برأيي بعد ضايع. مثل ما قلت لك إنه الجامعات أتليس هذا رأيي الشخصي، إنه الجامعات كيف فينا نعلم التلاميذ ياخدوا يقدروا يفكروا ويقدروا يسألوا الأسئلة المضبوطة. الشركات الاي اي بيفيدها لأنه صار فينا نبني حلول بسرعة أرخص وأسرع، وفينا نعمل إشياء أكتر بطريقة أحسن. فالكمان الريادة الأعمال بدها تتطور من كمان مش شو الحلول لهالمشكلة، بس صاروا بدهم يفكروا وين الفوائد وين القيمة من حل هالمشكلة، ونستعمل واللي بدهم يوصفون بالشركات بدهم يساعدون يقرروا مش كيف نحل شو نحل. هيدا الفرق. فرحنا من انه كان التركيز على الموظفين وعلى الريادة انه أنا بدي أبني ويب سايت. هلأ صار السؤال هل الويب سايت مهمة أو لازم أبني شيء تاني؟ وهون دور الإنسان بيجي.
1: طيب شو الفرص يلي خلقها الـ AI اليوم بمجال الأعمال والريادة ريادة الأعمال؟
0: أعمل فرص
1: يعني ما كانت قبل.
0: أول شيء صار فينا نعمل إشياء بسرعة أكتر. هلأ كمان ما بعرف إذا بتشوفي على السوشيال ميديا كله في شركات عم تعمل ملايين الدولارات بشخص واحد. سو صار فينا نعمل.
1: إنه كنا تحت سريع على مقاطعتك، كنا تحت الهواء عم نقول إنه مش لازم يكون واحد، إنه وان مان شو يكون في فريق دائما.
0: مزبوط. وإن فاكت نحن بالآي بارك عنا بالأيو بي لما نقرر أي شركات من ندعم مش على الفكرة، ندعم على الفريق.
1: على الفريق.
0: إذا الفريق مناسب.
1: بس صار يحل الذكاء الاصطناعي محل الفريق.
0: الذكاء الاصطناعي بحل محل الفريق اللي عم يعمل الحلول. بس ما رح يحل محل الفريق اللي عم يقرر أي حلول مهمة. فهيدا الفرق. إنه هلا صار إذا أنا أو ابني أو حفيدي أو ابن الجيران في لوحده يعمل ويب سايت، بطل السؤال أدي أنا فينا أعمل ويب سايت أدي فينا أعمل بسرعة. صار السؤال أنا كشركة هيدي الويب سايت المضبوطة أعملها أو لازم أعمل شيء تاني. وبستفيد من الذكاء الاصطناعي لأقدر جرب 10 و20 و30 و40 و50 و100 ويب سايت. وفيني كمان أعملها بكلفة أقل وفيني أعملها أسرع. سو الذكاء الاصطناعي بيخلي الشركات يقدروا يطبقوا الأفكار اللي بيطلعوا فيها بسرعة أكتر بكلفة أقل. بس الذكاء الاصطناعي ما رح يقدر يساعدهم يقرروا أي فكرة محرزين نطبقها.
1: بدل في دور للإنسان. يعني مثل ما حضرتك عم تفضل وتحكي. بالنسبة لك دكتور يوسف عصفور، الفرق بين ريادة أو رائد أعمال بيستخدم الـ AI ورائد أعمال ما بيستخدم الـ AI، يعني بيتكل على خبرته بيتكل على معرفته.
0: أنا بقولك خبرتي الشخصية.
1: نعم.
0: أنا بستعمل الـ AI. بس بستعملها مثل ما قلت، صار في حدا هلأ عندي فكرة براسي بدي حدا أحكي معه، أعمل عصف ذهني، أعمل brainstorming. بل ما أجيب 4 أشخاص ونقعد ونعمل اجتماعات، أكيد لازم نعملها، بس بحضر حالي بصير أعمل عصف ذهني مع الـ AI. هلأ مش كل شيء بيعطيني الـ AI مزبوط، بس بيضوي لي عيشة مرات انه فكرتي هون البركة بزبطها هيك. سو بستفيد من الاي ليساعدني اعمل
1: زبط افكاري،
0: زبط
1: يعني.
0: افكاري، ركز افكاري. فيني استعمل الاي اي كمان لاكتشف اشياء ما كنت بعرفها، يجمع لي معلومات، يعطيني حلول اللي بالعالم كله انا ما كنت اعرف. سو بيوسع لي خبرتي وبيعطيني مجال اقدر رأي افكاري، نظم افكاري ازبط. بس قبل ما يصير كل شيء أكيد بالأخير برجع لزملائي بقول لهم عم بفكر هيك واستعملت الـ AI لفكر هيك، بس كمان الاختلاف بين الناس مهم. وحكمة الإنسان مهمة.
1: حتى التفاعل يعني وقت عم تحكي

0: كمعهم
1: أكيد أكيد أكيد التفاعل كتير بيفيد. بس سألتيني أنت شو بيفيد الاي اي؟ الاي اي خلاني وسع أفاقي، خلاني ضبط أفكاري، خلاني غمق أفكاري. بس هيدا فاللي كنت أقدر، اللي كان يخدني 3-4 أيام عم بيخدني نص ساعة هلا. سو بيخليني أعمل أكتر، بيخليني وسع الأفق أكتر، بس ما بيغنيني عن الإنسان.
0: طب يعني اليوم بين الذكاء الاصطناعي وبين خبير، بمين توثق أكتر هيك بشكل عام؟
1: باثنين.
0: باثنين مكملين لبعض وما في مجال.
1: الخبير بيوثق لي أنه الذكاء الاصطناعي أعطاني إياه، والذكاء الاصطناعي بيعطيني بريث وأوسع، بيوسع لي الأفق اللي فيني يجيبه. ومرات بيستعملوا الذكاء الصناعي ضد الذكاء الصناعي حتى يزبطوا بعض كمان.
0: حلو.
1: بس الخبير، إذا الخبير خبرته عم تتطور أكيد الخبير
0: مهم كتير.
1: بس الخبير شو بيجيب لي؟ الخبير بيجيب لي حكمة، بيجيب لي جادجمنت. الذكاء الصناعي ما رح يجيب لي هدول. الخبير بيساعدني وثق اللي جاب لي الاصطناعي. والخبير بعتمد على الخبير لنعمل ابتكار، لنعرف أي أسئلة. برجع عيد حالي يمكن، بس نرجع نعرف أي أسئلة لازم أسأل.
0: كتير مهمة هاي لأنه شيء جديد يعني.
1: أنا بالنسبة إلي الذكاء الاصطناعي من نغير الشيء، إذا بدي أقول شيء الفاندمنتال هوني، كنا نفتش على حلول، هلأ نفتش على أسئلة. هذا الفرق.
0: طيب دكتور، اليوم كيف غير الاي اي قواعد اللعبة ضمن بمجال ريادة الأعمال ضمن الشركات؟
1: في الشركات هلأ عم تنط عم بيقول فينا نعمل اشياء اسرع، فينا نعمل اشياء بارخص. وفي شركات بلشوا بالامارات بيقولوا نفنش العالم.
0: بس شو المقصود فيها نفنش؟
1: نفلتهم. حتى لانه بس عم بيكتشفوا انه مش مزبوط. غلط، انه عايزين ناس، بس الناس كمان من نطورهم حتى يقدروا مثل ما
0: يواكبوا.
1: هلا يمكن، بس كمان نفس الوقت انه ما بدك 20 مهندس يعملوا الويب سايت، فيني أعمل الاي اي، بس بدي يمكن 10 و15 مهندس يقدروا يفكروا شو الاشي اللي لازم نعمل، كيف نعملها، كيف نطور. هي بطلت انه ما بدنا عالم، بدنا عالم، بس العالم لازم يتغيروا.
0: هن يتغيروا مش هن يستبدلوا. بتقصد بتغيير؟
1: لا، دورهم يتغير. بالنسبة إلي بفكر فيها انه عبيع على دورهم،
0: عم بيزيد او عم
1: بيعلى ذهنيا وعم بيعلى انسانيا. برايي
0: يعني هيدا التغيير اللي بتحكي عنه حضرتك بالنسبه للعامل، للرائد، يلي هو الموظف. طيب دكتور هوني، شو النصيحه كاستاذ حضرتك بهالمجال، شو النصيحه اللي بتقدمها للشباب يلي بفوتوا او بدهم يفوتوا بعالم المال والاعمال ورياده الاعمال؟
1: أول شيء كون طموح، كون أبجر فكر بالعربي curious.
0: عنده الحشرية.
1: يكون حشري. يكون
0: حشري. curiosity. مع أنه هيدي نحن مرات ما نهرب منها، بس علمية.
1: حشرية العلمية. مش حشرية بالطق الحنك. حشرية بال. يكون عنده الحب ليتعلم. بي كان يقول لي الدرس ما بيخلص.
0: واو.
1: العلم ما بيخلص. وهلأ صار أهم من هيك، الواحد بده يحب يتعلم، يحب يتكيف، يكون عنده حشرية، ويشوف يضل يفكر كيف إذا بده يتعلم شيء بالجامعة يتعلم كيف يكون عنده هالحشرية، كيف يتعلم وكيف. والقيم، القيم الإنسانية مهمة، الجامعات والمدارس لازم تعلم القيم،
0: ترجع تعلمها،
1: لأنه هلأ صارت أهم من قبل.
0: طيب دكتور، ما بتشوف يعني حضرتك عم تحكي وأنا عم فكر بنقطة أو نقطة أساسية، ما بتشوف أنه اليوم صار الإنسان يعني بياخد الأشياء الدباز، يعني الأشياء الأساسية بالمدرسة، وصار بيقدر يقعد على الـ AI، يقعد على الكمبيوتر ويتعلم كل شيء، منه بحاجة لجامعة؟
1: لا، عم بيتعلم على الكمبيوتر. شو عم بيتعلم؟ عم بيتعلم المواد، عم بيتعلم الحلول، عم بيتعلم المعلومات. اللي معاه بيتعلمها هو طريقة التفكير، تعلم كيف يتعلم، ما بيتعلم التواصل، ما بيتعلم كيف يشغل مع ناس مختلفين ليقرروا أي مشكل، ما بيتعلم القيم. هيدول كلهم لازم يصيروا إذا ما صاروا، بالأيوبية موجودين، بس إنه يصيروا إنه من جزء لا يتجزأ من التعليم. وأنا برأيي هدول فيك تبلش تعلمهم كمان من المدارس مش بس بالجامعات.
0: شوف دكتور، وهيدي شغلة كتير أساسية حضرتك يعني بأجوبتك عم تحكي فيها، وشغلة كتير مهمة أنسنة البرامج، وهيدي لازم مثلا على مستوى وزارة التربية يعني أنسنتها من مال تربية على الأخلاق وعلى المبادئ، وهيدي شغلة كتير أساسية نحن منفتقدها بمدارسنا، منفتقدها بجامعاتنا. يعني نحن عنا إنه التربية المدنية هيدي شيء يعني ساعة للتسلية عند
1: جبتي لي هلا ما بدي أحكي التكنولوجيا بس ختيار لما كنت بالمدرسة كان في تربية مدنية،
0: كانت تربية المدنية
1: وبس كان كمان كانت طحنك
0: كان أحلى جيل بس كان طلع يطلع أجيال هلأ
1: وهيدي ناقصة في التربية، هيدي ناقصة برأيي. والتربية في كتير أشياء أنا برأيي أنه مع الذكاء الاصطناعي الإنسانية والتربية المدنية والقيم كلهم هيدول عم بيصيروا أهم وأهم وأهم، القيم الإنسانية. سو كيف مندخلهم بالدراسة هذه كتير مهمة.
0: يعني اليوم نحن التفكير وهيدا شيء أساسي إنه نرجع نشتغل على طريقة التفكير والثقافة والخلفية الثقافية، وهيدا شيء كتير منفتقد له نحن. بتشوف مثلا إنه أنا بدي فوت أقعد على آلة كل شيء قدامي وكل شيء مقدم لي، إذا ما كان في ضوابط أخلاقية، ضوابط إنسانية، مبادئ أنا مربية عليها، كل شيء قدامي مفتوح.
1: مزبوط مزبوط. ومشان هيك التربية المدنية والأخلاق والقيم كتير مهمة. بس كمان في شغلة تانية، لو عندي كل هالمعلومات وفيني أعمل اللي بدي، إذا ما بعرف شو المهم وشو مش مهم، أي سؤال أسأل، أي مشكل حل، أي ما رح استفيد. إنه فيني ابني أنا هلأ واحد عمره 14 سنة فيه يروح على هيدا ويبني أحلى بزنس،
0: صحيح،
1: بس ما رح تنجح إذا عم بيحل ما عم بيحل مشاكل وما عم بيعمل فاليو قيم قيمة للناس اللي بدهم يشتروه،
0: صحيح.
1: فهيدي كلها الأشياء اللي فمن نتحول إذا عم بعيد حالي واقفيني،
0: لا لا دكتور بالعكس اللي عم تقوله،
1: إذا بدنا نتحول من تربية و تلاميذ ليتعلموا كيف يحلوا مشاكل وشو يعملوا وكيف يحللوا، هيدا الاي اي في يعملوا هلا،
0: صحيح.
1: نحن لازم هلا نعلم التلاميذ يقرروا شو لازم ينعمل، يقرروا شو القيم اللي لازم تكون موجوده.
0: نعم. طيب دكتور، كمان حضرتك كثير كمان ركزت على العصف الذهني، البرين ستورمينج، هيدا يمكن انا بدي اسس شركه وعندي أفكار، عندي طبيعتي، عندي طالون أنه أنا أخلق أفكار جديدة، وجيت عرضتهم على حضرتك، قلت لك أنا في عندي هالفكرة، وجيت بدل ما أنا تكون هالفكرة خاصة فيي، يمكن تجي حضرتك تاخد لي فكرتي وتتبناها وتضرب لي يمكن أنا الفكرة أو إطلاق مشروع، أو عم بتصير كتير هايدي. يعني ما في ضوابط حتى على مستوى المجتمعات، على مستوى الدولة، وعم نحكي نحن كنا بالأخلاق، ما في شيء بيمنع أو بيضبط أو قوانين تنظم هالإيطاع هيدا،
1: الإطاع
0: مجال ريادة الأعمال والأفكار وخلق الأفكار.
1: عندي جوابين.
0: نعم.
1: أول جواب، لازم يكون في قوانين وقوانين تتطبق. بلبنان عندنا كتير قوانين، في كتير ما بتطبق،
0: بس ما بتطبق، ما هيدي هي المشكلة
1: اللي
0: يعني.
1: هي بتحمي الـ IP الـ intellectual property واللي بتحمي الأفكار وبتحمي الهيدول، وهيدول لازم يتزبطوا، بس أتليس من خبرتي.
0: نعم.
1: في كمان أنا برأيي هو النجاح مش بالفكرة، هو النجاح بالتنفيذ.
0: طيب
1: وأنا بقول لك كنت اشتغلت بشركة بأمريكا، وفي شركة تانية سرقت لنا الفكرة، وكنا عم نحكي فيها إنه وجابوا مصاري أكتر منا، وفكرنا منرفع عليهم دعوة، القرار تبع الإدارة قال تركوهن لأنه النجاح بالفكرة. وأكيد بعد سنة نحن كنا ناجحين وهن كانوا مفلسين. سو في بعدين في شغلة تانية كنت أقولها، إنه إذا ما بتشاركي أفكارك مع حدا تاني، لا الفكرة ما رح تتطور، ما رح تقدر تبتي الفكرة. سو لازم يكون في شوية قوانين مبدئية لتحمي البيسك،
0: الأساس.
1: نعم. بس بنفس الوقت أنا برأيي، أو ده رأيي الشخصي، ما تخاف تشارك فكرتك مع حدا، لأنه النجاح هي مش بالفكرة، النجاح هي بالتنفيذ، والنجاح مثل ما قلت لك من قبل بالإكيب بالفرقة اللي عم تشتغل عليه.
0: نعم. بس دكتور يعني كتير هلأ بمجال ريادة الأعمال والبزنس بتلاقيها كتير إنه في شركات بيجوا بيتبنوا شركات صغيرة بياخدون على عاتقهم على أساس بدوين يساعدون، بس شو بيعملوا فيهم؟ بيحرقوهم، حتى هالشركة الكبيرة هي تاخد ترجع تحرقها بتشتريها للشركة بسعر كتير واطي، وبياخدوها هني بيرجعوا بمشوها وهني بيستفيدوا، بكونوا طلعوا صحبة برا. ما هيدي انه هيدي من هون انا عم بحكي،
1: هدول القوانين اللي بدها تيجي انه لا تحمل صغير وتحمل كبير، انه في بالبلاد لما تقدمي فيه منها هالقوانين، بس
0: صارت بتنظر في تنظيم
1: في انه لا، بس كمان هيدي طبيعة العالم، بس كمان انه اصحاب الشركة هني كمان لو حسب ما بدهم حسب شو بدهم فيهم، انه في قصة معقدة، بس بدك قوانين تحمي، بس كمان فيها الفريق نفسه بده يقرر هو كمان هيدي لمصلحتي او لمصلحه لحد تاني.
0: شو المشروع او الفكره يلي بتتمنى تشوف شباب المنطقه وتحديدا بلبنان عم يشتغلوا عليها بالمستقبل؟
1: في كتير افكار.
0: حلو.
1: بس اهم فكره بدي ارجع شيء حكيناه ونحن قاعدين برا لو سمحتي. اللي بحب شوفه باللبنانية وبلبنان ولا ينجح لبنان، إنه ناس مختلفة الأفكار، ناس مختلفة الخبرات يشتغلوا مع بعض ليحلوا مشكلة كبير. لأنه إيد واحدة ما بتزقف، ولما تقعد مع إنه والون مان شو بيوصلك لمحل،
0: بس
1: إذا بدك تغير العالم بدك تشتغل مع غيرك، وبدك تشتغل مع ناس مش مرتاح لهم كتير، حتى تقدر تطلع أحسن شيء عندك وأحسن شيء عندهم، وتقدر تحل المشاكل الكبيرة اللي بالعالم والكبيرة بالهيدا. ما أعرف إذا جاوبتك.
0: لا أكيد أكيد. طيب دكتور، لا تتبنوا بالجامعة، لا تتبنوا فكرة، شو شروط فيها؟ يعني شو بده يكون فيها شروط حتى تقولوا والله هيدي فكرة جذابة إنه ناخدها وإلى مستقبل زاهر؟ يعني
1: بالآي بارك تبعنا بالطلال مديحة زين أي بي إنوفيشن بارك، هي هيدي الإنكوبيتر الأكسلريتر تبعيتنا، لما في عنا بناخد في تقريبا 100-200 تلميذ وفريق بيقدموا كل سنة لناخد أفكارهم ونجرب نساعدهم يطوروا الشركة فيها. أهم شيء بالنسبة لنا هو الفريق. بدنا نتطلع إنه هيدا الفريق في عنده قدرة، في عنده طموح، عنده حشرية.
0: حلو.
1: عنده persistence،
0: مقاومة شو؟
1: تحديات. مثل ما تفضلتي قبل انه التغيير عم بيصير كل يوم وعم بيصير اسرع، فالحل اللي طلعت فيه اليوم بعد جمعه بدي زدته واطلع بحل تاني لانه ما بيمشي. فاهم شيء عنا الفريق. تاني شيء اهم عنا هو المشكل اللي عم بيجربوا يحلوه، واخر شيء الفكره اللي عم بيستعملوها ليحلوا هالمشكل. مشان هيك فاذا بترجعي هيدا اهم شيء إنه نحط فريق مرتب مع بعض. تاني شيء نقدر نعرف نقرر عشو اللي مننا نحله، مش الحل بس شو بدنا نحل. وآخر شيء الحلول، لأن الحلول بتتغير
0: حسب المتغيرات.
1: بس طبيعي. إذا قررت إنه أنا بدي حل مشكلة لماركت أو لحدا وهيدي المشكلة مهمة، الحلول تتغير بس الماركت ما رح تتغير. فالفريق أول شيء، المشكلة تاني شيء، والحل تالت شيء.
0: أنا بدي أشكرك لأنه وقتنا خلص للأسف على هالحلقة الغنية، على أمل أرجع ألتقيك دكتور عصفو.
1: أنا بكون متشرف.
0: نحن كمان منتشرف بلبنان الحر. دكتور يوسف عصفور، المدير التنفيذي لقسم الابتكار والتطوير بالجامعة الأمريكية.
2: بزنس هب، إعداد وتقديم هدى عيد.
0: بشكر زملائي بفريق العمل إلي مسيحي على هندسة الصوت، المخرج رواد جرمانوس والبروديوسر إليج مرزا. بشكركم أعزائي المستمعين على طيب المتابعة طوال الأربعين دقيقة، وبيسعدني استقبل استفساراتكم ومشاريعكم وأفكاركم لنجاوب عليها بالحلقات المقبلة عبر منصاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي تحت هاشتاغ بزنس هاب.
2: بزنس هاب، لأنه بالاستثمار السليم الطريق إلى التعافي. حوار حر. حوار حر يستضيف الكاتب والباحث السياسي مكرم رباح. حوار حر مع سابين يوسف الاثنين الساعة الواحدة.
3: مستمعينا في حوار حر من لبنان الحر، معي أنا سابين يوسف، وبذكر كل يلي عم يسمعونا أنه فيهم يتابعونا عبر قناتنا على يوتيوب. بين جنيف وبيروت وجنوب الليطاني يدخل لبنان منعطفا استراتيجيا جديدا، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى مفاوضات سويسرا والحديث عن بند لافت بإنشاء لجنة إيرانية أمريكية لبنانية لمراقبة وقف إطلاق النار بغياب إسرائيل. هل عاد لبنان ورقة بيد طهران، أم أن المحاولات الرسمية لفصل الملف اللبناني عن الإيراني ستحقق خرقا ما؟ وبين إصرار الدولة أقله في التصريحات على نزع السلاح ورد الشيخ نعيم قاسم الذي وضع الدولة في موقف حرج بدعوتها للتحدث مع طهران مباشرة، نطرح السؤال الصعب: هل فشلت الدولة في ملف الحزب؟ وما الذي سيمكن الجيش اللبناني اليوم من النجاح في تنظيف جنوب الليطاني بعد أن تعذر ذلك في المرحلة الأولى؟ سنناقش كل هذه الملفات مع ضيفي الكاتب والباحث السياسي الدكتور مكرم رباح. أهلا وسهلا فيك.
4: صباح الخير سيد سابين، شكرا على الاستضافة.
3: شكرا لك. البداية من مفاوضات سويسرا، في بند كان جدا لافت وهو إنشاء لجنة إيرانية أمريكية ولبنانية لمراقبة وقف إطلاق النار من دون إسرائيل.
4: سموها دي اسكاليشن سيل، هذه هولي خزعبلات وبهلوانيات جي دي فانس. يعني جي دي فانس فكر حاله انه هو عم يخدم مسيحية الشرق عبر اعطاء لبنان،
3: طلب منهم الصمود كمان،
4: ولكن هذا اخرق يعني وغبي، لانه اولا المسألة ليست مسألة دينية ولا مذهبية. مسيحية لبنان مثل اسلام لبنان هم اسرى مواقف سابقة لهم، واحتلال ايراني ادى للاحتلال الاسرائيلي. وأنا رأيي شو ما حدا عم براهن إنه هذه المحادثات تصير بسويسرا، شفنا مبارح لربما نحن ربينا إنه الإيراني ذكي، والإيراني الإيراني لما نحكي عن الإيراني
3: ذكي وصبور، عنده طويل
4: نحكي عن الحرس الثوري. الحرس الثوري الإيراني أزعر، والأزعر هيك بيعمل، بيفوت ما بيسلم وبيعمل حركات. أنا بالأخير هني مبسوطين، جماعة حزب الله هلا مبسوطين بدونالد ترامب، إيه حلال عليكم خدوه، لأنه بكرة هو رح يقتلكم مثل ما قتلوا لكم قياداتكم، بايدن قتلكم قياداتكم. تانيا والأهم، شو بكون تاخدوا مع أيام أوباما لما كان وضعكم منيح ما قدرتوا تاخدوا المنطقة؟ في قناعة تامة عند الكل بما فيهم دونالد ترامب أنه المفارقة هون سابين، ناس مبسوطين أنه هني فاكرين رح يبقى سلاحهم. بارح ترامب هني عم يعملوا هيدي المسرحية بسويسرا، بيطلع بيقول بدي الشرع يفوت ياخد سلاح حزب الله. يعني سلاح حزب الله منه موجود بالمستقبل القريب. كرمال هيك ما ننتبه احنا اللبنانيه، لسيما انه انا بقدر انه فخامه الرئيس بيطلع بيصلي هو ومرته، ولكن الصلاه شيء، بيقول لك بيكون واحد بيصلي بده يربح اللوتو، الله بيحكي معه بيقول له تعالك ورقه.
3: بس فخامه الرئيس شو قادر يعمل يعني اكثر
4: من هيك؟
3: يعني صرح من شوي انه بلدنا عنده سياده وما حدا بيقدر يفاوض عنه.
4: انا دكانجي بحب القصص الصغيره، ليش بعده خطار نصر الدين العميد اللي اكل عقوبات بمركزه؟ ليه سمير حمادي تبع مخابرات الجيش بعده موجود بمركزه بالضاحي؟ نحن ما بدنا نحن ينزل على جنوب ويقاتل الحرس الثوري الايراني. انا بدي احس الدوله، ليه فعلا الدوله اللبنانيه عم تستعمل المحكمه العسكريه ضد الاشخاص اللي عم بيذكروا العالم انه هيدا السلاح ورط لبنان ودمر لبنان وقتل اللبنانيين؟ ليش انا بدي دارلي اتخبى وبدي ضلي ابعت مستشارين يحكوا مع حزب الله؟ بدي اقول لك شغله،
3: خوفا على السلم الاهلي.
4: لا لا، ما في سلم اهلي. سلم اهلي شو؟ اذا واحد ازعر بده يهجم على الدوله اللبنانيه في سلم اهلي؟ في اعتداء على الدوله. هلا اذا مجموعه من الاشرار تجار المخدرات فاتوا قوصوا على مخفر، هذا سلم اهلي؟ بالاضافه انا بدي احكي بشغلي، ويمكن اللبنانيين فكرونا عم نمزح، فخامه الرئيس عم بفكر يرجع يثبت السفير الإيراني. هذا الكلام منه من العدم اللي عم يحكوه الإيرانيين، انه جاي عرقجي على بيروت بده يطلب من الدولة اللبنانية التراجع بهذا الموضوع، هذه إهانة لفكرة السيادة بلبنان، علما أنه بالآخر بعض الدولة اللبنانية بتعتبر أنه لم تقطع العلاقات مع إيران، بتعتبر هذا الشخص غير مرغوب به. بالآخر نعيم قاسم كل هولي كلهم بيشتغلوا عند الحرس الثوري الإيراني، ومشكلتنا هي ذاتها. لما واحد عم بيقلك أنا بتفعلك $1,000 بإيران لتيجي تموتي بلبنان، يعني اللبنانيين ماتوا، بطل عندهم اللبنانيين موتوا كرمالهم. ثانيا مطلوب من اللبنانيين من كل الطوائف، مسيحيين وإسلام وملحدين، يطلع ياخدوا موقف من كلام قليباف. كيف يعني فجأة بيطلع واحد بيقولك إنه إيه اللبنانيين عم بيموتوا فدا إيران ونحن بنشكرهم؟ لا، هيدا شيء مش مقبول، خاصة
3: لازم يكفيهم كمان يعني بمحل
4: آخر. والله إذا بده يكفيهم خليه يفل عنا. هي كل هالخبرية إذا هلأ هني بيعتبروا هيدي مرحلة جديدة وقلبوا الصفحة مع الأمريكان، الإسرائيلي ما حيفل من لبنان كل ما أنت نازل حفر أنفاق بلبنان.
3: بس صار في انسحابات إلى داخل الخط الأصفر، إعادة تموضع بمحل.
4: أنا رأيي أنه الإسرائيلي سابين عنده عمى ألوان فيما يتعلق بهذا الموضوع، كل ما هو فيه وجود لا الإيراني بلبنان بكرة إذا اضطر يضرب الضاحية رح يضربه. هن كل الناس مراهني أن نتنياهو يخسر، إذا خسر نتنياهو وضع الإيراني بصير أصعب. إذا إجا أيزنكوت وإجوا العسكر التقليدي كمان خطتهم للبنان مش أفضل من خطة نتنياهو. نحن ما عم نقاتل نتنياهو كلبنانيين، أول شيء ما عم نقاتل حدا، نحن عم نقاتل احتلالين بوش بعضهم، وأنا ما برضى راهن على شيء إلا على دولتي. مشان هيك فخامة الرئيس مبارح فرجينا أنه هو مؤمن، ولكن الإيمان كمان عمل، هيك بعلمونا الأديان، واحد إيش يفعل. ليش بعض الجيش اللبناني في قناعة عند المجتمع الغربي أنه رفض ينفذ أوامر؟
3: مش رفض، خوفا من أنه يصير في انقسام، يعني هيدا الدوام يلي دايما عم ندور
4: خطة ببيروت فيها انقسام. إذا أنت وقفت الزعران يلي هني عم بيسيطروا على مراكز الإيواء وبياخدوا خوات ونزعين شارع الحمراء، هولي شو هيدي، شو وين السلم الأهلي بالموضوع؟ هذا مش مقبول. أنا بقول لك شغلة دائما بستعملها كرئيس جمهورية، بتتذكري وفاة المجلس الحربية مزح مع واحد من العمدة طرق صحصوع، هذا بيعرف العسكر تبعه، بيعرفهم، ما هو معينهم، هو ربيان معهم، أكل معهم، بيعرف جيشه. وأنا عندي إياها من الآخر بقول لك إياها، إذا الجيش اللبناني ما بيقدر يعمل مهامه لازم نعيد التفكير بالدولة بشكل كامل. شو يعني شو بيعمل الجيش؟ بس بينزل عم تشت الحكمة والرياضي؟ مش مقبول هذا الكلام.
3: بس شو فيك تعمل بالوضع الحالي؟ يعني انت بحالة حرب وفي خوف من تزعزع بالداخل او الارتداد على الداخل.
4: كتبت عنا كتير انا انه نحن امام فيل، امام وحش، اذا ما ناكله بلقمة واحدة رح نغص فيه. في طريقة لأسقسته، بعضهم هني مسيطرين على الدولة، مسيطرين على الدولة العميقة، عملوا لنا حملة طويلة عريضة، وقفنا واحد عم يستورد درونات، انه بالنسبة لهم شيء طبيعي واحد يكون عم يستورد درونات. لا، الجيش اللبناني مؤسسة وطنية وممتازة ودستورية، إذا ما نتعاطى معه أنه هي عندها مشيئة خاصة فيها ما نكون غلطانين. يضاف إلى ذلك القضاء هو مشكل القطاع المالي والاقتصادي، أفضل طريقة لإحنا نقاوم الإيراني هو نمنع هلأ قرض الحسن. طب عادل نصار من كم يوم حاكم مصرف لبنان كريم سعيد كم مرة بعت برقيات للدولة؟ ما بيصير نحن يرجع حزب الله يشيل.
3: بس كيف بدها تصير آلية التنفيذ؟ يعني إذا ما عندك حدا ينفذ هيدول القرارات،
4: هيدا قرار إذا هني منهم بهيدا الوارد يعملوه ما يعملوا حالهم مسؤولين. المسؤولية مش بس مرافقين وسيارات في ماء، المسؤولية هي مسؤولية، إذا منهم قادرين يعملوها يخبرونا، بس ما يروحوا يعتبرونا نحن متطرفين. نحن ولا مرة عم ندعي للعنف، ولا مرة عم ندعي لقتل الآخر، نحن عم ندعي الدولة اللبنانية والدستور اللبناني هو يكون الفيصل بيناتنا، وهذا شيء هن رافضين يعملوه. وأنا ما بدي لومه لنواف سلام، لأقول لك ليش. نواف سلام عمل
3: دايما بتحيد،
4: تعرفي ليش؟ غير غير غير أنه هو صديقي وأستاذي. طب واحد عمل مواجهة بصخرة الروشة، شو عمل بالمقابل فخامة الرئيس؟ عطيه وسام لهيكل، الوسام واحد بياخده فال على بيته، مش لما يترك واحد أزهر مثل وفيق صفا ينزل يضوي صخرة الروشة ويتحدى الدولة اللبنانية. ما في شيء أنت بتعمليه ضد السيادة ما بتدفع حقه بعدين، وهذا شيء نحن صخرة الروشة هي اللي وصلتنا لهون بشكل مجازي، وحدا يقتنع غير هيك.
3: طيب اليوم الجيش اللبناني عم يحكى أنه رح يصير في مثل انسحاب للجيش الإسرائيلي ويدخل الجيش اللبناني وهو يكون مشرف على الانسحاب الإسرائيلي. وبيقولوا يعني بعده حكي أنه ممكن يكون في تعاون مع الأمريكان مع العراقيين. يعني بعد الصورة مش كتير واضحة عن مين رح يكون كيف بده يقوم بهيدي المهمة الجيش اللبناني طالما هالقد يعني في مثل تخفيف شوي من قدرات الجيش اللبناني أو ما في ثقة.
4: شو قدراته؟ هو عم بيخفف من حاله لما هو ما ياخد هذا الدور على حاله، هو بيكون عم بيضرب حاله. لما تبعتي وفد عسكري على واشنطن يقعد مع الإسرائيلي ويصير يحكي مع الإسرائيلي مثل كأنه اللبناني هو اللي محتل أرض إسرائيلية، بيكون خارج عن الواقع.
3: مين حكي هيك مع
4: العسكر طبعاً؟ أول شيء ليش بده يروح العسكر يحكي فوق سقفه لسمو كرم؟ أنا بالنسبة لي سمو كرم بيمثل الدولة اللبنانية مثله مثل الأرزي، لأنه هو مبعوث من رئيس الجمهورية وبالدستور اللبناني يحق لرئيس الجمهورية يعمل بهذا الموضوع. قصص التقنية منا مشكل، بمعنى إذا الجيش اللبناني بده 10,000 عسكري بده مصاري يطلب مصاري، بده سلاح بيطلب سلاح، بس هذا سلاح نحن ما بقى يحكونا نحن بدنا سلاح لنردع إسرائيل. إسرائيل لما ما يكون في سلاح إيراني بلبنان وتجار مخدرات بلبنان مثل حزب الله أوكي ما بيفوت عليك. يعني بالأخير نحن بنرجع منذكر هذا الاحتلال الحالي للجنوب اللبناني والتدمير. خيب ما أنت بنت الجنوب وصلوا على النبطية،
3: صحيح
4: دمرت النبطية، بطلنا عم نحكي بالقوة اللي صرنا عم نحكي بالزهراني، بكرة بنحكي بنهر أبو علي كمان يضل الوضع هيك. هيدي الفكرة. إذا أيمس هوكستين يلي أنتوا كنتوا مبسوطين فيه، هلأ بنحكي عن نبي بري وطن براك وكل هذه البهلوانيات اللي عم يعملوه، ما في مجال إلا اللبناني بينظف بيته يلي مراهن حتى قسم كتير كبير من اللبنانيين بما فيهم بيئة حزب الله على فكرة سابين مفكرين انه هذا وجع الراس رح تيجي حبة البنادول من برا. ما في، بده يوقف واحد تعاطي هيدا الهبل السياسي والعسكري. في ناس بعدهم مقتنعين قال عم يربحوا بالجنوب، هي لو دمرت كل المركبيات المهنية بالنسبة لهم دمروا كل المركبيات ونتنياهو ما يترعب. تذكر
3: صح
4: بيتك شكرا. بيتك اللي عمره 300 سنة اللي معمره جدودك معمرينه، ومين بردلك يا هيدا يا اخي؟ مين اشرح لنا؟ ما في شيء ببرر قطرة دم وحدة تنسكب كرمال واحد بيشبه قليباف أو معلمين قليباف.
3: بس هنا بالنسبة لقالوا أنه هيدا شيء عادي، يعني ما تحكي أنت عم تحكي اليوم بأيديولوجية مختلفة عن،
4: ولكن هلا لا تشمل كل الشيعة. الناس بيحكوا بالأيديولوجية
3: هن ناس كتير قليل،
4: يعني جماعة هيدا البدعة اللي اسمها الولي الفقيه كتير قليل بالشيعة. ولكن أنت لما النظام المذهبي تبعك، يعني لما يطلع واحد مثل جي دي فانس يحكي مع المسيحية بقول لك الشيعة إيه لك معه أنا بدي ضب مع ثنائي الشيعة. لما فخامة الرئيس يحكي مع الشيعة اللبنانيين عبر بوابة الثنائي الشيعة بيجي بيقول لك ايه ما هني عندهم تمثيل طائفي. خي تمثيلك بتمثل كل الأمة.
3: هذا تركيبة البلد كمان دكتور.
4: تركيبة البلد شيء. أنا لما يكون سمير جعجع وليد جملات وميشيل معوض هولي ما عندهم ارتباطات إقليمية، ما فيك تتعاملي مع الشيعة وحزب الله والثنائي مثل ما بتتعاملي مع البروتستان مثلا. يعني البروتستان مش عاملين حلف مع كنيسة انجلترا وعاملين غزو للبنان، نحن عم نحكي بانه الشيعة تم اعطاءهم بالقانون وبالدستور خطأ للثنائي الشيعي. برجع بقول لك نبيه بري مذنب مثله مثل نعيم قاسم مثل
3: عمل مصرلة. المستحيل الرئيس بري لا يوصل لوقف اطلاق نار وانه اي حد من الدمار بالجنوب. هيدي
4: الحرب ما تاخد من صلاحياته ومن حق الفيتو تبعه اللي أخده بالسلاح بسبعة أيار. لما بعته لعلي حسن خليل على السعودية كان عم يحكي معهم للسعوديين إنه خلينا نحكي بالسلاح بس ما بدي أنا يتأثر موقعي، ولربما فينا نيجي نحكي شوي بالتلت.
3: مش هلا خايف على موقعه هو.
4: هلا المسيحية لازم ينبسطوا لما يسمعوا كلمة الطائف، لأن الطائف بيحكي بالمناصفة وإنه ما فيك تاخدي حقك، ما فيك تاخدي حقوق إضافية بالسلاح. أنا ماني ضد إعطاء التلت، أنا مع إلغاء هذا النظام المذهبي ولكن ليس بقوة السلاح.
3: بس هن اليوم الحزب عم يحكي عن انتصار وبده تمن مقابل هذا الانتصار بالداخل. يعني اليوم
4: عمين انتصرت
3: تيوقف حرب.
4: عمين انتصرت؟ عندكم 5-6 آلاف شاب تحت الأنقاض، عندكم يمنيين وعراقيين فيتين بإقامات من جامعات لبنانية ليفوتوا يقاتلوا بأراضيكم، عندكم 1.5 مليون مهجر. هول المهجرين ما حيرجعوا عبيوتهم، اللي عم يطلع يشق على بيته يا ما بيقدر يستهدع بيته لأنه المدينة مدمرة، يا ما بيقدر يقعد فوق لأنه ما في مي وما في كهرباء وما في أمان. ما بقى حدا يزايد بهذا الموضوع. إعادة الإعمار السعودية بوضع اقتصادي حرج،
3: كل الخليج
4: والإمارات وقطر ما حيدفع عليكم. هيدي شكرا قطر وهيدي الخزعبلات اللي عملها نبيه بر 2006 ما هتنعاد. ثانيا الإرث اللي ترك لنا يا رفيق الحريري اللي حمل البلد من 2016 لحد انتخاب أحد أسوأ رؤساء الجمهورية بتاريخ هذا البلد اللي هو ميشيل عون راحت. يعني نحن رصيدنا استنفذناه، بدك ترجع تبني عن جديد. إذا بده يكون في تحالف واضح بده يكون في تحالف دستوري، بمعنى احتكار السلاح 5 آب هي مثلها مثل 22 تشرين الثاني 43، هيدي مرحلة تأسيسية للجمهورية الجديدة. ليس هناك من سلاح، أخي هوكستين بتتذكري هوكستين عمل استثناءات للسلاح، اعتبر سلاح شو اسمه الشرطة البلدية بعشقوت أهم من أهم من حزب الله، هن الوحيدين بحق لهم يبقوا على سلاحهم، غير هيك ما حدا يحكيني سلاحكم منه سلاح ردعي.
3: بس أنت عندك قناعة أنه نحن رح نوصل لنزع سلاح حزب الله؟
4: أكيد.
3: مين بده ينزع هيدا سلاح إذا ما حدا قادر ينفذ؟
4: إذا الإسرائيلي عم بيدمر هيدا السلاح، ولكن السلاح المعنوي لا يزال مسيطر على الدولة اللبنانية، كيف بيطلع واحد أزعر مثل نعيم قاسم بيتطاول على الدولة اللبنانية ما بيطلعوا بيعصوا له على رقبته مجازيا عشان ما يفكرون
3: عم شوفوا قولوا يتحاشوا بمحل؟
4: ليه بده يتحاشوا؟ واحد بيطلع من ديبو يطلع يسبك ويشتم الدولة اللبنانية ويشتم شخص اسمه نواف سلام شغلته وعملته الإغاثة، بيركض وبيروح وبيجي كرمال يحمل اللبنانيين. إذا نحن ما نضلنا هيك، في مثل بيقول ما بيشيل الرطل إلا الرطل الوقية، وما عم نحكي نحن باشتباكات على الأرض، عم نحكي نحن باشتباك سياسي. في عندك حتى حليف نبيه بري الأساسي وليد جملات بيعتبر إنه سلاح صار منو على الطاولة بقى، خلينا نبني عليها. ما كل الزعماء هيك بيطلع بيحكي لك، حكى لك النهار الخميس سمير جعجع، طب شو هيدا الكلام اللي عم بيطلع من هول الاشخاص اللي انتم منتم عاجبينكم؟ واحد عم بيقول لك انا بدي ردك على ارضك وبدي خليك، انا ضد اي عوده لجنوب واعاده اعمار كل ما هو في سبب لتهجير جنوبيين. هيدي المره الخامسه او السادسه بحياتنا سابين بتهجر اولاد جنوب. وضع عكار مش افضل، بس العكاريه ما عندهم يعني بكره اذا انتبهوا الايرانيه انه ممكن بكره. امبارح شو حكي احمد الشرع؟
3: بدي أحكي بموضوع الشرع، يعني شو هالتخويف اللي عم بيستعملها اليوم دونالد ترامب؟ بيعرف انه تداعياته اليوم في طار بين حزب الله والشرع تحديدا، يعني غير مناسب لا ليق بالدولة اللبنانية ولا ليق بأي حدا انه يكون عم بخوفك.
4: هو اللبناني الوحيد اللي بيعرفه هو اللي اخذ بنته واللي هو لبناني شوي، ما بيعرف انه
3: مع انه يحكي عن كتير فاسدين بيروحوا بيفسدوا عند
4: الإدارة الأمريكية. بدها فاسدين بيتهموا لصاحبنا جو عادة انه شو ما هني بيتابعوا. انتو بتعرف شو مشكلتك؟ طبقة السياسية اللبنانية بتتهم الناس عم بفسدوا عليهم. ليش؟ لانه هني بيقولوا بيحكوا بالعربي بيصرحوا بالعربي انه ما في ترانسليت على التويتر، يعني
3: ما بيعرف يترجم اصلا،
4: اللي ما بيعرف يترجم. ما في ناس عم ترصد غباكم يا طبقة السياسية اللبنانية. دونالد ترامب تحت تأثير هذا الغبي توم براك بعده بيحكي بنظرة استشراقية، خي بلاد الشام كانت موجودة، مزبوط هيدي صفة تطلق على منطقة كبيرة مثل ما كان جبل لبنان. نحن قلنا 100 و100 وكم سنة موجودين ككيان، والسوريين مين قال لك ما نفوت على بعضنا؟ ثانيا الشرع عنده مليون ضربة سخنة بسوريا قبل، امبارح طلع كان رجل دولة، أنا بتمنى على رئيس الجمهورية
3: شو يبقى يعني شو اللي بنتبهوا له اللبنانية امبارح بكلام؟
4: ما بعرف، يمكن ما حضروا ولا المقابلة. في كتير عالم كمان عم بينقوا اللي بدهن اياه، بتعرف الاعلام بياخذ اللي
3: بدهن. عنوان الشرع رح يفوت يخلصك من سلاح حزب
4: لما الله. لما سألوه عن حزب الله اعتبر انه حزب الله مكون موجود بلبنان، ما بده هو يصير النعرات. امبارح كان عم بيحكي مع الشيعة، ما كان عم بيحكي مع حزب الله. وصل معه لمرحلة قال له فوق كل الجرح، نحن اذا هذا الشيء بيفيد لبنان نحن ما عندنا مشكلة. ولكن كمان مين بيسترجي يقول له لترامب لا؟ كمان طلع امبارح قال له لا،
3: قال له لا، بس اذا راح لاكثر من هيك وفرض عليه
4: ما بيقدر. الشرع عنده مشكله مع دروس سوريا وعنده مشكله مع كراد سوريا وعنده مشكله مع سنين سوريا،
3: كمان وضع تركيا والسعوديه وغيره.
4: هذا كله كلام بالاخير الاسرائيلي مقتنع اوكي انه ما حدا بيشيل سلاح حزب الله الا الدوله اللبنانيه، وليس بقوه السلاح، بقوه القانون. لهلا بعدها ما في شو بيمنع لفخامة الرئيس يطلع لعنده لأحمد الشرع، يلتقوا على الحدود يعملوا خيمة مثل ما عمل عبد الناصر وفؤاد شاب، يقولوا خي نحن بلد. بارح شو حكي بالطائف أحمد الشرع؟ أنه بالطائف في مكون أساسي يقول لا ما حدا فيه يستعمل لبنان أو سوريا لا يأذي الثاني. طب هذا شيء ممتاز. المشكلة أنه لما دونالد ترامب يعيد هذا الكلام في شغلتين خطرين. أول شيء ما بيفهم بالحزات الطائفية، مشاكل الطائفية صغيرة. ثانيا في شيء ما بيفهموا جماعة حزب الله، انه اذا هو مستعد يلجأ لابو محمد الجولاني ليسحقكم سلاحكم، يعني انتم منكم موجودين وما حيعطيه لقلبها في لبنان. وهيدا الشيء اللي نصر الله دفع في تورته. نصر الله لما صار اتفاق بيجينج سابين كان متوقع انه يعطوه لبنان، حتى لما اوباما اعطى قاسم سليماني الشرق الاوسط ما قدروا يحافظوا عليه، لان انتم جماعة بالنسبة لكم الاقتصاد هو تزرعوا بطاطا، الاقتصاد هو تهرب نفط يعني هذا يعني اذا واحد اذا انت قعدتوا مع كريم سعيد رح تفهموا عليه اذا شرح لكم كيف بده يدير المصرف.
3: يعني لبنان اليوم من حديثك ما رجع ورقه بايد ايران مثل ما عم بيقولوا انه اليوم ايران الاولويه عندها هو موضوع لبنان، وفي محاولات يعني بعد يمكن دوله عم تسعى لهذه المحاولات انه تفصل لبنان عن ايران، وبكره في مفاوضات كمان.
4: حتى اليوم جي دي فانس عم يحكي رئيس جمهورية، ولما بالويكند حكي روبيو، هذا عم ومنا هيني بلد صغير مثل لبنان يكون عم يتلقى تليفونات من هيك اشخاص. ولكن اذا انت حتضلك كسلانه، هو هاي مشكلته ترامب. ترامب بالنسبة له أنه خلص بما أنه فكر بالشغلة تاني يوم الصبح لازم يقع ويشوفه. طب هو معه حق أنه أنت عم تروحه، وهلأ أنا أهم شيء بدي أعرف شو بدي يقوم شو بده يعمل سليمان كرم لما تجي بواشنطن
3: بكرة،
4: إذا بده يعيد كلامه يكرره رح يدعس عليك ترامب، رح يعتبرك أنت مش موجودة. هلأ في كلام كمان، مشكلتك الشغل معه لدونالد ترامب مثل الشغل من المتفجرات، غلطة الأولى هي غلطتك الأخيرة، هذا الشيء اللبناني مفروض يفهمه. أنا رأيي روبيو أساس بهذا الموضوع، في مقاربة دبلوماسية ممتازة، ولكن مطلوب من الدولة اللبنانية عبر الجيش اللبناني تقديم خطة عمل واضحة وإطار زمني. ما بيصير هيك
3: قطعنا فيها قبل من سنة ونص.
4: كذب رئيس قائد الجيش، كذب، طلع قال المهمة تمت. وين تمت؟
3: بس ما هني كمان حزب الله عطيو مواقع محددة، قالوا له هول هني شو عرفوا اليوم قائد
4: نفق الفوقاني اتفق لا بيعرفوا، كان عندهم هو حطت لهم ضباط مخابرات تابعة لهم، بلدنا صغير وبنعرف بعضنا. بده يوقف هذا مثل الكسلان يلي ما بده يدرس، بقول لك اكل الكلب اكل فرضي، امبارح قطعت الكهرباء، مات جدي، بتعرف كم انا عندي بالصف، بتعرف كم جد وست بيموتوا قبل الامتحان؟ ما في، في عندك امتحان ليس امام اسرائيل وامريكا، امام الشعب اللبناني. ما بقى تقول لي العسكر والضباط الشيعة بفلوا على بيلتحوا بحزب الله، انا ما مشكلتي مع الضباط والعسكر الشيعة، انا مشكلتي مع جماعه ميشيل عون بالجيش اللبناني يلي بضلهم يحكوا لك بخبريه انه البلد ممكن يفقع. لا ما بيفقع، بيفقع لما واحد مثلك يعمل رئيس جمهوريه ميشيل عون. بس اذا جوزيف عون بده يفل من قصر بعبده وياخذ معه ارث مرتب، بده يحمي الدولة ويحمي الدستور، وواجبه يحمي نواف سلام. يعني كانوا بده يفوتوا على السراي من كم، وهن مشو ما خايفين من الجيش اللبناني، خايفين من الإسرائيلي. الحزب بخاف من الإسرائيلي، هاي مشكلة. لما يصير يخاف من الجيش اللبناني، يا أخي أنا بعرف لما المغاوير تبعولنا بدعوسون للحزب، بس لازم ينزلوا على الطريق.
3: طب ما هيدا القرار السياسي اتخذ بجلسات كتير،
4: بده يترجم على الأرض،
3: بقى التنفيذ
4: بده يترجم.
3: وهي الحكومة، رئيس الحكومة هو مفروض اللي بيعطي الأوامر بالتنفيذ.
4: عندي أنا قائد جيش سابق ومغوار اسمه جوزيف عون، العسكر ما حيتحرك بلي، عنده حواليه بمستشارينه 4 ضباط فينا نسميهم إذا بدي، هو اللي بيعرفوا الجيش اللبناني منيح. إذا عندهم مشكلة تقنية لوجستية ما بيقدروا ينفذوا هالانتشار. وأنت ذكرتي شيء قبل شوي أنه في خطط كتير الأمريكان، في شيء فكرة أنه بيكون في إمبادينج لضباط أمريكان، هيدي وردي سنتكم عم بفكر فيها. ولكن إذا الجيش اللبناني ما عمل هيدي البادرة، مين ما نجيب؟ نجيب
3: ما الإسرائيلي حدد الشرط الأساسي شرط أنه الجيش اللبناني هو
4: شرطة بلدية بيروت بتنفذ أوامر الدولة اللبنانية.
3: هو الشرط الأساسي عند الإسرائيلي أنه تحت يعني على أعين الجيش اللبناني وتحت سلطة الجيش اللبناني، أنه هن هيدا السبب الوحيد اللي بيخليهم ينسحبوا.
4: أنا بتذكر هيدا الكلام حكيته لما كان في 5 نقاط محتلة بعد نهاية الحرب، هي كانت لأحراجك، هلأ احتلوا لي كل الجنوب كمان لأحراجك. لا يقدروا يفلوا الإسرائيلية وما بقى يتعدوا عليك، بدنا نلغي اتفاق القاهرة المتجدد. ممنوع يكون
3: يعني
4: في سلاح،
3: سلام
4: السلام eventually. يعني أنا حتى السعودية مترددة بهذا الموضوع، السعودية عم بتقول أنه لا شو تركدوا ركض نحو السلام انطرونا، أنا ما عندي مشكل بهم، أنا كمواطن لبناني بالنسبة لي الكلام بالسلام هو ممتاز ورح نصله أول على آخر، ولكن لا نقدر نوصل له ممنوع يكون في سلاح غير سلاح الجيش اللبناني. كرمال هيك انا بحكي بنزع السلاح، مش باحتواء سلاح وكل هذه الخزعبلات اللي ابتكروها، يعني ما بعرف وين بيجيبوها، يا محلى زين القتات ووصفاته يعني.
3: طيب يعني انت اليوم عم تحكي انه اذا ما مش الحال بالمفاوضات بكره راح ترامب يدعس ويمشي، شو يصير من بعده يعني؟
4: ماشي، بتصير لبنان تتفعل. بصير لبنان هامشي، بصير لبنان هامشي، بس شغلتك تاكليها خبيط بجنوب ويطلع
3: يعني
4: نعيم قاسم كل يوم.
3: الحرب
4: ما حتروح عنك، الحرب مستمرة، خاصة انه انا رأيي انه الايراني ما حيلتزم بالاتفاق التفاهم. ترامب هدفه الاول والاخير يضلوا مضيق قرمز مفتوح، راح يضلوا مفتوح. ولكن بيضلوا كمان مفتوح بابك يفوتوا يظهروا الايرانية ويجيبوا يمنيين، بيجي قليباف بيجي عرقجي، ليش الدولة اللبنانية ساكتة عن موضوع الباسبورات سابين؟
3: عم بيعمل تحقيق
4: تحقيق شو؟ أنا بعطيك كل شيء أحمد الحج هلأ جاي الرئيس كل الناس في تقرير صحفي طلع على الام تي في بخبرك كل شيء صار بدها الخبرية
3: هي معروف الخبرية كيف صارت بس عم بيحكوا انه عم بيعملوا تحقيق بهذا الموضوع رح يصير في متابعة
4: أنا بدي تحقيق أو بدي محاسبة
3: هلا
4: مشكلتك بالموضوع انه انت ما بتحاسبي الدولة الامريكية بتحط عقوبات بكرة هالضباط المتورطين بهذا الموضوع
3: بس العقوبات شو عم بتقدم
4: لا بتقدم أحمد بعلبك أكل هوا
3: أحمد لبعلبك ماتي عندك مثلا شو بدك الفرنجية عندك
4: عدة كلام هلأ الوزير الفرنجية ما بيتأثر بالعقوبات
3: لا بيتأثر بس انه هي فعليا نحن اليوم على الأرض كيف نقرش على لبنان يعني
4: ما فيك تقرشي هالفكرة الأساسية أي شيء بيجي من برا ما فيك ترجمي لفعل إذا ما كان الدولة اللبنانية عم تعمل نفس الشيء أنا ليه اتهموني مرة انه أنا ما بدعك انت للعقوبات ضد ناس لأنه هن عم بقاتلوا إسرائيل علما أنه حزب الله ولا مرة بحياته قاتل إسرائيل قاتل الشرعية وقاتل الدولة اللبنانية أنا كنت عبقلهم بما أنه القضاء اللبناني متواطئ حاسبوا العالم على الفساد حطوا الناس على عقوبات على الفساد وهيك صار مع كتير من العالم هذا المطلوب لازم الدولة اللبنانية والقضاء اللبناني والمحاماة وكل شيء حوالينا والأحزاب تنظف حالها هاي المشكلة الأساسية ما وصلنا لهون بس لأنه حزب الله وسلاحه الإيراني وصلنا لهون لأنه فترة من الفترات
3: هي الفساد حمس سلاح اصلا
4: صحيح ولكن بسبع ايار اعطيتيه شيء ما قدر ياخده هو بسلاح اعطيتيه بالسياسه كل مره انت كنت عم تعطي رئيس جمهوريه بالسياسه مش بسلاح هو بال2016 ما كان قادر ينتخب رئيس لحد ما انت عملت تشويه
3: حاطه السلاح كان بيروس كل اللبنانيه مين بده يسترجع عمليه الاغتيال
4: هلا ما بدنا بيزعلوا منا شباب القوه بس انه اتفاق مع رب هو اللي عطى اللي وصل سلاح حزب الله لبعبده تحت فكرة انه واحد براهن على نبي على ميشيل عون يكون زلمي طبيعي بيعرفوه
3: طيب حرب الالغاء معروف الرئيس يعني. عون بلش ضد سلاح الحزب واجا وبده يشيل السلاح وتعرف شو صار
4: لازم تستضيفه انطوان نجم بخبرك عنه لان خبرني كتير عنه لميشيل عون
3: زلمي
4: او جوني عبده في تقرير زلمي منه سوي يعني وترك لنا هيدي التركي تبعيته جبران باسيل يعني افضل مش افضل بكتير الفكره مش هون الفكره الاساسيه نحن ما نعرف نقرا المنطقه بعد 7 اكتوبر منطقه رايحه بمحل تاني شوفي كيف العربان دفعوا حق امنهم يعني حتى هالكلام ما بنعرفه نحن اذا دفعوا للايراني ولكن واحد بهمه امنه اكثر من شيء هذا اللي انا بدي اياه دائما انا بذكر بتقعد سبون للاسرائيلي الاسرائيلي له 40 سنه عم بفتشوا على رفات رون اراد نحن جوزيف صادر اللي خطفوه حزب الله من قدام مكتبه بالمطار بعدنا ما عرفنا وينه رفيق لقمان سليم لهلا ما بنعرف شيء عن اللي صار الحنتوس كل هول القصص نحن ما نعرف شو عم بيصير برجع بقول لك لو شو ما عملوا كل الخزعبلات والبهلوانيات السياسيه والدبلوماسيه اللي عم يعملها توم براك وعلي حمدان وبراك رافيد صار براك رافيد محل محمد عفيف يعني عشوائي ما بتزبط ما بقى بتزبط هذه الخبرية
3: طيب دكتور قلت انت انه كل اللي عم بيصير يعني اليوم وقف اطلاق النار منه ثابت وما عليه الامان بجنوب حتى المفاوضات الستين يوم بين الايرانية والامريكان رح ترجع تفشل بنهاية المطاف
4: انا هذا رأيي وحتى لو ما فشلت او نجحت لازم اللبناني يعرف كيف يستفيد منه ليحمي حاله عندك ستين يوم من الاختبار اللبناني لازم يكون عنده يعمل فرضه مثل ما بيقول هلأ لما يروح رئيس الجمهورية على امريكا
3: رايح
4: وقابلوا لترامب شو بدي اقول له شو بدي اقول له بدنا نعرف شو بدي يحكي لازم يبلش يمهد يطلع الناس القراب منه يقلنا نحن بدنا وضع او بدنا نعمل جو سياسي ووطني يدفع بهذا الموضوع خايف انه في قسم من الشيعة خايفين شو حتعمل لا طمنهم احكي معهم ما تحكي مع نبيه بري ونعيم قاسم وتبعت تدير حال يحكي مع الحزب حكي انت مع شعبك انت رئيس جمهورية
3: يوم الرئيس بري لانه هو الاخ الاكبر وهو حامد طايفة وهو عم بيجرب قد ما بيقدر انه
4: والله اذا حامد طايفة ومليون ونص شيء عم بهدلين بشوارع بيروت يعني منيح ما هو حميهم يعني ما بعرف وين كان صاروا ما بدنا حدا يحمي حدا بدنا الدولة اللبنانية تحمينا رئيس بري نرجع من أول
3: رئيس مجلس النواب كمان
4: عراسي بس له 40-50 سنة وهذا رابع أو خامس مرة بيتهجروا الشيعة الجنوب أهل الجنوب ونفس الوقت بيجي بيقول لك ليش بعد أهل حاسبية والضيعة المسيحية لو ما في حزب طلعوا على الضيعة المسيحية والضيعة الدرزية والضيعة السنية اللي بعدها موجودة بالجنوب اعتبروا خدوا منا عبرة أوكي ليش أنت بدك تتهجر كرمال علي خامنئي ليش بليلة رمضانية بدك تحرم أولادك يتسحروا بست صواريخ ضربهم الحرس الثوري الإيراني بلا ما يخبروا لأستاذ الكيمياء هيدا نعيم قاسم اشرحي لي ليش وليش بدي أنا أرضى بعد صدقه لنبيه بري لما كان عم بيقول على الإفطار انه الحزب عندي والحزب ما حيفوت والحزب اكد لي. الحزب ولا مره كذب، نحن بنكذب على حالنا لما نقول انه هذا حزب لبناني، ومنقولها رفع عتب انه نحن بدنا اياهم يسلموا سلاحهم.
3: هم بيقولوا كمان يفوتوا على الدوله، هي هن لبنانيه ما من نفس نفس الباسبور نحن
4: وياهم. في يكون لبناني في هذا كل كل في كتير مجرمين بيحملوا الجنسيه اللبنانيه ولكن اشتغلوا ضد لبنان.
3: نعيم قاسم برايك باطلالاته شو عم بيحاول يعمل؟ يعني عجزنا عن تحليل
4: مشان ما يموت من الزهق، بس بيطلع بيحكي صراحة. أنا لو منا شغلتنا نتابعه، ما بعتقد حدا بيتابعه. بيطلع مرات هلأ مع المونديال ما بتنتبه إنه حكي. الناس بتتابع شو اسمه كيب فيردي وكوراساو ولا بتتابعه لقلو، ما عندهم طرح جديد. تانيا هن فقدوا الإمرة العملية للأرض بعد ما قتلت قياداتهم. ما عندهم هلأ عم بيدير الأرض هو برويز وعلي رضا وهول الناس اللي عم بيقتلوا بجنوب باسم حزب الله.
3: طيب بخصوص الانسحاب الإسرائيلي، يعني وصلوا لتلة علي الطاهر اللي هي موقع استراتيجي بالجنوب اللبناني وانسحبوا مبارح، ما راح يكون يعني استبقوا على قلعة الشقيف، بس يقال انه علي الطاهر هو من اهم المواقع او المخازن للحزب،
4: انه هالقد عندهم وقت يحفروا انفاق، يحفروا شويه ملاجئ للجنوب. انا رايي الاسرائيلي بالنسبه له المهمه صعبه تتنفس، وعم بمثله كتير عسكر، ولكن ما في جو 82 لنحن الراهن انه يصير في شيء. حتى لو سقط نتنياهو وحتى لو نجح نتنياهو، الحرب بلبنان مستمره لحد نزع سلاح حزب الله. الاسرائيلي ما بيحكي بنزع سلاح حزب الله، الاسرائيلي عم بيقول انا ما بدي يكون في عندي سلاح على حدودي. الموضوع نزع سلاح هو موضوع لبناني بحت، مشان هيك أخطر من زمان ب82.
3: بس بقول لك شيخ نعيم أنه أنت عم تنفذ الأجندة الإسرائيلية الأمريكية بموضوع السلاح، وهذا السلاح لحماية الدولة اللبنانية والشعب اللبناني
4: على أساسه عم ينفذ أجندة كولومبيا. يعني أنا ما عندي أجندة إلا الدستور اللبناني، وأنا برجع بقول لك هني كانوا يقولوا ويكذبوا أنه هذا سلاح هو سلاح ردعي، هذا سلاح لحماية لبنان. لما طلعت على سوريا وقتلت الشعب السوري، لما صرت تتعاطى بخمس مليارات دولارات من الكوبتاغون، هيدا كان شو سلاح ردعي؟ خلصنا منه. لما قتلت لنا رفيق الحريري، لما قتلت جبران تويني، لما قتلت سمير قصير، تخلص الحلقة أنا أبدلك مين قتلونا. ممنوع بقى نحكي بهيدا الأسلوب. نحن عنا واقع معين، عنا منطقة محتلة من الإسرائيلي لأنه الإيراني احتللنا دولتنا واحتللنا أرضنا. لنقدر نشيل الاحتلال الإسرائيلي وينسحب الإسرائيلي. أنت بتعرف ب83 17 أيار اللي نحن مضلنا نسبه اسمه الرسمي سبين جلاء القوات الإسرائيلية عن لبنان. أنا بدي يكون في جلاء إيراني وجلاء إسرائيلي، وإذا صار في سلام هيدا شيء منيح. ما حبقى نستحي نقول إنه بدنا سلام.
3: تعرف كيف بدك تروح على السلام بهالعدد الكبير من الضحايا اللي سقطوا والدمار
4: هو دائما إذا في حرب يعني في سلام. هلا خدي انت، انا منعلمها بالجامعة، المانيا وفرنسا في منطقة كان يضل يتخابطوا عليها، هلا احلى منطقة.
3: كيف بدي تتقبلوا فكرة السلام؟
4: تقبل شوي شوي بيتعود كحزب بيتعودوا مثل ما نحن بالجبل كان في بين المهرني والدروز مشاكل، هلا
3: من عازل مصالحة.
4: ما بقى حدا يتكبر، العقل البشري معمول ليتكيف. ثانيا ما في فكرة الغاء وجودي هالكلام، انه بدهم اذا ضليتكم تحكوا
3: يفللونا من لبنان بدهم ياخذونا.
4: بدك شغله تعرفيها، اذا ضلهم يحكوا هذا الكلام عم بيعيطوا لهم للمستوطنين ولجماعه بن غفير يجي يحتلوا الجنوب بطريقه يعملوا مستوطنات. بال2000 يهود براك فل من ميلي وحده، ضب غراضه وفل. انتو ما كمشتوا الجنوب، اعطيتوه الدوله اللبنانيه اللي كانت بديرها الاسد ولحود، عطوا الدوله اللبنانيه للايرانيه. هلا ما في مجال نرجع على بيوتنا، وما عم نحكي نحن على كفر كلها من كل الجنوب، انه اهل صيدا. هلا انت انا وجاي لعندك، صوت الدرون شيء طبيعي؟ بتضحكي، ما في حدا بيبعث لك فويس نوت بلبنان ما في صوت درون فوقه. انا برفض هذا الموضوع. بيقولوا لنا شو بيطلع منك؟ لكن معلمينك الامريكان. خي مين معلمين؟ انت معلمك الامريكان، معلمك اوباما ومعلمك بايدن ومعلمك ترامب. انا بعمل مصلحه لبنان ولو كانت على مصلحه اهلي.
3: في خوف من عودة الاغتيالات دكتور، عم نسمع بالفترة الأخيرة أنه تم تحذير عدد كبير من السياسيين والصحفيين وغيرهم.
4: ممكن أكيد يلي بيقتلك رفيق الحريري بيعملها وبيتكرر. هلأ كان في اغتيالك بأكثر من أسلوب، بيعمل لك حملات على السوشيال ميديا، بيعملوا لك بيهددوك، ما أنت كمان حسب كل واحد شو قدرته. مجرد ما يطلع واحد أزهر يسبك على وسائل التواصل بلبكك، لأنك أنت شخص من غير ثقافة معينة. مشكلتك إنه الدولة اللبنانية ما بتفكري أنت تدقي للدولة اللبنانية لتحميك، علما أنه هول كلهم تابعين لأجهزة معينة موجودة بالدولة العميقة. يضاف إلى ذلك كل ما هو ما بيكون في محاسبة، عبتقول للزعران روح اعملوا اللي بدكم إياه. إيه ممكن الحزب يقتلنا مثل ما قتلنا قبل، مثل ما فجر مدينة بيروت بالنايتريت.
3: معقول نشوف الدولة عم بتحاور الإيرانية مثل ما طلب الشيخ نعيم؟
4: لا مش غلط، بتحورها بس لمصلحة لبنان. من بارح طلع الشارع وحكي إنه أنا إذا هيدا بيقتضي مصلحة لبنان أو مصلحة سوريا نحكي مع الحزب، نحكي معهم، بس ما بنحكي معهم لنتنازل عن الدستور، بنخبرهم خي إنه بالأخير أنتوا عنكم وضع، خلينا نلاقي حل للأسلوب. أنا رأيي الحوار ما إنه خطأ، ولكن الحوار ما بده يتحول لعمل تشبيحي من ميلي وحدي.
3: لا دعيه لعدة مرات لحوار، دعا رئيس الجمهورية إنه يكون في حوار مع الحزب
4: من بعد ما يسلموا سلاحهم.
3: بعد السلاح
4: نحن لما نروح على الصيد بنكون لابسين جزم كلها وحل، لما تفوت على البيت ما بتفوت بجزمتك على البيت كلها وحل وتوصلتك ليه قتلي من أمك أول شيء.
3: صح.
4: أوكي، سواء واحد بده يترك بوريده وتيابه برا، ما فيك تفوتي على الدولة اللبنانية بتياب مقلعطة. دايما بستعمل هالمثل، فاكرون عم نمزح، ما فيك تحط فردك على الطاولة وتقول له شو رأيك، ما في، ما بتزبط خبري.
3: دايما عم بينحكى بالوضع الحالي، بس بعد الحرب عم نسمع انه في حكي عن تغيير نظام، اعادة النظر بالنظام الحالي.
4: ليش بس سؤال؟ ليش؟ انه هني كانوا حزب الله وهمين الشيعة انه عم بيقدروا يلعبوا بالعملة وما بيدفعوا ضرائب، كل شيء قنعون فيه انه وفروا وشبحوا باسم السلاح دفعوا حقه بخمس ثواني لما تهجروا من بيوتهم. النظام اللبناني لازم يتم تعديله للأفضل، فيدرالية لمركزية. أنا مع ياخدوا،
3: بس كيف تتطبق؟
4: بدك رأيي إذا الشيعة بدهم ياخدوا كل البلد ياخدوا، بس بدك تتصرف كمسؤول. أي حدا بده يكون بالسلطة بده يفرجيني إنه هو بيقدر يتحمل. ليش المارونية السياسية بكل مشاكلها ضلت أفضل بكتير من الثنائي الشيعي؟ لأنه حافظت على الدولة. حافظ على الدولة كان عندها وجود من برات المسيحيين. بس أنا هلأ لهلأ ما شفت كيف إني حافظوا على الدولة. بيشبهوا إلى حد معين ولد فجعان فلتيه بالسوبر ماركت، أكل كل الشوكولاتات وصار معه سكري. ما بتزبط، بدكم تلت البلد طلبوه بطريقة دستورية، ولكن تلت البلد يعني ما نفوت بموضوع الفيدرالية. يعني نبيه بري بده يصير هو بطل من أبطال الفيدرالية، ما فيكم تطلبوا الشغلة والنقيضة.
3: نبيه بري قال هو بس مع إلغاء الطائفية السياسية، بس ضد الفيدرالية.
4: المادة 95 أكتر، أنا عاملين نحن إحصاء مين أكتر واحد بيحكي بالمادة 95، أكتر واحد بيحكي بالمادة هو نبيه بري، لأنه بخوف المسيحي. ما بقى المسيحي ما بقى يخاف من شيء، المسيحي صار يخاف عليكم يا جماعة حزب الله إنه دندلونا أكتر وأكتر. أنا إذا كنت مسيحي من عكار، أوكي، واحد من جماعة حزب الله استعمل باسبور لبناني باسم جورج حداد، طب ما بيعورني. ليش هو شو ما بيعمله هو ليقاوم ويدافع عن لبنان؟ ليروح يهرب مخدرات بكولومبيا، هولي ملقطين، مش انه نحن عم نتهمهم. بيجي بقول لك هول اتهامات بالسياسة، خي اتهامات اوبريشن كاساندرا تبع دي اي. كان في برنامج على فرانس سانك طلع بنفس الليلة اللي صار فيه الزلزال بتركيا، سو الناس ما فضيت تحضروا. خلي المستمعين يجاوبوا.
3: قبل الزلزال حضرناه
4: بالليل، بس الناس نسيت لأنه الزلزال والموت وهزت بيروت. روحوا شوفوا، روحوا شوفوا تجار المخدرات شو عملوا فيكم. كل هالكلام لك هول ناس مش حزب الله، هول ما بيعرفوا مين الله، ولا بهمهم الدين ولا بهمهم الشيعة. نحن هلأ بذكر عاشورة مش هيك، بيحكوا عن الحسين، شو خاصكم بالحسين؟ الحسين مات كرمال العدالة وكرمال انتصر الدم على السيف. انتوا وين سيفكم تستعملوه إلا لخدمة الطغاة؟ ما فهمت. الخميني والخمينئي صاروا هن البابا تبع الشيعة، بتضحكوا علينا؟ ما نحن دارسين ومنعرف لبنان يقلد فضل الله ويقلد السستاني ويقلدون علماء جبل عامل ليشيعوا إيران. ما بقى تجيبولنا بضاعة مضروبة من إيران، مبسوطين فيه لقلباف، حلال عليكم.
3: وعرقجة معقول يزورنا كمان،
4: أهلا وسهلا. كاتب كتاب عن فضل التفاوض كتير منيح، ممتاز.
3: يعني نرجع نوقع بنفس الدوامة إذا بدك من أول وجديد.
4: حق علينا، حق على اللبنانيين. شو بدك؟
3: كيف شو فيك تعمل أكتر من هالقد؟
4: أنا قلت هلأ بعد قلت لي
3: عددنا شو فينا نعمل.
4: ليش نحن كنا مستقين؟ ليه كانوا العالم عم تطلع بالواحد غريب إذا نقل واستأجر هون؟ أنتوا شغلتكم تتخبوا من المدنيين كنتوا. يعني تانيا والأهم، مشكلتكم يا حزب الله مش مع اللبناني اللي عم بيقولكم ما تموتوا، مشكلكم مع الإسرائيلي، روحوا حلوها مع الإسرائيلي، ما تجوا تستعملوا سلاحكم علي وتخونوني. أنا إلي 25 سنة لهيدي اللحظة عم نحذر ما نوصل لهون، وصلنا لهون.
3: والتخوين كمان هيدي لعبة أساسية
4: البدن يعني. لما واحد عميل طالع ريحته يخونك يعني أنت على الطريق الصحيح، لما يصيروا يزقفوا لك هيك قلنا له وقتها الله يوجه له الخير سعد الحريري، قلنا له إنه لما يصير حليفك حزب الله يعني أنت على الطريق الخطأ، وهيك صار.
3: طيب نحن هلأ وين رايحين دكتور بالأيام اللي جاية؟ كل الناس بتحس في انكماش كتير كبير بالشارع اللبناني، بس في المونديال هيك عم يعطيهم شوية روح، بس انه في وضع اقتصادي استثنائي، الناس خايفة عطلانين. هم
4: بلشنا ندفع فاتورة الحرب بالمنطقة لانه اقتصاد الاغتراب اللي هو اساسي، اولا بما انه ما اجوا جماعة امريكا واستراليا ما حينكب مصاري بالهيدا، تاني شي البنية التحتية اللبنانية تبع السياحة مضروبة، ويضاف إلى ذلك بلشوا شبابنا اللي هن عايشين بالخليج يتركوا شغلهم لأنه وقفت الأشغال بدبي.

0: لا ناس بتقول له هذا الشيعة، لا مش الشيعة اللي عم يسرقوا البلد، ولا المسيحية اللي عم يسرقوا البلد، ولا السنة اللي عم يسرقوا البلد، هو وجود شيء بلاك هول، حفرة سوداء مثل حزب الله بتمتص كل الطاقة.
1: يعني ما في شيء بيطمن بالمرحلة الجاية؟
0: لا مبلا، أنا كتير متطمن، لأنه هذا السيستم
1: على المدى القريب،
0: هذا السيستم ما ممكن يبقى. وهذا السيستم قد ما جربنا نرممه ونطرقه إبر بوتوكس ما بيكون جميل. هيدا قبيح، الوجه القبيح للبنان متمثل أنه الدولة اللبنانية بعدها مراهنة على شيء بيشبه حزب الله.
1: الكاتب والباحث السياسي الدكتور مكرم رباح، أنا بدي أشكر حضورك معنا بالاستوديو. مثل العادة سقف عالي، وكل الناس كانوا عم بيتابعونا.
0: هلا أنا ما في لو فينا نعملها أنا ما عندي سقف، أنا سقفي هو السماء يعني.
1: مستمعينا ومشاهدينا، وصلنا للختام، ملتقانا بيتجدد معكم يوم الاثنين المقبل. ضلوا بخير من هون لوقتها.
2: حوار حر حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر نجمع فيه كل الأخبار.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: ليس أوقح من ذلك، فالوفد الإيراني أعلن أنه خلال مفاوضات سويسرا تم الحفاظ على استقرار الوضع الأمني في لبنان، وتم إنشاء آلية مراقبة تدخل إيران رسميا في معادلة الأمن اللبناني. هذا الموقف يأتي على خلفية ما ورد في البيان الختامي للجولة الأولى في لوسيرن، إذ أعلن الوسيطان القطري والباكستاني في البيان المشترك أنه تم الاتفاق على اعتماد آلية لإنهاء العمليات العسكرية في لبنان وتشكيل خلية لفض الاشتباك تحت إشراف الوسطاء. يعني وكأن الوفد الإيراني نسي ما قاله الرئيس ترامب قبيل ذلك، داعيا طهران إلى وقف دعم وكلائها في لبنان، ومحذرا من أن أمريكا ستدمر إيران في حال فشل المفاوضات. وفي الواقع لم يعد ينقص إلا أن ننحني إجلالا لتضحيات إيران في سبيل لبنان، وأن نقدم لها الشكران والعرفان، فلولاها لكانت إسرائيل دخلت إلى الجنوب واحتلت عشرات البلدات وسوتها بالأرض، ولولا إيران لكانت إسرائيل وصلت إلى الليطاني وسيطرت على قلعة شقيف وتلة علي الطاهر، ولولا إيران لكان مليون لبناني نزحوا عن أرضهم وبيوتهم، وبلغت الخسائر المادية عشرات مليارات الدولارات، ولولا إيران لكان سقط أكثر من 4000 ضحية وأصيب أكثر من 12000 بجروح وإعاقات. فعلا إنه استقرار أمني فريد نجحت إيران في إرسائه، وباتت في صلب معادلة الأمن اللبناني. أيها الإيرانيون ومن لف لفكم، وقف العمليات العسكرية شيء والحلول العتيدة شيء آخر، ثم ألم يلفتكم أن مفاوضات سويسرا لم تلحظ أي كلام على انسحاب إسرائيلي من الجنوب؟ ثم إن الفصل بين المسارين اللبناني والإيراني هو من الثوابت لدى الأمريكيين ولدى إسرائيل وحتى لدى الدولة اللبنانية، فضلا عن أن حصر السلاح بيد الدولة وتطبيق القرارات الدولية لا عودة عنهما. ولذلك لا مكان لإيران في المعادلة اللبنانية، أما حزب الله فمكانه محفوظ كحزب سياسي إذا رغب في الحفاظ على مكانه ومكانته، وعد ذلك مزايدات وتهريج وعرضات. فيا جماعة الممانعة، وزعوا ما شئتم من يافطات شكر للجمهورية الإسلامية الإيرانية وللمرشد الغائب والمرشد المتخفي، فمن الواضح أنكم تفضلون الروايات الخيالية على الوقائع المرة. وكأني بالشيخ نعيم يغني في هذه الأيام: يا فؤادي لا تسل أين الوعود، كانت صرحا من خيال لن يعود، سقني واشرب على أطلاله واروي عني طالما الوهم يجود. والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

تنطلق اليوم أو الجولة الجديدة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في 9 بتوقيت واشنطن والرابعة بتوقيت بيروت، والتي تمتد حتى الخميس المقبل. وبحسب القناة 12 فإن الجانب الإسرائيلي يتجه إلى مفاوضات واشنطن ومعه خرائط البحث في مناطق الاختبار. وفي ظل إصرار الإدارة الأمريكية على أن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تنفصل عن المفاوضات الأمريكية الإيرانية، شدد رئيس الجمهورية جوزيف عون على تمسك لبنان بسيادته الكاملة وحقه الحصري في إدارة شؤونه والتفاوض بشأن قضاياه الوطنية، مؤكدا أن أي مساعدة خارجية مرحب بها ما دامت تصب في خدمة إنهاء الحرب وتثبيت الاستقرار من دون أن تتحول إلى تدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية. وقال لبنان بلد ذو سيادة ولا أحد يفاوض عنها، بل نتفاوض نحن عن أنفسنا ولا نقبل أن يقوم أي فريق آخر بذلك عنا، ونرحب بأي مساعدة تأتي من أي دولة لإنهاء الحرب، لسيما أن الوضع في المنطقة مترابط مع بعضه البعض، لكن الفرق كبير بين من يسعى إلى مساعدتنا أو أن يتدخل في شؤوننا الداخلية. وشدد على أن الدولة هي التي تحمي الجميع والعمل مستمر لاستعادة دورها. جاء ذلك بعدما تلقى الرئيس عون اتصال فيديو ضم نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني. تناول البحث خلاله مسألة تثبيت وقف اطلاق النار في لبنان ووقف التصعيد العسكري الإسرائيلي والخطوات الواجب اتخاذها في هذا الصدد، ومنها إمكان تشكيل خلية لهذه الغاية. وقال جي دي فانس أنه تم إنشاء آلية لضبط وقف إطلاق النار في لبنان بين إسرائيل وحزب الله، ونريد من الأخير أن يوقف هجماته، مضيفا نضع آلية لنزع سلاح الحزب ونعمل على حماية أمن إسرائيل وسيادة لبنان. وشدد فانس على أن المطلوب من إيران كبح جماعة حزب الله. في المقابل قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الخلية الوقائية لإدارة النزاعات في لبنان ستكون أول اختبار حقيقي. إلى ذلك قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف مطمئنون إلى أن القرارات التي اتخذت في سويسرا ستساهم في الوصول إلى النتيجة المرجوة في لبنان، ولن نتخلى عنها حتى يصل إلى نتيجة نهائية. وبينما وضع رئيس عون كلا من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام في أجواء الاتصال، أوضحت مصادر وزارية مقربة من الرئاسة اللبنانية أن الخلية المقترحة ستضم ممثلين عن إيران والولايات المتحدة وقطر ولبنان، وتتولى الإشراف على وقف النار ومراقبة الخروقات. وأكدت المصادر أن رئيس عون رحب خلال الاتصال الثلاثي بفكرة تشكيل خلية لضمان وقف شامل لإطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي في المرحلة اللاحقة، مشددة على أن هذا الطرح لا يتعارض مع مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الجارية في واشنطن بل يتكامل معه. أما تفاصيل عمل الخلية وصلاحياتها فستكون موضع بحث في اجتماعات واشنطن خلال اليومين المقبلين، سواء لجهة اعتماد آلية عمل على مستوى الأقضية كما سبق أن طرح رئيس بري، أو عبر مناطق محددة يتم اختبارها ميدانيا أو أي طروحات أخرى. وأشارت المصادر إلى أن ملف سلاح حزب الله يبقى من الملفات الأساسية بالنسبة إلى الجانب الأمريكي، فيما ستتم مناقشة الآليات التنفيذية المرتبطة به في مرحلة لاحقة. إلى ذلك أكد وزير الخارجية يوسف رجي أن لبنان اتخذ قرارا جريئا بالمضي في مسار تفاوضي تقوده الدولة اللبنانية، مستندا إلى قناعة راسخة بأن استعادة الاستقرار لا يمكن أن تتحقق إلا عبر تحمل الدولة مسؤولية إدارة هذا المسار والحفاظ على استقلاليته. وأشار رجي إلى أن بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها يستلزم حصر السلاح في يد القوات المسلحة اللبنانية وحدها، وأن قرار الحكومة في هذا الصدد لا رجوع عنه. رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع وجه رسالة امتنان إلى نائب رئيس الولايات المتحدة جي دي فانس عقب رسالته إلى المسيحيين في لبنان. وقال جعجع أن أكبر مساهمة يمكن للولايات المتحدة أن تقدمها للبنان في هذه المرحلة تتمثل في دعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية بوصفها المرجعية الوطنية الوحيدة، وحصر أي تفاوض أو مقاربة للملف اللبناني بالدولة اللبنانية وحدها، وأبعاد إيران نهائيا عن الملف اللبناني. وفيما تتجه الأنظار إلى اجتماع الكابينة الإسرائيلي الخميس المقبل لبحث ملفي إيران ولبنان،
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن القوات الإسرائيلية المنتشرة في الجنوب تتمتع بحرية عمل كاملة لإحباط أي تهديد مباشر أو محتمل يستهدفها أو يستهدف سكان شمال إسرائيل. وجدد تأكيد موقف حكومته القاضي بالإبقاء القوات الإسرائيلية فيما تصفه بالمنطقة الأمنية جنوبي لبنان. وزير الدفاع إسرائيل كاتس أكد أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في المنطقة الأمنية في لبنان، مضيفا قواتنا تتمتع بحرية عمل كاملة في جنوب لبنان وغزة. في السياق أكد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أننا نجري محادثات جيدة مع لبنان بوساطة أمريكية، وهدفنا إيقاف حزب الله من تهديد إسرائيل، وتابع قائلا يجب نزع سلاح الحزب من أجل مصلحة لبنان وإسرائيل، في المقابل قضينا على خطر إيران ولن نسمح لها بالحصول على سلاح نووي. وبسبب وقف إطلاق النار كشفت القناة 12 عن أن الجيش الإسرائيلي أبلغ مجموعات التأهب في الشمال بتسريحها اعتبارا من الأحد. ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين قولهم أن القادة الميدانيين تلقوا السبت أوامر بأن تقتصر عملياتهم في لبنان على الدفاع، فيما نشر موقع والا ما أسماه شروط إسرائيل للانسحاب من جنوب لبنان كاشفا أنها قد توافق على انسحاب تدريجي من مناطق في الجنوب. ونقل الموقع المصدر الأمني أن البيت الأبيض لا يمارس ضغطا حقيقيا على إسرائيل للانسحاب، وإسرائيل قد تنسحب من مناطق لا يمكن فيها أن يشن حزب الله هجمات باتجاهها. وأضاف المصدر الأمني إذا أثبتت الألية اللبنانية فعاليتها قد يوافق الجيش الإسرائيلي على الانسحاب. في المقابل أفادت القناة 13 بأن المنظومة الأمنية في إسرائيل تلقت تعليمات تقضي بمنع استهداف مدينتي بيروت وصور. أضافت القناة أن إسرائيل تلقت رسالة من الولايات المتحدة الأمريكية مفادها بأن الضوء الأخضر انتهى. هذا ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن الوزير إيتمار بن غفير تأكيده ضرورة ألا توافق إسرائيل على أي اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان أو على تقييد نشاطات الجيش الإسرائيلي فيه. وقال بن غفير إن لم تكن إسرائيل آمنة فإن بيروت يجب أن تبدو مثل مدينة بيت حنون المدمرة في قطاع غزة. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي أن مواجهة حزب الله هو جهد تراكمي ومتواصل وطويل الأمد، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الحزب لم يعد يشكل تهديدا وجوديا لدولة إسرائيل. وقال قواتنا ما زالت تحاصر العشرات من عناصر حزب الله داخل نفق في جنوب لبنان، كما أن قواتنا تعمل في منطقة تضم بنية تحتية استراتيجية ومهمة تحت الأرض. وأضاف نعمل على تنظيم وتشكيل الواقع الأمني في المنطقة من خلال تحصين الحدود والعقيدة الأمنية الجديدة هي الدفاع عن أراضي إسرائيل من داخل أراضي العدو. أما على الخط الإيراني فقد أعلن التلفزيون الإيراني أن كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف ووزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي وصلا إلى مسقط لإجراء مشاورات بشأن الترتيبات الجديدة لإدارة مضيق هرمز. على خط موازن أعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن واشنطن طلبت وضع آلية تضمن ذهاب أموال إيران المجمدة إلى المكان الصحيح والتي ستبقى مجمدة إلى حين حل بعض القضايا، لافتا إلى أنه على إيران السماح بدخول المفتشين الدوليين. إلى هنا نأتي إلى ختام عرض الأخبار، كان عبر الإخراج الإذاعي جوزيف كريم. نشكر لكم حسن المتابعة ونترككم بأمان الله.

0: حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: الشيطان الأكبر أصبح الأخ الأكبر. آخر ما يمكن أن يتوصل إليه المنطق في العقل البشري أن تصبح أمريكا بالنسبة إلى حزب الله الأخ الأكبر، بعدما كانت لأقل من نصف قرن بقليل الشيطان الأكبر. ومن يدري، فقد يصبح للأخ الأكبر الجديد أخا جديدا، أخا إقليميا من المنطقة. في علم السياسة هذا يسمى براغماتية، على طريقة حزب الله هذا يسمى انتهازية. لا مشكلة لدى الحزب في أن يفتح قنوات خلفية أو حتى أمامية مع خصومه وحتى مع أعدائه. إيران الرأس بالنسبة إلى حزب الله، تعاطت مع عدوتها إسرائيل حين اشترت أسلحة منها بوساطة وبرعاية أمريكية. فحين تشتري إيران أسلحة من إسرائيل فكيف تكون عدوة لها؟ هذه الانتهازية يمارسها حزب الله، لكنه لا يتوانى عن تخوين خصومه وحتى تخوين السلطة اللبنانية التي أصبحت في موقع الخصومة معهم. كلما قام أحد باتخاذ أي موقف لا يناسبه، بالتأكيد حزب الله لا يغير أسلوبه الانتهازي، ولكن على بيئته الحاضنة وعلى مؤيديه في البيئات الأخرى أن يعوا خطورة ما يقوم به الحزب. فالانقياد الأعمى لهذه الانتهازية ألحق الخسائر ليس بالحزب وببيئته، بل بكل البيئات وبكل لبنان. وكل ذلك فدى الشيطان الأكبر الذي أصبح الأخ الأكبر.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. Hey, turn it up.

0: محطة إخبارية وأكيد يعني الأسواق البنزين تحديدا. رح نكون هلا معكم مستمعينا وبجولة على أخبار فنية منوعة مع كارين.
1: عين على الفن.
2: خلي عينك على الفن لأنه كل جديد رح يوصلكم أول بأول. من الأغاني للكليبات لكل شي عم بيصير بعالم الفن. نحن هون لنخبركن التفاصيل. عين على الفن
1: مع كارين مطر كل تنين وخميس الساعة 4 بعد الظهر على لبنان الحر.

حلقة جديدة من عين على الفن من رافقكم فيها بجولة على أبرز الأخبار الفنية وأحدث المستجدات من عالم النجوم. رح نكون سوا مع مجموعة من الأخبار الحصرية والقصص اللي عم تشغل الجمهور، بالإضافة لسؤال حلقتنا والجوائز اللي ناطرتكم. هل يعود تيم حسن للدراما التاريخية؟

تداولت وسائل إعلام معلومات بتفيد باحتمال عودة النجم السوري تيم حسن للدراما التاريخية من خلال مسلسل سقوط غرناطة المتوقع عرضه ضمن موسم رمضان 2028. بحسب المعلومات أبدى تيم حسن موافقة مبدئية على المشاركة بالعمل ليعد من المشاريع التاريخية الضخمة المنتظرة للكاتب وليد سيف صاحب عدد من أبرز الأعمال التاريخية العربية. كما بتشير المعطيات الأولية إلى أن المسلسل بيعتمد على بطولة جماعية فيما يطرح اسم الفنان جمال سليمان ضمن قائمة المرشحين للمشاركة من دون الإعلان رسميا عن كامل فريق العمل حتى اللحظة.

على صعيد الإخراج، فبعض القرار النهائي قيد البحث مع تداول اسمي الليث حجو وسامر البركاوي، بحين ينفذ المشروع بدعم من شبكة MBC وإنتاج شركة بنتاليس، واسترقب لمعرفة المزيد من التفاصيل خلال الفترة المقبلة.

ملف فضل شاكر بيعود للواجهة. شهد ملف الفنان اللبناني فضل شاكر تطور جديد بعد ما قررت المحكمة العسكرية تأجيل الجلسة المكررة للنظر بقضيته المرتبطة بأحداث عبرة لمدة أسبوع إضافي على أن تستكمل الإجراءات بنهاية شهر حزيران.

بيجي هيدا التأجيل وسط تزايد الحديث عن وضعه الصحي بعد ما أشارت معلومات متداولة إلى معاناته من مضاعفات صحية مرتبطة بارتفاع ضغط الدم اللي أثار اهتمام واسع بملفه خلال الأيام الماضية.